0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا. سهره جميله ان شاء الله نرجوها الكل مستمعينا قناديل الخير على امتداد ساعتين. تحيه للمتطوعين في بلادنا وما اكثرهم، تحيه للقلوب المحبه للبلاد هذه. ديما نوجه لكم الدعوه، كنتم من الناس المغرومين بالتطوع، من الناس اللي عندكم تاريخ واجنده واضحه في التطوع، مرحبا بكم على 73 460 800 تكونوا ضيوف حاضرين معنا. ضيفنا الليله صراحه فرحانه أن يكون موجود معايا لأنه عنده سمعة طيبة جدا، نحكي على قنديل خير ضاوي إن شاء الله باش يجينا من مدينة المنستير. هو محب للمنستير، أصيل المنستير، قاتل بالمنستير ويعشق المنستير الجميلة. بعد هذا النغم ضيفنا معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين في قناديل الخير على موجات إذاعة المونستير. ضيفنا اللي ماهوش اكتشاف بالنسبة للشخصي، سمعته سابقته في المونستير وفي تونس الكل، محب كما قلت للمونستير، يعشقها المدينة هذية، عنده رؤيته الجمالية للمدينة هذية. المحبة ماهيش كلام، المحبة تترجم بالأفعال. اسم كبير شعبي برشا في المونستير ومعروف برشا. مرحبا بسي رضا مخلوف. مرحبا سي رضا.
1: مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافة أختيات، وأشكرك على الاستضافة هذه وعلى اللفتة الكريمة لمحبين العمل التطوعي، اللي هو العمل التطوعي بالنسبة لي جزء من حياتي. والعمل التطوعي معناها هو إذا كان ما تبدأش من أنت صغير، ما تبدأ مغروم بالعمل التطوعي مش يترسخ فيك الحب كا وكشي كا، معناها بتجرب تفهم شنو معناها العمل التطوع. العمل التطوع راهو فيه نكهة خاصة، فيه لذة خاصة، انك تبدا تخدم في حاجة ما عندكش فيها مقابل.
0: هات نبدا ونحب نحكي من الاول. الساعة ديما نقول ضيوف اللي يحضروا معنا مانيش جايبينهم باش معناها من باب انه هنا نحكي وش عملنا، لا، من باب القدوة، من باب إن نبينوا الناس الطيبة وجوه الخير الموجودة في بلادنا، لأنه شفنا برشا شيطنة البرشا ناس صراحة. المعجم اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي صراحة في برشا تدني، فنحب الناس اللي خدمت والناس اللي تحب البلاد هذه تظهر، حتى كي ننقضوا تبدأ عنا لغة راقية. ديما نقول الناس هذوما جبناهم شي باش نعملو لهم تمثيل، لا، جبناهم باش يكونوا قدوة لبرشا ناس يسمعوا فينا، وبرشا أولياء لازمهم يتشجعوا باش يخليوا ولادهم ينخرطوا في الجمعيات، وباش يخليوا ولادهم زادا يشاركوا في المسار هذايا. من خلال شنو؟ من خلال تجارب ناس عاشت. هو باش يقولكم النشوة والكيف اللي يعاشهم في حياته. قلت لي من اللي انت من اللي هو صغير.
1: بل هو صغير. نعم.
0: كيفاش بدا بالنسبه لي؟ وقتاش فقط اللي انت عندك البذره هذه نتاع التطوع تقريبا؟
1: وقت حياتي بديت حياتي في الكشافه، عندنا طبعا الكشافه للشبيبه الدستوريه للعمل التطوع.
0: يعني ولد المنظمات،
1: ولد الجمعيات، مشط في برشة جمعيات، في عديد الجمعيات، أصالة فنون مع الأخت جات بالخيرية للتراث، وكل ما قمت به من أنشطة إلا كلها عمل تطوع،
0: كلها متطوع.
1: في الثقافة كيف كنت في المدائح والأذكار مع المرحوم الشيخ عمر بشير رحمه الله.
0: الله يرحمه.
1: في التظاهرات الثقافية، كل تظاهرات اللي بشيوها مثلا وقتها للزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله، كنا عمل تطوعي. راهو العمل التطوعي أنا من الناس اللي نعتبره حاجة نتغذى منها. ولما معناتها دخلت انا والاخ فتحي بسباس نادي الاجيال، بدينا العمل، قلت له بربي نادي الاجيال هو ما هو جيل يعدي الجيل، احنا بدينا نادي الاجيال، بدينا بالكورنيش تاع اصلاح جابر مشكوره المدام اللغادي، وبدينا بك الصغيره حكومه، وعملنا عديد وعديد الحملات في الحي اصلاح جابر، بالمعنى الدوره نتاع نادي الكورنيش والمستوصف والكورنيش بذاته بالوليدات الصغيرات.
0: يبدا الاولاد، سامحني سي رضا، الصغيرات
1: وصغار.
0: ونحن توا تقريبا نتسميو في عطله، معناه فقط في انتظار الاعلان عن النتائج ونبداو في عطله رسميه. من خلال تجربتك وانت صغير، قديش مهم الأولياء اللي يسمعوا فينا انهم أولادهم ينخرطوا؟ اليوم الصغير ولا حبيس التليفون
1: ولا مستعمر
0: للأسف، قديش مهم انه الأولياء توجه لهم رسالة قوية.
1: أني تو كان تمشي شط الزعيم الحبيب بورقيبة تشوف اللافتات في الأخر، ولا تنخدم بصمت. شو الصمت اللي نخدم به؟ نكتب لافتة فيها النظافة مسؤولية الجميع، تمشي تلقى 4 لفتات. جي للحاويات نحط النظافة عقلية مش بلدية، هذه شعارات اللي نخدم بها مش الناس كل تقرأها. لكن الحاجة اللي نحب أني ديما نوصلها للأولياء أنه كونت توقاني كل يوم، أنا قبل ما نجيك راني مشيت للبحر نظفت الشط، ورغم كنوة وحدي فما حد دراوة، جي واحد نظر لك غزرت نظفته كيما العادة متاعي، ومنا عملت القصة متاعي وخرجت. نخلي بين يوميا ما نجمش نمشي البلاصة مرة
0: ما تشوفهاش نظيفة، ما تنجمش
1: راهو مش مغم... لا قلت لهم ديما نقول لهم حتى في جاوني برشا فما جاوني قنوات وجاوني جاوا صوروا حتى تلافز، قلت لهم لا طالب لا جزاء ولا شكورة، راهو هذاك اني شيء اني نحسه
0: هذاك واجبي تجاه مدينتي اني نعمل في الواجب
1: اني شرار راه شيء هذا والاولياء اللي يؤسفني ما صحيح. كامل احترامي للناس كل، تلقاك انت توالي في عمر معين اني البعض احفادي اللي قاعدين يعوم تلقى والدته قاعده ووالده قاعد، اتمنى اني راه واحد يقولوا برا تبع عمي فاش قاعد يعمل.
0: هذا اذا كان أسف. هذا اذا كان ما تقومش العائله الكل، لانه سمحني الصغير ما يتعلمش بالكلام، يتعلم بالفعل.
1: صحيح.
0: تهزوا من يده، تهزوا من يده تقول له هيا باش ننظفوا بلاصتنا تو يتربى عليها الحاجه
1: هذه. هذا حبيت نقول لك، قلت لك معناها نتمنى وقلت راني يعني نلم وارقي شرتله وكذا ونهز من غادي وهز كذا، نتمنى واحد
0: كل عائله تبعث صغيرها
1: وتقول له برا تبع عمي فاش يعمل. مع الاسف
0: ما تحسش فما ناس قاعدة منسجمة مع الشيء اللي تعمل فيه؟
1: لا فماش
0: ما يا سادة،
1: أقلية نادرة.
0: راني نعمل أي راني نعمل فيه، هو ما هوش واجب، مانيش نتقاضى عليه، راني متطوع. نتمنى أن الناس كنت تعرف اللي راني متطوع. راهو
1: أنا قلت لك راهو العمل التطوعي اللي يتربى في بشر ما يحسه كان هو، ما يحسه حد آخر.
0: أما يتشاف سيدي، إذا يتشاف يتعاين المنستير يقول تشهد لك اللي أنت معناه متطوع.
1: انت قاعد انت وصغارك وراجلك وتغزر في انساني قدامك يلم
0: ايه، وما تقومش تعاود وانت مستمتع بالشط ومستمتع بالبحر.
1: هو اللي ينظف فيه مش تقعد فيه انت وغيرك. لكن هو عنده قناعه، يقول قال انا نجي انا باش ناخذ 10 متر وثاني باش ناخذ متر ولا 50 سم. لا انا نحب نلمها الكل ونقوم نخرج اليوم 5:30 تاع الصباح في البحر.
0: غرام الحكاية وليت عقلية
1: صدقني ولا وكما ديما نقولها، لا حاجتي لا بزجاجة ولا بشكورة من حتى بشر. البارح احنا مو عملنا حملة نظافة في القرائية بحضور سيد الوالد سلطان الشراف، ومنها جانا الاحتفال تاع استديو جديد ان شاء الله. بالمناسبة نهنيو إذاعة المستير، وانا عايش. عندي فيه ذكريات وعندي فيه تاريخ، ذكريات وتاريخ كبير في استديو. انا نعتبر بلاصه كل في كل بلاصه في الاذاعه
0: عندي فيها تونجي ونحكيو على علاقتك بإذاعة المنسير ان شاء الله.
1: بعدها تعرف وقت روحت لي تقريبا بعد لول، ما تحسش قداش من غير ما نشعر راهو ما تحسش اني متقلق. علاش؟ خاطر ما مشيتش البحر،
0: فما حاجه ناقصه.
1: خاطر ما مشيتش البحر ابان ومشيت العشيه ساعه. باش نشكر الاخ سامي نعمان الفنان بربي
0: استضف ليه تحية يعني.
1: لا نحبك تجي انت
0: ان شاء الله
1: وتجي تفرج شنو قاعدين نعملوا توا
0: ان شاء الله.
1: ونشكر كل انسان متطوع مد يد المساهمه في الشيء اللي نعملوا فيه، راهو باش تولي موقع عالمي
0: ان شاء الله. تو نحكيوا عليه
1: موقع عالمي هذا كل يا اختي، راهو كل عمل تطوع،
0: كله تطوع.
1: راهو دكتور فنان كيف كان متطوع.
0: برشا كي نحكي على الخيط الرابط هكا، إنسان يحب بلاده فقط، نقل اسمع ما عندهاش حاجة غاية أخرى.
1: هو أخت حياة العمل التطوع راهو حب البلاد، راهو من أكبر حب للبلاد هو كي تخدم بلا مقابل،
0: كي تترجم المحبة هذه للبلاد،
1: كي تخدم بدون مقابل. أنت تو مثلا تخدم في الإذاعة عندك برامج برامج نتاعك تتقاضى عليهم، اما كي تزيد تعمل اضافه من غير مقاضات
0: هذيك محبه،
1: هكية حبك للمؤسسه نتاعك وحبك لبلادك. راهو انا نقولها لهم، انا كل نهار فما استاذه انجليزيه جابت الصغيرات نتاعها كلها بنات ولاد وبارك الله فيهم، مشكوره الاستاذه هذه والشابه هي وناشطه، جابتهم باش يشوفوا الفنان هذا الرسم تاعه شو. وقلت بربي زيد أعطيهم هكا معناها شنو معناها العمل التطوعي وشو احنا في العمل
0: حدثهم
1: التطوعي.
0: عن العمل التطوعي
1: حدثت
0: الحمد لله زي ما لي مرجع معناها
1: هون هم كلهم معناها ما شاء الله عليهم وكل اليوم توا اليوم معنا التكنولوجيا ما عاد تخبي شيء
0: يعرفوا يعرفوا
1: راهو ايش نقول لك ماني ديما نقول اني حتى مع سعد الاخ سامي منصور معناها ديما نمشي معاه وندخلوا في الجو هذا نقول لهم راهو ما عاد فما حتى شيء يتخبى لا تحت هي. الطاوله لا فوق الطاوله
0: هي.
1: انت اليوم اذا كان ما تكونش نازيه وصادق مع نفسك وصادق مع الوطن متاعك راك وقلت تبدا تحكي الاخر في لحظه يعمل لك كما هيك ويقول لك تفضل
0: تفضل هك قلت صحيح
1: ماكش لا لا تحكي فيه ماهوش الشيء اللي موجود
0: صحيح
1: دونك لهذا راهو
0: نكونوا صادقين
1: حياه العمل التطوعي هو راهو وقلت انت باش تخدم العمل التطوعي راك صادق
0: صادق صادق مع روحك
1: صادق
0: مع بابيك
1: صادق مع روحك انت ايه. ومباديك انت وحبك لك الحاجه هكية ثم صادق وقل باش تخدم على حاجه هكية لا هي في دارك
0: صح
1: لا في معناها في ملكك لا في
0: ما فيهاش منفعه شخصيه
1: ملك عمومي شي ولي الملك العمومي هو حبك في بلادك
0: حبك في بلادك لانك محب للمنسير في العاده ضيوفي ان نخيرهم ونقول لهم شنو هي الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها فما اغنيه نحبها برشا لانه صراحه المنسير كما يقولوا هما باب من أبواب الجنة والمنستير الجميلة والرائعة هكا في الذاكرة هكا عند الناس هكا المنستير التي تهفو إليها النفوس يحبوها صيفا شتاء وباللي ننقضوا عن نظافة وننقضوا المؤسسات أما تقعد المحبة لهذه المدينة بالذات محبة خالصة لوجه الله في العادة قلت نشاور ضيوفي نسألهم ما مساش تعصف عليك وش نعديلك أغنية أني نحبها برشا يا محلى شط المستير أغنية رائعة بالحق
1: حاجة في وقتها
0: حاجة في وقتها وبعد باش نرجع معاك باش نحكيو باش نحكيو على التطوع بالنسبة ليك أنت ونحكيو نحن قادمين على موسم سياحي ونحكيو على المنستير وجهة سياحية داخلية ساعة قبل لأن وذوكم الأجانب هنم في عهدة النزول أما
1: لا, لا أختي هذه أنا صححتها في برشا مواقع
0: أيوة وتونجيوها
1: مش في عهدة النزول ديما برك ديما في عهدة المدينة
0: في عهدة المدينة أما ديما أخف الأذرع أيوة مش كيف اللي في وسط المدينة
1: أنا حككت شوية
0: أيوة واللي يدخل المرشي والكل
1: معناها ولو
0: تفضل
1: على خطر السؤال ساعات فما برشا ناس تتندر بيه أنا ما نتندرش بيه أنا موضوعي برشا ونحب نقول ديما كلمة الحق على خاطر صادق مع نفسي لأن ما أنا اليوم السائح وقلتها حتى في برشا حاجات في برشا لايفات وعالم كامل يتفرج علي قلت لهم السائح اليوم يهبط من الطيارة أول ما يلقى البوابة متاعه هي المطار
0: وهو كذلك
1: هذه ما فيهاش حد شيء سافرنا ونعرفه شو معناه
0: وجه البلاد
1: يلبق البوابة متاعه هي المطار المطار مش يعطيه الصورة الثانية بخلاف اليوم النجم الناس يقول الشيخ جوجل يوريه العالم
0: الكل
1: الدنيا الكل بالنقطة لكن السائح ما هوش مش يقيم في الوتيل الوتيل ما غير مزية
0: يلزمه
1: الوتيل واجب عليه وهك علاش أنا في الحملات النظافة النادي ديما ومرة من المرات مع الأخت نجلة في ذات مستير بناها سؤال يخرج شوية هو لمحال قلت لها عام 60 أنظف من 25 قلت لها قل لي كيفاش تنقل لها قلت لها عام 60 أنا ولد البلاد العربي أنا ولد سقاق النقوز ولد الربط الأحوانتية متاعنا قبل ما يحط حتى فرنك في حانوته ش يعمل يلم قدام الحانوت ويبخبخ الحانوت نسالهم والدتي وحبيبتي وجيراننا قبل ما رجالهم تخرج لا عندهم صالح لا عندهم بالعرجون تلم قدام دارها السقاق كله هكا
0: كله هكا
1: اليوم
0: للأسف
1: يحل باب الكهرباء ومؤسف
0: مؤسف
1: يحل باب الكهرباء ما يهبطش حتى البوبالة وراني راهم في سقانص بسيارات مضخمة
0: ما تعكسش الثقافة ما تعكسش المستوى
1: دونك ولهذا ساعات نقول لهم بربي ما تقول تشبدوليش على الثقافة بالنسبة لاني قلت لهم النظافة عقلية ما هيش بلدية وك على سميتها النظافة عقلية مش بلدية ما تلوحش كل شيء على البلدية البلدية هي اللي تنظف احنا اللي نمسخ
0: لو كان جات اللي تنظفوا البلدية نحن ما نمسخوش رانا رانا رانا منظمين باش نسمعوا اغنية وبعد باش نرجعوا مكملين ومكملين مع سي رضا مخلوف وجهة اكثر من معروف في مدينة المنستير واستضافتي لي ونحن في بداية موسم الصيف باش نحكيوا على برشا نظافة وبرشا تطوع في المدينة هذه اللي تستحق منا كيما تستحق منا برشا محبة زادة تستحق منا برشا نظافة وعناية نسمعوا نغم ونرجعوا نكملوا معاكم مستمعين

0: قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: الغنية هذية برشا غاني وفي الحقيقة سيري ذات غنية وبالمنستير تروق لي صراحة من أحلى الأغاني.
2: هي أنت في حتى في نفس الحصة أنا وقتها في بلاصتها
1: اليوم نحكي صراحة. خلينا نحكي بصراحة
2: بغير قندوات.
1: المنستير جميلة رائعة لولا مستوى النظافة اللي في كل مرة دون المطلوب. نحكي مستوى نظافة في الشطوط، نحكي مستوى نظافة في المدينة. صراحة كي نقول في المنستير المدينة عندنا نقاط سودارة ومخشلة. مدينة بالتاريخ هذايا، بالكبر هذايا، بالاسم هذايا،
2: بالحجم نتاعها،
1: بالحجم هذايا،
2: بالعلماء اللي فيها،
1: حجمها اقتصاديا وسياحيا
2: وبالأخص وعلميا،
1: وعلميا
2: مدينة العلم والسياحة.
1: نلقاو للأسف. معطى النظافة انتوما كمجتمع مدني كمتطوعين اكيد راهو عندكم رؤيه لهذايا، خاطر ماهوش مش نقدروا نكرروا في المشكل كل عام راه علاش يتكرر تقريبا كل صيف نحكي عن النظافه.
2: تحدثت حتى مع مسؤولين اللي يهمهم الامر وحتى في على جميع الاصعده في المسؤولين، يعني نأمن توب حاجه برك وعندي سنين نقول فيها، هو الردع. الردع الردع وما أدرك من الردع.
1: شنو الآليات اللي بشنو تكتبها؟
2: شفتوا البرة مثلا، اللي شفتوا البرة حتى ساعات نبدأ دور صحابي نقول ترى بربي يغزر له كي. عنده يدين قبل عنده، وعنده راس، عنده سقين، كيف كيف أنا وياه شبيه البلد نظيفة.
1: شنو الفرق بينه وبين
2: الغبرة وين هي؟
1: تين احنا في ديننا راهو نظاف.
2: احنا خمسة تاني يوم انا نقولها له معي قول لهم احنا نتوضاو خمسة مرات.
1: خمسة مرات راهو في ديننا
2: تقريبا. ما انظفش منا،
1: ما انظفش منا
2: اي، لكن الخمسة مرات حدك البلاصة اللي نتوضاو فيها وبرا
1: وكها للاسف.
2: اما كي نحل الباب ونخرج من بعداش
1: نتبدل نولي شخص اخر
2: ونقول مش هانيك كنت نتوضا. دونك انت دينك ماكش تطبق فيه الساعة
1: مفارقة كبيرة نعيشه.
2: دونك اختي اني الحاجة اللي حبذها
1: مو الاليات نتاع الردع كيفاش تتضبط؟
2: تتضبط
1: يقول لك باهي نحطوا لي كاميرات تاع المراقبه،
2: خلينا من الكاميرا
1: ضامن انت باش يقعدوا ما يتكسروش وما يقعدش.
2: خلينا من الكاميرا اختي العزيزه اللي شفته اني في اعظم الموت يدعيوه هذوما من اعظم الدول في العالم. سميلك الدوله سميلك ما عنديش حتى قلق
1: ميسيش. خلني نستكشف تجارب العالم
2: في الولايات المتحده الامريكيه. تعرف كيفاش المعامله؟ وجيت إحدى مسؤولين اللي يشرعون القوانين اللي هو أعضاء برلمان، قلت له تقريب دول هذوما تستويت ما ليها إلا بالطرق هذه اللي هي فيدو تابلات. والله يا حياتك نقول لك ما نكذبش عليك، مع الأخ الذي معاه الكهرباء ما نقولكش وقفت 100%، أما على اليمين على اليسار ما شفنا حتى شيء. الكهرباء براسك تقول واقفة هي في قوقة. قلت منين طلع هذا؟ بوسائل تكنولوجيا وكذا. بكلمه حتى كلمة قالوا بابي أصر كيف هيك. أنا في جنبه صاحبي ويتكلم بالإنجليزية، أنا حقيقة أنا لس فيه يحب نكتشف حاجة. أنا من طبعي كي نمشي البرايز
1: تحب تكتشف،
2: حب نكتشف. تقول تقول له راني كذا وسمعنا وشنو كذا منها قلي باهي هوا
1: أو
2: شنو نقول. قال له راني سمعتك أماني نخدم على روحي. هو شنو
1: لا مجال للتسامح،
2: ياخذ البابي قولوا بابي مدوا البطاقة متاعه لا خضر مقيم غادي تك تك تك تك ويرجع ويعمله ويحيي
1: زاد. مشيت لخطية مريقلة
2: قلت له تو منيحة هذه شنية؟ قال هذه يا تجيك للدار يا تجبد من مانكا. هو حاجة بسيطة. قلت له هذه احنا يعني عملت حتى نيدا ومشيت حتى لإحدى الإخوة في البرنامج. قلت له يا أخي احنا القوانين عنا يا أخوي طبقهم القوانين فعلهم ما فيها حد شيء.
1: فعل قوانين
2: احنا ثم أعوان اللي هما أعوان الدولة ومحلفين وذاك واجبهم. طب لا تفيدوا الخطيه نتاع الحاجه هذه بكذا ماهوش السيد اللي فيدو الطبلات هو مش معناها يصنف الخطايا، هي المشرعين رجال القانون نتاعنا. عندنا رجال قانون، عندنا ناس مشرعين، عندنا اكفاء، عندنا كفاءات، عندنا ما شاء الله.
1: شكون باش يدور هذا؟ شكون مش يحمل الطبلات وشكون باش يكون
2: اللي مش يحمل الطبلات هو اللي يحمل زي الدوله. ممثل الدوله لا اني ولا انت. ممثل الدولة لما يراك في بلاصة يقول لك الهوية، من حقه مش يطلبك في الهوية،
1: الوحيد اللي نجم
2: من حقه في كل لحظة يطلب أي مواطن على وجه الأرض في الدرب تحت الدرب وهذا إلا مش يقول أعطيه الهوية مدوا الهوية به. أنا لقيتني في البلاصة الفلانية اللي هي موقع عمومي وقال نتجاوز في حاجات ولا نعمل في حاجات ولا مش ما تكلمنيش أنت، أنت مو مصنف كل شيء عندك. تك تك تك تك تك تفضل قول له بطاقة نتاعك. كان تعمل عليه مزية، هي المزية الوحيدة اللي بتقولها له، قول له ما تعدل القبضة ولا توجيك من البوس
1: ولا توجيك، وضح لي فقط.
2: إذا ما نوصلناش لدرجة هذية
1: ما نشوفش نوصل النتيجة،
2: ما احناش باش نوصل النتيجة.
1: ربما زاد برشا يقول لك قديش كانت التوعية زعما ما جابتش نتيجة، ما تحسنتش شوية.
2: يعني توا هو
1: زاد مثلا حاجة أخرى سيري دبر شايلوم ويقول لك مش كان مانيش نحكي تمسير، خلت نحكي حتى في جهات أخرى.
2: لا مشيت لبرشا
1: في تونس يقول لك الحاويات غير متوفرة، تمشي قل شيء تمشي ما نعرفش قديش ما تلقاش حاوية، وإلا تلقى حاوية وضعيتها هي في حد ذاتها حاوية، وضعيتها هي أصلا تلقى زاد الحي كبير وعندهم كان زوز حاويات وقول لك البلدية ما إيش نعمل مثلا روح باني لده زاد به مع الردع، لكن توفر زاد أنت أرضية باش يعني نمتثل للقانون.
2: بارك الله فيك. السؤال هذا ومش نجاوبك عليه نقطة نقطة، ومش نجاوبك عليه كيفاش اتطوعنا وإلى أنا درجة وصلنا فيها ويؤسفني ونتألم كي نرى في الشيء اللي عملته أنا مع راجل متطوع ويعيش في سويسرا 50 سنة ونشكره إن شاء الله يكون يسمع فيها في البرنامج هذا، سيد نيكولا سراج اللي يعيش في سويسرا جامعي وتبرع ب200 حاوية للفضلات الخفيفة وقلت له أنا حاضر من لحظة الأولى أنا معه للحاوية الأخرى أنا معه ألا ودفع من جيبه ما يعادل على 24 مليون مش حاجة سهلة وعاون بلدية المنستير 200 حاوية والنقاط اللي حطينا فيهم راهم ما احنا شحنا قلت له عندنا مؤسسات عندنا البلدية
1: نرجعوا لها بالنظر
2: نمشي للبلدية والبلدية مشكور الأخ محمود بنواس خصنا واحد لو ما تم
1: المدير النظافة والعناية
2: هو خصنا واحد مش يعطينا النقاط ورغم هيك وقلت له يا سي محمود واش ناخذ الليني الفلانية والليني الفلانية شنو رايك راهو ما نعملوا حد شيء الا ما انت واعطانا واحد على خاطر البلدية هي تعرف
1: اكيد الخارطة الكل عندها
2: بعداش هي مثلا واعطانا واحد هو يبوانتينا الحاويات ومش نحطهم
1: واضح
2: 200 حاوية
1: إيه؟
2: أنا كي نقول لك كيف نقول لك يا أخت هايت والله يأسفني والله نتأسف ما فماش جمعة قلقتك عرضت لك في التريتوار
1: شنو وقع الاعتداء عليه
2: وقع الاعتداء على عديد من الحاويات ومع الأسف قلنا هذه عملنا في إذاعة أنا جيت حتى إذاعة مسير وعملنا برنامج في الإذاعة البرة مع الوقت نجبه وبخلاف لباج الكل الكبار عيطت لهم راهو هذه متاع الفضلات الخفيفة راهو يبارك فيكم وليد متعدي مع أمه عنده كعبة يغرب
1: دبو
2: عنده دير سامي مدام عنده بابي مشوار عندها معناها ولدها
1: ماهيش فضلات منزلية
2: اشتلقى فيهم راهو يا راني شو نقول أنا كنخدتك الردع وما أدرك من الردع
1: يذول يستوفينا الحلول الأخرى
2: قلت لك الردع وما أنا يطولوا كان هزك وطوم شنوخر من بحذات من أنا مش نكلم جماعة ونقولوا بربي هون عندك كذا كذا في البلاصة الفلانية برا هونية ملوحة جاب ربي راها طايحة وفما وخيان بارك الله فيهم لكن أقلية
1: هذا وذاك
2: قال لي خليها لي حذايا واني نحميها
1: هو يهتم بها ساعات كنا نلقاو مجهود كبير
2: مني خلني نمشي معك أكثر انت تقول لي ناقصين حاويات ناقصين كذا انا يعوم معايا ودوم هذ المتطوعين هذو ما يحبوش اسميهم
1: ما يحبوش
2: قال لي رضا شو تحب قلت والله نحبك نوع نتاع برامل جاب لي برامل سبيسيال انا بذهب ليها قلت لك تجي حدايا
1: نوريك باذن الله
2: نوريك في البحر ونوريك النقاط كلها ونوريك البرامل هذوما اللي تحكي عليهم قداش من بين واحد لواحد قداش ومن منها شنو تلقى
1: للأسف لا ما مصدقتك
2: باه تقريب توا حطيت لهم، هما كانوا يجيبوا لهم ثلاثة أنصاف برامل حطهم في الشط، حطيت لهم 15 برامي.
1: هم شي كافيين هذو؟
2: كافيين متاع متاع متاع حي. مدهونين فيهم السلوغون، السلوغون أول مرة تصير صورتهم الناس كله لا تتبع عليهم، راي بلاد المبادرات
1: والله
2: أحببنا أم كرهنا
1: والله صحيح،
2: مدينة بلاد مسجد بلاد المبادرات
1: بها. بلاد يقتدى بها والله.
2: السلوغون جيت الواحد قال لي أخوي رضا من عندي أنا، أعطيني شنو تحب وكو. قلت له أحنا نحب ديما أنا خاطر مغروم بالبيئة ونحب البيئة ونحب النظافة، نحطوا الشعارات كل يمسوا النظافة ونحطوا حاجات اللي هي كذا. تو ما قلت لك بحكم التكنولوجيا تنجم في تاخذ كل شيء به، وعملناه وتبناه مواطن زاد. قال لي يوم أنا والله يوم، قال لي أنا بربي هذوما خلنا خوهم. قلت بارك الله فيه، كيما اليوم ترى الخيان اللي قاعدين يتطوعون المترو ما هوش رخيص راهو.
1: أكيد
2: السيراميك اللي نخدموا به الفوسي فوسال أخ سامي نعمان مشكور، وقد ما نشكره شوية وهو ما يحبش راهو والله لا يحبش،
1: ربي يبارك له
2: ربي يبارك له. وبصماته في المستير تصور أول رسام، أنا عشت برشا
1: باش يخلدها التاريخ
2: راهو، وعشت برشا مع أول رسام اللي ما يحبش حط اسمه. قلت له القرجي وما دراك من فرحات وما دراك تقبون شكون قطوني ذو خدمت معهم مع مؤسسة تاعي.
1: أما التاريخ إن شاء الله بشي خالد اسمه
2: إن شاء الله التاريخ
1: بإذن الله.
2: ولو خيان المتطوعين خرتها البارح واحد يقوم شو محلاها العبادة ذي كي تراك تعمل في حاجة. أنا نفرح كي يجيني شخصي ريت فما ألفة ويجيني شخص،
1: يجيني شخص بركة نبني
2: أنا
1: عليه
2: أنا نفرح. قال لي يا أخوي شنو تحب ونعاونكم. قلت له راهو احنا هاك تشوف فينا الديكوراسيون تاعنا كل مركز زيز عربي واستلام كذا. قال يا اخوي الله يبارك
1: في مصح،
2: لكن قلت له راهو يلزم يختارهم الفنان. ايه. انا وسيط بين مش منسق بينه وبين المواطنين المتطوعه هو هذاك اللي يعرف شو باش يعمل. انت باه باش تعاون بلديتك، انت ناخو حي راقي ما نسميش قدراني كلمتهم في وجوههم، ناخو حي راقي البلدية ما وفرت لك الإمكانيات اللي عندها.
1: أنتم وينكم؟
2: أنتم ما شاء الله. تي واحد برك ينجم يشري ببلا. بس أنا أقول لكم بربي زوز ديار تشاركوا.
1: تشاركوا صحيح.
2: وبربي عندي كي تحب البلد نظيفة، بربي نظف قدام حانوتك. مبدئيا نظف قدام قهوتك، نظف قدام الصالون دي تي لترزق. وأنت وصلت حتى للنزل، قلت أنت صاحب النزل، أنت ترتزق من هالمدينة هذه. تعاون البلدية باش باش تعاونها، نظف قدام الوتيل متاعك وانت قدام الوتيل متاعك وانت قدام الوتيل متاعك،
1: تنظف الدنيا كل
2: وخلي البلدية تتلهي بالحياة الشعبية وتتلهي بالمواقع صحيح. أخرى وخلي كذا رايه رايه مانيش نرى في الولود للبلدية ولا غير. أنا إنسان موضوعي في الحياة هذه خاطر إحنا ناس إحنا لنمسخوا، ما ياش البلدية تمسخ صحيح. البلدية تنظف. إيه كي تساهم أنت في حي راقي شو ينقص منك يا اختي؟ تنقص منك حاجه زعما؟
1: بالعكس
2: بل بالعكس انا نقول الله يرحم والديهم بارك
1: في
2: الله فيهم
1: في حسنات، وبالعكس هذيك المواطنه الحقيقيه هذيك المحبه الكبيره
2: اللي اخويا اني نداء للناس كل كاه اللي قاعده ترتزق من جميع الميادين سيتو الناس اللي ترتزق اخويا ما فيها باس تنظفوا انتم قدام محلاتكم
1: ساهم ولو بالقليل
2: وتحط في عوض حط بوباله كبيره، حط بوباله صغيره وفرخها انت في الكبيره.
1: لا الاجتهادات موجودة راه تلقى حل.
2: والحاويات هذيك اللي حطيناها نتاع الصغار اللي توا فما ناس متقلقة منها تدز فيها وشباب ربي يهديهم
1: للأسف
2: راهي هكية مش تنظف البلاد يا ولدي
1: صحيح.
2: بسادة ما طلعش بابيه ملوح، بسادة ما تقولش اليوم المستير مبسخة. أنتي أني نتأسف، أنتي حليت لي ديسكور كبير راك
1: هكا علاش
2: هذه نتأسف كي الرام راه كبيرة عمرها 80 سنة توريست تجيب حذايا يا عند ياسر في المستير أول حاجة نتعملها قبل ما تعوم تهس الشيء. أنا واقف أنا والأخ سامي قاعد يخدم وركعوا دي تتفرج وتعمل كيف منا تهس الشيء وتبدأ الدور. قلت له أغزر قلت له
1: شوف العقلية
2: قلت له أغزر ومش تعطي درس للناس كل الإنسان تاعنا الكل اللي قاعدة
1: قاعدة
2: أو مش تعطيهم درس بين سقيهم تبدأ تسفل واحدة
1: وهما قاعدة راهوا في ديننا نضاف رانا في ديارنا نظافة
2: احنا ماذا اني ماذا بيا
1: تروحنا نظاف علاش بلادنا لا
2: اختي هيات اني ماذا بيا النظافة تفعلها لي في الترا واللي يحب ينتقدني وينبر عليا نبر عليا اهبط للترا
1: اي وريني اش نجم
2: اما انت تنبر
1: من خير
2: عليا
1: من البلاد هذيا
2: دايرين اربعة في قهوة ولا في حلقة ولا فاش وتنبر على الناس اللي تخدم وتخدم بدون مقابل
1: دون مقابل انا نحكي على ناس متطوعه
2: احنا نحكي على ناس بدون مقابل
1: اذا تنتظر في حد شيء الناس
2: ولا تنتظر فيك لا مش تعلق له وسام ولا حاجته بوسام ولا حاجته بحد ولا هو مشي واسمع وما ننتميل حتى حد راني
1: نعرف
2: أنا ننتميل الترابو الدرابو
1: فقط أكو. ولد البلاد هذية
2: ما عندي حتى انتماء انتماء متاعي هو الدرابو في العمل التطوع
1: وهو كذلك حكينا برشا على المنسير نظيفة لأنه نعرف المجال التذية متاع التطوع اللي خدمت فيها أنت والناس اللي مشاركينك الحلمة هذية متاع التطوع في مستوى النظافة باش نرجع خطر مزال عنا جزء ثاني تحب نحكي زاد على العمل الثقافي تحب نحكي على المنسير منارة ثقافية نحكي على المنسير بتراثها الكبير وبعب جمعياتها النشطة في المجال الثقافي ما زلنا مكملين معاكم ما زلنا مكملين مستمعين مع النشط في المجتمع المدني مع المتطوع في مجالات عديدة أهمها أمنياته المنسير نظيفة إن شاء الله موسم سياحي نجح في المنسير إن شاء الله بكنا كونوا مسؤولين عن النظافة في المدينة هذه راجعين مكملين معاكم مستمعينا ما تبقى من عمر هذا البرنامج في قناديل الخير.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، رجعنا لكم مكملين معكم قناديل الخير الليلة. قنديل خير ضاوي من المنسير، مرحبا بابن المنسير، أصيل المنسير ومحب المنسير سيريضا مخلوف. سيريضا مرحبا بك من جديد. حكينا على المنسير وكل رجانا بصراحة، ونحن قادمين على موسم صيفي وموسم سياحي، أنه تكون المنسيرة نظيفة، وأنه كل واحد فينا يساهم من موقعه. إذا كان ما تنظفش ما تمسخش فقط، ما
1: يقول لي سؤال وجواب،
0: ما أبسطش من هك، ما أبسطش من هك.
1: ما تنظف ما تمسخش.
0: أي حكينا برشا على النظافة في المنسير، وهذه تقريبا مطمح الناس الكل، المنسيرة نظيفة وجميلة. نحب نحكي على المجال الثقافي في التطوع قداش مهم. اليوم صراحة كي مشيت البرشا مدن زرتها، كل من فما أشخاص يحبوا المدينة، كل ما تلقى فما إشعاع ثقافي وفما نشاط، لأنه نحس النشاط الثقافي ما هوش مهنة، نحسه تطوع. إذا كان لقيت جمعيات ناشطة ولقيت مهرجانات ولقيت حياة هكا ولقيت الناس قاعدة تتحرك، وساعات تمشي المدن وكأنهم على الأموات، يقولوا لي ولا جمعية موجود. تصحر ثقافي بالمرة، تصحر جمعياتي بالمرة، نستغرب. ولا نقولهم لك شافنا منظم ولا جمعية ولا منظمة. قداش مهم منظمات والجمعيات باش وليداتنا الصغار هذوما نلقاوهم في العمل الثقافي. قداش هالبناء القاعدي مهم. رانا قادمين على عطلة، راهو رجاء الأولياء يلزمهم يعرفوا كيفاش يستثمروا في وقت صغارهم، كيفاش يوريه الطريق. أسس له توا ما تخافش عليه غدو، أسس له توا. قداش مهم التطوع في المجال الثقافي، وقداش مهم ولد المنظمات بعد كي يكبر شي نجم يعطي للبلاد.
1: والله في مدينة المنسير أنا زاد عشت في العمل الثقافي اللي هي في السليمية،
0: أي
1: المرحوم الشيخ عمر بشير،
0: رغم أنه ما كانتش فما نوادي موسيقى، كيفاش تتعلم؟
1: والله أختي

0: هيات مش ما كانتش فما كانت عندنا دار الشعب كانت تلعب في دور كبير برشا.
1: يعني تعلمتوا غاد
0: دار الشعب احنا كان نادي متاعنا الشيخ عمار بشير الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: الشيخ عبد السلام الغمراسي الله يرحمه، الشيخ عبد السلام حليل الله يرحمه، هذوما نواة اللي أسست وناضلت من أجل مثلا نقولك السكتار متاع المدائح والأذكار اللي هي السليمية. هذه نقول لك الإذاعة برك تشهد على عمار بشير أن الله رحمه الله وسي عبد السلام حليلة وسي عبد السلام الغمراسي رحمهم الله، إلا حتى تظاهرة ثقافية
1: ما تغيب عليها،
0: لا لا بدون بدون
1: مقابل،
0: بدون مقابل
1: يا حضروا
0: قد أنا تربيت مع الشيخ بدون مقابل، أي تظاهرات مهما تكون لا بعد فقط دار الشعب رايا كانت تلعب دور عظيم، مش حتى كبير دور عظيم. اللي كان نقول لك الرسامين اللي خرجوا من دار الشعب أقطاب تو بأسماء عالية، بأسماء دكاترة المسرح زاد خرج ما خرج، الموسيقى سي حمادي المكي الله يرحمه، وعديد واحد مسد
1: أكيد الأسماء كثيرة
0: اللي توفى الله يرحمهم والحيين ربي يشدهم بصحتهم، وفما نخبة اللي تربات على الناس هكية ما زالت عندها روح ثقافة بدون مقابل. لكن نحس في جانب آخر نقول كأني مانيش أني اللي كنت عايش في الجو اللي كنت نرى فيه، وأني التوى أني في العمر هذا والتوى نجي للفرق والحمد لله ملا برشا فرق والحمد لله المشايخ متاعهم ولا قيادات متاعهم يحترموني ويحبوني خاطر يعرفوني شنو فهمت. ساعات نقول له ديما حتى في الفرح كي تخدم ارحم الزوالي ميساج، انت تخدم 100 خو 20 خو 50 خو 30 تو شوف ربي شنو يعطيش،
1: شنو ربي شنو يبارك
0: بالممارسات هذه
1: صحيح ربي يبارك راه
0: والحمد لله اني بالممارسات ما نجمش نسمي لك اما معناها بالتجربه بالتجربه اني باش ندخل نقطه بسيطه عائله التو وين تراني تبوسني من راسي هيك جاتني قالت لي اذا شنو قالت لي باش نحي السليمية علاه
1: ما عندهمش
0: ما عندهم. والله قلت لها حلفت لها هيك والله لو كانت تمس تستدعى تنحي منه حاجه لا تكلمك وما يهمكش فيها، ومشينا نورنا عليهم ما احكي لكش
1: الحمد لله
0: والله اعطيته درس اني درس اعطيته لاولادي او لاولادنا معناها اصحابي
1: ما هيش الدنيا كل يا سيدي ذا.
0: وقل بعد نهارين قلت لهم الأولاد تذكروش الفرح الفلاني قداش خدمناه، هما الحقيقة ثقة متبادلة بيناتنا ثقة عامية مش حتى
1: الحمد لله.
0: قال لي احنا شيخ ما احنا ما عندنا حتى ما عندنا يا ودي احنا انت لا تعمل انت تخلي انت. قلت لهم لا لا لا انا نحب في حياتك انت تصير لي حاجة نحب نعديها. قلت لهم مريتك المرأة كية اللي فرحناها اللي فرحناها وكانت ماهيش باش تعمل وعملنا وعدينا لها الليل ان شاء الله ربي تم عليهم. قلت لهم اغزر ربي دوم باش ناب احنا خدمنا ليله بلاش ربي اعطانا حق 4 ليالي
1: الحمد لله
0: والله التوا هكا تاريخ في مصر
1: الحمد لله الحمد لله.
0: قلت لهم اغزر راهو فما ربي سير فيها حتى حد ما يسير فيها
1: حتى حد
0: راهو اعطي تاخو يا اول تاخو حسنات تاخو صحه بدنك تاخو كذا راهي مش فلوس كل شيء
1: مش كل شيء فلوس هذا انسان يتطوع لغيره فما بالك يتطوع لبلاده ويتطوع للناس الكل
0: اخي توا احنا بربي وقلتها قدش مره في عديد المواقف بربي الناس اللي ماتت قبل الاستقلال وهي الدافع وماتت من اجل شكون مات
1: اجل البلاد هذيه بالتاكيد
0: ماتت من اجل شكون من اجلك انت واني الا توا اليوم نتكلم ونتنفس
1: وهما
0: عند ربي
1: شهداء
0: ان شاء الله يكونوا شهداء
1: ان شاء الله
0: مأواهم الجنه
1: ان شاء الله.
0: معناها الناس وناس اخرين تمرمدت وتربطت وقسات وزعماء تمرمدت وقسات
1: صحيح
0: ثم متعوا شويه ومنها
1: لانهم ناضلوا على قضيه
0: لانما ناضلوا على حاجه يحبوها أكيد. من غادي اني نعطي المثل حتى ساعات نقول له راهو احنا شنو ظهروا قدام الناس اللي قدمت روحها احنا شنو قدمنا ما قدمنا حتى شيء راهو ريتك ان نصفوا فيه ودرا شنو واش
1: القليل القليل
0: راه وحكايه فارغه قدام اللي يقدم صدره
1: وهو عمره
0: صدره هيك ويقدموا الكرتوش والكرتوش قدامه
1: يعطي عمره كامل
0: وزعامات انفات وتمرمدت في الحباس وعائلاتها قاسات ما قدمنا شيء راهو
1: صحيح. هذا زاد من باب التواضع ما فما ناس تقول لك راه قداش ناس عطات من وقتها للبلاد هذه وتستحق البلاد هذه مش مزيه خدمتها راهو واجب مش مزيه. ديما نرجع ونقول يعني الصغار هذوما كيفاش نبنيو فيهم
0: الصغار هذوما
1: تتصور انه حاجه تتقرى في المدارس تصير نوادي
0: لا شك فيه
1: تو قداش عندنا نحن كانت دار شعب واحده تو ولات عندنا دار ثقافه ودار شباب ونادي اطفال وما شاء الله عندنا من المؤسسات لكن تحس فما
0: انت كوسيله اعلام مبرمج مش يشوف تعرف عندك ولا ما عندكش وتعرف شنو اللي عندك ولا عندك دار كافي مش يغطي البلاد ولا مش كافي. تو احنا قلت لك في المسيره كانت عندنا دار الشعب
1: شوف جابت معايا
0: دكاتره تو نسميه كان دكاتره دكاتره كنقول لك في مستوى جامعات اليوم واساتذه جامعيين او في انداد وفي مصحابنا وفيهم اللي خلصوا لكن خلاو زاد من الثقافه ومن الفن ومن المسرح ومن الموسيقى ومن المدارس والافكار خلاو اللي ترى فيه مزروعه في البلاد الكل
1: كل
0: هما البذره الاولى. اي انت يا بابا جيتي لقيت روحك في القطن
1: ايه ما القطن معاك
0: به تبع الوقت به هذاك وقت وكيف ما كانت امكانيات محدوده قولي تكنولوجيا انت تطور بلادك بالتكنولوجيا طورها بلادك بالتكنولوجيا
1: لكن الصغيرات هذوما بقطع النظر على التكنولوجيا فما سلوكات لازم يتربوا عليها
0: انت كيفاش تربي
1: في الشعوب المتقدمه في الصين تعطي في اولادهم في 3 سنين في التليفون
0: لا انا
1: في الصين لا عندهم فيسبوك لا عندهم ميسنجر لا عندهم هذا الكل راهي
0: اي خاطر هكايا وقت تعطيه هو قد ما فيه ثقافه قد ما فيه علم اما قد ما فيه نجم يبرد لك يديك يردك من الكرسي ما تتحركش
1: وهذاك اللي دونك
0: الصغيرات اندرا احنا فايقين به
1: ولا ما نعرف الاولياء فايقين ولا لا
0: بخلاف الاولياء انت يا زاد كسلطه المدارس الروضات رغم اللي قاعدين يبذوا فيما نعرفوهم ومشينا له يبذوا في مجهود لكن مش كافي
1: لازم فما برنامج دولة صراحة
0: لازم برنامج دولة من الابتدائي من الروضة كلزم مش من الابتدائي من الروضة
1: ونعلموهم
0: برنامج دولة والدولة تسطروا بالمفكرين متاعها عنا الكفاءات عنا ما شاء الله عنا المستويات العالية في جميع الميادين الدولة هي اللي تسطر الاستراتيجية متاع المستقبل
1: صحيح هي
0: الدولة هي اللي تسطر الاستراتيجية متاع المستقبل يا سيدي هاكوما عام 60 ابناوا للقوة وكونوا للقوة العالم قاعد يتطور
1: أكيد
0: وانت ماكش عيش وحدك في العالم انت كي تقول لي أني العالم قاعد يتطور وقاعد نكشف في العالم ومنها نعمل في مقارنة ما بين البلاد الفلانية والبلاد الفلانية على خاطر انت تتفرج فيها تتفرج على في فيسبوك ولا تتفرج في كذا ايه انت طبقت شي في بلادك
1: انت
0: هو شوف ونوصل هو خلق لك آلة مش يستعمر لك بها مخك
1: للأسف وذاك اللي صار
0: إيه انت هنا انت كمواطن تونسي انت كمثقف تونسي انت كعالم تونسي
1: انت زادة كبو
0: انت كمشرع تونسي ايه. شعملت لنا اكش تزاحم فيه السيدة
1: حليت الباب ليهم وكهو
0: شو وليت كونسوماتارة
1: ايه مستهلك
0: انت مستهلك وبرا لا أخوي أنا ما نحبش روحي مستهلك أي نحب روحي فاعل بقدر للنجم
1: ونحب روحي ننقد زادا للشيء اللي يتقدم لي وناخذه بقياس زادا مش الكل
0: فما معايير
1: فما
0: معايير وفما مقاييس إيه شكون مش يعملها الأمور هذه القوانين هذه شكون مش يعملها مش تعملها
1: الدولة التونسية
0: ومش تعملها الدولة ومش تعملها سلطة الأشراف وتراقبها سلطة الأشراف وتتبعها سلطة لأن من الوسائل كل في ديها
1: صحيح نعرف بلادنا تحت إكراهات وضغوطات كبيرة وإنه ما نجموش ناخذوا برشا اليوم كنشوف أن الصين تمنع الميسنجر والفيسبوك والناس تتعامل فقط بتقنية الواتساب فقط هذيك التقنية المتاحة باش تتعامل مع واحد في الصين
0: إلا هو يسمع فيهم
1: أي نلقى رواحنا نحن غارقين في موقع أزرق بالحق أزرق هو أزرق ما هو أزرق
0: أني
1: يعني عائلات أمهات أباء كبار صغار
0: أنت لو أنت إيش على غفلة أدخل وأنت راك مشاركة معايا كما أني مشارك معك أدخل إيش أقعد في قهوة تلقى الطاولة فيها 4 ناس كانوا ما في أحد
1: كانوا مش قاعدين زي ما بعضهم
0: ونحكيه إحنا كمجتمع مدني وخيان ونتبادل الآراء أصحابنا يقول لك والله في الدار كاني ما عندي حد في الدار. حتى المرأة بناتها عدوها
1: بكل حد بتليفون.
0: وين ماشيين احنا؟
1: وين ماشيين؟
0: وين ماشيين؟ سؤالي وين ماشيين؟
1: وين ماشيين؟
0: أنا كي ناخذها وسيلة هذه باش نعدي بها مساج،
1: مساج به صورة مزيانة،
0: باش نعدي بها صورة هواني فاش قاعد نعمل، باش نعدي بها منافسة. أنا 2009 و2010 مشيت مرتين الولايات المتحدة. أنا من الناس ما نكذبش عليك ولا أفتخر كاكا حب، مشيت لمصر، مشيت للمغرب، مشيت للجزائر، مشيت
1: أي بلاد في
0: إيطاليا، أنا نحب نكتشف. أنا وصلت مشيت لبلاصة قلت له مش ناكل، لكن موريت المسلسلات أنا مش ناكل بالصفر للعشرة. كل المجتمع نحب نشوفه كاش يعيش، مش نعمل مقارنة. مانيش عالم، مانيش مفكر،
1: عندي ثقافتي،
0: أما عندي مخي،
1: عندي مخي زادة،
0: عندي مخ، ونمشي لأهل الذكر، ما نسلش اللي جي، نحب ناخو معلومة إعلامية، نمشي لأهل الإعلام، نحب ناخو معلومة فنية، نمشي أهل الفن، نحب ناخو معلومة في صنعة، نمشي أهل الصنعة، ما نحشمش، كي نجي نسألك ما نحشمش، أنا نحب نفيد ونستفيد، قلت هذه اللي خلقت التكنولوجيا. بربي ثبت لي قداش فما من واحد في دو بورتابل وقداش فما من واحد في دو كتاب.
1: أيه.
0: والله تصدق ولا ما تصدق؟
1: حقيقة مؤلمة نعرف.
0: وما نكذبش عليك. ما شيء
1: حقيقة حقيقة مؤلمة.
0: وسيدي تراش طاولة ما فيهاش كتاب محلول.
1: أيه. هو سي نظام يلزمناش نسافروا باش نعرفوا. ونحن توا في وسائل النقل العمومية. ونعرف لي برشا سياح يشاركونا في وسائل النقل العمومي، فتشوفهم في المترو ما تلقاش شكون عنده تليفون شادو في يده.
0: أنا قلت لك
1: مرة شفت العائلة البو بو واللم بنية وليد صغار برشا، زادك نقول صغار مهم 18 و 19 نقول 10 و 9 و 8 نربع يقرأ.
0: شفت محلاها اللي شاهده
1: المشهد هذاك ما يتكررش في بلادنا.
0: شفت محلاها
1: معناها
0: وش بيك تحكي بيه انت؟ على خاطر
1: مختلف علينا
0: صحيح.
1: هاو علاش نحكي بيه حتى ما نشوفوش ديما زعما حد فينا مطرح السؤال علاش؟
0: لا ليش هو يطرح السؤال اما يعديه يستهزى بيه.
1: وساعات نحن تلقى عربة كاملة كلها شدة التليفون
0: مغروسة في 10 سنتي.
1: هالمشكل الكبير يظهر لي مش يلزمها جمعيات تطوع، هذه من قرارات دولة جمعيات مش باش تغير السلوك.
0: قلت لك راهو
1: يزمها مشرع وقرار الدولة كبيرة.
0: هذا كل لا تحكي عليه أنت فرق الحمد لله ربي معناه إنسان ساعات كي طول في عمره في فترة من فترات مشي تكتشف برشا حاجات.
1: أكيد
0: يقول الزحش بني أني تربيت هكا وقعد نمشي بالمرحلة الزحش بيه ذوما ما عملوا حتى مرحلة في حياتهم.
1: أي شبينا نحن كنا مشينا
0: حتى مرحلة في حياتهم
1: ورغم أنه والدينا ما كونوا كنش عندهم الوعي الكبير باش نمشيوا للمنظمات. وحدنا مشينا وحدنا مين؟ شاركنا
0: أنا ما نقول لهم ساعات علاش قلت لهم أنا قبل أنظف من دوا ورغم إلا في أبسط الحاجات
1: ايه؟
0: بعرجون تلم قدام دارها
1: تو توفرت الآليات بشكل كبير
0: كل موجودة. أنا عندي ركبتي شوي شوف الناس اللي تعيش وتتفرج عليك. هو كي تقول لي التكنولوجيا شنو جابت لك هاو باش نحكي لك على شخصي
1: ايه؟
0: أنا هيك فما واحد يتفرج علينا مغروم أنا بمناستير تي في سامي منصور يتفرجوا علينا في الغابات ونعديو كما ترى في الصباح البحر ونعديو في الجو ونعديو النظافه ونعديو كذا به. فما واحد يوصل لي كاين وماش يثبت فيا مانيش قاعد نطبص بالباهي واني عندي شويه ركبتي.
1: لا تفعليك
0: اش تتصور السيد هكا يطلب سامي يقول له بعد ثلاثة ايام قول له عمك رضا ويجيب لك بانس او تو كان نحل لك الكهرباط ونمد لك بانس من الكهرباط كل يوم نظف بيه. هذا يعيش البر وتونسي ولد بلادنا. واحد آخر عملت حملة في بحث التور شباب ووقتها ولميتهم مصايف وكشافة والمسرح ولدات مسرح وكذا كلمت الخيال وقت عملنا مجموعة وعملنا يغزر صغيرات ما مش نفسين قواندوات. بعد أيامات نسمع في كرهب أني ماشي تغدير نسمع في كرهب وراي تزمر تزمر تزمر تزمر صرت كيما هيك تكيت وقفت السلام عليكم رضا وش احوالك لباس وهو يتفرج علي يعرفني
1: ايه. انا ما نعرفه انا ما تعرفوش.
0: اي قال لي تفضل حل المان يمد لي شكاره وين يخدم في فرنسا قلت بربي قال لي راني هكا وهكا وهكا. قال لي وقل ريتك دخلت للحانوت قالوا الجواندوات اللي عندك الكل عبدهم في الشارع
1: شفت
0: واني وليت هنا نجي لك
1: الصغيرات باش يستعمل
0: الصغيرات كلها ينفوا زاده كما فتره كما تو المراه اللي لقاها قلنا ما عند غد هاو جواندوات نلقاك ما غير جواندوات ده براسك انت هوني كاش تحس
1: حاجه شيء يعمل الكيف
0: وهذا ولد بلادنا
1: يعمل الكيف
0: ولدنا معناها مجرد تفرج عليك شنو جاب لك
1: معناك فاش تكون قدوه لغيرك راهو الناس كتشوف الحركات كيما ذي تتشجع راهي تدفع للخير راه
0: احنا ان شاء الله
1: الحمد لله على البلاد
0: انا دي ديما في حياتي من ايس ما نعرفش التأييس والفشل ما نعرفوش نعرفوش
1: حتى كي تنظف وتلقاها غدوه مسخه تعاود تنظف
0: انا ساعات أخسام يبدأ يفدك عليا يقول لي تاور شكون تحرق سمرت لعمة قلت له الشعار متاعي تعرفوش شنو
1: احترامنا راه اللي ذوي الإعاقة البصرية
0: هو مثل راهو
1: راهم أصدقائنا بدرجة أولى بالإذاعة
0: اخواتنا اخواتنا على اخواتنا هو راهو مثل هو مثل
1: مثل راهو مش حاجة
0: رحنا هي مزح كي المزح
1: اي اما راهو
0: تعرفش شنو نقول
1: باش نعتذر لما خاطر
0: تعرفوا ما راهو ما نقصوا شيء راهو والله ما نقصوا حتى شيء احنا حلفنا والله
1: نعرف
0: تعرفش شو نقول له؟ نقول له هما يمسخوا الشعار متاعي هما يمسخوا واني ننظف
1: واني ننظف مازال عندك وسع البال هذايا
0: الغدوه
1: الغدوه
0: والغدوه قد ما قلت لهم حتى الاخر نفس في حياتي اذا كان
1: ربي يطول عمرك في الخير ان شاء الله
0: هذا مش تقول لي يا ودي مش نظفته البارح هي نظفته وش اليوم كان البارح مشي اليوم
1: مش نعاود
0: لا اليوم اليوم يعني متاع اليوم وغدوه تحبش اكثر منك البارح نسيته شنو البارح بالنسبه لي انتهى صفحه وتطوات اليوم وغدوة
1: فمش ناس كانوا معاك في النسق وبعد تحسوا متراجعوا شوية
0: والله
1: خاطر مش كلنا عنا نفس فيه صراحة بالحق سيدا
0: والله أني الحقيقة رسالة متاعي من
1: نرجعش عليه
0: كان الصغار كان تمني كان الصغار
1: يزم يوصلهم ميساج قوي صغيرة
0: ولا تعلمت واني كما يقولوها معنا طول النفس
1: و وغدوة بإذن الله ممكن خير زي.
0: ممكن خير ممكن ولا علاش قلت لك من أيساني ينجم يكون غدوة خير وبعد غدوة خيرين أما مش نرجع لا ما
1: نرجعش
0: هذه فيه أنا إيش قلو أمس نظفناها أمس إيش بيه أمس مشي هو نظيف أمس مشي يتمسخ اليوم نظفو غدوة جينا ولقينا كذا نظفو
1: شعارك المنسير نظيفة وانتي بش
0: أقرأها وقرأ وخلي
1: أي منسير بروبر
0: والسلام وأتمنى
1: أي نتمنى نوصلوا
0: للمصدح إذاعة مدينة إذاعة المنستير أتمنى كل جمعية في أي مدينة تحط السيجل متاعها المدينة متاعها منستير بروبر سوسة بروبر حمامات بروبر سفاكس بروبر جابستر بروبر كفصة بروبر بنزرت بروبر بذابية ونعموا إن شاء الله إن شاء الله كان عنا ربي مش نحاولوا إن شاء الله يعاونونا أصحاب المؤسسات المعناها تاع التكستيل واحد يعاونونا بالشبوات هذوما باش نعطيهم للصغيرات وكل واحد نحبه يحط على المدينة متاعه ويكتب المدينة متاعه بروبر
1: ويتبنى النظافة عقلية وسلوك
0: حطها فوق راسك أنت كيف تحطها فوق راسك
1: طب تتذكر ديما
0: أنت ريت رأي كل حاجة فيها مغزرة
1: أكيد أكيد
0: تو أنت لابس شبو
1: ديريكت مش
0: البارح أخ من الأخوات معنا في برنامج تلفزة في أنا مع المواطن فين قال لي شنو كي هو بشي صور قلت أقرأ قال لي منستير بروبر خليك هكا
1: مهم مهمة حاجات كيما ذي توصل للناس
0: ريت معنا شعاراتنا شنية أي حاجة معنا راهو أي حاجة تعملها يلزم يكون فيها رمز ما تكونش فيها مغزى ما وصلت شيء
1: إن شاء الله
0: أنا كي نحط على برميل وقال حاوية ونحط عليها حاجة مكتوبة شو معناها معناها نلفتك نعطيك لفت النظر باش تقرأ هيك الساعة قبل حتى كي تجي باش تحط تعمل هيك برضو شنو هي التصويرة هذه تقرأها أنا حاجتي بيك باش تقرأ شنو فيها
1: تقرأ وتتبنى زادة
0: تقرأ شنو فيها ومنها أنت وضميرك
1: خليك مع ضميرك الفكر. نعرف اللي سيري ذا موضوع نظافة كبير نحن حكينا على متطوع من طراز آخر سيدي ذا مخلوف ربي يبارك لك في صحتك للمرء حديث بعد الأثر متاعك جميل طيب في المنسير منسير نظيفة إن شاء الله إن شاء الله جميلة قادمين على فصل صيف مسؤولية كبيرة على الكل متساكنين زوار صيافة كلنا
0: بدون استثناء
1: كلنا لأنه نظافة عمل إنساني.
0: أنا حتى كي طلبت المؤسسات كل معناها كل مؤسسة الحانوت اللي نعتبره مؤسسة يخدم على خطر القهوة كيف كيف الرستوران كيف كيف صالون ديتي كيف كيف النزل كيف كيف ما عنديش استني ما عنديش يعني عندي دراب وبرك شعار برك. أنا وقلت قلت لهم ربي أعطانا مياه باردة ومياه سخونة. المياه الباردة هي الكود كل كا فيها الحمامات فيها المستير فيها السوسة فيها تفرقة
1: والمياه السخنة
0: والمياه السخونة اللي هي فيها الزريبة وفيها قربص وفيها وفيها
1: راهو هذوما ملك ملك الحمام تاعها
0: أول أني ونرمز الملك للشعب التونسي
1: ملك عمومي
0: ملك للشعب التونسي. أما فما حاجة برك اللي هي الحاجة اللي جبتها كولها وتمتع بيها أنت وصغيرات أنت بربي فاش جبتها جبتها في ساشي ولا
1: رجح
0: جبتها في قفة ولا
1: رجح إن شاء الله يا ربي منسير نظيفة إن شاء الله ربي بقي الستر على بلادنا الكل إن شاء الله آمنة ونظيفة زادة
0: إن شاء الله تونس كل آمنة ونظيفة
1: خير إن شاء الله. المثال هذايا متاع سيري ذا مخلوف متاع الفنان الكبير سامي نعمان متاع برشا ناس تتكرر في برشا مدن
0: باش نشوفوا والله العظيم
1: كل جمالية راه كل مدينة عندها المثقفين متاعها وعندها المتطوعين متاعها وعندها المصورين وعند فنتمنى والرسامين
0: راني درت الجمهورية التونسية
1: نتمنى ويحطوا لمستهم في مدينتهم
0: راني درت الجمهورية التونسية راهو عنا الكفاءات من جميع يودي من جميع مكان ويكون أنا نحب حاجة برك لأما بها تقول لي عنا نقول لك عنا
1: نحب نشوف الأثر نتاعك.
0: أنا نحب الراه باش يكون عنا سير تيران
1: أكيد أثر نتاعك.
0: أنا باش نعرفك ملاعبي متاع كورة ولا ماكش ملاعبي مو قلنا نتفرج عليك
1: صحيح
0: باش نعرفك فنان ولا ماكش فنان مو قلنا نسمعك باش نعرفك أنت تزخرف ولا ما تزخرفتي مو قلنا الراك
1: صحيح
0: إذا كانت تقول لي عنا
1: وما نشوفش على أرض الواقع
0: ومنها وقلنا نغزر السقية نلقى لا معناش
1: ما عندناش
0: شنو معناها لا معناها
1: ان شاء الله كل واحد فينا يخلي الاثر الطيب في بلاده
0: ان شاء الله
1: هذا هو
0: هذه امنيتنا راه ما عندنا حتى امنيه وما عندنا حتى اي توجه بخلاف كيما قلت لك هو توجه بلادنا
1: صحيح محبه كبيره خالصه للبلاد
0: ومحبه لتونس كامله رايه تونس بلاد الناس الكل
1: وهو كذلك. شكرا لك سيدي ضاعتك صحة لحضورك معنا
0: إن شاء الله منكم
1: شكرا على الأثر الطيب اللي تركته في المنسير وما زلت إن شاء الله برشا ناس يسيروا على المنهج متاعك حاجات بسيطة وسهلة
0: عنا لكل حال ما زالت البركة
1: فيها برشا محبة كل
0: زالت
1: حد
0: البركة وما زال الخير وما زال
1: أنت
0: كترى يا أختيات كترى مثلا إنسان يعاونك ويمد لك يد المساعدة في الشيء اللي تعمل فيه روك عمل تطور
1: أكيد كل حد بطريقته
0: أنت بصحة بدنك أنت بأفكارك الآخر بصنعته والآخر بكذا
1: الآخر بماله كل حد بطريقته
0: الآخر يمد لك الشيء وانت متشجع
1: صحيح
0: وراوي جان قولك والله أنا تجربتي رأى البسيطة تجربتي البسيطة اللي قاعد نعيش فيها كيف يروك الناس فاش قاعدة تعمل
1: يتبع
0: مازالت البركه
1: ويحترم
0: انا نقول مازالت البركه
1: ويقدر.
0: ولو ما نغزرش الا ما يتبعش ولا يتكلم في الحديث الفارغ ولا وهذوما شي يحبوا وني يحبوا نص شنو نعطيك
1: مجرد اني ناثر في شخص والا في اثنين
0: انا قلت لك البارح البحرك كي يقوم واحد
1: برك
0: يا سامي حتى سامي معايا دكتور شيخ وتوريت زعما انا كي شيختي تو
1: كي شفت حد تبعني
0: يا ودي تحب لي شهر واني شايخ بيك سيدك كي جي وقف قال اخويا اني شنو تحب نقدم لكم
1: برشا خير في هالبلاد هذه
0: فيها راهو ما يكذب عليك راهو اما شنو الناس اختي راهو الناس تحب زادة تشوف شنو فما
1: صحيح
0: ومن حق
1: صحيح
0: انت يا اخويا مش تعاوني تحب الراك فاش تعمل
1: اي صحيح
0: خاطر ما تعرف توا داخل والخارج
1: صحيح. الناس تحب الصدق والثقه والمبادره الناجحه هذا هو الناس تحب
0: يشوف
1: باش تعاون
0: يلمس خين دي الواعي يطلي ما فماش 20,000 ريضة مخلوف في المسير ما فهم الواعي يطلي ما خضر شفت حاجات وسمعت حاجات وريت حاجات وشي مصور وشي مش مصور
1: تحب على ثقة الناس اللي تفقدت مع برشا ناس تحب على ثقة الناس وهذا هو ونقولوها الكلمة من غير ما نفسروها الناس تفهم الناس تحب على عامل الثقة
0: ما زال فما الخير
1: بإذن الله ولا يقطع خير
0: ولا يقطع بركة من أمة محمد
1: الكل والمنسير الجميلة نظيفة بناسها برجالها الصيفة اللي فيها شكرا لك على حضورك الجميل معنا سيري ذا مخلوف يعطيك الصحة وتحية من خلالك لكل الناس اللي
0: شكراً.
1: تحب بلادها وتخدم بلادها بصدق شكرا لك
0: تحية للإذاعة المستير
1: شكرا
0: ومبروك عليها إن شاء الله
1: يعيشك
0: استيديو كالتحفة
1: تحفة الجميلة الحمد لله
0: والنخبة اللي فيها من أو آخر واحد إلى أول واحد ما شاء الله عليهم
1: نحن كنا عائلة واحدة. شكرا لك
0: وربي يعينهم. وبالحق ذات مسيك تقول عائلة عائلة
1: الحمد لله. آه
0: تفكر ذكريات كبيرة
1: الحمد لله.
0: على
1: كبير.
0: مستوى الفن وعلى مستوى
1: الحمد لله.
0: وأجواءك أجواء أجواء إذاعة المسير من لا نعرف ومن لا كنت نجي لإذاعة المسير إلى يوم الناس
1: لقيت هذيك الروح الحمد لله.
0: فيها روح فيها,
1: فيها
0: حب
1: روح. فيها الحمد لله
0: فيها
1: الحمد
0: حب لله. للعمل الحمد فيها حب للناس
1: والمشاعر متبادلة
0: فيها حب للمؤسسة
1: والمشاعر
0: متبادلة وربي يوفقكم إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله تونس خير
1: إن شاء الله. شكرا لك شكرا لحضورك معنا. شكرا لخالد الشرفي شكرا لوليد قمبرة اللي قام عملية المونتاج. تحياتي لكم الناس كل وإلى اللقاء.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا واحنا

وحنا وحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا وحنا في عز الهنا يا ما قلت

لا من الاول صعب.

Thank you.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الطبع.

0: أصدقائي المستمعين، لليل شجون جميلة، ولليل هدوء وسكينة وارتياح. تعالوا معنا
1: حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة، حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

السياسة المثلى في علاقة أنثى بشاعر لخلق تاريخ شعري مشترك هي أن أعطيك ما يسد جوع القصائد وأبتعد بك عن تخمة المشاعر. كنت لا أخشى عليك الهرب برغم اتساع الفضاءات، فالأيام علمتني أن أنثى بقدراتي هي مدينة لا تغيب عنها الشمس، وأن شاعرا بتاريخك وعذوبتك هو شاعر لا يهرب من المستحيل. في الوقت الذي يبحث فيه عن قصيدة مستحيلة، كنت تتلو علي القصيدة تلو الأخرى فتغنيك ابتسامتي عن تصفيق النساء وحقد العاجزين. كنت أراك تكتب القصيدة لي، وكلما حملتك إلي انصرفت عني وعنك إليها.

لا أعرف، لا أعرف كيف يمكنك النوم في سبات القصائد بينما يرق الحرف للفوارس الذين يجيئون من زمن التعب والذكريات السبيئة. النجمة التي لا تبقى حتى يشهق الفجر وتتدلى خيوط الشمس من شجرة الحنين إلا لتروي للصباح حكاية الحقائق التي طمرتها نشوة الكبرياء والانتصار.

0: أنه أعلم أن الشاعر الذي لا يغزل المواعيد لا يتشهر قصيدة. قلت لك إن الشعر غلاف تاريخي، لكنني لا أنكر أنك تخطط لي تاريخا جديدا، ربما كان أكثر كثافة وأقل عناء. كنت كلما استمعت إلى هسيس أنفاسك انتظرت القصيدة، ما يجعلك مختلفا جدا جدا عن كل من في معاجم الشعراء هو علاقة العشق التي تربطك بالقصيدة. إنها أنثاك التي تحيط بها كالماء من جميع الجهات، لا تغيب عنها ولا تتركها عرضة للزمن.
1: مريم، كلام الوقت في غيابك كثير، ودي أقلك كل شيء من وين أبدأ، بس يا طول العتاب لو كنت حي في غيبتك أظني أبغالي سنة، بس أحمد الله كنت ميت في الغياب وهون. مريم، تذكرتك وأنا ميت وعشت، حسيت طعم الموت في شفاتك حياة، قابلت كل الناس في عيونك غزاه، وانتي وانا متحجبين نطالع الساعة ويربكنا ذهول الآخرين. مريم، بعد ما ترجعين بترجعين. مريم، ويبقى لك كلام من الظلام، الوقت في الساعة ثلاث والسبت في القاعة أثاث، بكرة إذا حنا تلاقينا بموعدنا القديم. أبغى أسألك وشلون مر الوقت كله ما درينا بالكلام. مريم، صباح الحصة الأولى وطفلة مات أبوها وأمها مع عمها، واختارت عيونك مدينة للسلام.

0: نودعكم، فإلى اللقاء.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب يا حبيبي عيش الأمن.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون.

الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله آخر فنرجوه. اللهم دعواتنا استودعناها عندك، فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه يا رب العالمين. يا رب افتح لنا أبواب الرزق، وفك عنا الكرب، وعجل لنا بالخير، وارزقنا صلاح القلب وراحة البال، وأبعد عنا مكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واحفظ أحبتنا، واكفنا شر ما في الغيب. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل المحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. اللهم سخر لنا الأرض ومن عليها، وافتح أبواب توفيقك في وجوهنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وقوي عزيمتنا، ومدنا في بصرنا يا رب العالمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: في عهد عبد المطلب وحين بلغ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العمر 35 عاما، شارك في إعادة بناء الكعبة مع قريش، ذلك أنها تهدمت بفعل النار وفعل الماء. أما النار فسببها تلك الشرارة التي انبعثت من جمرة امرأة كانت تعطر الكعبة بالمسك والعود، فأمسكت النار بكسوة الكعبة ثم بأخشابها، فاشتعلت نيران كثيرة تصدعت بسببها الجدران. أما الماء فبسبب ذلك السيل الجارف الذي حمل كميات ضخمة من أتربة الجبال المحيطة بالكعبة، ثم أحاط الماء بالكعبة إلى 3/4 ارتفاعها، وهكذا اجتمع الماء مع النار للإضرار بالبنيان، فقررت قريش أن تعيد البناء. اجتمع أهل قريش في دار الندوة، ورأى حكماء القوم أن الكعبة في حاجة إلى بناء جديد، ولا بد من هدم البناء القديم بعد تصدعه كي يقام البناء على أساس سليم. ولقد كان هذا هو تفكير القوم منذ زمن قبل أن يصيبها ما أصابها من تصدع، إذ كان البنيان قد تقدم عليه الزمن، لكنهم كانوا يخافون من حية عظيمة استقرت أخيرا في الردم الذي حمله السيل الجارف حول الكعبة، وكانت تخيف من يقترب من البنيان، إذ كانت تفتح فاها وتصدر فحيحا مخيفا مزعجا. ولقد كفى الله القوم شر هذه الحية، إذ انقض عليها عقاب خطفها ورحل بها بعيدا، وبقي في قلوب القوم إحساس شديد بالرهبة من أن تمتد إلى الكعبة يد بمعول كي تهدمها. لقد كان للكعبة في نفوس القوم إجلال أي إجلال، وما كان يتصور أحد أن يحمل معوله ويهوي به عليها مهما كانت الدوافع والأسباب. تراجع الناس ولم يجرؤ أحد أن يفعل ذلك لإحساسهم أن هذا يثير غضب رب البيت ولا بد أن يهلكه كما أهلك الذين حاولوا ذلك من قبل. ولقد تسامعوا بأمر تبع، وخاف القوم أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم، وخشي أهل قريش أن يصيبهم قارعة، إلا أن الوليد بن المغيرة وقف بينهم وقال: إن الله لا يهلك من يريد الصلاح، وأنا أبدأكم في هدمها. ثم أخذ المعول وقال: اللهم إنا لا نريد إلا الخير.
1: وإلى الغد. دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
2: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه.
0: اقتلوه.

0: رسولا.
1: أراك هنا يا سويد.
2: وأين تريدين أن أكون؟
1: لماذا لا تساعد في بناء البيت؟
2: أمر الله إبراهيم أن يبنيه هو وإسماعيل فقط.
1: وحدهما؟
2: وحدهما.
1: وأنت وماهر وعيسو والحارث والرجال الآخرون ماذا تفعلون؟
2: إننا نحمل الأحجار ونجعلها قريبا من إسماعيل فيحملها ويناولها لإبراهيم، وإبراهيم يبني.
1: وأين صار البناء؟
2: إنه يرتفع وترتفع معه قلوبنا ونفوسنا.
1: أما زال إبراهيم قادرا على حمل الحجارة وتشييد البنيان؟
2: الله قادر يا عبدة على منح القوة من يشاء.
1: ماذا أتيت تفعل الآن؟
2: أتيت أحمل الغداء لإبراهيم وإسماعيل.
1: إنه جاهز، هل يطول بكم الوقت؟
2: أيام معدودة وينتهي البناء، وضعت القواعد وارتفعت الجدران.
1: سيكون بيتا عظيما يا سويد.
2: سيأمه الناس من أقطار المعمور يا عبدة، من الآن إلى آخر الدهر.
1: يا للروعة.
2: وسيحمل اسم إبراهيم وإسماعيل، ويحمل قبل اسميهما اسم الله العظيم. إنه بيت الله الحرام.
1: وما آية قداسة هذا البيت يا سويد؟
2: لن يتقاتل فيه الناس، ولن يقتل فيه طير أو حيوان، ولا يطوف به إلا المؤمنون المسلمون.
1: أستغرب أمرا يا سويد.
2: أي أمر؟
1: إسماعيل لا يعرف إلا العربية.
2: صحيح.
1: وإبراهيم لا يعرف العربية.
2: وهذا صحيح.
1: كيف يتفاهم إسماعيل وإبراهيم؟
2: لقد ألهم الله كلا منهما لسان صاحبه. يتكلم إسماعيل فيفهم إبراهيم، ويتكلم إبراهيم فيفهم إسماعيل.
1: كل بلسانه؟
2: أجل، كل منهما بلسانه.
1: وهذه من آيات الله؟
2: طبعا.
1: قل لي يا سويد، من أين تأتون بالأحجار؟
2: من عرفات ومن حراء ومن جبل ثور.
1: بعضها بعيد يا سويد.
2: إننا ننقلها فنحسها خفيفة، ونحس أقدامنا رشيقة طيعة، لا نتعب ولا نكل.
1: وهذه أيضا من آيات الله.
2: حجارة القواعد من حراء كلها.
1: ولماذا من حراء؟
2: هكذا أمرنا إبراهيم لأمر يريده الله.
1: سيكون لحراء شأن إذن.
2: علم ذلك عند الله يا عبدة.
1: خذ الغداء فهو جاهز يا سويد.
2: هيا نحمله معا إلى قرب البيت.

0: بداية جديدة يا عيسو.
1: ماذا يا ماهر؟
0: ارتفع البناء وشق على إبراهيم تناوله، فذهب إسماعيل ليأتي بحجر يقف عليه أبوه، وعندما عاد بالحجر وجد إبراهيم قد وضع الحجر في المكان المرتفع.
1: وكيف؟ ومن ساعد إبراهيم في إيصال الحجر إلى مكانه؟
0: طبعا ساعده من طلب منه أن يبني البيت.
1: سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
0: هيا قم بنا إلى العمل، فقد شارف البناء نهايته.
1: قم.
2: عيسو ماهر، آية أخرى من آيات الله في بيته الحرام.
1: ما وراءك يا تمار؟
2: كنت قرب البيت الحرام أقف مع من وقف، وكان إبراهيم وإسماعيل يتمان البناء، وبقي حجر واحد يضعانه على الركن، فذهب إسماعيل ليأتي به، وعندما رجع وجد أباه قد وضع في الركن حجرا أسود لا يوجد من نوعه في كل هذه البقاع.
1: ومن أين جاء به إبراهيم؟
2: سمعت أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يتناوله من جبل أبي قبيس، فذهب وجاء به وركبه مكانه قبل أن يعود إسماعيل.
1: يا لقدرة الله وعظمته.
2: وقيل لي إن هذا الحجر مقدس وسيبقى علما للناس يقبلونه، وهو آية عظيمة من آيات الله في هذا البيت الحرام.
1: وأين إبراهيم وإسماعيل الآن؟
2: إنهما يصليان.
1: هيا إليهما نتعلم منهما ونصلي وراءهما.

0: تأخرت يا سوي.
1: كنت مع إبراهيم وإسماعيل.
0: وماذا فعلت؟
1: انتهى البناء يا عبدتي.
0: الحمد لله. وماذا فعل إبراهيم وإسماعيل بعد أن انتهى البناء؟
1: بعد أن انتهى البناء وارتفعت القواعد من البيت، ركع إبراهيم وإسماعيل وقالا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أليس مسلمين يا سويد؟
1: بلى، إنما يدعوان ليقبل الله إسلامهما وليجعل ذريتهما مسلمة.
0: وماذا يعنيان بالمناسك يا سويد؟
1: مناسك الحج يا عبدت هي الفروض التي يجب اتباعها عند زيارة البيت الحرام.
0: وهل تعلمها إبراهيم وإسماعيل؟
1: أوحى الله إليهما بالمناسك فأتماها.
0: وأنت هل تعلمتها؟
1: طبعا تعلمتها يا عبدت، فهي فريضة على كل مسلم يزور البيت الحرام.
0: وكيف تتم هذه المناسك يا سويد؟
1: تبدأ بالغسل وقص الأظافر وحلق الشعر.
0: ولماذا هذه؟
1: لكي يدخل المسلم بيت الله طاهرا مطهرا.
0: وبعد ذلك؟
1: بنى إبراهيم الكعبة بأمر الله.
0: نعم.
1: بعد أن يغتسل المسلم ويتحرم يدخل المسجد الحرام ويبدأ الطواف الأول ويسمى طواف القدوم.
0: وكيف يتم هذا الطواف؟
1: يستقبل الحاج الحجر الأسود جاعلا الكعبة عن يساره، ثم يدور بها 7 مرات، ثم يقصد بعدها إلى مقام إبراهيم فيصلي 2 ركعتين سنة الطواف.
0: وبعد الطواف والصلاة
1: يبدأ السعي بين الصفا والمروة.
0: حيث سعت هاجر عندما كانت تفتش عن ماء لإسماعيل؟
1: تماما يا عبدت، يسعى الحاج بين الصفا والمروة 7 مرات مشيا على الأقدام.
0: إنه عمل شيق جليل.
1: بعد ذلك صعدنا إلى عرفات فوقفنا بها، وبعد الصلاة نزلنا عند الغروب إلى المزدلفة فبتنا فيها حتى مطلع الفجر.
0: وبعد ذلك؟
1: عندما أسفر الصبح أفاض بنا إلى منى فعلمنا كيف نرمي الجمار، وأمرنا بالذبح، وأرانا المنحر من منى، وأمرنا بالحلق، ثم أفاض بنا إلى البيت.
0: هناك أشياء كثيرة لم أفهمها.
1: وأنا لم أكن أفهمها، وستفهمينها بالتجربة.
0: هل علمتني إياها؟
1: قومي بنا لأعلمك المناسك.

0: ما أروع العمل الذي قام به إبراهيم وإسماعيل يا عيسو.
1: عمل عظيم ستذكره الأجيال إلى آخر الزمان. لقد أقاما بيتا يحج إليه الناس مدى الدهر ويطوفون حوله.
0: هل سيرجع إبراهيم إلى أرض كنعان يا عيسو؟
1: إبراهيم لا يعلم، إنه يعمل ما يؤمر به.
0: لا أزال أذكر عندما التقى بإسماعيل يوم وصلنا إلى مكة،
1: كان منظرا مؤثرا.
0: التقى النبيان الأب والابن، تعانقا وسالت دموعهما دون حديث.
1: كانت القلوب تتكلم يتمار.
0: وتذكرت هاجر، عاشت كل حياتها في هذه الأرض تنتظر مجيء إبراهيم، وماتت دون أن تراه.
1: إنها أحكام الله يا تمار، ولله حكمة في كل ما يفعل.
0: أخبرتني سيدة أشياء مهمة عن لسان إسماعيل.
1: ماذا أخبرتك؟
0: وعد الله إسماعيل أن سيجعل من ذريته أمة تكون سيدة هذه الأرض ويحترمها الناس في أنحاء المعمور.
1: ومن أين يعيشون في هذه الأرض القاحلة؟
0: وعد الله إسماعيل أن يوفر لذريته الخير والأنعام، وأن يبقي البيت الحرام محجة للناس إلى آخر الدهر.
1: إن الله على كل شيء قدير.
0: ونحن يا عيسو، هل سنرجع إلى أرض كنعان أم نبقى هنا؟
1: سنرجع يا تمار.
0: يتنازعني شوق إلى الذهاب ورغبة في البقاء.
1: وأنا كذلك، ولكن لا بد من الذهاب.
0: ولماذا لا بد من الذهاب؟
1: هذه الأرض لإسماعيل وذرية إسماعيل، ولن يبقى فيها سوى ذرية إسماعيل.
0: ليس عندنا أولاد، فإذا بقينا في هذه الأرض فلن يكون لنا نسل يشارك ذرية إسماعيل في مكة.
1: على كل حال سأسأل إبراهيم، فإذا أمرنا بالذهاب نذهب، وإذا أمرنا بالبقاء نبقى.

0: هل عرفت باب زواج إبراهيم؟
1: إبراهيم تزوج؟
2: إبراهيم؟
0: أجل، تزوج أمس.
2: وكيف لم نعرف؟
0: لم يشأ أن يعلن زواجه.
2: وممن؟
0: تزوج من حجون بنت أهيب.
2: بعد هذه السن؟
0: إرادة الله يا تمار، ألهمه أن يتزوج امرأة عربية.
2: وهل سيبقى في هذه الأرض؟
0: لم يقل شيئا بعد.
2: ولماذا تزوج بعربية يا ترى؟
0: ليبقي صلة نسب بين نسله ونسل ابنه إسماعيل.
2: يا للرجل الحكيم،
0: ألا تقومان معي؟
2: إلى أين؟
0: دعا إبراهيم جميع الناس هنا إلى قرب الكعبة،
2: لعل وحيا من الله يريد أن يبلغنا إياه.
0: سمعت أن الله أوحى إليه أن يؤذن في الناس بالحج.
2: كل الناس؟
0: كل الناس في كل أقطار الأرض.
2: ومن سيسمعهم؟
0: عليه الآذان، وعلى الله تعالى أن يسمعهم.

عباد الله، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوا وأجيبوا داعي الله. الله أكبر، الله أكبر. يا عباد الله، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه وأجيبوا داعي الله.

0: إنه النداء، أصبح للناس بيت يحجون إليه، أول بيت وضع للناس.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم.

0: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم.
1: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. عزيزي المستمع، الحسد يقتل الأنفس، فاحذروا عين الحسود، فإنها تهدم البيوت وتقتل النفوس وتفرق الأحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. اللهم إنا نعوذ بك من شر عيون حاسدة وقلوب حاقدة.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.

0: أعمال الحاج يوم النحر.
1: موسوعة الحج.
0: إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة، فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة كما يلي: 1- يقطع التلبية عند بلوغه جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وجمرة العقبة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر. وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة. 2- إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره الهدي: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ونحر الإبل قائمة معقولة من يدها اليسرى. ويستحب أن يأكل الحاج من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق، ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل، أو في مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. 3- إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان عليه هدي، حلق شعر رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات، وللمقصرين 1 واحدة. وعلى المقصرين يتعين تعميم شعر الرأس بالتقصير، لا أن يكون لبعض الرأس دون بعض. وأما المرأة فليس عليها إلا التقصير، حيث تأخذ من كل قرن قدر أنملة، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيب ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه. 4- يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة ليطوف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويكون طوافه كطواف القدوم 7 أشواط تماما، لكن ليس فيه رمل ولا اطباع. ثم يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الإفاضة وصلاة 2 ركعتين يتوجه إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا

0: ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
4: أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة الطيبة، لمن يمنحون صباحنا نكهة مختلفة. اللهم سعادة القلب ومغفرة الذنب وقرة العين وجميل البشائر. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم يوما جميلا.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا مباركا معطرا بذكرك، مشمولا برحمتك، محفوفا بلطفك. ربي افتح لنا فيه أبواب الخير وأغلق أبواب الشر،

ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا راحة البال والرضا بما كتبته لنا، وحسن الظن فيما هو آت، واليقين بك حتى تطمئن نفوسنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وعافيتنا، واجعله يوما يعمه السلام والتوفيق.

مستمعي الأفاضل، كلل الله مسعاكم في الخير بالنجاح والفلاح. أيها الحبيب، لا تغفل وكن من الشاكرين الراضين، وتيقن أنك إن تفاءلت خيرا تجده بإذن الله تعالى.

0: أكيل.
1: عزيزي المستمع، الصباح والمساء قطبان دائرة بسعة الحياة، دائرة تنداح في الأفق البعيد، أفق لسنا ببالغيه، ونحن في هذا المحيط المترامي الأطراف ندور، محيط دوراننا يتسع ويضيق باتساع وضيق ما في دواخلنا. الطير تغدو وتروح بفطرة للبقاء مغروزة فيها، أما نحن البشر ففطرة الغدو والرواح فينا يكمن وراءها عقل مدبر وحكمة ناضجة، وبحسب نصيب كل واحد منا من هذه المعطيات يكون قدر سعادته وانشراح نفسه واندياح أسريره. الحياة ليست فكرة هلامية غير ممسوكة، بل هي عطاءات ميراث إنساني يزداد مع الأيام ارتفاعا وعمقا. الحياة ليست أيام عابرة تنقضي متناثرة في الهواء، وليست أوراق شجر ما تكاد تحات حتى تكتسي غيرها، وليست نبتا طفيليا لا يعيره الإنسان بالا ولا يعطيه اهتماما، بل هي شيء مغاير لكل ذلك. إنها قيمة، نعم قيمة عطاء في الخلق والسلوك تجاه النفس والآخر، قيمة في البذل والجهد، ثم هي قيمة في الحب، حب الناس، حب الحياة والأحياء. كل هذا يأتي في قمته حب الخالق سبحانه الواهب لكل شيء. من هذه القيمة الجميلة الحب تكون كل منطلقات العطاء وكل منطلقات الأخذ، وبهذا وحده تسمو الحياة عن أن تكون أي شيء آخر غير الحب الخالص.

أخي المستمع، أصبح المنع من زخار في الدنيا هو عين العطاء، لأن الله منع عنك ما يشغلك عنه تماما، كالمريض الذي يمنعه أهله من لذيذ الطعام والشراب حفاظا على صحته. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. فأفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة هي خير بلا شك، وأفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة هي شر. قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، تدبر في القصص النبوي، سترى أن الله تعالى قدم لنا منهج حياة من خلال سير الأنبياء والرسل. ففراق يوسف لأبيه مثلا وإلقاؤه في الجب كان سببا لملكه لمصر، وأيضا خروجه وحيدا من وطنه خائفا يترقب سببا لنجاته في مدين كان خيرا في إعداده للرسالة التي كلفه الله بها. فلا تحزن لشر أصابك، ولا تغتر لخير نالك، فالموت والحياة والفقر والغنى والمرض والصحة والهبة والعقم والداء والدواء والهزيمة والنصر كلها تحدث لحكم بالغة. ولو تمعنت في هذه الأمور لرأيت أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.

يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عز الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منعم، يا مجمل، يا مفضل، يا محسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله، لا شريك لك. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا على أمواج إذاعة المونستير. تؤنسكم هذا الصباح، وعلى امتداد الساعة شد لي العبيد لي. سألوا رجلا كبيرا في العمر: ماذا تعلمت من العمر الذي مضى؟ فأجاب: تعلمت أن الدنيا سلف ودين، تعلمت أن المظلومة لا بد له من انتصار ولو بعد حين، تعلمت أن سهام الليل لا تخطئ، تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي في أي لحظة ونحن في غفلة، تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق، تعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك الصحة.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. أيها المستمع الكريم، من منا يقبل الغش أو يقبل أن يغش؟ الغش سلوك مرفوض، وهو خيانة للأمانة وظلم للآخرين وتدمير لقيمتي العدل وتكافؤ الفرص في المجتمع، مهما كان نوع الغش، في الامتحانات أو في مجالات الحياة العملية والمعاملات المختلفة، وهو سبب لإثارة الأحقاد والبغضاء ونشر الفساد بين أفراد المجتمع. والغش يخرج أجيالا فاشلة غير قادرة على تحمل المسؤولية، والغاش ظالم لنفسه معرض لها بالعقوبة. يقول الشاعر: يا بائعا بالغش أنت معرض لدعوة مظلوم إلى سامع الشكوى، فكل من حلال وارتدع عن محرم، فلست على نار الجحيم غدا تقوى. الغش عزيز المستمع محرم دينيا، لأنه يعكس خللا في الإيمان، وهو ممقوت تربويا، لأنه يعد مؤشرا على خلل في نظام التقويم، ويضرب العملية التربوية في العمق، ويؤدي إلى تراجع في الكفاءات والكوادر المهنية. والغش بغيض نفسيا وسلوكيا، لأنه يعكس ضعفا في الثقة بالنفس وغيابا للضمير والوعي الأخلاقي، ويرسخ مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ويكشف عن تدني الدافعية لبذل الجهد الحقيقي. أيها المستمع الفاضل، من أراد الحصول على النجاح والدرجات العالية فعليه بالكد والجد والاجتهاد والمثابرة، لا بالغش. فالغاش ملعون من الله، مكروه من الناس، والغش خلاف الصدق والأمانة، وحليف الكذب والخيانة، ومرارة النصح أنفع من حلاوة الغش، على حد عبارة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

تفرقت حمير على ملكها حسان وخالفت أمره لسوء سيرته فيهم، ومالوا إلى أخيه عمر وحملوه على قتل حسان وأشاروا عليه بذلك ورغبوه في الملك ووعدوه حسن الطاعة والمؤازرة، فنهاه ذو رعين من بين حمير عن قتل أخيه، وعلم أنه إن قتل أخاه ندم ونفر عنه النوم وانتقضت عليه أموره، وأنه سيعاقب الذي أشار عليه بذلك ويعرف غشهم له. فلما رأى ذو رعين أنه لا يقبل ذلك منه وخشي العواقب، قال: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عين، فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. ثم كتب البيتين في صحيفة وختم عليها بخاتم عمر وقال: هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منك. فأخذها عمر ودفعها إلى خازنه وأمره برفعها إلى الخزانة والاحتفاظ بها إلى أن يسأل عنها. فلما قتل أخاه وجلس مكانه في الملك منع منه النوم وسلط عليه السهر، فلما اشتد ذلك عليه لم يدع باليمن طبيبا ولا كاهنا ولا منجما ولا عرافا ولا عائفا إلا جمعهم. ثم أخبرهم بقصته وشكى إليهم ما به، فقالوا له: ما قتل رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما قتلت أخاك إلا أصابه السهر ومنع منه النوم. فلما قالوا له ذلك أقبل على من كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه من أقيال حمير فقتلهم وأفناهم. ولما وصل إلى ذي رعين قال له: أيها الملك، إن لي عندك براءة مما تريد أن تصنع بي. قال: وما براءتك وأمانك؟ قال: مر خازنك أن يخرج الصحيفة التي استودعتكها يوم كذا وكذا. فأمر خازنه فأخرجها، فنظر إلى خاتمه عليها ثم فضها، فإذا فيها البيتان: ألا من يشتري سهرا بنوم. ثم قال له: أيها الملك، قد نهيتك عن قتل أخيك، وعلمت أنك إن فعلت ذلك أصابك الذي قد أصابك، فكتبت هذين البيتين براءة لي عندك مما علمت أنك تصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك. فقبل ذلك منه وعفى عنه وأحسن جائزته. أيها المستمع الكريم، تعلمنا القصة جملة من المواعظ والعبر، أولها إبراز عاقبة الطمع المسبب للظلم، وخاصة ظلم الأرحام وذوي القربى. فالتناحر والعداوة خاصة بين الأخوة عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة، ماديا ونفسيا على الفرد والجماعة. وثاني هذه المواعظ المشورة، وأن نحسن اختيار أهل الشورى. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال الجاحظ: المشورة لقاح العقول ورائده، والمستشير على طرف النجاح، واستنارة المرء برأي أخيه من عزم الأمور وحزم التدبير. عزيز المستمع، لابد من أن تحسن اختيار أهل الشورى، فليس كل امرئ أهلا للشورى، بل يجب أن نستشير أهل الحكمة وممن يشهد لهم بالاتزان والرصانة ورجاحة العقل، وأن تأخذ بنصيحتهم حتى لا تندم. ولعل من أعمق المعاني ومن أبرزها ما أحالت عليه هذه القصة: الاحتياط لساعة الشدة. فالعاقل من نظر في العواقب قبل الإقدام على الأمور، ومن تحلى ببعد النظر ووضوح البصيرة
وتفكر في النتائج واحتسب لها ألف حساب. يقول ابن المقفع: على العاقل أن يتوقع الخطر قبل وقوعه. فلما أيها المستمع الفاضل نقتحم الأهوال والمخاطر، ثم لما تقع الواقعة نتخذ التدابير الوقائية؟ لما لا نتفكر في الأمور والحوادث ونتائجها قبل وقوعها؟ عزيز المستمع، لا خاب من كان له بعد نظر ومن توقع الخطر قبل حدوثه.

يقول المتنبي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. يعذب في المعوض من يراه، ويطلب أن يسود بلا موالي. علو المرء بالهمم العالية، ولا شيء يعود على الرجال. أحبة نور الصباح، هذه الكلمات تذكرنا بأن السعي والعمل الجاد هما طريق النجاح الحقيقي، فالجد والاجتهاد هما مفتاح الوصول إلى المعالي، والنجاح رحلة مستمرة تتطلب العزيمة والتخطيط والتعلم المستمر من الفشل. وهو لا يعني عدم الوقوع في الخطأ، بل يعني النهوض في كل مرة وعدم الاستسلام. النجاح أسلوب حياة ومنهج في التفكير، مضمخ بمعاني الإصرار والإيمان بقدرات الذات. النجاح لا يصنعه الكلام، بل يصنعه الفعل حين يصمت الجميع. يقول توماس إديسون: النجاح يتطلب نصفه عملا، والنصف الآخر عزيمة وإصرارا. النجاح من أهم الأشياء التي تعطي للحياة قيمة ومعنى، فلا معنى للحياة إذا عاش الإنسان دون هدف وبلا غاية، لأنها ستكون حياة مملة لا فائدة منها. النجاح تزداد أهميته بقيمة الصدق الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه، لأن النجاح هو وصول الفرد إلى مبتغاه وتحقيق أحلامه، وقد يكون ذلك في الدراسة أو العمل أو الأسرة أو الحياة أو القرب من الله تعالى. عزيز المستمع، حتى تنجح يجب أن تكون رغبتك في النجاح تتفوق على خوفك من الفشل. وإذا سقطت لا تقل انتهيت، بل ابحث عن العوامل التي تساعدك على النهوض من جديد، وتذكر دوما أن رحلة النجاح تبدأ من ثقتك بنفسك، فالناجحون يثقون دائما في قدرتهم على النجاح. فألف مبروك لكل أبنائنا الناجحين في امتحان البكالوريا أو الجامعة أو بقية المناظرات، ونرجو لكل من لم يتمكن من النجاح الحظ الأوفر والتوفيق في دورة التدارك، ونشد على أيديهم ونقول لهم: لكل جواد عثرة، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد، وشرف الإنسان في الاجتهاد والمحاولة.

يوم أغر بنوره وضيائه، أكرم بهذا اليوم في عليائه. فالسعد من خلف الغيوم توردت، وجناته فرحا بحسن بهائه. يعلوه فخر وطدت عرصاته، وتصاعدت نفحاته بروائه. فإذا الشذا قد ضاع في أرواحنا، وتسابقت أكواننا للقائه. وإذا بنا في الحفل نلهو كلنا، نختال في ثوب الهنا وكسائه. وإذا بفيض الشعر يوحي قطعة رنانة من لحنه وغنائه. أهديتها وطن الذي يهتز من طرب، لنجحي أفاضل أبنائه. في كل ميدان لهم سبق، وهم أهل لرفعة رمزه ولوائه. لا غروة إن نجحوا نجاحا باهرا، وتعاونوا زمرا على أعدائه. الشاعر حسين صفطة.

هكذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية هذه الجولة الصباحية التي رافقتكم فيها وعلى امتداد الساعة شادية العبيد في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى صباح جديد ونور متجدد، وإلى اللقاء. إحساسي

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي أن تونس تمثل بفضل موقعها الاستراتيجي وكفاءتها البشرية منصة مثلى للشركات الألمانية الراغبة في الإنتاج والتصدير نحو السوق الأوروبية والأسواق الأفريقية والمتوسطية. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. انطلقت أمس من ضفاف وادي الملح بمعتمدية السحلين ووادي بوسيالة بمعتمدية مدي حسان من ولاية المنستير حملة لمداواة الحشرات ورش المبيدات بواسطة الطائرة، ستتواصل إلى غاية 27 من شهر جوان. بلغت مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المستعملة المعالجة خلال سنة 25 و 2000 حوالي 7819 هكتار، وفقا لتصريح لمديرة الاتصال المائي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه. يشارك مجلس نواب الشعب في فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة حتى 27 من شهر جوان. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي.

أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

اللهم يا واسع الرحمة، يا من بيدك مفاتيح الفرج والخير، نسألك في هذا الصباح المبارك

أن تملأ قلوبنا طمأنينة، وأن تشرح صدورنا للإيمان، وأن تجعل يومنا هذا يوم خير وبركة وتوفيق. ربنا ارزقنا صفاء القلب ونقاء السريرة وحسن الظن بك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل دعاء إجابة. ربنا بارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأهلنا، واحفظ أبناءنا وبناتنا، ووفق طلابنا في دراستهم، ويسر أمور العاملين والساعين على أرزاقهم. اللهم ربنا اجعل هذا الصباح شاهداً لنا لا علينا، وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك، واغمر أوطاننا بالأمن والاستقرار والخير. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ القلوب نوراً وتغمر الأرواح سكينة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 15 دقيقة بعد السادسة صباحا، اشارت الوقت في إذاعة المونستير. صباح الخير، صباح التفاؤل، وصباح الرضا، وصباح الناس اللي تبدأ نهارها بابتسامة، بكلمة طيبة، بأمل جديد، مهما كانت البدايات تشوبها بعض الشوائب. نتذكر أنه كل صباح هو فرصة أخرى لنقترب أكثر من أحلامنا ولنصلح ما فاتنا. ناخذ وقتنا بالباهي، ننطلق بهدوء، نخليه التفاؤل رفيقنا في يومنا جديد. إن شاء الله يكون نهارنا مليء بالخير بالبركة وبالنجاح، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع أينما كنتم. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، خليه الأمل ديما يسكن قلوبكم، فمع كل شروق شمس تولد حكاية جديدة تستحق أن تعاش.
1: نهاركم طيب، صباح الخير،
2: صباح الخير،
1: نهاركم مبروك يا سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

إن شاء الله صباحكم زين جميعا مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في استقبال الصباح مع إذاعة المنستير. وهذه فكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 25 جوان 2026. في انتظار أكثر تفاصيل بإذن الله في 8 إلى 10 دقائق على موجاتنا وضمن بشائر الصباح. طقس اليوم يتميز بظهور سحب قليلة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة نسبيا بالمناطق الغربية بعد الظهر. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء آخر النهار قرب السواحل الشرقية. البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة تسجل ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا بالجنوب. وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا مقارنة بالمعدلات العادية لهذه الفترة من السنة. بالنسبة لجهتي المنستير وسوسة، أجواء صيفية مستقرة، سماء قليلة السحب والحرارة في حدود 31 إلى 34 درجة مع رياح معتدلة وبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب نسبيا. نصيحتنا كما العادة ننصحوا بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والعاملين في الفضاءات المفتوحة.

0: الكثير من الكلام الذي قيل في صوت فيروز وعن فيروز، ومن أجمل ما قيل: فيروز ليست صوتا نسمعه بل وطنا نسكنه. وحين تغني فيروز يصمت الضجيج وتتكلم الروح، وصوت فيروز صلاة صباحية لا تحتاج إلى معبد. نزار قباني قال فيروز السفيرة إلى النجوم، وقيل عنها أيضا: إذا كان للبنان قلب ينبض فصوت فيروز أحد أجمل نبضاته، وبعض الأصوات تطرب الأذن أما فيروز فتطمئن القلب. مع فيروز يصبح الصباح أكثر إشراقا والحنين أكثر دفئا، وصوت فيروز لا يمر عبر الأذن فقط بل يعبر إلى أعماق الذاكرة. وتبقى فيروز أكثر من مطربة، هي ذاكرة أجيال، وهي صوت كلما مر بنا أعاد ترتيب مشاعرنا وذكرنا بأن للجمال لغة لا تشيخ.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل وكي بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: اليوم هو 25 من جوان، وفي مثل هذا اليوم سجل التاريخ أحداثا سياسية وثقافية وعلمية بارزة، وولد عدد من الشخصيات التي تركت بصماتها في مختلف المجالات، كما غابت أسماء وظلت حاضرة في ذاكرة الإنسانية بإبداعاتها وإنجازاتها. ومعكم نستعرض أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم. 25 من جوان سنة 1950، اندلاع الحرب الكورية إثر عبور قوات كوريا الشمالية خط العرض 38 واجتياحها لكوريا الجنوبية، لتبدأ واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن العشرين والتي استمرت إلى سنة 1953. في 25 من جوان سنة 1947، صدور الطبعة الأولى من يوميات آن فرانك في هولندا، وهي المذكرات التي وثقت فيها الفتاة اليهودية معاناتها أثناء الاختباء من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبحت لاحقا من أشهر الكتب في العالم. في 25 من جوان سنة 1993، أداء كيم كاميل اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في كندا. 25 من جوان سنة 1967، بث أول برنامج تلفزيوني عالمي مباشر عبر الأقمار الصناعية تحت عنوان عالمنا، وقد شاهد هذا البرنامج مئات الملايين عبر مختلف أنحاء العالم. من مواليد هذا اليوم، عام 1852، أنتوني غودي المهندس المعماري الإسباني الشهير وصاحب روائع برشلونة المعمارية. من مواليد هذا اليوم، عام 1903، جورج أورويل الأديب البريطاني المعروف وصاحب روايتي سنة 1984 ومزرعة الحيوان. ومن مواليد هذا اليوم، عام 1963، المغني وكاتب الأغاني البريطاني الشهير الذي حقق شهرة عالمية واسعة، جورج مايكل. توفي في مثل هذا اليوم من عام 2009 مايكل جاكسون، الفنان الأمريكي الشهير الملقب بملك البوب وأحد أكثر الفنانين تأثيرا في تاريخ الموسيقى العالمية. كما توفيت في مثل هذا اليوم عام 2009 فرح فاوست، الممثلة الأمريكية التي اشتهرت بدورها في مسلسل ملائكة تشارلي. في مثل هذا اليوم من عام 1997، توفي جاك كوستو الباحث والمستكشف الفرنسي الذي كرس حياته لدراسة البحار والمحيطات. هكذا يذكرنا يوم 25 جوان بأن التاريخ تصنعه الحروب أحيانا، لكنه يكتب أيضا بأقلام المبدعين والعلماء والفنانين الذين يتركون أثرا يتجاوز حدود الزمان والمكان، وبين ميلاد شخصيات ألهمت العالم ورحيل أخرى خلدها عطاؤها، تبقى صفحات التاريخ مفتوحة لنستلهم منها الدروس والعبر.

0: صباح بلا حدود.
1: في جولة اليوم مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، ننطلق مع موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ: حزب الله يبث مشاهد توثق استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوب لبنان باستخدام سيارة انتحارية من طراز أبابيل. على موقع تونس كوب، منذ ساعات قبل مواجهة هولندا، رونار يعترف: المهمة صعبة لكن لابد من المحاولة. على موقع CNN بالعربية، أول منتخب عربي يتأهل إلى دور 32 في كأس العالم 2026، تعرفوا عليه. على موقع العربية عاجل، رويترز عن مصدر: محادثات إيران ودول الخليج والعراق حول هرمز منفصلة عن محادثات إيران وأمريكا. نتنياهو: لا توجد غزة ولن يبقى منها شيء، وإسرائيل باقية في جنوب لبنان. مصر تغلق مقام الإمام الحسين في ذكرى عاشوراء، ما السبب؟ على البي بي سي عربي، عاشوراء عند الشيعة، ما قصة كربلاء ولماذا يحيون مقتل الحسين كل عام؟ على موقع قناة العربية، تنفيذ حكم الإعدام في قاتلة والدتها. على قناة يوريو نيوز، مصدر دبلوماسي لفرانس بريس: محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في السعودية. على موقع اقتصاد الشرق، نتنياهو: لم أطلب إذنا من ترامب قبل تنفيذ الهجوم على إيران، وإنما أبلغته فقط بالخطة الإسرائيلية. تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدثت فيه تقارير أمريكية عن استياء متبادل بينه وبين ترامب على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان بعد التوصل إلى الاتفاق مع إيران. على البي بي سي عربي، توقعات بوقوع خسائر بشرية كبيرة وأضرار جسيمة في فنزويلا بعد الزلزال القوي الذي عاشته في الساعات القليلة الماضية. وسائل إعلام تكشف عن خطط واشنطن لإنفاق 500 مليون دولار من الأصول الإيرانية. وعلى موقع الجزيرة، عشرات السفن عبرت هرمز بعد إعلان عمان والمنظمة البحرية الدولية فتح مسار مؤقت لإجلاء السفن. على موقع سكاي نيوز عربية، المغرب يهدي العرب أول بطاقة إلى الدور 32 في المونديال 2026.
2: يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: في هذا الزمان الذي كثرت علومه وفنونه وفلسفاته واختراعاته، والذي لسبب أجهله يدعونه عصر النور، لكم سمعت أبناء هذا العصر يقولون في هذه البلاد وفي سواها إن بلية الناس في كثرة أديانهم. أما أنا فأقول إن بلية الناس في هذه البلاد وفي كل بلاد إنما هي في قلة دينهم، فهم قد نبذوا أديانهم أو تعلقوا منها بالقشور، وصمت مماحكات اللاهوتيين وصفصطات المتدينين آذانهم عن أصوات الأنبياء، الأنبياء الذين أسسوا أديانهم. ولو فهم ذو دين دينه لما أبغض ذا دين آخر، لأن الأديان في جوهرها واحد، فكلها يقول بأن علة الوجود واحدة لا تتجزأ ولا تحد، وأن كل ما في الأكوان فيضان منها فهو مثلها لا يتجزأ ولا يحد، وأن الإنسان الذي جزأ نفسه فجزأ معها كل شيء سيبقى هدفاً للآلام بأنواعها حتى ينكر ذاته المجزأة ويحيا بذاته الموحدة التي هي مع الله ومنه وفيه. ما توجعت للناس يتألمون قدر ما أتوجع لهم والألم عدوهم الألد، يتحاسدون ويتنازعون ويتناهشون بدل من أن يتكاتفوا لمكافحة عدوهم المشترك. تقولون لي: بلى، فما نحن في علومنا لا سيما في الطب غير يد واحدة في مقاومة الألم. أما أنا فأقول لكم إن أمراض الجسد ليست إلا أعراضاً لأمراض الروح، فأنتم إن داويتم بالعقاقير صداعاً في الرأس فبماذا تداوون صداع عاشق خانه معشوقه؟ وأنتم إن تخلصتم من ضرس مسوس باقتلاعه فكيف تقتلعون قلباً نخره سوس الحسد أو البغضاء أو الخيبة؟ وأنتم إن دخلتم بمبضعكم جوف الإنسان وبترتم منه الزائدة المعوية فبماذا تدخلون روحه لتبتروا منها زوائد الوهم والخوف والهم؟ لعمري إن كل ما نلجأ إليه من الحيل للخلاص من الألم ليس إلا ضروبا من التخدير، فنحن ما زلنا هاربين من أنفسنا، سنبقى هاربين من الألم إلى الألم ومن الموت إلى الموت. من تعلق بذاته المائتة أضاع ذاته الحية، ومن أنكر ذاته المائتة وجد ذاته التي لا تموت، ومن وجد ذاته التي لا تموت وجد الحياة كلها فيها. فنكران الذات هذا إنما هو تثبيت الذات، لأنه لا يعني نكران شيء في الوجود، بل تمديد الذات إلى أن لا يبقى في الوجود ما هو خارج عنها، وهو لا يعني كره الذات بل محبة الذات الكائنة في كل شيء. لذلك أقول لكم إنكم إن شئتم الخلاص من الألم فعليكم أن تحبوا ذواتكم، غير أنكم إن أحببتم كل ما في الكون إلا دودة واحدة فأنتم ما برحتم تكرهون ذواتكم بقدر كرهكم لتلك الدودة، وسيبقى لكم في كرهكم ينبوع ألم، ولن ينضب هذا الينبوع حتى ينضب إحساس الكراهية فيكم. وأنتم إن تحررتم من كل شيء سوى عصفور في قفص فأنتم عبيد لذلك العصفور ولكم فيه ينبوع ألم، ولن تتحرروا منه حتى يصبح طليقا منكم. وأنتم إن صليتم كل حياتكم ولم ينطق لسانكم إلا بلعنة واحدة فلكم في تلك اللعنة ينبوع ألم، لأنكم لم تلعنوا إلا أنفسكم، ولن تنعتقوا من تلك اللعنة حتى تحولوها إلى بركة. وأنتم إن أنصفتم الناس كلهم وظلمتم طفلا واحدا فلكم في ظلمكم هذا ينبوع ألم، لأنكم لم تظلموا إلا أنفسكم ولن تتخلصوا من ظلمكم حتى تنصفوا. أما ما تقتبلتم الحياة كلها مثلما تقتبل البحار أنهارها والأرض أثمارها فحينئذ إذا ذبحتم لتأكلوا كانت ذبيحتكم قرباناً تقدمه نفسكم.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. خصص لقاء جمع أمس وزير الصحة مصفى الفرجاني بوفد عن الوكالة الفرنسية للتنمية لمتابعة تقدم المشاريع الصحية المنجزة بالشراكة بين الجانبين، خاصة مشروعي المستشفيين الجامعيين متعددي الاختصاصات بقفصة وسيدي بوزيد، مع التأكيد على تسريع مختلف الإجراءات الفنية والعملية بما يسمح بانطلاق الأشغال في أفضل الأجال. وأفادت وزارة الصحة بأن المشروعين سيوفران طاقة استيعاب تناهز 400 سرير لكل مؤسسة في إطار دعم البنية التحتية الصحية وتعزيز الخدمات بالجهات الداخلية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجي لتحقيق النمو المشترك، ودعا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكات الاقتصادية الثنائية، وذلك في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بتونس. زادت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى شهر مايو 2026 بنسبة قاربت 45%، وقدرت ب 4058.5 مليون دينار وفقا لما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9%، ويمثل زيت الزيتون المعلب 12.9% فقط من الكميات المصدرة. أعلن أمس عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب 16 بلدية، وهي تونس والحمامات وعقارب ومدنين وبنزرت وسيدي حسين وجندوبة وجربة ميدون وجربة حومة السوق وصفاقس والكاف وقبلي ورواد والمرسى والقيروان والمروج. وهذه المنصة هي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. انطلقت أمس من ذفاف وادي المالح بمعتمدية السحلين ووادي بوسيالة بمعتمدية ابن حسان من ولاية المنستير حملة لمداواة الحشرات ورش المبيدات بواسطة الطائرة، ستتواصل إلى غاية السبت القادم. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: عيشها أحلى.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام، دائما في الموعد في متابعتنا في مختلف فقرات بشائر الصباح. خليكم معنا وديما عيشوها أحلى مع بسمة خليفي. صباح النور، أهلا وسهلا بك يا بسمة.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات، صباح المحبة لكل من يستمع إلينا بقلبه قبل أذنه.
1: نحب نبدأ بمعلومة لسادة المستمعين، تقول هل تعلم أن الدماغ البشري لا يفرق كثيرا بين الابتسامة الطبيعية والابتسامة التي نتعمد رسمها على وجوهنا، لأنه في الحالتين يفرز مواد تساعد على تحسين المزاج والتخفيف من التوتر، وهذا يأتي في إطار البحث عن الحقائق التي ربما تجعلنا نعيشها أحلى. بسمة،
2: أكيد جدا برشا حقائق قد نغفل عنها وقد تكون مخفية، ولكن قليل من الوعي وكثير من التأمل يجعلنا ندرك الحقائق.
1: نعم،
2: مداخلتنا اسمها حقائق في دقائق، خمسة حقائق مش برشا لكنها عميقة جدا. هذاك علاش قلت لكل من يستمع إلينا بقلبه. الحقيقة الأولى صديقتي، ليست كل معرفة نافعة. شنو رأيك؟
1: صحيح.
2: الإنسان يكبر وهو يظن أنه عليه أن يعرف كل شيء في هذه الحياة. إش قالوا عليه؟ علاش تغير فلان؟ شبيه ولا هكا؟ ينشغل بأشياء يظن أنه معرفتها تزيد، لكن مع الأيام يكتشف أنه أكثر حاجة تعبدته الحاجات اللي يعرفهم وهما ما يخصوش. فالمعرفة تكون نافعة وقت اللي تنشغل بنفسك قبل أن تنشغل بالآخرين، وهذه الحقيقة رقم واحد. الحقيقة رقم اثنين، لا تسقط الأقنعة دائما لتكشف لنا حقيقة الآخرين، بل أحيانا تسقط لتكشف لنا حقيقتنا نحن. إيش معناها؟ ساعات نكتشف اللي إحنا لم نكن أقوياء كما نظن، أو أننا تألمنا بطريقة لا تفيدنا أصلا. أحيانا نكتشف أننا لم نكن متسامحين بالقدر الكافي، بل كنا خائفين من المواجهة. ولعل أجمل الأقنعة صديقتي، أو لعل أجمل ما في الأقنعة أو سقوطها، هي أنها تحررنا من ظنوننا، من انتظاراتنا، من أشياء تثقل كهلنا. الحقيقة رقم ثلاثة، ليست المشكلة دائما في الطريق، بل أحيانا تكون في السرعة التي نمشي بها في هذا الطريق. صديقتي ربح، نحن نعيش دائما وكأن كل شيء يجب أن يحدث الآن.
1: نعم.
2: النجاح يحدث الآن، التغيير، الحب، كل ما نحلم به نحبه يصير توا، لكن أحيانا يتأخر، وقيمته الحقيقية هي في أنه يجي في الوقت ذاك اللي نحن نظن أنه متأخر.
1: نعم.
2: الحقيقة الرابعة، ليست كل شجاعة أو ليست كل الشجاعة أن نكمل الطريق. ساعات نحب أولادنا يكملوا، كمل، أصبر، واصل، ولا أحنا نحبه كأنه نفرض على نفسنا في الصبر أو في الإصرار، ولكن هو خطأ، على خاطر ساعات معنى القوة في أن نترك مش في أن نتمسك. ساعات القوة في أن نتحرر مش أن نشد صحيح. ساعات أنك ما تكملش الطريق، هذاك هو اللي أنفع ليك، لكن نحن نظن لا، أن يلزمني نكمل الطريق. وهذا هذا علاش يكون؟ على خاطر احنا ناقصين وعي او ناقصين تأمل حقيقي في هذا المسار وفي رسائل الكون اللي يبعثها لنا ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: الحقيقة الخامسة والأخيرة، هو انه ليس كل تقدم يمكن ان يضيف شيء لحياتنا. انا كنت لاحظت ربح قاعد نقول في حاجات عكس اللي نعرفه. يعني احنا في العادة نعتقد ان النمو والتقدم هو ان نزيد حاجات لحياتنا مثلا.
1: نعم.
2: فهنا قلت ليس كل تقدم ان تضيف شيء الى حياتك، بل احيانا ان تنقص من حياتك اشياء. مثلا انك تنقص او تنقص خوف كان يكبلك، تنقص عادة تسرق وقتك، تنقص توقعات قاعدة تخلي فيك متمسك بالآخرين رغم اللي هما بين الظفرين ما يستحقوش. ساعات كلمة أنت قاعدة تقول فيها بلا حاجة مش ماهيش لازمة، لكن أنت تقول فيها ديما لازم تنقصها. فالحقيقة أنه نحن نقيس النمو بما نكتسبه، لكن كثير من النضج يبدأ عندما نتحرر منه. الحقائق هذه الخمسة كلها تتمحور حول فكرة رئيسية، أن تتحرر، أن تتحرر صديقي المستمع، مش أنك تتمسك ولا أنك تتواصل في الطريق أو أنك تحب تعرف برشا أو أنك تحب أو أنك تعتقد أنه الأقنعة الأقنعة إذا سقطت فإنها تتفضح الآخرين أو تفضحك أنت. الأقنعة مثلا صحيح أنها يمكن تفضح لكنها تحرر أكثر. فخليك في هذه الدائرة تتأمل كم من حقائق في حياتك أنت غافل عنها وكم من حقائق يجب أن تعرفها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك بسمة على هذه الحقائق الخمسة التي ذكرتها، وهي حقائق مهمة وعميقة وذات دلالات. بالنسبة لي الحقيقة الأجمل هي أن اللطف معدي، كلمة طيبة أو ابتسامة صادقة أو مساعدة بسيطة قد تغير يومنا بالكامل وتعود علينا بشعور جميل. لذلك لا ننتظر الظروف المثالية لنكون سعداء، بل نصنع لحظاتنا الجميلة من التفاصيل الصغيرة. شكرا مجددا، ولمستمعينا أقول دائما تعلم أن تعيشها أحلى مع بسمة خليفي كل خميس على أثير إذاعة المنستير.

0: مغروم مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي بيا، عمري 6 سنوات، عندي أختي اسمها ملاء عمرها 4 صغيرة. أنا ديما نلعب معها، هي ملاك شعرها قصير على خريص الحط لهنا ونحرش عليه، ديما تلبس حالات مزينة ما تخرجش من البرون، ما عندهاش كوش. نلعب أنا وياه بالبيج المانيتيك كما ديما نعملو، احنا دار مزينة ونزيناها من داخل ونزيناها من برا. البازل متاعنا ألوانه فيه الوردي وفيه الأزرق الفاتح وفيه الأخضر، فيه برشا ألوان مختلفة، هو يلصق بالذكير. ناخذوا الألوان كيما الأزرق الفاتح كيما الوردي كيما الأخضر الفاتح على الأخر، وبرشا ألوان مختلفة ناخذوا ونلصقوهم لين تولينا دار محلاها. هي دارنا باهية، تعجبني كيما بيتي بكل رأس، ما فيها حتى لون آخر. فرش كبير، في الصيف مشيت أنا وماما للعرس ولبستني روبا يا محلا تقول عروسة صغيرة، لونها بيضة، هي طويلة تصل حتى لهنا، وصفت طلع ولبستني تاج، عملت لي شعري وبديت تمشي ولتقطق وروب تتلمع الوقت تقول عروسة. طالون تاعي يعمل تق تق تق تق قريب منطفية. وقتها اشتحت وشخت وعمل جو. وقتها انا نحب العروسات خاطر البلاصة دي ما يزنوها بالقدي، يعملوا لها ديكوراسيون اي، ولكن يزينوها اكثر من لازم زيادة. ارسو مو ماما، ارسو مو بابا، بالألوان أرسمو عالمي فوق القمم.

0: تصغرون مع ريم الهين.
1: أحيانا نقول لكل موسم فلاحي نهاية، لكن أكيد نهاية الحصاد ولا الجني ما هيش نهاية العمل داخل المستغلة الفلاحية، هي بداية مرحلة جديدة ما تقلش أهمية عن سابقاتها. بعد جمع المحاصيل تنطلق سلسلة من التدخلات الفنية والتنظيمية لتهدف إلى المحافظة على جودة الإنتاج، حماية التربة، الاستعداد للموسم القادم وضمان استدامة النشاط الفلاحي. في الموضوع هذايا نحكيه اليوم مع الدكتورة ريم الخميري مساوي، المهندسة الفلاحية. أهم الأعمال، التدخلات اللي ينبغي القيام بها بعد انتهاء الحصاد أو الجني. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا.
2: الكل صباح الجميل أعزائي الفلاحين، فرحانة برشا لين لقيكم في موعدنا الأسبوعي كل نهار خميس.
1: شنية أولى التدخلات اللي لابد أن القيم الفلاح يقوم بها مباشرة بعد انتهاء عملية الحصاد والجني، وعليش المرحلة هذه تعتبر مرحلة مهمة في الدورة الفلاحية؟
2: والله لو تسمح لي يا ربح، الحب الساعة نعرج على الكلام اللي انت حكيته من بكري، اللي فعلا هي نهاية المواسم ليست نهاية، هي بداية وتحضير لموسم القادم.
1: نعم،
2: احنا علاش في العادة يلزمنا نخمو في الحكاية هذه؟ على خاطر مردودية الأرض، البيئة متاعنا، النتيجة متاع الموسم الفلاحي القادم، كلها يلزمها تكون مبنية مستيس لوليني اللي هو نهاية الموسم الفلاحي السابق.
1: نعم.
2: ده هنا باش الوقت اللي تلم المحصول، في الحقيقة فما جملة من التدخلات كما حكيت انت من بكري اللي هي ضرورية جدا ويلزم تتعمل باش نحافظوا على الحاجات هذوما الكل.
1: نعم.
2: اللي سئل ان يسأل نحن علاش نعملوهم الحاجات هذوما، نعملوهم باش نحافظوا على استدامة النشاط الفلاحي متاعنا، واللي هو الهدف الأسمى، باش نجموا نحققوا من بعد ما يسمى بسلامتنا الغذائية وما يسمى أيضا بسيادتنا الغذائية، هي مهمة برشا. دونك اول حاجه نعملوها نحن نلاحظ ساعات خاصه في مواسم الحصاد، بعد ما نلاحظوا نلموا النعمه نتاعنا الكل، لاحظوا ان الاخ الفلاح والا الاخ الفلاحه يحرقوا ما هو موجود على في المستغله نتاعنا. الورك هو العمليه هذيك هي عمليه خاطئه، وانا ننصح اليوم الاخ الفلاح انه وراه نقول له بالاحرى الحرق راه يضر بالتربه، يقتل الكائنات الحيه اللي موجوده فيها اللي ديما نحكيوا عليها كلام فوق غنيز مزوكم، وكمل ما نجمو مش معناها نحرقوا نعمة عطاها لنا ربي اللي نجمو نستغلوها كعلف الماشية ندخلوا فيها البتاي متاهنا ونعوى إلا نحولوها حتى إلى سماد عضوي. دونك انفيت فما حاجات أخرين معناها اللي فلاح ينجم يثمنهم بعد الحصاد وإلا بعد الجني، اللي هو استغلالها كالفضلات اللي موجودة لغديك. دونك الحاجة المهمة إنه الفلاح يوصل يخمم إنه يقيم على الأقل يختيف أغريكول اللي هو عام، مش معناه معناه نحن عملنا موسم فلاحي، دونك الأحرى بينا إنه نجمو نخذ قرارات جديدة، والقرارات هذه ما نجمو نبنوها كان على تقييم ما قمنا به في الموسم السابق.
1: نعم.
2: دونك لهنا هذايا باش يخولنا إنه نشوفوا إسكو استعملنا الكميات الكافية من الأسمدة، اسكو عملنا سقي معناها بطريقه جيده، وهذا موضوع حكينا فيه في الحلقه
1: سابقا. نعم.
2: فوالا دونك نحاولوا نربطوا شويه مع اللي قلناه المره اللي فاتت. دونك هذاك معناها بعد الحصاد من المستحسن معناها انه الفلاح يحاول انه يكون قيد كل ما هو معلومه بارابور للي عمله في الوقت السابق.
1: بعدها يلزمنا نعرف ونتصرفوا في بقايا المحاصيل والنباتات بطريقة سليمة تحافظ على البيئة تفيد المستغلة، ومهم جدا زيادة تنظيف وصيانة المعدات والآلات الفلاحية خلال الفترة هذه.
2: أنت جيت على معناها نقطة مهمة، أيضا نقطة مهمة جدا جدا اللي هي وتعتبر من بين التدخلات الأساسية زيادة.
1: نعم.
2: اللي هي صيانة الأجهزة الفلاحية، صيانة الجرارات، كان عندي جرارات، آلات الحصاد،
1: نعم،
2: بعد الرش والري، الكل لازمها تنظيف ولازمها معناها استعداد ولازم نخبيها ونستحفظ عليها ونتجنب الأعصاب المفاجئة. هذا يراه من بين النتائج المهمة لعملية الصيانة هذه.
1: نعم، لأنه الوقت حاصرنا، أعطينا شنية أهم التدخلات الضرورية بعد انتهاء الجني بالنسبة للأشجار المثمرة، وشنو يعني فاش يختلف الأمر من صنف إلى آخر؟
2: باهي هو اهم حاجه. انا باش نعطي ان اكزامبل كونكري لهنايا ربح. نعطي مثلا في مزارع الرمي مثلا، نحن بينتو ان شاء الله في شهر اكتوبر باش يقع جني الرمي. اول حاجه نعملها ساعه اني انا نتخلص من الفضلات الموجوده في الطبه نتاعي المستغله في الاكل، على خاطر هذيك باش تكون ان سورس دو مالادي، معناها تكون هي ان فيكتور نجم يجيب لي امراض ويدخل لي الامراض للطبه نتاعي، وبذلك يبقى لاجون باتوجين معناها العنصر المتسبب في المرض موجود في الـ في, الـ في الارض، ويعاود يرجع لي في الكومباني اللي بعدها معناها في الموسم المويد. دونك الحاجه الثانيه اللي نحن نعرفوا مليح اللي بعد عمليه الجني تقع عمليه الزبيره. دونك لهنا اذا كان باش نبداو في موسم التقليم، كيف كيف في موسم التقليم لازم يكون التقليم نتاعي معمول على مبادئ تقنيه وفنيه وعلميه سليمه، وهذا ان شاء الله نحكيو فيه هذا الموضوع يطول الحديث فيه، وكما قلت انت الوقت يقصنا يا ربح. اما بعد ما نعملوا التريتمون تاعنا فما ما يسمى بالمداوات الشتويه، بعد ما قمنا بعمليه التقليم ما يسمى بالمداوات الشتويه. المداوات الشتويه هذه تتمثل في اني انا نضيف ماده نحاسيه نحضر الشجرة بتاعي في وقت الوقت اللي تفيق معناها بعد دورمونس بعد عملية السبت الشتوي، تكون هي معناها الشجرة بتاعنا.
1: نعم دكتورة، نقترح عليك نوصلوه الموضوع هذايا نظرا لضيق الوقت الخميس القادم بإذن الله.
2: نعم
1: موضوع مهم جدا ويستحق أكثر من الوقت هذايا. شكرا ليك وإن شاء الله الخميس القادم نواصل بقية النقاط.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعو على ثلاثة وجبات ومعها لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشرة متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
3: دقيقة صحة.
5: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، من المنتظر تنظيم أكثر من 390 لقاء عمل ثنائي بين شركات تونسية أخرى إيطالية خلال أشغال اليوم الثاني من منتدى الاقتصاد والأعمال المنعقد بالعاصمة اليوم. توسيع مجالات رش المبيدات لمقاومة الحشرات بالمنستير لتشمل صبخة المكنين والبقالطة وبلدية القيروان، تعلن عن انطلاق تطبيق استراتيجية جديدة لجمع النفايات المنزلية. مزيد تعزيز حضور الكتاب وتيسير الوصول إليه واقتنائه، اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لمعرض الكتاب التونسي. إدارة ترامب تطلب تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف الحرب. إيران تتهم الناتو بالتواطؤ في حرب عدوانية شنتها واشنطن وتل أبيب ضدها. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقية متابعة شيقة لبشائر الصباح، وإلى اللقاء.
6: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7.
7: 95.7
8: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
9: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
10: Let's go.
8: بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم.

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنزل.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بمونديال كرة القدم، نتائج مقابلات البارح وفجر هذا اليوم. منتخب جنوب أفريقيا في الحساب الجولة الثالثة المجموعة الأولى انتصر 1-0 على منتخب كوريا الجنوبية. المكسيك 3-0 يفوز على منتخب التشيك. بطبيعة الحال على مستوى الترتيب، منتخب المكسيكي هو اللي ترشح، عنده 9 نقاط 3-3. في المرتبة الثانية منتخب جنوب أفريقيا أيضا يضمن الترشح. منتخب كوريا الجنوبية عنده 3 نقاط ويستنى باش يتأهل ضمن أفضل ثوالث، نعرفوا 8 اللي عندهم أحسن نقاط جمعوهم، نحكيوا على أصحاب المراكز الثالثة. بقية المباريات، منتخب المغربي فاز لحساب المجموعة الثالثة على هايتي 4-2. أشرف حكيمي كان سجل في 2 مناسبات دقيقة 39 ودقيقة 78، وبينتهم إسماعيل سيباري في دقيقة 45 وياسين في دقيقة 89. 4-2 انتصار المغرب على هايتي. البرازيل يفوز 3-0 على منتخب ليكوس. فينيسيوس جونر سجل ثنائية ضمن ثلاثية البرازيل ومع هم ماتيوس كوينها في الدقيقة 60. منتخب قطر ينسحب بعد الخسارة 3-1 أمام المنتخب البوسني اللي يضمن الترشح للدور الثاني. سويسرا تنتصر على منتخب كندا 2-1. نحكيوا عن المنتخب الوطني التونسي. في الندوة الصحفية، مدرب المنتخب إيرفي رونار أكد أنه تركيز منصب حاليا على المباراة الأخيرة من المنتخب الهولندي، مشددا على ضرورة إنهاء المهمة بأفضل صورة ممكنة قبل تقييم المشاركة. رونار اعترف خلال الندوة الصحفية لسبقة اللقاء بشعوره بالحرج تجاه الجماهير التونسية بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد 5-1، مؤكد أنه يتحمل المسؤولية كاملة ورافضا إلقاء اللوم على اللاعبين. كيف أكد زاد أنه الهزيمة اللي كانت 4-0 هي امتداد ممكن للجوانب المعنوية المنهارة في مباراة اليابان، وأوضح أن المنتخب كان يعتقد أنه استعد جيدا لهذه المواجهة لكن تلقي أهداف مبكرة أربك الحسابات، معتبر أن النتيجة النهائية كانت قاسية ولم تعكس تطلعات الجميع. كيف أشار المدرب الفرنسي أن الوقت الحالي ليس مناسب للحديث عن مستقبله أو تقييم التجربة، مبرزا أن كل الجهود موجهة نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام هولندا. رونار أكد أنه ملف مستقبله على رأس الإطار الفني المنتخب التونسي بشبقة مفتوح للنقاش بعد نهاية المشاركة المونديالية. برنامج مقابلة اليوم بالنسبة لبقية المجموعات، كوراساو تلعب ضد الكوديفوار في 9 متاع الليل، في نفس التوقيت الإكواتور تواجه المنتخب الألماني، مع بقية المباريات أيضا 3 متاع الصباح تركيا تلعب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الباراغواي تواجه منتخب أستراليا. إلى المستوى المحلي، نحكي على آخر أخبار النوادي. مستقبل المرسى استنكر محاولة التعاقد مع مدربه الجديد عماد بن يونس من قبل النادي الرياضي الصفاقسي، جاء ذلك في بلاغ صادر على الصفحة الرسمية للفريق، وتم التعبير عن الاستغراب من هذا التصرف والرفض القاطع لمثل هذه الممارسات التي تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية. اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت غلق ملف اللاعب لؤي بن حسين رسميا بعد تسويد المبلغ المستوجب واللي هو 80,000 دينار. درجة رياضي، أعلن تعاقده رسميا مع المدافع مروان الصحراوي بعقد مدة موسما في إطار تدعيم صفوف فريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. في CSS، اللجنة المستقلة لانتخابات صلب الفريق أعلنت عن قبول قائمة السيد مهدي فريخة المترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. كرة اليدن الإفريقي يقوم بجملة من الانتدابات تتمثل في الظهير الأيسر من نجم الساحلي حمزة الزواوي لمدة موسمين، كيف لعب الدولي والجناح عصام رزيق حتى لجوان 2028، وأيضا تم التعاقد مع لاعب دائرة بعث بن خيار حسام العيدي إلى جوان 2028. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، أكثر تفاصيل تلقوا على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس. كامل تحية الفريق لطفي المكي وربح عبدالله، وواصلوا معكم بشائر الصباحة.

0: الإشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: سنعود لهذا النغم الجميل بإمضاء الفنان مقداد السهيلي، لكن قبلها خلينا نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. صديقنا سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا في المباشر. صباح النور سليم، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ربح وصباح الخير كيف مسمعين ذات منسير.
0: أحوال الطقس، درجات الحرارة في ارتفاع ولا في استقرار؟ أعطينا فكرة.
1: بالنسبة لحالة الطقس اليوم مش يكون مغيم جزئيا على كم البلاد، أما العشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، هنا تكون مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد، مهيش بشكون فاعلية كبيرة. هنا نذكروا ولاية القاصرين، قفصة وسيدي بوزيد، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار.
0: نعم.
1: بالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي ضعيفة ومبتعدلة، تقوي نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب آخر النهار.
0: نعم.
1: بينما الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور شيري محليا.
0: نعم.
1: اليوم صار في جهة المنستير سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر من معادلات عادية لهذه الفترة بحوالي 3 درجات.
0: نعم.
1: سوسة 36 درجة، المهدية 33 درجة، بينما القيروان 39 درجة.
0: نعم.
1: بالنسبة للغدوة كيف كيف نفس الحالة الجوية، سحب عابرة صباح وتتكاثف العشية بالمناطق الغربية، وتظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، والحرارة تقعد في نفس المستويات وتتراوح بين 31 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة بقية الجيات. كيف كيف نهار السبت والأحد في الويكاند كيف كيف نفس الحالة الجوية، سحب عابرة على كامل البلاد، بينما في المناطق الغربية تتكاثف وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل هذه يا سليم، يعطيك الصحة ونهارك طيب.
1: هكذا
0: إلى اللقاء.

0: الاشهار
1: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: مناستير لتشمل سبخة المكنين والبقالطة. وبلدية القيروان تعلن عن تطبيق استراتيجية جديدة لجمع النفايات المنزلية. فيما إدارة ترامب تطلب تمويلاً إضافياً لتغطية تكاليف الحرب، إيران تتهم الناتو بالتواطؤ في حرب عدوانية شنتها واشنطن وتل أبيب ضدها. مجددا نهاركم طيب مستمعينا، صباح الخير وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني أمسي، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة في خطابه بهذه المناسبة، قال إن الجيش لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، منها مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير النظامية، فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات والانتخابات. وأكد رئيس الدولة أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد.
1: يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا، لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية، ولكننا مدرسة عالمية. بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد، فإلى جانب الذود عن حمى الوطن، لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية. هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي، فأنا ديوان رجي معطوب لتنمية الجنوب والصحراء سيحول المناطق القاحلة التي يصرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي، بل وأكثر من حاجياته.
0: تواصل اليوم بالعاصمة أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، حيث من المنتظر أن يشهد اليوم تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية أخرى إيطالية. وفي أثناء ذلك أكدت رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح المنتدى أمسي، أكدت أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، كما تتصدر المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، حيث يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة. وأضافت أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025. رئيس الحكومة أشارت أيضا إلى أن العلاقات التونسية الإيطالية شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعا ملموسا شمل مختلف المجالات الحيوية كالاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة، إلى جانب الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن إيطاليا تمثل شريكا استراتيجيا متميزا لتونس. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية. وبين تاياني أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 6.5 مليار يورو خلال سنة 2025، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2026. ومن جهته أكد هشام اللومي في تصريح للزميلة نفيسة حسني أن هذا المنتدى يعد فرصة هامة لشركات تونسية أخرى إيطالية في عدة ميادين، مشيرا إلى أن إيطاليا من أهم الشركاء الاقتصاديين لبلادنا.
2: إيطاليا شريك اقتصادي هام جدا من أول الشركاء متاعنا في مخصص التبادل التجاري في مخصص الاستثمارات أكثر من 1000

0: مؤسسة إيطالية منتصبة في تونس يشغلوا في عشرات الألاف من التونسيين في ميادين هامة. اليوم في المنتدى هذايا لقينا فرص كبيرة، وثم عدة قطاعات في مخصص البنية التحتية، في مخصص الطاقة، في مخصص تكنولوجيا الاتصال، مكونات السيارات، الصناعات الصيدلية، وعدة ميادين. والخطابات متاع المسؤولين يتكلموا، وكان رسالة إيجابية جدا من جهتين. فكرة هي نكونوا منها نعملوا شراكات رابحة رابحة، ما يسمى غانيون غانيون. هذيك الوزير الإيطالي قال هذيا، وهما تونس حطينا من أهم الشركاء الاقتصاديين لإيطاليا، وإيطاليا للتوانسة من أهم شركاء الاقتصاديين لنا. ثم مشروع الكابل اللي بشربت أوروبا بإفريقيا من تونس لإيطاليا، هذاك فيه 600 ميجاوات من الطاقات المجددة، وهذه فرصة قالها الوزير الإيطالي وتقالت كذلك اللي فرصة باش التوانسة يستثمروا في الطاقات المجددة. 600 ميجاوات هو استثمار ضخم. ثم زاد البلان ماتيي هذا اللي هو باش يشجع الاستثمار الإيطالي في إفريقيا، وتونس أول بلد اللي هي استنفعت بالاستثمارات هذه، معناها ثم فرص خارقة للعادة.
1: قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود إن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة. وأكد الوزير في تصريح للزميلة تبر النعيمي على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس أمسي أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%.
2: نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تنازل 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي خذت كفايات ولا شهادة تكوين مهني وغادروا، هذونا ما قاعش نصنفا كومتابيليزي في الواحد. دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح، والغاية من الملتقى هذا ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف في كلها هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الآفاق سواء مؤسسات اقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة، ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راه اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
1: إلى أبرز أخبار جهة هذا الصباح، حين قرر والي المنستير عيسى موسى توسيع مجالات تدخل الطائرة المخصصة لرش المبيدات لمقاومة الحشرات ليشمل التدخل منطقة سبخة البوكنين ومنطقة سبخة البقالطة بهدف الحد من انتشار الحشرات وحماية الصحة العامة بالجهة. هذا قد انطلقت أمس حملة مداوات الحشرات بالطائرة بعدد من المآوي بولاية المنستير، حيث شملت ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة، على أن تتواصل إلى غاية يوم السبت الموافق ل27 من جوال الجاري لتشمل بقية المناطق الموجودة في برنامج التدخل. ومن القيروان، أعلن الكاتب العام المكلف بشؤون بلدية القيروان المواطنين بانطلاق تطبيق استراتيجية جديدة لجمع النفايات المنزلية على مستوى بلدية القيروان وفق التوزيع الزمني التالي. القيروان الجنوبية جمع النفايات المنزلية 3 مرات أسبوعيا أيام الثلاثاء الخميس والسبت، القيروان الشمالية 3 مرات كذلك أسبوعيا أيام الاثنين الأربعاء والجمعة، أما جمع النفايات على مستوى مداخل المدينة والمحاور الرئيسية لها والمدينة العتيقة فسيجرى يوميا. ودعا الكاتب العام المكلف بشؤون بلدية القيروان المواطنين إلى الالتزام بأوقات الجمع لضمان بيئة نظيفة وصحية. من المنتظر أن يتم اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسية الرقمية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتنائه عبر شبكة الإنترنت. وستوفر المنصة فضاء رقميا مخصصا لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها، إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة، بما يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على مدار السنة خارج الفترات المرتبطة بتنظيم المعرض عارض والتظاهرات الثقافية. وينتظر أن تكون المنصة متاحة للعموم ابتداء من اليوم. أبرز أخبار العالم هذا الصباح، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم حلف شمال الأطلسي الناتو بالتواطؤ فيما وصفته بحرب عدوانية غير مشروعة شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضدها. وجاءت هذه الاتهامات على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي تعقيبا على تصريحات أدلى بها الأمين العام للحلف لشبكة فوكس نيوز، وكشف في مقابلته عن تفاصيل لوجستية تتعلق بالهجوم الذي وقع في فيفريو الماضي على إيران، مشيرا إلى إقلاع نحو 500 طائرة أمريكية من قواعد في إيطاليا وتسهيلات قدمها مطار بوخارست في رومانيا لطائرات التزويد بالوقود، مؤكدا أن إجمالية الطائرات الأمريكية التي انطلقت من قواعد أوروبية خلال الحرب تتراوح بين 4,000 إلى 5,000 طائرة. واعتبر بقائي في منشور له عبر منصة إكس أن تصريحات الأمين العام للحلف تشكل اعترافا واضحا ودامغا بتورط الحلف في الاعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة. يأتي ذلك فيما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار، يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. في أخبار العالم كذلك هذا الصباح، تعرضت فنزويلا لزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات وفقا لهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية الأربعاء، حيث تم رصد مباني منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس. وفي حصيلة أولية كشفت الرئيسة بالوكالة دالسي رودريغاز أن زلزالين أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين، وقد أعلنت فنزويلا حالة الطوارئ بعد هذين الزلزالين اللذين تبعتهما نحو 20 هزة ارتدادية. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وإيطالية منتظرة اليوم خلال أشغال اليوم الثاني من منتدى الاقتصاد والأعمال الإيطالية التونسية المنعقد بالعاصمة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير.
4: أحنا ونتوما، أحنا ونتوما،
5: وانا
6: وانت، وانا وانت،
4: احنا وانتوما،
7: احنا وانتوما،
4: وكل اللي يسمع فينا،
7: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا، من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
4: تتعدى صبحيتنا عالكيف
7: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف.

0: حب يا حب اسمع.
1: مرحبا بكم ديما مع إذاعة المونستير.
2: خبر وتعليق، خبر وتعليق.
1: ككل خميس الأستاذ صحراوي يجمعون في الموعد للتعليق على مختلف الأخبار التي ننتقيها مواكبة لأبرز وأهم المستجدات. أستاذ صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا، صباح الخير، مرحبا.
1: منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، أكثر من 160 رجل أعمال إيطالي في تونس من أجل الاستثمار.
3: بفعل هذا المنتدى يعتبر في نظر المراقبين لقاء اقتصاديا وفرصة لعقد شراكة استراتيجية بين البلدين.
1: نعم.
3: حيث يشارك فيه حسب المصادر المنتدى أكثر من 200 رجل أعمال ومستثمر وممثل شركات وجمعيات تنموية إيطالية، بالإضافة إلى أكثر من 400 مشارك تونسي. وهذا يعكس حجم الاهتمام الإيطالي الذي تريه للضفة الجنوبية المتوسط، وخاصة في توفير أسباب برامج تطوير الطاقة المتجددة ومد كابل بحري لنقل الطاقة النظيفة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا. وتهدف إيطاليا، العنصر الأساسي في الجنوب المتوسط، إلى تطوير علاقات التعاون الطاقي مع كل من تونس والجزائر. قد عقدت اتفاقيات واجتماعات السنة الماضية مع الجزائر في إطار شراكة استراتيجية بين ضفتي المتوسط.
1: نعم.
3: تضمن تدفق الطاقة النظيفة من تونس إلى إلى إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، خاصة وأن تونس لها نسيج صناعي وبنية أساسية في مجال الطاقة الشمسية المصدرة لأوروبا، ليس فقط مع إيطاليا بل مع ألمانيا أيضا وبلدان الشمال أوروبا. هذا بطبيعة الحال عبر إيطاليا التي لها منذ الثمانينات كما نعرف أنبوب لنقل الغاز الجزائري جرى الجزائري إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، جرى مضاعفته منذ سنوات، وينتظر أن يقع تسليثه في نفس الطلب المتزايد على الطاقة المغاربية.
1: نعم.
3: وينضاف ذلك إلى ما هناك مشروع معروف باسم الماد المتوسط لمد كابل بحري لنقل هذه الطاقة النظيفة بالتيار المستمر بين شركتي الكهرباء الإيطالية والتونسية. يربط الوطن القبلي بصقلية بطاقة كما يقول الخبراء 600 ميجاوات.
1: نعم.
3: على طول 220 كيلومتر، منها 200 كيلومتر في شكل كابل بحري كما يذكر الخبراء.
1: نعم. يبقى الأهم من الأرقام اللقاءات وما ستفرزه هذه الزيارة من اتفاقيات عملية ومشاريع قابلة للإنجاز، لأنه الاستثمار الحقيقي هو اللي ينعكس على التنمية الجهوية ويدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاق جديدة للشباب التونسي الباحث عن فرص للعمل وللإبداع. الخبر الثاني أستاذ، قريبا إحداث منطقة تجارية حرة على الحدود التونسية الجزائرية.
3: بالفعل يجري العمل على أحداث هذه المنطقة التجارية اللوجستية، يطلق عليها لوجستية حرة على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر.
1: نعم.
3: وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومضاعفة التبادل التجاري الثنائي ودعم الاستثمار وخلق فرص تنموية جديدة للبلدين وسكان المناطق الحدودية. والحقيقة معناها أنه في انتظار إعادة تفعيل أو تشغيل الاتحاد المغاربي المجمد مغاربين بسبب النزاع الذين يعرفه الجميع بين الجزائر والمغرب على الصحراء الغربية، بأن تونس والجزائر مثلا ومعهما ليبيا يمكن أن يستأنف قطار التعاون المغاربي عبر دفع المبادلات التجارية التي نتحدث عنها الآن، وتنفيذ شراكات مستقبلية وتعزيز التبادل السياحي بين البلدان الثلاثة، بعيدا عن سياسة المحاور السلبية التي أضرت بالمنطقة سابقا. لأن المستقبل هو للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
1: نعم.
3: وكما نشاهد فأن الحدود التونسية الجزائرية السنة الماضية وهذه السنة تشهد تدفقا للمواطنين والتجار والسواح في الاتجاهين، وخاصة بالنسبة للسواح الجزائريين، حيث أنه خلال السنة الماضية بلغ عدد السواح الجزائريين الذين زاروا تونس أكثر من 3 ملايين، أي ثلث عدد السواح الوافدين على البلاد التونسية. ويبدو الموسم السياحي الحالي الجزائري واعدا هذه السنة أيضا حسب المؤشرات الأولية، وصولا إلى جعل سياسة الدول المجاورة التوريزم دو بروكسيميتي أساسية في السياحة القائمة، كما هو الحال مثلا في الأسواق السياحية القارة بين كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فلما لا يكون الأمر بين الأسواق التونسية والجزائرية والليبية بما يساهم في الديناميكية الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة للبلدان المستضيفة، وفي نهاية الأمر في تعزيز اللحمة المغاربية الأساسية بين هذه البلدان.
1: نعم، أكيد المشروع هذا يؤكد عمق العلاقات التونسية الجزائرية اللي لا تقتصر عبر سنوات على التعاون السياسي والأمني، هي تمتد أيضا إلى المجالات الاقتصادية والتنموية، ويبقى الرهان الأكبر هو التسريع في إنجاز هذا المشروع وتجسيده على أرض الواقع، باش تتحول الأمال المعلقة عليه إلى مكاسب فعلية لفائدة سكان المناطق الحدودية والاقتصاد الوطني في البلدين. الخبر الثالث والأخير، وزير التشغيل يقول خريجو التكوين المهني يتمتعون بفرص تشغيل مرتفعة.
3: بالفعل أنا بالنسبة للعديد من الأخصائيين والاقتصاديين يمثل التكوين المهني مثلا في تونس حلا قد يكون سحريا لمعضلة البطالة،
1: نعم،
3: التي تضرب شرائح واسعة من الشباب وتدفعه إلى الهجرة النظامية وغير النظامية، وهو حل يمكن أن يحقق المعادلة الاقتصادية والاجتماعية بإعادة النظر في التكوين الجامعي وفي التكوين المهني الوسيط ومراجعة آليات التكوين حتى نتخلص في تونس وبلدان المغرب العربي، لأننا ورثنا هذا النظام من فرنسا، وهي تلك العقدة الموجودة في البلدان اللاتينية في أوروبا وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي تقدس الحصول على الشهادة وتجعل التعليم غاية في حد ذاته وليس وسيلة، وهو عكس البلدان الأنجلوساكسونية مثل ألمانيا والبلدان الإسكندنافية، حيث المجتمع يقدر التكوين المهني ومنظومة التعليم الثانوي والجامعي في إطار التكوين المهني، تكون في إطار التكوين المهني، حيث هناك في ألمانيا مثلا بكالوريا مهنية، كما عندنا البكالوريا آداب بكالوريا علوم هناك بكالوريا مهنية، وتونس مدعوة إلى التخلص من النظرة المتعالية عن التكوين المهني الذي ألصقت به صورة سلبية على أساس أنه المهمشين والمعناها وغير.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ صحراوي جمعون. الخميس القادم نلتقي، والكلمة الآن لزميل مختار كمون وجولة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ابقوا معنا.

0: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الشروق نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت على الباغي تدور الدوائر، وكتبت الصحيفة: على امتداد عقود طويلة كان ينظر إلى الموقف من الكيان الصهيوني داخل العواصم الغربية وخاصة في الولايات المتحدة باعتبار أحد الخطوط الحمراء التي يصعب على السياسيين تجاوزها دون دفع ثمن انتخاب باهظ. فقد نجحت إسرائيل مدعومة بشبكات نفوذ سياسية وأعلامية ومالية واسعة في ترسيخ صورة ذهنية لدى جزء كبير من الرأي العام الغربي تقوم على خطاب المظلومية التاريخية واعتبارها كذبا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط في إطار تزييف الوعي. غير أن التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة ولا سيما إبان العدوان الغاشم على غزة أعادت تشكيل المشهد السياسي والفكري في الغرب على نحو غير مسبوق. فنتائج الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب الديمقراطي في نيويورك والتي شهدت هزيمة نائب مؤيد للكيان الصهيوني أمام نائب آخر هو الحليف السياسي للعمدة الحالي لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد منافسة انتخابية محلية. وأضافت الصحيفة: من الثابت أن هذا التغير السياسي مؤشر جديد على تحولات أعمق تجري داخل المجتمع الأمريكي وعلى تراجع فعالية الخطاب التقليدي الذي طالما منح الكيان الغاصب حصانة سياسية وأخلاقية داخل السياسة الغربية. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تميز في سيدي بوزيد وبعرادة ومدنين، قرابة 33% نسبة نجاح المكفولين بمؤسسات الرعاية في امتحانات البكالوريا، ونقابة الصيدليات تستنكر تراجع الصيدلية المركزية عن مشروع الرقمنة، وصيف بلا برمجة صيفية، تلفزاتنا في سبات والمشاهد يهرب إلى المنصات. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: الليلة تنتهي فسحة المنتخب في المونديال، غدا كشف الحساب. إلى صحيفة المغرب وفي أبرز وفي الافتتاحية عنونت: من ثورة الحديد إلى المسيرات الشبكية، شروط القوة وموازينها تتغير. وكتبت الصحيفة: حملت شهادة الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته في أفريل الفارط في إيران والتي أدلى بها في جلسة إحاطة مع الاستخبارات الأمريكية مفاجأة لم يكن مجمع الاستخبارات الأمريكي مستعدا لها، والمفاجأة لم تكن قط متعلقة بالمسائل الفنية لسقوط طائرته على يد الإيرانيين، بل ما رأته عينا الطيار قبل أن يقذف به خارج قمرة القيادة. وما شاهده الطيار وفق أقواله هو تشكيل من الطائرات المسيرة يتحرك في السماء، وصفه بقنديل بحر عملاق، وصف أثار مخاوف وشكوك مجتمع الاستخبارات الأمريكي، فيما وصفه الطيار مجازا بقنديل بحر هو تشكيل متناغم ودقيق من الطائرات المسيرة، تشكيل يقوم على طائرة مسيرة أم تحيط بها وحدات أصغر. وأضافت الصحيفة: معادلة كان التفوق فيها للولايات المتحدة الأمريكية والتي أثبتت موقعها كقوة عسكرية جوية مطلقة سواء في حرب الخليج الأولى أو الثانية، وما بينها من عمليات وتدخلات تحت مظلة حلف الناتو، وهي مرحلة هيمنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على العالم بفضل هيمنتها الجوية التي لم تهددها إلا بعض المحاولات السوفيتية الروسية والفرنسية واليوم الصينية. ونواصل مع صحيفة المغرب وفي أبرز العناوين الواردة فيها: رئيسة الحكومة تؤكد مخطط التنمية تم أعداده لأول مرة وفق مقاربة تشاركية تصاعدية، وخمس جامعات تونسية ضمن التصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000. والإدارة العامة للأداءات تذكر: اليوم آخر أجل للتصريح الجبائي. وبعد رفض قبول مقترحاتي حول مقترح ميزانية 2027، صحيفة المغرب تتساءل: هل دخلت العلاقة بين الاتحاد والحكومة مرحلة القطيعة الكاملة؟ وفي قضية الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال وتزامنا مع جلسة الاستئناف، دعوة للتضامن مع زياد الهاني غدا. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: أكودا فيرجلا سوسة عن موجة 99
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا وبكل من التحق بنا في الاستماع.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في ظل التحديات المتزايدة اللي تواجه الموارد المائية والتغيرات المناخية وانعكاساتها على القطاع الفلاحي، تتجه الأنظار أكثر فأكثر نحو البحث العلمي والابتكار لإيجاد حلول مستدامة تضمن الأمن المائي والغذائي. وفي هذا الإطار يندرج مشروع بريما اسمه مادي، اللي يجمع عدد من الباحثين والخبراء من عدة دول متوسطة للعمل على تطوير مقاربات جديدة للتصرف المستدام في المياه ودعم الفلاحة الذكية. للحديث أكثر عن هذا المشروع، عن أهدافه وعن أبرز نتائجه، نستضيف الدكتور أنيس العود، الأستاذ والباحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجية البيئة ببرج السدرية بجامعة قرطاج والمنسق العام لهذا المشروع. سي أنيس، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور ومرحبا بك، وشكرا وشكرا لمستمعي إذاعة منسير.
0: دكتور، عرفنا في البداية بالمشروع هذا، مشروع بريما اسمه مادي، شنو يعني الاسم هذا؟ شنو هي فلسفة المشروع تحديدا؟
2: شكرا شكرا. هو بريما هي مشروع ينتمي إلى من أحد المشاريع الممولة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي. بريما يعد من أهم البرامج التعاون العلمي والابتكار بين دول البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم.
2: يجمع دي بارتنير، شركاء من شمال البحر الأبيض ومن جنوب البحر، يعني شمال أفريقيا. احنا قدرنا انه ننجح في يعني اعداد مشروع، وقدرنا نكون ناخذ تمويل من الاتحاد الأوروبي وبدعم من طبعا من تونس، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في العمل على مشروع سميناه احنا اسمه مادي، اللي هو سمارت بروسيس كومباينج نانو تكنولوجي مانيتيك بور لتريتمون ديزو، يعني واتر تريتمنت. والهدف نتاعو هي تحسين الفلاحة والعمل على الفلاحة المستدامة.
0: نعم. شنية الإشكاليات الأساسية اللي ينطلق منها المشروع؟ هل تتعلق أساسا بندرة المياه ولا بتغير المناخ أو بالتنمية الفلاحية؟
2: هذا هو المشكل، والمشكل نابع من عدة عوامل. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة، منطقة البحر الأبيض المتوسط،
0: نعم،
2: والمتمثلة كما قلت أنت في ندرة الموارد المائية والتفاقم الملوحة، يعني نقص في الكمية ومشكلة في الملوحة وفي يعني في التحاليل والعينات. وتأثير، وهذا خاصة يزيد نتأثر بالتغيرات المناخية اللي حاصلة في القطاع.
0: نعم.
2: فبرزت الحاجة باش يكون عندنا حلول علمية مبتكرة تضمن استدامة الموارد المائية هذه.
0: نعم.
2: ونحافظ كيف على الأمن الغذائي. ومن هذا المنطلق يعني جاءت فكرة المشروع، كونه نعمل على فكرة جديدة، فكرة ما هي إيكونوميك، تبعد على الكونفونسيونيل والأعمال اللي صارت قبل، واللي هي بالحق معناتها فيها الكثير من هدر الأموال، وفيها الكثير من ممكن في مشاكل حتى على البيئة.
0: نعم.
2: احنا حاولنا باش يكون مشروعنا يكون بيئي، يكون أقل تكلفة، ونتحصل على نتائج يعني طيبة، بس سواء على المياه والكاليتين تاع المياه، نوع المياه، وذلك كيف هذا باش يكون له تأثير على الزراعة وبالطبع على الأمن الغذائي نتاع كلها.
0: نعم. والمهم هو أنه المشروع يجمع شركاء من عدة دول متوسطية، مهم جدا التعاون الدولي هذا في معالجة قضايا المياه والبيئة.
2: بالضبط. هو المشروع هذا يتميز بطابعه دولي، حيث يجمع نخبة كبيرة من الجامعات ومراكز البحث، وفيه ديزيكسبير وخبراء من تقريبا 6 دول متوسطية، من بينهم تونس، الجزائر، المغرب، مصر، فرنسا، إسبانيا. الحقيقة هي تونس هي البورتور دي بروجي، يعني جي سوي الكورديناتور، أنا الكورديناتور جينيرال دي بروجي، يعني تونس هي الحاملة لهذا المشروع الأورو متوسطي.
0: نعم.
2: والتمويل يعني كان يعني جيد جدا باش نحسنوا أبحاثنا وباش نوصلوا بالأبحاث هذه نطوروا المنظومة ونحاولوا نوصلوا لنتائج قوية ونحاولوا نخرجوا بالنتائج هذه من مخبر للفلاح وللاندستريال يعني. نعم. المصنع.
0: نعرف اللي تونس من البلدان اللي تعاني ضغط متزايد على الموارد المائية، إن شاء الله البحث العلمي هذا يساهم فعليا في إيجاد حلول عملية. وماذا بينا وانت أشرت للنتائج المهمة اللي يمكن تحقيقها، نجموش نعرفوا شنية أبرز النتائج العلمية ولا الابتكارات اللي توصل لها المشروع إلى حد الآن؟
2: تمام. هو المشروع الحقيقة احنا توا في كملنا الثاني سنة، يعني توا فضلنا سنة والمشروع على مدى 3 سنوات. فاشتغلنا السنة الأولى والسنة الثانية على تطوير الفكرة، ووصلنا في مرحلة معينة يعني بعد سنتين كونوا لقينا نتائج طيبة جدا، وقدرنا نخرج بنتائج نجم نقول قوية. وهو الحقيقة في هذه ما ينجم يكون كان على خاطر كنا في تناغم احنا الباحثين الموجودين سواء في تونس في 3 مراكز. يعني احنا عندنا في تونس عندنا 3 بارتنير اللي هما المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية اللي تابع جامعة قرطاج، وعندنا كلية العلوم بصفاقس تابع جامعة صفاقس، وعندنا زادة كيف السنتر دي ريشيرش مركز بحوث المواد ببرج السدرية.
0: نعم.
2: هذا التناغم خلى كونه نجم نوصل نتائج طيبة ونجم نتعدي القدام، مع كونه ثم دعم يعني مع الجامعات الأخرى اللي من الدول المتوسطية اللي نجم نقول برمي النتائج. من بين النتائج كونه تحصلنا وتونس تحصلت على زوز براءات اختراع في الميدان هذا وفي المشروع هذا.
0: نعم.
2: براءات اختراع يعني توجوا بعد عمل شاق وبعد يعني عمل متكامل اللي خلانا نتوصلوا كونه نخترعوا حاجتين. الأولى تتعلق بالنانو بارتيكول، وحاولنا نشتغلوا على النانو بارتيكول اللي هو مستخرج من النبات باش يكون السوليسيون بتاعنا تكون بيئيه. وثاني حاجه زي كيف تطبيقها في المياه، ثاني براءه اختراع تطبيقها في المياه، ونقدر نكونوا نحصلوا على مياه عاليه الجوده.
0: نعم.
2: فهذوما زوز براءات اختراع. كيف حصلنا وقدرنا نعمل ببليكاسيون نشر 10 اعمال في مجلات عالميه مصنفه في وان، يعني حقيقه يعني نتائج جد مشرفه في هذا المشروع، تبين المستوى العالي للباحثين، وتبين كونه تونس على مستوى عالي في متقدم من على المستوى البحث العلمي. وحاولنا في المرحلة الأخيرة واللي هي تو باش ندخل على السنة الثالثة كونه نتعديه شوية ونخرجوا للتطبيقات.
0: نعم.
2: ما اقتصرناش على المخبر، ما اقتصرناش على تجارب مخبرية.
0: نعم. فما تجارب ميدانية معناها فما نماذج تطبيقية.
2: بالضبط.
0: نعم.
2: خرجنا معنا المركز سنتر دي فورماسيون اغريكول، المركز التكوين الفلاحي بمرناق في بنعروس، وقدرنا كونه نجربوا الطريقه هذه في تحليه المياه وفي معالجه المياه، ولقينا نتائج طيبه وقدرنا بالحق نطبقوها على ارض الواقع. والفلاح توا حاليا يجم يستغل نتائجنا للتطبيق هذايا. وكيف حتى المصنع، يعني مصنع يقدر يصنع التكنولوجيا نتاعنا هذايا والاختراع نتاعنا هذايا ويجم دونك يبيعه. ممكن زاد نسيت حقيقة كونه احنا معانا مصنعين، ومعانا مصنع دلتا واتر من مصر اللي عاوننا برشا، على خاطر عندنا كومبينيزون بين النانو تكنولوجي والمانيتيك والمغناطة.
0: نعم.
2: عاوننا برشا وكانت النتائج طيبة على مستوى عالمي، قدرنا يعني نكون بالأعمال هذه متمركزين، ورينا كون الطريقة هذه نقدر ونستعملها في المستقبل.
0: نعم.
2: ونتصور كونه في المستقبل الطريقة هذه باش تحل لنا برشا مشاكل على مستوى المياه وجودة المياه وتحسين.
0: نعم.
2: جودة المياه.
0: الأيام البحثية الثانية للمشروع تمثل محطة مهمة و يعني ضمنت الكثير من التفاصيل التظاهرة العلمية هذه، وباش يتم افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول المياه والبيئة والزراعة. شنو اللي ميز الدورة هذه؟
2: والله هي نرجع الأيام البحثية لبريمة ماومادي. احنا كانت السنة فارطة، يعني بعد سنة حبينا نعرضوا أهم الأعمال اللي توصلنا لها وكانت مشجعة جدا وخلتنا نحفز ونعرفوا احنا وين نحبوا نوصلوا وين نحبوا نمشي ونحبوا نعملوا أون بارتناريا. كانت جميع اللي بارتنير حاضرين، يعني تقريبا احنا 40 عضو في المشروع هذا من 6 دول مختلفة كنا حاضرين، وبعض يعني من المجتمع المدني وبعض من الباحثين وبعض من الشركاء الصناعيين زاد كيف كانوا حاضرين وشجعونا باش نزيدوا نقدموا. السنة يعني هي الأيام البحثية الثانية لبليمة ماوردي ممتد على يومي 24 و 25 جوان، كان أمس يعني افتتاحها واليوم مش نختتموها ونختتموا يعني التدخل ونختتموا مخرجات الأبحاث هذه. فهي تعطينا احنا كيل بوصلة يعني ريبير باش نجمو نقدمو باش نجمو نحسنو باش نجمو نشوفو باش نكملو على اللي وصلنا له. فالأيام البحثية هذه الحقيقة كانت مهمة جدا بحضور الصناعيين وبحضور الباحثين، واختملنا الفرصة باش يعني لانطلاق الدورة الثالثة للمؤتمر، يعني المؤتمر الثالث للزراعة والمياه والبيئة في دورته الثالثة اللي هو يتكامل مع المشروع ويتطابق مع المشروع، وحتى نزيد يعني نكبروا ونوسعوا الأفراد البحث والباحثين اللي باش يجيو. فكانت موجهة للجميع وستبدأ إن شاء الله على مدى من اليوم بعد الظهر من 25 26 و27 تمتد على 3 أيام لمعالجة كل مشاكل عموما يعني المياه والبيئة.
0: نعم، شكرا لكم. إذن دكتور أنيس العود الأستاذ والباحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجية البيئة ببرج السدرية بجامعة قرطاج والمنسق العام للمشروع هذا، مشروع بريما سماوة ميدي، على الإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا. نرجو مزيد من النجاح لمختلف المبادرات العلمية اللي تسهم في خدمة البيئة والتنمية المستدامة في تونس وفي كامل الفضاء المتوسطي. إلى اللقاء.
2: شكرا. Check it out.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومع مختلف فقراتنا في بشائر الصباح. صديقنا محسن الحاج حسن مباشرة من ملولش في أسعار السوق يعطينا فكرة على الأسعار، أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك وغيرها من خلال هذه المداخلة الأسبوعية المباشرة. صباح النور سي محسن، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير. صباح النور مدام، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ذات المنسير.
0: كالعادة تعطينا برشا موجات إيجابية أنت من خلال البشائر اللي تقدمها لنا في كل مرة، تقولنا فما تخفيض في الحاجة الفلانية، فإن شاء الله تتواصل البشائر هذه.
1: كما قلت لك الأسبوع الفارط معناها فما انخفاض وتواصل هذا الانخفاض، هي بادرة طيبة دائما مدة باهية الانخفاض هذا، خاصة في الخضر والموسم تاعها، معناها على الأقل يتمثل المواطن في موسم الخضر كالفلفل والطماطم والبصل بالانخفاض هذا. نلقاه بالنسبة للفلفل من دينار حتى دينارين و500، طماطم من دينار حتى 1600، البصل من 1500 حتى 1700، بالنسبة للبطاطا دينار 600 حتى دينار 800، الباذنجان معناها دينار 700، الكرنب والبروك دينار 500، بالنسبة للسفناريا دينارين 500، القراع من دينارين حتى 3000 مليم، بالنسبة للقمرة من الدينار حتى 2500، بالنسبة للغلال دلاع معناها في انخفاض ظاهر من 400 مليم حتى 700 مليم، البطيخ 800 حتى دينار 500، المشمش 5500، التفاح من 3 دينارات 500 حتى 5500، مع بالنسبة للخوخ من 4000 حتى 5500، والدقلة من 4000 حتى 8500.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوت سردينة من 4000 حتى 6000 فرنك، السول من 10000 وحتى 15-20 جنيه حسب الأحجام تاع السمكة، بالنسبة للشورو 14 دينار، كومبر 18 دينار، كريفيت من 20 حتى 25 دينار، وهذا بالنسبة للمرسي تاع الحوت. بالنسبة للحوم الحمراء، لحم العلوش من 52 دينار حتى 55 دينار، لحم البركوس 40 دينار، بالنسبة للحم البقري الهبرة معناها 40 دينار، بالنسبة للجلب 29 دينار، ونخلط 32 دينار.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوم الدواجن، بالنسبة للحوم الدواجن أنه المدة هذه قاعد نشوفه في انخفاض معناها باهي في مستوى تعلقات المواطن، بالنسبة للدجاج الحي من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800، بالنسبة للدجاج المذبوح 8 دينارات 500، جناحات 7 دينارات 500، فخذ الدجاج 11800، فخذ دندون 9 دينارات 700، بالنسبة للسكالوب الجيج سكالوب دندون 19 دينار، الكبدة الجيج ودندون 20 دينار، بالنسبة للبيض من دينار حتى دينار و200.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للسوق اليوم.
0: يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك سي محسن، إن شاء الله الخميس القادم نلتقي من جديد. آخر هدايانا هذا الصباح هذه الإيقاعات لواحدة من أجمل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومعها نصل وإياكم إلى ختام هذه الرحلة التي أرجو أنها كانت ممتعة، على أمل أن نكون قد تركنا في قلوبكم ما يبهج الروح وما يضيء ما تبقى من هذا اليوم. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا هذا الصباح، ودمتم محاطين بالمحبة بالطمأنينة، لأن الحياة أجمل حين نتقاسم الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة. وإلى لقاء يتجدد، تقبلوا أجمل وأرق التحيات من فريق العمل اللي كان معاكم في تنفيذ هذا اللقاء منذ الصباح الباكر. شكرا لطفي المكي، شكرا علي المنصوري، نجل عطية بن محمد، أنا ربحة عبد الله، ونقول لكم دمتم على محبة، وإلى اللقاء بعد قليل. تلتحق بكم زميلة رفقة زناتي وكامل فريق برنامج في التأمين ومجموعة من المواعيد الأخرى اللي في انتظاركم على موجاتنا. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.
2: أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.

0: المسلحة في خطابه بهذه المناسبة قال إن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، منها مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير النظامية، فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات والانتخابات. وأكد رئيس الدولة أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد. كذلك وبمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي دائما، دشن رئيس الجمهورية متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته، واطلع رئيس الدولة على ما يحتويه المتحف من معلقات لرجالات المقاومة ونسائها ووثائقيات حية تستحضر الذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير. تتواصل اليوم بالعاصمة أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، ومن المنتظر أن يشهد اليوم تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وأخرى إيطالية. وفي غضون ذلك أكدت رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في كلمة ألقتها أمس بمناسبة افتتاح المنتدى أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة في مختلف المجالات، ومشيرة إلى أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، كما تتصدر المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، حيث يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية. وبين تاياني أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 6.5 مليار يورو خلال سنة 25 و2000، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من سنة 26 و2000. من المنتظر أن يتم اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسية الرقمية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتنائه عبر شبكة الإنترنت. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.
3: آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعات منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على صفحة

0: البرنامج برعاية
1: أي تبعني
2: وين؟
1: نربحك وتربحني.
2: كيفاش؟
1: مع باغيناج مايغات متاع غات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند غات أسيغونس. وانت زادا كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايغات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
1: مع غات أسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
4: في التأمين
5: مستمعينا الأعزاء، زقنا في كل مكان. أصبح الخير، أصبح النور، وسهلا بكم.

0: منورينا في متابعة عدد متجددة من برنامج في التأمين. اللقاء يبدأ معكم توا ويتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلال كالعادة نواصل في تقديم ما يفيدكم مستمعين الكرام في مادة التأمين، رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا القوي للبرنامج الذي ما يفيدنا بمختلف المعلومات القانونية في مجال التأمين. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبا، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية لكل أو في إذاعة المنسير عبر مختلف برامجها، لا سيما من هالبرامج القانونيه في التامين في دائره القانون. شكرا لكم على هذه الاستضافه المتجدده.
0: بارك الله فيك وشكرا لحضوركم، وشكرا على فكره البرنامج المتواصله منذ سنوات اللي نقدم ما يفيد الساده المستمعين في مجال في برشا تقنيات وفي برشا اجراءات، والحقيقه صعيب برشا باش يتفهم، اما بالميران تكتسب المهاره. افورس دو فورجي اون دوفيان فورجيرون.
1: اكيد ورفقه، شوف التأمين قدر ما هو قانون شكلي وقانون فيه برشا إجراءات وبرشا إجال وبرشا إجراءات وجوبية وغيرها، لكنه هو زاد حاجة ولا ضرورية في حياتنا، وتقريبا الناس كلها في حاجة باش العقود التأمين هذه بمختلف معناها أنواعها، في حاجة للحماية، في حاجة للإحاطة، في حاجة للمساعدة، وهذا الكل نلقاوه في التأمين. التأمين نظم المشرع التونسي من السنوات الأولى للاستقلال، وكان من أول من التشريعات الأوائل، وطرأت عليه عدة تنقيحات أخرى، وآخرها الباب الخامس مجال تأمين الزر مقتضى القانون عدد 85 سنة 2006، وشفنا اللي ركزت كثير برشا على تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البريدة المحركة، هو ذاك الدارج الحقيقة، لكن التأمينات الأخرى زادة مهمة جدا وتجب تشمل كل مجالات حياتنا، سواء منها معناها في حياتنا الخاصة ولا في العمل نتاعنا ولا في تناقلنا إلى آخره. بقدر ما توسعت الدائرة نتاع تغطية عقود التأمين، بقدر ما لازم تكون عندنا ثقافة قانونية باش نحسن التعامل مع العقود هذه، وهذا اللي قاعدين نحاولوا فيه مع بعضنا، نحاولوا نفيدوا ونستفيدوا، لأنه احنا بيدنا نستفيد. احنا كما ديما نقول احنا نظهر على الصورة ونظهر ونخرج معنا مباشرة وأصواتنا تظهر، لكن فما فريق كامل الحقيقة، ونحب نوجه التحية للناس كلها اللي تساعدتنا واللي تساعد فينا واللي آمنت بالفكرة نتاع البرنامج وتواصلت معنا، وكل شخص معناه قصدناه وكل معناه خبير في مجال التأمين قصدناه إلا ولقينا الترحاب، ناس أمنت بالفكرة وأمنت بالبرنامج هذا، وإن شاء الله نكونوا في حسن الظن، وإن شاء الله ناس تبع فينا تلقى معناها جواب وتلقى الإفادة وتلقى الشيء اللي تبحث عليه من وراء عقود التأمين. وحتى إذا كان فيه إشكاليات صحيحة عقود التأمين فيها برشا إشكاليات، خاصة وقت اللي نجيو نحكي على التعويضات، راهو ما تظهر الإشكاليات في عقود التأمين عادة إلا وقت اللي نحكي على التعويضات، شبي ما عطونيش وشبي ما عوضوليش ونستحق هذا وما خديت كان هذا. هذوما فيهم قواعد نظم وفيهم معناها قواعد إجرائية نظم، إذا كان نوليو نعرفوهم نوليو احنا بيدنا نوليو نفهموا على شكل هذيك الحاجة ما خديناش كامل التعويضات، وعلاش الحالة الحادث الآخر ما خديناش تعويضات جملة واحدة، وعلاش كي نمشيو ندفع قصة تأمين مرة لقوا طلع ومرة لقوا هبط، علاش مرة ترفضنا مؤسسة التأمين ومرة وفي بعض الحالات الأخرى تقبلنا، والحال أن عقود التأمين الإلزامي للعربات البريدة المحركة ومن عقود الجد الضمنين، برشا إشكاليات كي تبدأ عنا الفكرة، خاطر هذا الكل نظمه المشرع والكل تعرض له وما خلاش معناها للصدف، كي تبدأ احنا عنا الفكرة نوليو نعرفه، حتى اللي يسألنا وحتى في قعداتنا الخاصة وفي جلساتنا الخاصة وفي حواراتنا الخاصة نوليو نحكيه اللغة اللي هي قريبة تقريبا من المقصد تاع المشرع في مجال معناها مجلة التأمين، وهذا اللي نحاوله مع بعضنا إن شاء الله ديما. وكما قلت ديما نحب ديما نوجه تحية للناس اللي تساعد فينا وتنور فينا، خليني نقول وراهو الكمال لله، راهو احنا عندنا الفكرة ونحبوا بيدنا نطوروا ونحبوا ما يسالش ناخذوا من الغير ونسمع رأي المخالف والرأي اللي يفيد واللي احنا بيدنا نستفيدوا منه، وإن شاء الله نوفق في هذا على أقصى حد إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للجميع من خلال هذا البرنامج، خاطر كما قلت هو عمل متكامل، إن شاء الله يكون مع مجموعة تظهر ومجموعة ما تظهرش، ولكن المعلومة نحبوها توصل للسادة المستمعين والمستمعات. الأسلوب يختلف والمادة تتنوع، والمهم أن نقدموا ما يفيد السادة المستمعين في مجال كما قلت فيه الحقيقة برشا تعقيد وماهوش ساهل، وكمادة معناها فيها برشا غزارة معلومات. الفقه القضاء تدخل كثيرا لتحديد برشا مفاهيم مفاهيم وبرشا وضعيات، على خاطر نعتبر انه كلما تدخل فقه القضاء الا وايقنا انه القانون كان ناقص. دونك فما معناتها تكمله واضافه وتوضيح.
1: التدخل نتاع فقه القضاء سامحني رفقه راه لانه مهم جدا، لانه علاش؟ لانه ديما الفكره السائده انه عقود التامين هي من عقود الاذعان. وفي جانب صحيح، في جانب من الامر مش في الكل، لانه مش عقود اذعان بالكامل، لانك انت فما حريه تعاقد مع شكون تاع، فما حقوق فيش عقود اذعان، هو انه الشروط العامه والشروط الخاصه، خاصه الشروط العامه تلقاها محدده مسبقا. شروط التعاقد دائما في اغلب الحالات تحددها مؤسسه التامين، وهذا من منطلق هذا ولا تسمت اطلقت تسميه العقود الاذعان على عقود التامين. هنا تدخل الدور القضاء ودور فقه القضاء، وكان مكمل معنا النصوص التشريعيه، ونعرف احنا اللي فقه القضاء هو مصدر من مصادر التشريع، يعني تنجم تعتمد المحاكم ونسيها من فقه القضاء محكمه التعقيب ودورها المجتمع بالخصوص اللي هي تبدا قراراتها واجبه الاتباع من طرف جميع المحاكم. وبالتالي لهنا الفقه القضاء صحيح هذيك الصحة عنده دور كبير في معناها تطبيق قانون عقود التأمين بما يتلائم ومقصد المشرع بهذا الخصوص، لأن ديما نقول لك رفقة، إذا كان تحب توصل تفهم القانون صحيح تلوج على مقصد المشرع، ما تقفش على ظهر الألفاظ. مش هو عنا عقود تأمين، علاش عملنا عقود تأمين؟ شنو الغرض؟ أنه نوصل التعويضات لأصحابه بقدر الإمكان وبأيسر السبل. نهار نحقوا هذا نولي نقولوا راهو عقود تأمين وأنه قانون التأمين يطبق بسلاسة في تونس.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ. البرنامج سيتواصل إن شاء الله خلال الشبكة البرامجية القادمة حتى نفيد أكثر ما يمكن السادة المستمعين والمستمعات في هذا الإطار. رح نحكينا الأسبوع الفارط على حوادث المرور وعلى تأثيرها على عقود التأمين، وشفنا مع سي أشرف الإحياوي قديش الأرقام مخيفة ومرعبة، وقديش فلوس قاعدة تمشي في إطار هالتعويضات هذية. ولكن قبل ما نحكي على التعويضات، قديش ناس مشيت جراء حوادث مرور اعتبرنا وكأنها نتيجة لحروب ربما، الله لا يقدر، وإلا لإرهاب مروري. فشفنا اللي مثلا من الأسباب، فما الطريق وما أدراك، وقدش حكينا أستاذ على الطرقات وحالة الطرقات المتردية اللي كانت سبب في حوادث مرور. وقلنا للأسف الشديد اليوم بعض الجهات المسؤولة على الطرقات معناتها تحكي ما تحكي، اليوم ما عادش تحرك لها حتى شعرة. معناها قبل كان الناس كانوا يتسارعوا معناها باش يحاولوا حتى كي يسمعوا ملاحظات السادة المستمعين والمستمعات في الإذاعات، تلقاهم يمشي ويتيحوا ويقولوا ويقفوا باش ينجموا يوصلوا ينظموا طرقات ويرقعوا هاك الحفر. وإذا كان فما إمكانية إعادة تعبيد إعادة تعبيد، اليوم تحس وكأنه الأمر لا يعني بعض الجهات المختصة المسؤولة. الطرقات ملاحظات قلناها عديد المرات، طرقات ما هيش طرقات نائية ولا ما تشوفهاش عين المسؤول، بالعكس من كل مسؤول قاعد يستعمل فيها يوميا في زياراته الميدانية وفي زياراته الإنسانية العادية. طرقات إلى جانب علامات المرور اللي ما نلقاوهاش واللي تغيب في أكثر الأحيان، إلى جانب تعهد معناتها خاصة كلي رون بوان وكل مجالات فيها العلامات قف اللي في بعض الأحيان تلقى أشجار وغيرها اللي تحجب الرؤية على الناس. ما نحكيوش على التروت والحالة المتردية اللي ولا عليها، ما نحكيوش على السلوك المتهور للمواطن اللي اليوم ما عادش تهمه. البعض يقول البعض منهم ما عادش يهمهم علامات المرور، ما عادش يهمهم كيفاش يسوق، ياخذ البرمي نوع ولكن من بعد كي ينفذ في الحياة اليومية حاجة من العقل
1: ينسى القواعد الكل.
0: صحيح، البعض الاستعمال المواد البعضة المواد المخدرة المواد الكحولية، استعمال الهاتف الجوال وغيرها، ولهنا يمشي الإنسان الملتزم مع في ساقين، خلينا نقول سامحوني في الكلمة، الإنسان المتهور. اليوم برشا ناس تقولك أنا شنو ذنبي وأنا إنسان ملتزم بعلامة المرور وملتزم بالسلامة وشروطها، نلقى روحي أنا ضحية إنسان متهور ومش عاجبه معناه. فساعات معناتها يلقى روحه اللي هو تقاسم المسؤولية مع الشخص هذاك معناتها في مسؤولية الحادث، يقول لك أنا ما عندي حتى ذنب. ولهنا احنا قعدنا نحكيه على حاجة اسمها نظام المكافأة للناس اللي تبدأ ملتزمة، ونظام خلينا نقول الجزاء للناس غير الملتزمة. اسكو هذا النظام باهي أتى أكله فما إمكانية أنه ينقص شوية من حوادث المرور، خاطر احنا مرة اللي فات قعدنا نحكيه مع سي أشرف وسيد كما تعرف، حكينا مع شركة التأمين ودورها لهنا في التخفيف من حوادث المرور والمسؤولية الكبيرة متاعها.
1: يلزم يكون عندها دور مهم، لأنه شركات التأمين هنا في العقود التأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البريدة المحرك، هذا الرقم اللي دائما يفزع مؤسسة التأمين، وأغلب مؤسسة التأمين تقول لك أنا من أكثر خسارة نحققها معناها تلحق بي هي في عقود التأمين هذه المتعلقة بالمسؤولية المدنية لأصحاب العربات البريدة المحرك، لأن من جهة هي عقود تشمل كل حوادث الطرقات ولا أغلب حوادث الطرقات، هي عقود ما فيهاش أسقف نتاع تعويضات، ثم أن القاعدة نتاع الناس اللي تستحق التعويض وقع معناها توسيع فيها، وبالتالي لهنا فما برشا إضافة إلى أنه كما قلت أنت معناها حوادث الطرقات في تونس رقم مهول الحقيقة معناها بالإحصائيات، وهذا كما قلنا يرجع هذا الأسباب، وبالتالي مؤسسة التأمين وقت اللي تحاول باش تكون عندها دور للتوقي من حوادث المرور والتقليل منها، هي في نهاية المطاف تكون من الرابحين مش من الخاسرين راهو. وبالتالي كل إجراء تعملوا حملات توعية، حملات تحسيس، نظام مكافأة غيره، معناها هذوما كل كي يساهموا في تقليص من حوادث الطرقات، وبطبيعة الحال كما قلت أنت نظام المكافأة اللي باش نحكيوا عليه اليوم أو ما يعرف عند العامة البونيس ماليس، هو الحقيقة هو نوع من أنواع معنى إجراء من الإجراءات اللي ولت مؤسسة التأمين اليوم في تونس باش تقوم بها وتطبقها في إطار كما قلت دور وقائي من حوادث الطرقات، في إطار البحث عن السائق المثالي اللي يرتكب أقل حوادث، والتحسيس بالأهمية نتاعه معناه تمسك حتى في جيبك كما يقول الرجل، معناه حتى معناه معلومة التأمين ولا قصة التأمين يقع التخفيض فيه إذا كنت سائق مثالي وما ارتكبتش حوادث مرور. هذه التفصيلات نشوفوها من بعد، لأنه هو حبيت أقول فقط أنه نظام المكافأة ولا هذا هو منظم زاد بنص تشريعي، وفما هنالك منشور للسيد وزير المالية عدد 2 صدر بتاريخ غرة أفريل 2007 تقريب، ينص على المسائل هذه ويوضح معناها المسائل نتاع نظام المكافأة وكيفاش يقع تطبيقه. وهذا عمليا اللي نحاولوا نفسروه اليوم مع بعضنا باش الناس كل تكون على بينا، وباش نفهموا شنو الفايدة نتاعه وشنو المنفعة اللي تنجم تصير من وراها النظام هذا، وشنو الجزاء كذلك بصورة معناها في العكس السائق المتهور السائق اللي يرتكب أكثر حوادث مرور، والإشكالية تطرح وقت اللي نعملوا حوادث غالط مانيش غالط علاش كنا نحسبوها السائق ولا يطبق على السائق العربي مهما كان، ولا كان على مالك العربي مكتوب العقد يطبق على أنواع على كل أنواع العربيات البريدة المحرك ولا فما استثناءات، هذا كل كي لازم تكون عندنا فكرة كاملة باش نحسن كما قلت في البداية وقت اللي قلناك عندك بونيس معناها بكذا كذا بطلعت من درجة إلى درجة أخرى تعرف كيفاش وعلاش، وتعرف حتى كيفاش تحقق البونيس هذا وتحقق الفائدة كمستهلك لعقود التأمين هذه.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، باش يكون معنا بعد قليل عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين. بقية الحصة تلقوها على اليوتيوب، فقط قبل ما نمر للنغم اللي نحبه هدية وتحية بمناسبة الحصول على شهادة البكالوريا لشكون؟ ديما احنا نتفكروا سي نجيس بيدي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: خبيرة في مجال التأمين الذي لم يغادرنا الحقيقة في ذكراه في بكل تفاصيل الحياة، خلينا نقوله غاب جسدا ولكنه روح، أعتقد ما أعتقد ذاك أنا شعور اللي هو روحه ترفرف بيننا
1: أكيد
0: لروحه الطاهرة. تحية كبيرة برشا، ديما نترحموا عليه ونحب نحيي عائلته بمناسبة نجاح ولد ولده ناجي نجيس بيدي
1: ناجي الصغير مهدي.
0: بالضبط، ولد المرحوم مهدي الزبيدي الله يرحمه وينعمه. دونك هو نجح وتفوق في امتحان البكالوريا، تميز
1: هذه الصحة وإن شاء الله مبروك، وإن شاء الله بمزيد النجاحات في الدراسة الجامعية، وتحية إلى روح والده المرحوم مهدي وإلى روح سيناجي الزبيدي، وكما يقولوها اللي خلف من بيت ما مات.
0: بالضبط، هذا اللي شعرنا به وحسيناه نهار للنتيجة. نحب نقدم تحية كبيرة برشا لإلا قمر جدته زوجة أو أرملة سيناجي الزبيدي الله يرحمه، تحياتي لزهور اللي كلمتني وقالت لي راهو الفرح اليوم في دارنا يا رفقة بغياب بابا وبغياب خويا، كانت لحظات مؤثرة للغاية، ولكن نقول راهو وتستمر الحياة إن شاء الله بنجاح وتميز كما أراده سيناجي، خطر كان يعشق التعليم والتميز، وهذاك يقول لك العلامة الفارقة وهذاك المصعد الاجتماعي، أحب من أحب وكره من كره. فبالتالي ألفين مبروك ناجي زبيدي، حفيد المرحوم ناجي زبيدي وابن المرحوم مهدي زبيدي، لكل الناجحين والناجحات في البكالوريا ألف مبروك، للمؤجلين إن شاء الله يا ربي ربي معاكم، للمرفوضين إن شاء الله العام الجاي وما فاتكم حتى شيء، غمض عين حل عين تلقى روحك في عام جديد، المهم تتعظ والمهم تتجاوز مختلف الأخطاء اللي ارتكبتها. تحية ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. نعاود نذكر اليوم باش نحكيه على نظام المكافأة في عقد التأمين الإلزامي للعربات البرية ذات محرك. باش نحاول نشوفه مع بعضنا ماذا نعني بهذا النظام، مدى تأثيره على عقد تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك، مدى إلزاميته ومدى متى يتم تطبيقه، كيفية احتسابه والقاعدة المعتمدة بهذا الخصوص، والإشكاليات التي يمكن أن يطرحها هذا النظام بين أصحاب العربات ومؤسسات التأمين. ولهذا الغرض السيد محسن قابوج مستشار قانون البرنامج نستضيف معا سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين. نقول صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز، منورنا برشا.
1: بخير، مرحبا.
0: مرحبا
1: مرحبا بكم الناس الكل.
0: يعيشك نورتنا.
1: لازم نفيد المستمعين في موضوع النظام المكافأة اليوم.
0: يعيشك ربي يفضلك.
2: أكيد صباح النور سي عبد العزيز، وشكرا على تلبيتك دعوة البرنامج، وشكرا على دعمكم للبرنامج كما برشا وخيان أخرين وكما برشا أصدقاء وكما برشا مختصين، وبكم ومعكم نتواصل إن شاء الله، وإن شاء الله الناس اللي تبع البرنامج هدايا مهتمة بالقانون التأمين تلقى الإضافة وتلقى تفسير، لأن يعني ديما كما قلت في البداية سي عبد العزيز، هو قانون التأمين هو قانون شكلي، الناس مع الناس تتخوف من التأمين لأنها تلقى فيه برشا شكليات وبرشا إجراءات شكلية. ديما نحاول مع بعضنا نبسطوا المعلومة باش الناس حتى كي تسمع قرار ولا معناها إجراء خذته مؤسسة التأمين ولا في علاقة بالتأمين تكون على بينة وتكون مقتنعة لأنها عندها فكرة وعندها دراية بهذا بالمسألة مسبقا في هذا البرنامج ومثل البرامج اللي تناولها وسائل الإعلام وعلى رأس إذاعة المنسية.
0: تسمع فينا سي عبد العزيز؟
1: مرحبا بك.
0: يا عايشك، ماذا نعني سي عبد العزيز بنظام المكافأة؟
1: نظام المكافأة هو نظام نجم كيفه به حد ولا أنظر بيمين عقبه به حد على خطأه ارتكب حوادث مثل المسؤوليه المدنيه، انه تكون الحادث هذا يكون مسؤوليه، معناها الحادث اللي نستعملوه هوني نقراوه بحساب وهو يكون حادث حادث مثل المسؤوليه المدنيه. تفسر اكثر، مثلا واحد عنده عربه بريه ذات محرك مامنه ضد الاضرار الشامله، ومثلا عمل ديراباج ولا مال حاجه ولا دخل في حاجه تكسرت له ومشى خلصت له الاستيراد حتى ب 20 30 مليون، راهو نظام المكافأة نتاعو ما يتبدلش، ما تماش مسؤولية مدنية. نحكيو على نظام المكافأة إلا ما يكون حادث يمس المسؤولية المدنية، ويكون المؤمن له مسؤول هو على الحادث، مش مسؤول حد داخل ولا حاجة ذاك ما يدخلش. هذا هو النظام، معناها احنا نشوفه كل كيجينا حد يعمل تأمين، بعد عام يعمل تأمين وبعد عام عامين ثلاث سنين، كل عام عنده يطلع ويهبط في السلم من المكافأة. كل المكافأة هذا يأخذ له كل عام قديش عمل الحوادث كيتوش المسؤولية المدنية. ونظام المكافأة هذا مش شركة التأمين اللي تتحكم فيه، هو فيه كنترال دو ريسك موجود في الهيئة العامة للتأمين. هو اللي طلع ويهبط المؤمنين، هو نفس كنترال هذا فيه جميع شركة التأمين، جميع العربية مستجلة فيه، كل عربة هو كوفل سمحني بل هو كوفل فيه المؤمن والعربة. كل كوفل مؤمن وعربة عنده معناها مسجل في قسم معين، وكل عام في الـ في الـ في الـ في الحلول عند حلول الأجل المؤمن هذاك والعرب نتاعو يطلعوا يهبطوا في سلم المكافأة حتى الحوادث اللي قام بها. سلم المكافأة هذا هو ثم زوز، يعني نوع نتاع سلم المكافأة، ثم سلم المكافأة اللي موجود فيه العربات البرية ذات محرك للاستعمال الشخصي، ثم سلم المكافأة للعربات الأخرى غير الاستعمال الشخصي. معناها ثم سلم يطلع ويهبط فيه المؤمن اللي عنده عربة بريدة محرك استعمال شخصي، وبقية جميع الاستعمالات عندها سلم واحد آخر. السلم هذا كيفاش موجود؟ وبعد تون ثب من تو بعد نفسره كيفاش نطلع ونهبط في السلم هذا؟ السلم هذا هو موجود من القسم واحد إلى القسم 11. تو باش نحكيو باش السادة المستمعين نجم ركز معنا على العربات البرية ذات محرك استعمال الشخص. نظام المكافأة هنا سلم المكافأة فيه 11 قسم.
0: لو كان تسمح سي عبد العزيز 11 قسم هذوما باش نتعرفوا عليهم بأكثر تفاصيل بعد ومضة إشهارية، إذا كان تسمح لطفي ومضة إشهارية ثم نعود للتفصيل 11 قسم هذو.
3: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
4: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشاو في تصليح الكهرباء.
3: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيورونس، سوم مش بعيد على سوم لاسيورونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيورونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، رموركاج يهزك وين تحب 7 سور 7 24 24، وهكا ديما مضمن، تخلص اقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
5: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain. إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
6: 97.3
7: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصلي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. نعود لسي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين حتى يفصل لنا 11 قسم هذوما اللي حكى عليهم منذ قليل. تفضل سي عبد العزيز.
1: نرجع نقول 11 قسم يهموا الاستعمال الشخصي. يبداو من قسم واحد حتى قسم 11. القسم واحد هو 70% من المسؤوليه المدنيه، 82%، 93%، 400%، 520% من المسؤولين المدنية، 640% من المسؤولين المدنية، 760% من المسؤولين المدنية، 8200% من المسؤولين المدنية، 9250% من المسؤولين المدنية، 10% و11 اللي هو أقصى حد نجم يخلصه هو 350% من المسؤولين المدنية. اللي المسؤولين المدنية شكون يحددها؟ حددها مشهور وزير المالية. هذا زاد راهو هذا السيستم هذا موجود زاد من منشور وزير المالية، معناها كله راهو بالقانون.
2: هذا المنشور نتاع غرفة تقرير 2007،
1: هو هذا منشور غرفة تقرير 2007 بدا في جويلي 2007 تحوير بسيط وعاد بها مقرر في 8 مايو 2017 مع كونترال دو ريسك باش مش يبدل باش يوضح حاجات ما كانتش واضحه برشا في منشور 2007.
2: عمليا نحن سعب العزيز طول الانسان كي باش يقصد مكتب تامين باش يامن المسؤولين المدنيين كي يبدا لاول مره ماشي يبر مع التامين في اي قسم يكون موجود هو قداش يدفع عن التامين بالنسبه للتعريف 100% ولا اكثر ولا اقل؟
1: احنا نقعد ديما نحاول كيف حب الفاست نحب نقول نحكيوا على العرب البريده المحركه الاستعمال الشخصي.
2: ايوه
1: المؤمن لأول مرة يدخل في القسم 8 اللي هو موافق ل 200% من المسؤولين المدني.
2: معناه احنا العادي هو كلاسويت.
1: العادي هو كلاسويت 200%.
2: 200%.
1: نحن ناخذ مثال بسيط. ناخذ مثال بسيط ونقول راهو سيد عنده
2: ايوه
1: سيد يدخل وذا عنده عربة برية ذات محرك قداش موازنة مش نعرف قداش ما خداش من خير.
2: ايوه قول شيء ايوه
0: نوعية الصوت لو كان ترجع للمكان اللي كنت فيه سي عبد العزيز الله يخليك خاطر ريزو
1: بدل البلاصه مش واضح
0: هيك تو بي هيك بي هيك بي
1: مثلا بدل التليفون بلاصته بيه قلنا مثلا واحد عنده عربي بريد محرك 5 شهور ولا 6 شهور اغلبيه العربات هي هكا في وشي أمل لأول مرة منشور وزير المالية مسؤول اللي يحدد المسؤولين المدنية يقول رأي المسؤولين المدنية 140 دينار، ونفس المنشور يقول كي تبدأ جديد باش تخلص 200% معناها باش يخلص 280 دينار على المسؤولين المدنية. هذاك يدخل أول مرة كي يقتني عربة ثانية السلم هذا يكافئ ويعطيه يخلص كان 100% من من من مقيمة المسؤولية المدنية. المحدد مشهور وزير المالية. معناها اللي يشري عربة لأول مرة يدخل في قصر ثمانية وكي يقتني عربة ثانية بنفس الاسم بتاع الشخص يدخل يقع ترسيمه في القسم أربعة من سلم نظام المكافأة.
0: سمحني معناتها عربة ثانية على ذمته، معناتها تبدأ عنده عربة أولى وثانية الاثنين على ذمته هو؟
1: وذمته ايه؟
0: اي
1: بشرة وعندهم عربة ثانية على ذمته.
0: ايه علاش المكافأة معناتها شنو الاسبري دو لوا معناتها لهنا هيك شنو يروح المشرع ولا القانون اللي تقول اللي هو يلزمنا عبارة على نكافيوه؟
1: نكافيوه هذا هو كان كان معناه هو عنده اللي عنده عربة وعاود اقتناء عربة ثانية. اوتوماتيكمون يقول المشرع هوني اللي هو عنده خبرة في السياقة. احنا وشي احنا ما
0: احنا نقولوا عنده فلوس مش خبرة في السياقة، احنا نقولوا عنده هو بزيد فلوس. شريك كهرباء ثاني والعبد في كهرباء واحد معناها هي
1: هنا راهو النظام غير ما تشعلش في الشكافه اللي عنده برشا فلوس اللي ما عندوش هو في الشكافه الناس اللي سوقوا بالجنيه ويعاقب وديزون عاقب خاطر خاطر عقاب راهو نسبي هنا خاطر مش يعاقب السيد اللي سوا ديزون ما عرفش يسوق
2: واللي عنده زوج سيارات. سي عبد العزيز حتى كي يبدا مش في نفس مؤسسه تامين مامنه
1: نفس في نفس مؤسسة التأمين ولا مش في نفس الناس التأمين كيف كيف
2: عنده الخيازة
1: كلهم سنتراليزي في سنترال دو ريسك الموجود في الهيئة العامة
2: مركزية المخاطر.
1: مركزية المخاطر اللي هي موجودة في الهيئة العامة للتأمين. دونك يكون عنده عربة في شركة A يمشي للشركة B يشري عربة ثانية يقع مكافأته سيستيماتيكمون. وراو مش شركة التأمين هي تدخل تحط القسم، راو اليوم سيستم دا فورماسيون مريجل اللي يخدم معناها راوت انت تحط لي كوردوني تاع النمر بطاقه التعريف نتاع السيد اللي هي خاطر النمر بطاقه التعريف موجود موجود في البطاقه الرماديه.
2: اي
1: سيد يراكي تراو يجبد لك من مركزيه المخاطر القسم نتاعو ولا تنجم تبدله ولا شيء. معناها راهو الناس كل معناها اللي عندهم عربيات كل مسجلين ومسجلين فانا فانا فانا
2: قسم
1: توا نحكي نتعداو باش نحكيو على الناس اللي في السلم اللي تخلى هذا في القسم ثمانية كيفاش وش يقع التعامل معاه على حسب الحوادث في الشركة
2: كيفاش يطلع ولا كيفاش يهبط القسم هذا
1: اطلوع يطلع في القسم شي معناه معناه يقع معاقب يهبط في القسم معناه يقع مكافئ
2: يعني يدفع أكثر فلوس ولا أقل فلوس
1: يدفع أقل فلوس كان عمل حوادث مش يطلع في القسم ويخلص أكثر حوادث كان ما عملش حوادث يقع مجازاته ويتنقص له الفلوس اللي باش يخلص كيفاش ناخذ الاكزامبل تاع السيد هذا اللي دخل في كلاس 8 في القسم 8 دخل في قسم 8 اللي هو اللي هو مقابلته 200% من قيمه المسؤوليه المدنيه المحدد مشهور وزير الماليه بعد عامين ما عملش حاجه ذهبت سيستيماتيكمون للقسم 4
2: من 8 ل 4
1: سيد هذا احنا ما نعرفوش شركة التأمين ما تعرفه ما تعرفوش شاري عربة ما يعرفه حد جاء قعد عامين ما عمل حد شيء تقع المكافأة متاعه اكسيبسيونيل ما يذهب ديريكت لقسم أربعة بعد كل من المكافأة
2: بعد عامين بعد عامين
1: بعد عامين لكن السيد هذا عمل حد جاء دول الكا كونتريز عمل حد عاود القرى والحادث لازم يكون انجرت عنده مسؤولية مدنية مش أي حد مش كسر له بلار حادث
2: مش حادث عارضي معناها إن...
1: مش حادث
2: حادث لازم يكون
1: علاقة بالمسؤولية المدنية عمل الحادث السيد هذا عمل الحادث الحادث تم زوز أنواع من الحوادث تم حادث تنجروا عنه تنجر عنه
2: أضرار مدنية
1: تم حادث تنجر عنه أضرار
2: مادية
1: مادية بحت كان الحادث هذا انجرت عنه أضرار مادية برك يطلع بقسم واحد يطلع من 8 إلى 9 كان عمل الحادث في أضرار بدنية يطلع بزوز أقسام يطلع من 8 إلى 10 كان عمل الحادث الثاني في أضرار بدنية برك على حادث أول في أضرار مادية والحادث الثاني فيه أضرار مادية في نفس العام يطلع من 9 وعاود زيد يطلع إلى 10 يطلع من 200% ل 300% ونعاود نذكر كما قرأ واحد من 200% و 300% رم يجيو شهدهم ثلاث عقد التأمين اللي خلص فيه القيمة بتاع المسؤولين المدني في وسط عقد التأمين
2: ما تشوفش لك خاطر خاطر باش الناس تفهمنا سي عبد العزيز ما نحكيو على معلومه التامين الالزامي او معلومه الرسمي معنا المسؤوليه المدنيه برك
1: نسمعوش واحد باش يتعاقب باش نطلعوه للقسم باش نطلعوه 300% مش معناها راه عنده اسيرونس كانت بمليون باش خلص 3
2: مليون ولا صحيح هذا هو معناها باش الترفيع باش يتم كان في القسط الالزامي اللي هو محدد بتعريفه مضبوطه من وزاره الماليه مسبقا
1: هي راهي التعريفه اليوم التعريفه هذه ما تبدلتش من 2007
2: من 2017 ما تحينتش
1: تحينتش وما تبدلتش وانت كنت تسمع نحكيو على 100 دينار و200 دينار و140 دينار وحكايات بسيطه جدا اما هذيك يقع الترفيع فيها في سلطه كيف حادث رغم حتى الترفيع نتاعها لا يرفع معناها بقيمه العقد التامين بشده كبيره احنا نحكيو على جزء من عقد التامين اللي هو المسؤوليه المدنيه برك مش نرفعه كان في التعريفه نتاع الجزء نتاع المسؤوليه المدنيه
2: ما يمسش التامينات الاختياريه الاخرى معناها تامين ضد الحريق وضد السرقه وكل كي يقعد هو بيدو لا يزيد لا ينقص ما يدخلش في البونيس ماليس
1: ما يدخلش واحنا كي ناخذوا العربيات الغاليه مثلا تو تشوف العربيات ب 100 و 200 وتشوف
2: صحيح
1: هذوك معناها كي تبدا يخلص 3-4 ملايين وانت تعاقبه تشد ال 100 دينار ال 140 دينار اللي في وسط عقد التامين ترجعها له 280
2: مش
1: حاسس حتى بشيء صحيح معناها راهو السلم المكافأة راهو يمسك المسؤولية المدنية وراهو ما أثرش تأثير جذري في البريم اللي كان يخلص فيها في عقد التأمين الكلي راهو يمسك فاتير برك نكمل نفسر لكن هو يعمل حادث ثاني يمس المسؤولية المدنية وانجرت عنه أضرار بدنية معناها زوج حوادث يعني أضرار بدنية ورا بعض
2: أيوه
1: وهذا موجود يطلع في الحادث الاول قسمين وفي الحادث الثاني ثلاثة اقسام يوليو في المجموع 5 اقسام دونك ينجم هذا يوصل للماكسيموم تاع التابلو اللي هو فيه 11 قسم ويخلص 350% كان نحكيوها احنا ديفيرونسييل على كهرباء كاتشوفو نحكيوا على قدر تزوح كيف 300 دينار على 3 ملايين معناها العقاب بعد ما واحد يعمل أضرار بدنية مرتين وأضرار بدنية بدنية تنجم تكلف مؤسسة تأمين مئات الملايين 150 200 مليون توصل السيد يعمل حادث 100 مليون رانا باش نعاقبه ب 300 دينار معناها راهو العقاب في السلم المكافأة يمس كذا مسؤولية بدنية وراهو نسبي
2: وهنا نفهم موقف بعض مؤسسات التأمين اللي في بالنسبة لبعض السواق ترفض تجديد العقد مرة أخرى معه
1: هو رفض تجديد العقد على
2: ونعرفك تحب تحكي في الموضوع هذا ديما برشا مرات سي عبد العزيز وبالحق والموضوع هذا برشا ناس تتفاجأ تقول لك انا بعد النظام هذا ونظام المكافأة والبونيس ماليس وغيره نلقى مؤسسة تأمين تبعثي تقول لي ما نيش شدد معك العقد وانا نهيت لك العقد وهنا بدي يلوجوا على اسباب من الاسباب هذه تقريبا مساله النظام المكافأة هذا اللي هو توكيد نسمعه هكا معنا ما يأثرش برشا على الميزانية نتاع المؤمن لأنه ما يمس كان التأمين الإلزامي والتأمين الإلزامي كما قال سي عبد العزيز مرة أخرى التعريفة نتاعه هي بدا معنا منخفضة جدا لو كان مش التأمينات الاختيارية واللي تلزمها شركة التأمين ضمنيا رغم ما عادش يقابل معنا التأمين الإلزامي المسؤولية المدنية ما عادش يقابل معنا لا من ناحية الشكلية ولا من ناحية الموضوعية الاقتصاد التأمين اللي تدفعها مؤسسة التأمين وهذا اللي كما قلت يخلي بعض مؤسسة التأمين في بعض الحالات ومع بعض المقتتبي العقود معها تلتجي إلى آلية إنهاء العقود وعدم تجديدها معها مش هيك سعب العزيز
0: وسامحوني قبل حكاية إنهاء العقود بصفة معناها أحادية الجانب خلينا نقول هو بعض المستمعين في بعض الأحيان السيد عند تجديد العقد يكلمونا يقولون يا أخي ما صحش فما نظام المكافأة هو إن ما عملتش حادث مرور ونرمال ما يلزم التعريفة تطيح يا أخي نلقى التعريفة زادت وإحنا وقتا نقول لهم ثبتوا في عقود التأمين متاعكم ونشوفوا شي نوعية العقود معناتها المسائل الاختيارية اللي خذوها معناها يقول لك أنا ما خذيتش ولهنا نرجع نقوله هو نورمال ما فما حاجات اختيارية ولكن وكأني أمبليسيت موت ولي إجبارية باش تطلع للتعريفة متاع عقد التأمين أستاذ
2: أكيد ورفقة كما قلت لك إذا كان مش تأمينات الاختيارية رأي برشا مؤسسات التأمين ما تلقاش روحها في التأمين المسؤولية المدنية لأنه حاجة بركة تسمع أنت التعريفة ما تحينتش وما تغيرتش وتسمع المبلغ أنت معلوم قصة التأمين الإلزامي حتى شيء ما لا يعني شيئا بالمقارنة مع التعويضات ومع التغطية اللي توفرها عقود التأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البريدة المحركة قلت لك العقود الوحيدة اللي ما فيهاش أسقم تاع تعويضات ويجيني تقولي قصة التأمين المحدد بتعريفة لم تحين من 2017 إلى حد الآن وبالتالي فما شو برشا مؤسسات التأمين ولات تلوج على حلول ترقيعية الحقيقة، خليني نقول حلول باش تضمن بها معناها ديموم تواجدها، ديموم توفير الخدمة هذه، لأنه ولو أن وراها معيدي تأمين وغيره لكن مش في كل حالة. وعايش قلت لك المادة راهي تقنية برشا، وديما نسحق السي عبد العزيز والأمثال ومن الناس اللي ينورونا ويفهمونا بهذا الخصوص من ناحية الفنية والتطبيقية كيفاش تتم المسألة دي. أنا اللي حبيت نسأل اليوم مع السي عبد العزيز، عندوش علاقة ما فماشي علاقة ما بين معنا نظام المكافأة والآلية نتاع إنهاء عقود التأمين ورفض تجديدها؟
0: تفضل السي عبد العزيز.
1: ساعة آلية إنهاء العقود
2: أيه؟
1: هي من القانون.
2: أيه؟
1: القانون يعطي الحق للمؤمن وللمؤمن له باش ينهوا العقود. يعني هذا الساعة آلية إنهاء العقود في الفصل 5 من مجلة التأمين.
2: أيوه.
1: يعطي الحق للمؤمن والمؤمن له باش ينهوا العقد في أجل أقل من شهرين. هو العقد، وهذا معناه طبيعي جدا، ما نجمش انا نجي نجبر حد يدخل يقعد مؤمن في الشركه هذه مدى حياته، والعكس بالعكس. بعد انت انهيت العقد خطر على خاطر انت رفضت حسابك مع المؤمن هذا، على خاطر
2: السائق نتاعك طلع مش مثالي، يلا غالب طلع يدك برشا حوادث مرور.
1: المشكله هي في حد ذاتها في قيمه المسؤوليه المدنيه هي اللي عامله اشكاليه كلها. لكن جيت المسؤولين المدنية، تعريف المسؤولين المدنية محرر إيش بمية وبمية وخمسين وميتين، هو أي واحد يلقى حسابه، وحتى المسائل الترقائية دي نجم يتخلص منها.
0: وصدقون إلى أي مدى معناتها تحريرها الأسعار فيها؟ أي
2: هذه
1: أنا رأيي الشخصي، رأوا التحرير موش بزيد في التأمين، موش بزيد في التعريف،
2: موش بش يزيد
1: جديد. وثانيا يقول مسألة الترقيع، حاب نجاوب على حكاية الترقيع هذا. الترقيع هذا راه مش ديما ترقيع، هم ثم حالات فيها ترقيع مش من نعموش، وراه ثم طلب على ثم طلب متزايد يوميا على التأمينات الاختيارية
0: في بعض الأحيان. سمحني، هو فما البعض فما طلبات الحقيقة، ولكن فما البعض الآخر يقول لك أنا كان قالت لي شركة التأمين شنية هالتأمينات الاختيارية من الأول، أنا عندي اختيارات أو لو أبجل. فلهنا وكأنه نحس معناها اللي ما فماش شكل
2: الاختيار
0: بالضبط، الشواء بالضبط، ما تتحس فما حاجات كلي تعطيها لك
2: معناها هي في الظاهر. هو في الظاهر معناها تأمينات اختيارية، أما كي تمشي عمليا سي عبد العزيز ونمشيو لمكاتب التأمين ونسمع ونعرفوا تلقى الباك حاضر، يقول لك هذا معناها مع بعضه تاخذه مع بعضه، معناها ما تنجمش، ما عندكش حرية الاختيار في التأمينات الاختيارية.
0: تقول له ساعات نحيلي هذا وحطي هذا، يقول لك لا ما بعضها،
2: السيستم
0: ما يقبلش. وساعات حتى كي تناقش سيستم بعد يقول لك لا سيء، معناها العقد مشي ذكرني العام الجاي.
1: هذا الموضوع، هذا موضوع كبير الحقيقه، يتجاوز موضوع اليوم على البوليس ماليس. اما راهو ما دام المسؤوليه المدنيه قيمه المسؤوليه منخفضه بالطريقه هذه، انا مانيش باش نخرجوا من الاشكاليه هذه. ودوبليس راهو اليوم اللي عنده عربه قديمه كان تقول، كان أنت تعرف تحكي معه، وأنا يمكن من المنبر هذا النادي النواب التأمين بشي يفكروا الناس عقودهم شي عندهم، وهذا رأو حق المؤمن له بشي يعرف شنية عنده. رغم أنت كان سمى مؤمن له بشي يرفض تأمين الحريق في كهرباء قديمة اللي هي استحرقت أمومو، ولا الرومركاج اللي هو ينجم أمومو يتيحهم بان ما قاش يكون يهزو. صدقني وكان يتيحهم بان ويجي يقول له رومركاج 300 دينار أكثر من عقد التأمين، تويفهم قيمة الرومركاج، تويفهم قيمة الحريق، كانت تحرق العربة تو كما نقول. نرجع ونقول وإحنا ديما كما نحكيه على بس عليهم نحكيه على الناس الزوالة. الزوالة يكون الكهرباء بعشرة أو 15 مليون، ورأي ذيك الكهرباء أكثر معرضة للحريق أكثر من الكهرباء الجديدة. لكن تتحرك له السيد هذا 15 مليون شعود يشري واحد أخر اللي هو قداش بشي خلف عليه أنت للسعودية، تحكي فارغة. أنا نقول راهو اليوم يمكن في العوام اللي فاتوا كان فما هذا الترقيع أكثر من سوى، اليوم رأوا المواطن ده يكتشف كونه في الأخر الفلوس بش يدفعها رأي سامه لكو، على خطر رأوا ينجم غدو يلقى روحه أكل البيان بأمن عليه ما عادش عنده. أنا النادي بربي نواب التأمين يسمعوا فينا، وعند برشا متابعين نواب التأمين، بربي فكروا للناس يعني ما تمدوش كونتراتو تقولوا برا روحك، ما فسر له شيء عنده تو هو وحده يقتنع. وحتى رئيس الهيئة العامة للتأمين ديما في مراسلاتها لشركة التأمين وللجامعة العامة لشركة التأمين تدعو الناس باش يفسر للنواب التأمين وشركة التأمين باش يفسروا أكثر ما يمكن عقد التأمين شنو فيه. أنا مش الناس كل يفهموا كما قلت السيدة برشا تكنيك هو في الاعتراض وتجي خاطر تفهم تقول له لا هذاك مش فما لا ماشي أنا ماشي في اللوبتيك هذه. نعاود نقول فسروا الناس اللي عندهم تو هم وحدهم يلقى يقول لك ليه اخويا دراي صار انا كنت تحرق ولا حق شيء ما نديهم بال ما يهزونيش لا هي مهمه هذه يلقى روحه الفلوس بيدفعها تبو له كوره ويدفع. اما كي تقول له انت هذاك شفما الحقيقه المواطن يبقى ديما
2: هو عبد العزيز خليني نقول لك كلامك صحيح 100% وهذا شنو يجم يصير. لكن ساعات نقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. ساعات تمشي لبعض مكاتب التامين خاصه في الجهات تلقاه مش فاهمين. إذا كان عمل عليك مزية ووسع باله معك يقول لك هاتون كلم لك المركز باش نشوف معنا الإدارة العامة باش نشوف فهم. وبالتالي شوف الدور نتاع مؤسسة التأمين راه مهم ياسر رفقة وسعب العزيز حتى في التكوين راه في التكوين ونخرجوا ناس متكونين وناس معنا ما شاء الله عليهم في المكاتب بتاع التأمينات لأنه هو بزنس هو معنا هو في الآخر فما علاقة في كوميرسي فما علاقة اقتصادية وفما دورة اقتصادية ومهم عقود التأمين راه في الدورة الاقتصادية. وبالتالي مش نبورت كي باش تلقاه في الجيشي ولا في المكتب الاستقبال خاطر بعض حالات هو بيدو كي تسأله سؤال حتى بسيط ما عندوش جواب هاو خرجت الورقة هيك هنا ما تراش معايا اللي بعض معناه وكلاء التأمين عندهم دور بهذا الخصوص يا عبد العزيز.
1: والله يا أستاذنا مش منع كلام قلت مش عندهم دور عندهم الدور الأكبر خطر راو اللي بشي قابل في وجه لوجه المؤمن له
2: بالضبط
1: راو مش شركة التأمين اللي موجود في السياج بتاعها في العاصمة راو ذاك نائب التأمين اللي موجود في أي قرية ولا في أي
2: في أي منطقة
1: بدون إشهار نعرف مؤسسة التأمين دخل في البروسيس توا ما يش تكون في نواب التأمين بركة تكون في كولابوراتور معهم هذوك ما كليكوا معهم في البروات يخدم مع نائب التأمين تكون فيه وعليش خاطر الشركات تحب تخدم على على على على على على اللي ماجد معرك متاعها على الكليونات متاعها تقدم التكويرة مزيانة مش تقنع الكليون قرية نائب قرية هذوك متعاد تصور مهم باش يستقبلوا كليون فش فسروا الكليون وكما قلت سيرنا فاقد الشيء لا يعطيه. كان انت ما تفسر له وش هذاك المساعد بتاع نائب التأمين اللي معاه في المكتب لكن هذاك ما يعرفش يبلغ حتى التصوير بتاعك انت تدخل شركة التأمين تلقى واحد انت تسأله وكما قلت سير بلا سمحني نطلب السياج ونشاور يتوي فسروا لي انت أسمي التصوير اللي بشتخذها على المكتب شوف نرجع له شوف ليه معناها رو التأمين اليوم تطور ويلزمنا احنا نواكبوا التطور هذا ونكونوا نواب التامين نكونوا الناس اللي يتقابلوا في الكليونات المساعدين نتاعهم نحسنوا التصوير نتاعنا راهو زاد المواطن اليوم كي تفسر له بكدا راهو هو يشري من غير ما تغمه سامحنا في العباره
2: صحيح صحيح
1: يعرف
2: هو اليوم برك احنا سي عبد العزيز كي نحكيوا على البونيس ماليوس نقول لك برشا ناس كانت تعتقد برشا نقول خليني نقول لك برشا ونحط الصورة تحت كلمة برشا كانت تعتقد أن نظام المكافأة البونيس ماليس تتوقع على مجموعة قصة التأمين اللي ندفعوه وقت اللي اليوم كسرتنا هو يتعلق فقط بالقصة المتعلق بالمسؤولية المدنية دون بقية التأمينات. معناها التأثير نتاع العقد في التأمين رفقة وسي عبد العزيز بما حكيت مسألة في نظام المكافأة في نهاية المطاف مش كما قال هو بالقبيلة معناه انت تدفع في مليون مش تدفع في زوز وفي ثلاثة معناه قصة تأمين نظام المكافأة ميمس كان التعريف بتاع التأمين الإلزامي التعريف الإجبارية وهذاك كما قال زاد هو منظمة وكما قلت أنا في البداية منظمة بالمنشور اللي لأول مرة كان عدد 2 لسنة 2007 وبعد صارت عليه تنقيحات كما فسرها سي عبد العزيز لكن بالشقعة دي مسؤولات ندرى هذا يتطبق على كل العربات ماشي استثناء العربات درات نظام المكافأة يتطبق على العربات المستعملة معنا القضاء الشؤون الخاصة ولا تنجم يكون يتطبق سدا على العربات المهنية كما اللواج والتاكسي ونقل بضائع وغيره
0: ويتطبق سدا على السيارات الإدارية زدا
2: درات يتطبق على السيارات الإدارية ولا ما يتطبقش ثم حاجة أخرى مهمة جدا زدا يلزمنا باش نحكيو فيها في نظام المكافأة ذا شكون يقرر المسؤولية في حالة المرور يقول لك خاطر مش مجرد ارتكاب حالة المرور يلزم تكون أنت السبب في ارتكاب ذلك الحادث إذا كان أنت ما عندكش مسؤولية، إذا كان أنت واقف السوب وجاي شكون مداهمك من الخلف، هي شنو باش تعملي أنت؟ باش تعملي ماليس معناها باش باش باش تزيدي في قصة
0: مين؟ وباش نشوفهم حتى لما وقع التواصل الاجتماعي أستاذ وسي عبد العزيز يقول لك أنا معناها تعاقبت وما كانش عندي دور في في الحادث. كيف كيف برشا يعتقدوا زادة اللي هما في بعض الأحيان يحب يبدل شركة التأمين، لكن يقول لك بنظام المكافأة ربما ما يمكنليش نلقى روحي كونداني باش يكون في نفس
2: ال هذيك اللي يخافوا منها. علاش هو خاطر كلش مؤسسة التأمين كل بالتعريف الرسمية، أما يقول لك أنا كنت أنت توقف معايا العقد وترفض التجديد باش نمشي لشركة تأمين واحدة أخرى تاني معك في الكلاسكات باش نمشي نرجع في الكلاسويت
0: مثلا،
2: السؤالات تطرحوا هو ما يرجعش. اما ديما يلزمنا ديما نفسروا للناس في اعتقادي رفقه وسي عبد العزيز وبعد اذنه مازال الموضوع ما يتحكي فيه. كما قلت الاشكاليات هذوما كل شكون يحدد الحادث ومسؤوليه الحادث، شنو العربات اللي تطبق عليهم تاع العربات المهنيه المتطبق ولا العربات الاداره تطبق ولا ندرا احنا ناخذوا بالماتريكول نتاع العربه ولا باسم السائق ولا مكتب العقد، لانه احنا ساعات نعطيو لابنائنا ونعطيو لزوجاتنا وغيرهم يسوقوا. انت على شكون تبقوا نظام المكافاه؟ معنا على خاطر مالك العربه ولا كل شخص زاد يقود العربه؟ اي كومبري برشا اشكاليات. وشنو موقف فقه القضاء في المساله وبرشا اشكاليات اخرى نجمه بعد
0: ذلك
2: ان شاء الله نزيدوا حصه اخرى ان شاء الله الجمعه الجايه، وننتظروا حتى الناس اللي تحب تتسائل في الموضوع هذا وتحب تستفسر على البونيس ماليس باش ما يكون بالحق الموضوع الناس كل تشارك برايها ونعطيه راي معناها وعملي وصحيح ونبعده كل تاويلات وكل كل المسائل الجانبيه اللي هي في اغلبها مش صحيحه. ونجد تحياتي كما قلت في الاخر للسي عبد العزيز ولكل فريق الخبراء اللي نتعاملوا معاهم الكل كي، ومرحبا بالجميع. وتحياتي في الختام للناس اللي نجحت في البكالوريا الكل، وان شاء الله بالتوفيق والف رحمه على روح المرحوم السيد نجي زبيدي رحمه الله.
0: الله يرحمه وينعمه ويجعل مأواه الجنة. بارك الله فيك سي عبد العزيز العبيدي خبيرا في مجال التأمين، نتلقاو بك إذا كان تسمح الأسبوع المقبل بإذن الله لمواصلة الحديث في هذا الموضوع. شكرا، تحياتي لك للقاء. بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشار القانوني للبرنامج، تحياتي لكم مستمعين الكرام، تحياتي لك لطفي هيثم نجلة عليا ثريا وفريقها. تلتقيكم بعد موجز الأنباء، إلى اللقاء.
8: هذا البرنامج برعاية
9: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
10: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشاو في تصليح الكهرباء.
11: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيورونس. سوم مش بعيد على سوم لاسيورونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيورونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد رموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
12: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain. في التأمين.
13: إذاعة المنستير منكم وإليكم. منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. منكم
14: وإليكم.
13: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
0: وتمام العاشرة صباحا بإذاعة المنسير.
15: إذاعة المنسير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تتواصل اليوم بالعاصمة أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، حيث من المنتظر أن يشهد اليوم تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وإيطالية.
8: وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية. كما بيّن تاياني أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 6.5 مليار أورو خلال سنة 25 و2000، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بداية من غرة جويلية القادمة وتنظيم يوم غضب وطني احتجاج

ثلاثاء سجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة في شهر جوان في إسبانيا منذ عام 1950. نهاية الموجز، موعدكم مع الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11. إلى اللقاء.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج من المجتمع. وبطبيعة من الآن نقولكم هو العدد الأخير في الشبكة الحالية. الأسبوع القادم بإذن الله نلتقيكم في نفس الموعد ولكن في برنامج صيفي، برنامج جديد إن شاء الله باش يكون عنوان وصيفنا على كيفنا. يلا حضروا روحكم لمشاركة معنا في الأجواء الصيفية، ديما نفس الطرح، ديما نفس الاهتمامات الأسرية والاجتماعية في فصل الصيف. اليوم نكملوا في برنامج من المجتمع وموضوعنا مهم برشا ويهم العائلات الكل، في تربية الأبناء وتأثيراتها، نماذج متطرفة بين التدليل والقسوة. تحية الفريق تبدأ من وئام القويذي بسيكولوج برنامجنا. أهلا وسهلا وئام، صباح النور.
1: صباح الخير الناس الكل، صباح الخير للسادة الحضور والمستمعين الكل.
0: يعطيك صحة وئام. صباح الخير الثانية للدكتور واللي هو اختار لنا العنوان، الأستاذ في الطب النفسي دكتور لطفي قحة. صباح الخير سي لطفي.
2: أهلا وسهلا ثريا، تحية طيبة ليك ولسهام والوئام ولكل مستمعاتنا ومستمعينا.
0: وريت عندك في العناوين التخريج نتاع صحفيين دكتورة، تعمل أتاكم العنوان معناها تبارك الله. سهام الدرعي، أهلا وسهلا سهام، مرحبا بك.
3: دكتور مدام ثريا، الدكتورة، الأستاذ، السادة المستمعين، كافة الفريق اللي رافقنا على طول الحصة. كانت موسم رائع جدا،
0: حفل بالمواضيع وبالمشاركات وبالمستمعين اللي قمعناهم وما خليناهمش يشاركوا معنا في المباشر بالتليفون، وبالمستمعين اللي ميساجاتهم وصلت بعد ليميسيون على صفحتنا على الفيسبوك.
3: أي في الدقائق الاخرى سي خسرنا الوقت ما عادش نجموا، هاوك عندهم ساعتين يبعثوا لنا من تو، احنا نخرجوهم نقراوهم ومن بعد نتفاعلوا معاهم باش ياخذوا حقهم زاد
0: ان شاء الله. سهام، نشاطاتك في الحساب الذهني وبطولاتك ومناسباتك الوطنيه والدوليه كلها ماشيه، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه والقوه ومشكوره، يعطيك الصحه. والحقيقه هنيئا لنا بك يا سهام،
3: شكرا.
0: ما شاء الله ان شاء الله بيعطيك القوه مع العائله والاولاد
3: والظروف والخدمة ما شاء الله.
0: اللي يحب يشوف، يحب يشوف سهام يدخل على صفحتها على فيسبوك يقاها يقول كيفاش النهار 24 ساعة. ما شاء الله عليك.
3: ما شاء الله، الحمد لله، ربي الحمد يعطينا الصحة والقوة ويعطينا الوقت باش نجمو نعملوا هذا الكل.
0: امين. ومحلاش الشباب اللي يبدا نشط واللي ما يقفش نشاطه على عمل معين واللي ما يقفش نشاطه على عائلته فقط، وتلقاه يلقى الوقت ويلقى الطاقة ويلقى القوة لأنه يعمل برشا حاجات. هذا هو الإنسان اللي كيليبري دكتورة.
2: تو تافي، نعم.
0: الإنسان اللي
2: نعم بنشاطه.
0: ما شاء الله. ترافقنا مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر كما العادة، وتستناكم على 73 460 800. معنا اليوم مدام نجلة طيب بن محمد في الإخراج الرقمي للحصة، وهيثم والناس في الهندسة الصوتية لبرنامجنا. مرحبا بكم الناس الكل، احنا مواصلين معكم حتى النص النهار. نبدأ مع الدكتور، ديما الكلمة عنده. المقصود بالتدليل المفرط والقسوة في تربية الأبناء يا دكتور، وهذوما زوز نماذج اللي تذكروا في العنوان تاع برنامجنا اليوم. عائلتنا الكل يهمها راهو الموضوع. أكيد. وفي موضوع اليوم مع كامل احترامي ليكم أساتذة كمختصين والناس المختصين في مجال التربية والأمور النفسية والأمور الطفولة الكل، باش نقول حاجة نمن بها برشا وإن شاء الله ما يخالفونيش في الموضوع هذا بالذات. إذا ما نجحتش العائلة، المنظومات اللي بعدها واللي تمشي معها أون باراليل صعيب، إذا باش ما نقولش مستحيل باش تنجح مسألة التربية.
1: ما تفاجعوش، أي ديما علاجات راه.
0: أي أما مرارة
1: ديما نحسنوا، ديما نجمو نصلحوا.
0: أما باش نعطي كل واحد دوره
1: ودور الإشكاليات تبدا غادي، لكن
0: الدور الأساسي راهي في العائلة، الدور الأساسي عند العائلة. دكتور، بين التدليل

0: وفرت والقسوة في تربية الأبناء فما فرق، ولكن يظهر لي الاثنين في النتائج يتشابهوا.
1: اكيد.
0: دونك اعطينا شنو نقصدوا به تدليل مفرط ساع، وشنو نقصدوا بقسوه باش من بعد المستمعين يعرفوا فاش نحكيو وكذلك يشاركونا في الموضوع هذا.
1: هو كما قلت انت، تدليل المفرط والقسوه في التربيه هي زوز نماذج متطرفه، لكن قبل ما نغوصوا في النماذج المتطرفه هات نبداو ساعه بالتذكير بمفهوم شنو التربيه ساعه، والاهميه نتاع التربيه في تكوين شخصيه صغير وفي تحديد مستقبله ومدى استعداده وكذلك لدخوله في المجتمع. التربية هي أولا كتذكير هي عملية متاع توجيه متاع التنمية لشخصية كائن صغير من خلال تعليمه المهارات، من خلال تعليمه القيم والعادات والسلوك. انت أم باش تربي صغيرك شو معناها؟ ما كي تجي نتوا باش نبسطوها قبل ما ندخلوا في النماذج المضطرة فنذكروا أنك انت باش تعلموا حاجات، باش تعلموا مهارات من صغرته، ملا بيبدأ عيني تتحل، باش تعلموا عادات، باش تعلموا سلوك يعاونوا باش يمكنوا باش يحقق ذاته أولا وباش ياخذ استقلاليته بشكل سليم وتوازن، ثم كذلك باش يدخل وباش يتأقلم مع الأفراد اللي عايشين معاه ومن بعد في المجتمع. بالتالي التربية تتطلب وجود مربين وتتطلب كذلك نوع من نسميها السلطة التربوية الضابطة اللي يدخلوا في نطاق احتياجات صغير. صغير ما يحتاجش كان للماكلة وللتغذية وللرعاية بأشكالها. أنت كأم مش توفر لصغيرك الماكلة والحليب ومش توفر له الرعاية الصحية ومش تعمل له فاكسان، لكن هذا مهم بالطبيعة. مع هذا يحتاج لأمور نسميها احنا تربوية، وبين بين هالأمور التربوية وجود ما يسمى بسلطة ضابطة باش يقع تحقيق برشا اهداف نذكروا بها شنو هي الاهداف اللي هي مش مش مش نحقوها من خلال هالتربيه هذه، كيما مثلا تنميه شخصيه الصغير، تحديد الهويه نتاعه وتحديد القيم اللي باش يتربى عليها، كذلك تعزيز السلوك الايجابي عنده باش يولي يميز بين كي يكبر بين الصحيح وبين الغلط، باش يبعد عن المخاطر على المضره، باش يعرف شنو هو السلوك المشبهي وشنو هو السلوك الباهي، باش معناه يطور قدراته ومهاراته، باش يشعر بالامان، باش ينجم ينجح بعدها في حياته، باش يستعد من بعد الاندماج في المجتمع. بما انه التربيه سليمه باش تساعده انه يتفاعل بشكل ايجابي مع الاخرين. باختصار التربيه عندها اهميه كبيره، هي الاساس اللي ينجم يحدد مستقبل صغير ويحدد ساعاته في ويحدد ساعاته في الحياه واندماجه مع افراد معناها الناس اللي مش يعيش معاهم. نجي وتول الزوز نماذج المتطرفة بعد هالتقديم هذا يسع نفهمه شنية التربية باش نفهمه بعد شنية النماذج السوية والنماذج المتطرفة. الزوز نماذج اللي باش نسلطوا عليهم الأضواء في حصتنا اليوم هي التدليل المفرط والقسوة، وهما زوز أساليب تربوية بعاد على الاعتدال، بعاد على التوازن المطلوبين باش نتمكن من بناء شخصية نفسية واجتماعية متوازنة وسليمة. بالرغم أنه نية الوالدين راهو في الزوز نماذج هذه هي نية تقع في الواقع، معناه ويقول لك انت كي تناقش مع والد من النوع اللي يكون مدلل ولا امك عنده حماية مفرطة ولا ابوه نوعا ما شديد شوية، النية متاعه تلقاها في الغالب معناها نية سليمة، معناها هو يقول لك انا هذا نابع مرتبط بالحب وبالحرص متاع انه ولدي ربيه كما يلزم، معناها والنية تكون طيبة. لكن النتائج علاش احنا بالتجربة توايا أبوستيريوري نقولوا أنه راه النتائج غالبا ما تكون سلبية، لأنه النية هي طيبة. الولي ما جيش ولي إذا كان يكون شديد وإلا يكون عنده حماية مفرطة مش يقول لك لا لا، هو من لون نيته طيبة، معناه وماشي في باله يوفر في معنى حماية وباش منطلق حب ومحبة أنه يقوم بك النموذج هذاك.
0: النوايا الطيبة لا تصنع إنجازات،
1: النوايا الطيبة ما يقول لك
0: لا تصنع إنجازات،
1: والمثال الفرنسي يقول لونفير يباذيد بونز انتونسيون، معناها طريق جهنم معبد بالنوايا الحسنه، معناها أيوه. هذا المثل الفرنسي
0: اصعب شويه من اللي
1: نعم.
0: نعرفوه
1: جهنم مره واحده باذي دو بونز انتونسيون. هات نبداو توا بتعريف التدليل المفرط. اش معناها التدليل المفرط؟ في هالحاله الوالدين ولا واحد منهم تقام من النوع اللي يربيه بتلبيه كل الحاجيات نتاع صغيرهم، كل الرغبات من غير ضوابط، من غير كي اللي قلناها سلطه ضابطه اللي هي مهمه، من غير حدود واضحه، يتجنبوا باش يقولوا لا، يبداوا خايفين على الصغير، يحميوه بشكل معناه مفرط، معناه بما انهم يسعوا الى اسعاده بشكل دائم، يعطيوه كل ما يطلب، معناه يدافعوا عليه حتى وقت ما يغلط، يتسامحوا مع سلوكه المش مقبول. علاش؟ ساعات تبقى خوف من حزنه، يخافوا عليه يمشيش ما يتغشش يمشيش يرد فعل من نوع سلبي. هالصغير الملك يسميه لونفون روا بالفرنسية، هالصغير الملك هذا ينجم يبقى قدام مثلا نعطي بعض مثلا شاشة ولا شاشات بأنواعها نهار كامل ويمارس الألعاب على حساب نومه وعلى حساب حاجياته الفيزيولوجية، ينجم يأكل ما يشتهي حتى كي تبدأ الوجبة مش صحية، وشبيك لبيك كل ما يشتهيه الصغير يجيه. هل الأسلوب هذا ينجم يخلي صغير يعتقد أنا هو هاو المضرة متاعه؟ لأنه صغير مش يكبر يعتقد أنه العالم يستجيب لرغباته، مدام هو من الطفولة متاعه رغباته مستجابة، هو مش يكبر يقول كل هاو الدنيا سهلة هي كل شيء،
0: واللي كان عنده هو الطلب بيولي حق،
1: بيولي فلا ويولي هو يتصور أنه مش يجي من غير جهد بما أنه شيء جاي لديه، لأنه ما ترباش على وجود سلطة ضابطة ومعنى على حدود معينة يلتزم بها. هذا الشكل الأول من التربية اللي نعتبرناها متطرفة. الصغير اللي ما قاش التأطير باش يتربى على قلة الصبر، على عدم تحمل المسؤولية، على عدم القدرة على ضبط انفعالاته، على تقبل الرفض، هذا ينجم يخليه يعاني بعدها من صعوبات في الاندماج الاجتماعي كما يكبر، على خاطر الحياة الواقعية ما تقومش على الإشباع الفوري. انت توا وانت كهلة ما يجيش انا نطلب حاجة ما نعرفه احنا نقيمه ككهو، لانه مش كل شيء تلقاه معناها في ساعة مش تلقاه، لا معناها ما فماش إشباع فوري وما فماش امتيازات دائمة. قد يكون تلقى إنسان هكا يميزك شوية ما مش تلقاها دي بصفة مستمرة ودائمة، وبالتالي معناها هذا هو معناها الشكل الأول والنموذج الأول اللي حبينا نحطوه تحت المجهر. نتعداه في مقابل التدليل للأسلوب الثاني المتطرف اللي يتمثل في القسوة في التربية والاعتماد على الشدة المفرطة من نوع عقاب متكرر ولا صرامة في التربية اللي ما فيهاش مرونة،
0: كثرة الممنوعات
1: نعم وقلة التعبير عن المحبة والدعم العاطفي. في هالأسلوب اللي نلقاو فيه مثلا عقوبات متشددة نجم تكون بدنية، معناها إنسان يربي صغاره بالضرب مثلا، ولا عقوبات معنوية معناها كي استعمال
0: الضرب. وزاد فما توا خارجة حاجة جديدة وإيه من عارش تبع فيها ولا قالك السياح على الصغير أخطر حتى أخطر من الضرب. وإحنا الحقيقة في تونس أصواتنا ما شاء الله
2: هزين الحلقة
0: أي ما شاء الله علينا.
1: هذا النوع الثاني من العقوبات اللي هي عقوبات معنوية كذلك. في النموذج الثاني القاسي نوعا ما والمتشدد نلقاو العقوبات المعنوية من نوع استعمال الكلمات الجارحة، من نوع التحقير، من نوع التبخيس. صغير باش يتربى على الخوف أكثر من الفهم وعلى الطاعة العمياء بدل الحوار، ويمشي في بال بعض الأولياء نرجع كيف كيف كما التدليل يتصوروا أن القسوة تصنع الانضباط وتصنع القوة، يقول لك أنا تربيتك هيك وإلا هذاك اللي باش يطلع ما باش يطلع راجل مثلا معناها وأنا تربيتك هيك.
0: ساعات تلقاه فخور البو ولا لا نقول لك ولا بنتي ما يتنفسش معايا راه
1: هو خطر
0: نرجع ينفذ وما ينقشش.
1: نرجع للمثل انه معناها لونفير اي بافي دو بونز انتونسيون، هو هي الانتونسيون والنيه هي نيه طيبه، معناها هو في باله الولي انه هذاك باش يربي به الانسان باش يكون معناها صالح في المجتمع معناها، لكنه النيه هذه ما تخليش يدرك الولي للاسف انه هالاسلوب المتشدد ينجم يخلي اثار نفسيه عميقه من نوع تنشوفوه مش نتعمقوا فيهم فيما بعد، كما ضعف الثقه بالنفس، كما الخوف الدائم، وممكن في بعض الحالات العدوانية والتمرد، وفي بعض الحالات زاد معاناة داخلية بسبب عدم الأمان ولا بسبب الغضب المكبوت عند الصغير. في ختام هالمقدمة نجم نقول أن الفرق بين التربية السليمة وهزوز نماذج اللي اخترناهم اللي هما زوز نماذج متطرفة اللي هي نموذج تربوي متاع تدليل ونموذج تربوي متاع قسوة يكملوا معناها الفوارق في التوازن. في التوازن معناها ايش؟ معناها التوازن معناها التربية السليمة تجي في الوسط، هي تربية متوازنة لا هي شدة ولا هي إهمال، لا هي تدليل ولا هي قسوة ولا هي حرمان، هي تربية متاع محبة لكن في حدود. والصورة اللي يمكن تنطبق عليها واستعملناها قبل هي صورة القبضة داخل القفاز المخملي معناها، وبالتالي هي نسميها بالفرنسية لا بوانيي دون لو غون دو فولور، انت كولي تستعمل القبضة لا بوانيي في قفاز نتاع فولور، في قفاز معناها الملمس نتاعه يكون جميل ويكون
0: نعم ما يقلقش بالضبط. ما يضرش ما يجرحش، ولكن في نفس الوقت انت قاعدة ترسخ له في الضوابط اللي يلزمك ترسخها في حياته. كي نقول ضوابط راهي كل مجتمع والقيم نتاعه بالطبيعة، وما فماش موديل بتاع تربية يصلح لكل المجتمعات وكل الثقافات، تختلف راهو خاطر فما غلط قاعدين نستقيو ساعات في تربيه من مجتمعات وخاصه تاثيرنا في تونس وديما المجتمعات الغربي. راهو في المجتمع الغربي ربي في صغير في 18 سنه باش يتحرر ويطير، انت راك تربي في صغير باش يعيش معك عمرك الكل وحاجتك به من غدوه في ارض للعمر. و انت تتحملوا حتى اذا كان ما تزوجش، احنا معروف في تونس شنو اذا ما تزوجش راهو معك راه معك حتى يخرج يخدم يروح لك ليك من بعد، حتى ولو يخرج يخدم في ولايه اخرى ولا يخدم
2: حتى لو بعد تعرس حتى لو بعد
0: ما وحتى بعد ما يعرس تبقى وديما كل عائله كل واحد يسكن كل واحد يسكن في شقه ما العيشه تقريبا فيها برشا اشتركوا فيها في برشا حاجات. دونك وتفكر حتى باش تبني مستقبل اولادك ماديا بالنسبه للناس اللي طولوا علاش لا دونك التربيه ماشي بيدها
2: اكيد.
0: راهو اللي ربي في ولده على 18 سنه ويخرج ونعطي الموديل هذا علاش؟ على خاطر نعرف التوانسه مركزين برشا على الموديل هذا. راهو اللي ربي ولده على 18 سنه ويخرج معناها وقت راهو هو باش يتنفس وباش يعاود بوتيتر الكوبل هذاك ولا ما نعرفش حتى كل واحد وحده باش يعيش حياته من جديد. انت لا، انت راك باش تقعد انت معك الصغيره ذاك باش تعلمه نوعيه نتاع مسؤوليه اخرى، باش تعلمه نوعيه نتاع محبه وعشره ليك انت اخرى غير المجتمع هذاك والثقافه هذيك. هذا من البدايه بربي يقولوا باش من بعد ما يتنساش. دونك ردوا بالنا خاطر اليوم باش ناكد برشا لي كوبل الجدد تكونوا جايينك جايتك مش باش نسيبك في الحكايه هذه، يلزمهم يتعلموا يتكونوا. ريت الدكتور يحكي عن النيه الطيبه، انا نزيدك عن النيه الطيبه حاجه اخرى. نعم. ونحكي على روحي مش عن الناس الاخرين، عملنا غلط في تربيه اولادنا عن جهل دكتور.
2: أي.
0: نقولها عن جهل، فما حاجات ما تصيحش على صغيرك. انا من الناس اللي صحت على صغاري تو كي نقرا ساعاتك حاجات ويقول لك السياح ايش يعمل نبدا نقول هاني خليتها معناها وقتها مش فايقه بروحي خذ بالحق عن جهل. طيب. والناس كلها راه تجهل، حتى واحد ما يخرج روحه من الكادر نتاع الجهل كلنا نجهلوا حاجات في نقاط معينه في اختصاصات معينه معناها في حياتنا العامه ولا في خدمتنا. دونك فما مساله الجهل، ولذا اليوم الدعوه لانك تتكون
2: اليوم الوعي
0: باش تربي بشر باش تربي بشر وفرحتك جيبان الصغير وراي ماهيش عمليه تنجب
2: اكيد.
0: وي راهي مسؤوليه واكبر مسؤوليه باش تتحط على عاتقك في حياتك كنت بو ولا ام زيد راه وي مش تزيد على مقدمه الدكتور.
2: الدكتور اختار لنا اليوم موضوع ما بين احكي على التربيه وفسرها لنا كيفاش يلزمنا احنا نعلموا الصغير نعلموه ابار انه احنا نعتنيو به نعلموه المبادئ والقيم اللي باش يعيش بهم ويكون بهم شخصيته، واختار موديل اللي ما بين الحب اللي فسد وما بين القوه اللي تكسر. دونك راهو هما فما برشا موديلات لكن هو اختار لي دو زيكتريم. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي.
0: ايوه هو الحب اللي فسد حتى مع الكبار راهو يا صح ولا دكتور؟ الحب اللي فسد حتى مع الكبار راهو مش
2: خلينا نسالوا المستمعين نورمالمون يجاوبوك انت على من بعد على الصفحه. قداش من بو روح في الليل للدار وبعد الخدمه وجايب الولد لعبه على خاطر هو ما عداش معاه حاسس بالذنب على خاطر هو ما قعدش معاه نهار كامل غايب. وقديش من أم قاعدة تبكي وتقول أنا عملت كل شيء على خاطرك وأنت ما عادش تسمع في كلامي. وقديش يا سيدي من بو بعد ما عيط على ولده قل كاني ربي فيه كما قال الدكتور وراهو الدنيا هي أصعب مني ولازمك تتحمل. دونك هذوما راهم موديلات نلقاهم عند برشا عباد. لكن اللي يوجع واللي يحزن الوقت هذايا أنه راهو الحب وحده ما يكفيش. سيسيغهم بكلهم يحبوا وبكلهم بطرق متاعهم يعبروا على بطريقتهم على المحبة متاعهم، لكن محبة الصغار بالطريقة هذه تؤذي المشاعر متاعهم وفيها خطورة كبيرة على تربيتهم. خاطر انك باش تربي يعني باش تعطي المعلومة باش تعطي قدوة باش تعطي أسلوب باش يتعلم به مهارات. دونك هي التربية فما الشخص اللي باش يربي وفما الكونتوني متاع التربية هذيك وفما المتلقي. دونك الشخص اللي باش يربي هذا هو البو ولا الام. الكونتينو نتاع التربيه هذه اللي كنا نحكيوا عليهم هما القدوات والاسلوب والطريقه والكل كيفاش باش توصلها لك الصغير وشنو باش ياخذ من عندك. ب الاشكاليه توا اني ونحب نرجع للكلمه نتاعك انه احنا في دنيتنا توا ما عادش كيما قبل. ما نجمش نحكي على الموديل الكلاسيك وكهو. الموديل الكلاسيك يقول لي انه فما ادوار واضحه، الأم تحمي تحنن على ولدها والبو راهو مشي باش يجيب له يخدم عليه ويجيب له قوته وهو السلطة الضابطة وهو اللي كدري الحياة الأسرية وأمه تحنن عليه الداخل وبشويه بشويه تلقى من بعد الاسره الممتده باش تزيد تكدري شويه، القيم واضحه وواحده وتكمل تمشي معاه للمدرسه، المربي عنده نفس القيم ونفس المبادئ، سورتو احنا في مجتمع اسلامي دونك شلقى نفس القيم تقريبا متواتره ما بين ام وابوه، ما بين عائلته الكبيره، ما بين المدرسه، ما بين المجتمع اللي بعد كيف يخدم معاه ولا باش ياخذ منه مراه ولا اللي هو، دونك تكمل نفس الكورسوس مع نفس القيم. لكن اليوم تبدلت الوضعيه. كيفاش تبدلت؟ عندنا احنا حياتنا ولا فيها برشا تحضر، فيها برشا تكنولوجيا، فيها وسائل التواصل الاجتماعي وما اكثرهم، فيها الادوار نتاع الاسره الممتده تراجعت برشا، ايديكو ولا الام والبو ياخذوا في الصداره في دور تربيتهم، هما مسؤولين اكبر. ولكن الاشكاليه كونه الصغيرات ولا عندهم برشا تاثيرات من بلايص اخرين، مش كان ام وبو، دونك التاثيرات برشا. والمصادر نتاع التربيه متعدده، وما نحكيوش حتى صح. على شنو معناها لي زيكول وشنو الحاجات هذوكم مش نحكيو عليهم. هذه التاثيرات نتاعو مش كان سلبيه، في تاثيرات ايجابيه صحيح. الصغير يتعلم الاستقلاليه نتاعو من صغرته، هذه حاجه باهيه، انه ما عادتش فما صوره نمطيه تقليديه متواتره عند نفس عند الامات الكل وعند البوات الكل، ما عادش عندنا نفس الواحد. معناها الام اللي تخرج للخدمه ماشي اوبليغاتوارمون باش تكون هي الام الحاضنه، والبو اللي بعيد على ولده نهار الكل ماهوش اوبليغاتوارمون هو مصدر الاوتوريتي، نجم تكون الام، نجم تبدلوا الادوار. دونك هذه ما عادش عندنا دونك صور تقليديه جامده للادوار نتاعنا. دونك لهنا المشاركه اكبر ولات ما بين الوالدين، الام والبو ولاو يتشاركوا اكثر بالتعاون نتاعهم، وهذه خليوها هكا عليها 100 سطر احمر خاطر بعد باش نرجعوا
3: حكايه التعاون نتاعهم اذا تفهموا
2: عندها برشا سلبيات
3: اذا تفهموا هي
2: هذيك هي لكن عندها سلبيات. السلبيات إذا غابت الرؤية المشتركة، دونك إيش قلت لك التعاون، إذا غابت الرؤية المشتركة باش نبداو نحكيو على السلبيات. إذا فقد الطفل المرجعية نتاعو، ما عادش عنده قواعد واضحة، ما عادش عنده قيم باينة، ما عادش عارف على شنو يتبع. الأم تقول حاجة، البو يتبع حاجة، اللي يشوف في الفيسبوك حاجة، يتفرج في كل واحد صاحبه يقول له حاجة، ميميته تقول له حاجة، كل واحد
3: يخرج المؤسسة الطفولة اللي ينشط فيها من روضة يلقى أنماط أخرى مختلفة.
2: عنده مرجعية واضحة. أي
3: ولات مصادر متعدة لل
2: دونك شنو شي يصير له
3: للموديل اللي مش يستقيه.
2: عنده ارتباك في الحدود والقيم، ما عادش يعرف شنو باش يعمل. هذايا شنو باش يولي يعمل؟ يا اما باش يعتمد على الشاشات كمصدر توجيه وترفيه، الاغلب اللي يصير فيهم ونلقاو برشا صغيرات نهار كل شادين التليفونات، ويحس بضعف الشعور بالامان خاطر ما عندوش مصدر سيكوريتي واضح. دونك القواعد الغير مستقره تخلي الصغير بيدو متذبذب، ولهنا يولي عنده اشكاليه في بنايه الهويه نتاعو، وهذا يظهر برشا في من بعد في الادوليسانس نتاعو، ونلقاوه ما عادش عارف روحه، وسورتو كي يلقى عنده برشا مؤثرات خارجيه باش تلقاه معناها يلقى روحه يميل للبراني اكثر من يميل للداخلين.
3: وذاك علاش في المراهقه نلقاو والدين يقول لك ولدي ولا بنتي ما عادش نعرف،
2: ما عادش نعرفهم يحكي. ويلقى روحه مش هذه ربايتي، شبي ولدي ولا هكا شبي مش دونك لهنا عنده زاده شنو نلقاو، فما زياده في القلق، زياده في الاندفاعيه، صعوبه في ضبط الانفعالات، وهذوما راهم ولينا نلقاوهم برشا عند الصغيرات. وتو من بعد نحكيوا عليه الاستاذ والمعلم اكثر واحد يعاني منهم، نحكيوا عليهم من بعد. ولكن
3: البيئة الثانية بعد العائلة على خاطر
2: جوستومون خاطر وقتها باش يظهر الادوليسونس نتاعو، وقتها باش يبان في معناها تبان تربيتك في المجتمع، وقتها باش يظهر. جوست نحب نكمل بكلمة ما نحبش نطول برشا، المشكلة ماهيش في تغيير الادوار، راهو المشكلة في غياب التكامل ما بيناتهم. صحيح فما تغيير، لكن التغيير هذايا راهو مطلوب اذا كان تبقى الادوار بينا متفاهمين ما بين بعضنا. نجم اني اليوم اني كأم اني نكون السلطه الضابطه في الدار ونهمزك تولي انت البو، انت تدير الحنينه اللي تحنن على بنتك، مهم ياسر. كيف نجم نقلبه في وضعيه اخرى، ولدك سمعته شفته قالوا لي عليه يتكيف، نمشي نشكي لبوها، بوها باش يعمل له السلطه الضابطه، واني نحنن على ولدي ونقول له مثال شو اسمع كلام بوك، بوك يقصد كان طيب كحاجه باهيه كذا، اني نحنن عليه، لكن ما يعنيش اني نكسر كلمه بوه. احنا اني وياك متفاهمين، عنا نفس الرؤية، عنا نفس الهدف، نقلبوا الأدوار. معنا أي. أني نهار اليوم أني قوة، أنت غدوة قوة، أني اليوم نهار صدر الحنين، غدوة أنت تبدل تتبدل ما بين الطفلة ما بين الطفل.
3: معناها الموديل الكلاسيك نتاع الأم والبو ما عادش نعملوا عليه ياسر،
2: مش هذاك المهم.
1: توزيع أدوار
3: يعني هي قالتها وين في البداية، قالت لك ماهوش كل بو اللي يخدم يجيب في بالعامية الخبز، والأم في الدار اللي هي قائمة بكل شيء وهي صدر الحنين واللي تحكي معاك
2: وكذا. يقولوا إنه الأولياء ما عادوش مشغولين بتحصيل الأرزاق، ولاو مشغولين بتحصيل الأرزاق أكثر من تربيط الصغار. دوكم ولاو مشغولين فوق اللازم بالخدمة متاعهم أكثر من شغلهم بالصغار. احنا أصل خلقاتنا في الأرض إنه احنا نخليه خليفة باهي ورانا. دوك انت راهو مهمتك في الكون، أساس وجودك في الدنيا هذه إنه انت تخلي صغير فاعل في المجتمع بعدك. جست نكمل الفكرة اللي بعدها، إنه إحنا نكونوا متفاهمين على
3: صغير القيم. فعل أو عمل صالح أو أثر طيب، ثلاثة هم
2: المهم ثلاثة. إنه أنت تكون خليفة الله في الأرض. أنت باش خليفته سامحني معنا إذا كنت ما تخليش
3: هم ثلاثة معروفين.
2: أي يلزم أقل، وهي أنت جبت صغير كما قلت.
3: أي هو الابن الصالح والعمل
2: إنك جبته
3: الابن الصالح والأثر الطيب والعمل الصالح، زي ثلاثة
2: المفيد به كون نكونوا متفاهمين أنت وأمه على القيم، واضحين على أساسيات الحياة اللي ما بيناتكم، أنه الوليد يتمتع بالحب والاحتواء. الصغير اللي ما يحسش بالحب وبالاحتواء راهو ما هوش باش يتربى بحتى طريقة.
3: والحب والاحتواء مش دلال. ويأم كملتش مع
2: جزء كلمة برك. يلزم معها مع الحب، يلزم يكون عنده حدود واضحة، ويلزم يكون فما تواصل مستمر حول أسلوب التربية. الحوار ثم الحوار ثم الحوار، إذا ما راه مش مانيش نحكيو على الحلول بقدر ماني نحكي على الأدوار كيفاش لازمها تكون.
3: واضح واضح. يعطيك الصحة أنت والدكتور في المقدمة، هي مطولة، ما أنا ما نقولش مقدمة، هي خليها مدخل كامل. لا لا لا مهم مهم، خاطر ساعات راهم بعد الحوار ياخذنا ما نرجعوش النقاط معينة من البداية اتفقنا عليها احنا فاش نحكيو اليوم على شنو باش نحكيو. مرحبا بكم الناس الكل كالعادة على 73 460 800. مرحبا بكم على صفحتنا على الفيسبوك، البرنامج يتعدى على يوتيوب كما عادة. سهام الدرعي بداو يجيوك الصباح الخير والتساؤلات حول الموضوع ولا لا زعما فهموه. بتبيع احنا الفقرة جاي باش تكون معك انت حول الموضوع، شنو تكتب شنو تقال على الريزو سوسيو في الموضوع هذا، وين متأكدة انه ياسر تكتب فيه وياسر تقال فيه. وكيما قلت راهو فما اختلافات في الاساليب التربوية دكتور، راهي حاجة تهبل مش قلت التربية. وكيما حكيت وئام يعني حتى الادوار تبدلت. علاش يتبدل؟ تبدلت بفعل نمط الحياة اللي يتبدل، كل شيء يتبدل معناها. دونك والادوار بالنسبة للام، كانت الام كلاسيك كانت المرأة في الدار، بعد خرجت المرأة للعمل، وبعد المرأة ولات تحمل في مسؤوليات اخرى. الحاصل الواقع الاجتماعي والانفصالات بين الوالدين زاده، اي والمنفصلين زاده ما تنساهمش. دونك عادي، اما الدور التربوي راهو مش سهل. احنا من البدايه نقولوا راهي مسؤوليه جسيمه للي باش يجيب صغار، خاصه للي مازال ما جابش، واللي جابهم راهو يعرف دوره. قرر انت حر باش تعمل في حياتك اللي تحب، اذا كان ما جبتش راهي مسؤوليه مش سهله. واللي جاب صغار كها مكره اخاك على بطل، راهو ماكش ما عندكش اختيار اخر غير انك تربي صغارك بالباهره، ما فيهاش به. هاي تعطينا نغم وبعد نرجع مع سهام الدرعي.

0: ونسير
1: السواسي بومردس شربان على الموجة 97.3
2: 97.3.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. من جديد نعاود نذكر بالموضوع اللي تحقوا بنا الان في برنامج من المجتمع اليوم في تربيه الابناء وتاثيراتها، نماذج متطرفه بين التدليل والقسوه. كانوا الدكاتره مشكورين، عرفوا التدليل والقسوه والفارق بيناتهم، وشويه عطاونا كيفاش الوالدين وادوارهم وتوزيع الادوار اللي تغير، والمنادات او التنبيه الى التكوين في تربيه الصغار. زاد هي حتى مساله الاطلاع والتكوين وام والدكتور راهو فيها انتقي مصادرك.
5: بيان سور، انا قلنا المصادر ولات كثيره، دونك ما دامنا احنا ولاو الاولياء ولاو معناها مثقفين، دونك اوتوماتيكمون باش يكون عندهم اهتمامات بمدارس مختلفه وشنو حل
4: الفقرة الحالية حول الموضوع مع سهام الدرعي. وأكيد لقيت حوايج تكتبوا في ما يخص هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي كل ما تكتب نقرأ، ما الرأي والنقاش يبقى ليكم بربي الدكاترة اللي يشوف نقطة لابد أن
6: نصحوها
4: ولا نراجعوها. ميسيلش
6: في الكتابات الحقيقة فماش حاجة مختلفة برشا، الأغلبية معناها متقاربين ولا متشابهين الكل. وأنا شنو نعمل في عملية البحث متاعي؟ نقرأ قبل وبعتالي نمشي نشوف في المواقع التواصل الاجتماعي، خاطر مواقع التواصل الاجتماعي معناها اي فكره يعطيوها لك ويسوقوها ويلزمك انت تسمح، تنجم حتى يقنعوك بها وهي تبدا غالطه. دونك ايش نعمل؟ نثقف روحي، نكون روحي، نصلح معلوماتي، نحين معلوماتي بالقراءه الاكاديميه اللي في صلب الموضوع، باش من بعد كي نختار المسامع تكون نحاول نكون اني اصبت في الاختيار.
4: ما تجتهد معناها،
6: نجتهد
4: وقاعده تستفيد انت ولا ساعه.
6: اكيد اكيد اكيد،
4: خاطرك انت تو في قلب المعمعة نتاع التربيه.
6: ونعملوا في الاغلاط، رانا بشر.
4: لا بشر
6: بشر اكيد. اما نحاولوا ان نصلحوا بالحصه هذه، النوعي وروحنا شويه، ان الواحد على الاقل يتحكم في مشاعره ولا في ردات افعاله اللي هي ذيك هي اللي تصنع الفرق.
4: مشاعره على خاطر كلنا نحب اولادنا ونطيحوا في البياج اللي حكى عليها الدكتور. يا
6: تدليل
4: يا قسوه، هذه
6: صعيبة صعيبة الحياة كما قلتوا، مسؤولية كبيرة أنك مش تجيب صغار.
7: نعم.
6: بربي اللي جاب واحد خليه، وقالك النجم ربي واحد خليه، ما تقولوش وقتاش تجيب الثاني، واللي جاب زوز ما تقولوش وقتاش تزيد الثالث، باهي لو خاي وباهي لو خاي، يزي فيه البركة. نجم يربي صغير خليه يجعلوش ينجم، ويربي نجم يربي زوز يجعلوش ينجم.
4: أيه، كل واحد يعرف طاقته يعرف إمكانياته.
6: أي يدبر عليه، يبدأ يزيد الثاني يزيد الثالث يزي فيه البركة حتى النجم.
4: والله ربي يعين الناس كل، ولا بالحق مش سهلة الدنيا. يلا سيهي،
6: نبدا بشنو تكتب في الصحافه التونسيه. نبدا بجريده صباح نيوز، العنوان اللي اختاروا: الابناء بين المدارس والمحاضن ورياض الاطفال، هل تخلى ولي اليوم عن دوره التربوي؟ في صلب الموضوع بالضبط في 18 فبراير 2023. يناقش المقال هنا تراجع الدور التربوي للاولياء واعتمادهم المتزايد على المدرسه ورياض الاطفال في التربيه. الاولياء كما قلت انت يخدموا من الصباح لليل، يهزوا صغارهم من 6 نتاع الصباح ل 5 ونص نتاع العشيه و 6 نتاع العشيه، نهار كامل هو بعيد، شكون مش يربيه؟ مع اصحابه في الروضه، مع اصحابه في الجارد، في المدرسه، مع المعلمين، مع المربيات. ومع المربيات راه ساعات عندهم الضغط الكبير هذاك، كيفاش مش ينجموا مثلا بالصيف مش تصير الاغلاط، بالصيف مش تصير ساعات تتعدى معلومه ولا تتعدى حاجه غلطه، غير الولي اللي مثلا يعديها في داره، مش نفس النماذج اللي حكيتوا عليهم ساعات تبدا مختلفه. هل ادى غياب التوجيه الاسري الى ظهور اطفال يفتقرون الى الانضباط والقيم؟ كما نحكيو على القيم اللي هي مختلفة وضوابط المختلفة، كما يشدد على ضرورة التوازن بين الحب والصرامة في تربية الأبناء. عن زوز نماذج اللي نحكي عليهم اليوم. نكمل عنوان ثاني، الطفل الحساس والطفل القيادي، مقاربتان تربويتان. المصدر من مجازين لابخيس 9 فيفري 2026. المقال هنا يوضح أنه الأطفال ليسوا متشابهين، ما همش كيف كيف، وأن أسلوب التربية يجب أن يراعي شخصية الطفل. ما عندكش نموذج حاضر مش تربي به، حتى لو هما صغارك فرد عائلة وفرد دار، ما تنجبش تربي بنتك كما تربي ولدك. تفقين معايا؟ صحيح الكلام؟ فالطفل الحساس يتأثر كثيرا بالصراخ والقسوة، بينما يحتاج الطفل القيادي إلى حدود واضحة دون كسر شخصيته. لهنا يركز لك على شخصية الطفل، نماذج التربية نتاعك من شخصية الطفل هو بيدو. ساعات الطفل حساس بزيد يلزمك تعرف كيفاش تصرف معاه، وقت بين قوسينك العنادي ولا شخصيته قوية ذاك، يلزمك تشوف أسلوب آخر، نموذج يتماشى مع الشخصية نتاعو. فماش حاجة أنت عندك وصفة سحرية
4: موديل يصلح صغار الكل،
6: حتى لو أخوات،
4: اي حتى الاخوات ويسحتوا الاخوات. انت تقول هاني تعلمت في الوليد الاول، تلقى الثاني ولا الثانيه حاجه اخرى،
6: يعاود يربيك الاول من جديد.
4: أي هو يعاود يربيك ويخليك تتعلم في حوايج اخرى من جديد، تتماشى مع هو مع تركيبته هو.
6: اي صعيبه. مقال يبدا بكلمه صادم، 8 أطفال من أصل 10 يتعرضون للعنف داخل الاسره.
4: إذا كان الصراخ عنف
0: الناس
4: كل عنف يقول ما عادش 8 ل10 ولا 10 ل10. كل نصيحه خاطر احنا التوانسه
6: اخي بشر العبد بالصيف يبدا مضغوط، يبدا
4: ما ينجمش، هو الضغط ساعات يسبب فيه صغير هو بيد.
5: لكن الاشكاليه التعبير على العنف اللي تحكي عليه، اني راهو تاثيره من بعض، معناها راهو يلزم البو يعرف يقول راني اني، معنى يرجع له بوستيريوري يقول له راني اني جوست مضغوطه، راني مش نقصد فيك انت، هذاك ما برد الحكايه، ما
4: معني كيفاش نصلحه.
6: اي جوست جنب بعض كيش ينغل تاني ونعيط على صغيري، اسكو كي نجيب له حاجه يحبها ونحكي معاه، ولا نقول راني عيط عليك على خاطر كذا،
5: مش يمشي يشري له لعبه يقول على خاطرني ناكل في روحي راني جبت لك لعبه، هذه الفرق.
6: لا معناه يحكي معاه على السبب اللي هو عيط عليه ولا هو عاقبه،
0: اي يلزم يكون
5: واضح مع روحه. السر في التربية أنه أنت تربي روحك قبل ما تربي صغيرك،
6: تعرف
5: روحك، إذا هي الخلاصة اللي الكبيرة معي. إذا أنت علمت تربي روحك وتعرف شنو نقاط الضعف متاعك ونقاط القوة متاعك، فسيل ما تنجم تربي صغيرك. الإشكاليات في القوالب الجاهزة هذه أنه احنا كبشر ما عندناش موديل فيكس، احنا انت اللحظه هذه مع الانفعال بطريقة.
4: استاذه مع الانفعال والله بكلنا ساعات نخطئ ونصيب.
5: ايه
4: اما حكيت انك تصلح هنا عجبتني، خاطر ساعات بون كانوا الاولاد صغار كي نجي نصلح شو نقول لهم؟ ما صحت عليك، ما راهو فات متغش على روحي خاطر ما عرفتش نوصل لك الميساج، دونك ترفست على روحي. بون باش ترقعها، ما نعرفش توصل ولا لا الترقيع.
5: المهم يعرف صغير انه انت مش ما تحبوش، خاطر هو اول فكره في جيل مخه انه انت ما تحبوش، هذيك هي الفكره اللي راسورة.
4: لا احنا مع الحب ما تنقشش، التوانسة نحبوا ولادنا الحقيقة.
5: لا ما مش مخاخ صغار الكل راهو يحبوا صغار، لا سامحني، اي اوني بلو هكا وسي كلاغ كو سا في المحبة رانا.
6: صحيح راهو ساعات يجيك صغير يقول لك ما صاب لو كان جات ماما فلانة، ولا لو كان جات انيستي ماما. كلامك صحيح، معناها هو يعرف اللي امه تحبه، اما مثلا في مخه اللي انيسه تحبه اكثر، ولا الام ذيك تحبه اكثر، ولا يعجب الموديل نتاع الماما الاخرى ولا نتاع البو الاخر، يقول لك شخص لو كان جاي هذاك بابا ولا هذيك ماما. لا نسمع فيه
4: ممكن تتعمل هذا، اي تتقال ومقبل تقالت،
6: اي يعني قدر تشوف فيها
4: سمعت حتى كوارث اكثر من هكا. يجي الواحد بوه متوفي يقول له صح عليك،
6: اوه
4: والله
6: موجود،
4: اي موجود موجود،
6: ياسر خايبة الكلمة
4: خايبة على الأخر.
6: نرجع المقال اليوم لابخيس تونيزي اللي يقول هنا أنه رجع الأراء المختصين في علم الاجتماع حول العلاقة بين العنف الأسري والعنف المدرسي، ويأكد أنه الأسرة هي الفضاء الأول للتربية، يعطيها المسؤولية الأولى، وأنه الإفراط في القسوة ينعكس سلبا على سلوك الطفل في المجتمع. يحكي على الموديل اللي حكينا عليه. نكمل برشة مقالات، خليني نختار اللي في صلب موضوعنا. التربية الإيجابية ما هي؟ في الكوتيديان، هذا هو العنوان اللي اختاره، يحكي لك على التربية الإيجابية. يشرح المقال هنا مفهوم التربية الإيجابية، ويأكد أن المربين يقعون، اللي يربيه معناه مش البو الأم، يقعون غالبا في خيارين خاطئين، يا إما الاستسلام لرغبات الطفل اللي هو التدليل الموديل اللي نحكيه عليه، وإلا العقاب المستمر أي القسوة الموديل الثاني اللي نحكيه عليه، ويقترح بديلا يقوم على وضع قواعد واضحة مع الاحترام والتشجيع. تحترم ولدك وتشجعه وتحط القواعد الواضحة ليك وليه. لهنا المقال آخر من لابخيس يحكي على وزارة الأسرة تعزيز الوالدية الإيجابية، اللي هو هذا برنامج عملته وزارة الأسرة اللي يحكي على الوالدية الإيجابية، اللي هو بالتعاون مع اليونيسيف يهدف إلى مساعدة الأولياء على تربية أبنائهم بعيدا عن العنف والتساهل المفرط دو موديل كيف كيف ديما نحكيوا عليهم، مع التركيز على الحزم الإيجابي والحوار.
5: اللي هو التربية الإسلامية البحتة
6: اللي تربينا عليها
5: من الأخر، معناها البحوث والإنجازات العلمية الكل ترجع أنه أحسن موديل تربية هو الموديل الإسلامي، أنه أنت تعلم ولدك أنه أنت كولي ماكش أنت المسؤول الوحيد، وأنه أنت فما ربي عاونك عليه، وأنه أنت راه تنجم تعلمه قيم وقواعد موجودين في الفطرة متاعه باش يتعامل بهم. من الخلاصة
6: وصلنا لها منزلنا نوعون نكمل مقال آخر من تيونيسكوب. اليونيسيف تحذر من العنف في تربية الأطفال، مقال في جوان 2026. تشير المعطيات إلى أن نسبة مرتفعة من الأطفال في تونس يتعرضون للعنف الجسدي أو النفسي داخل الأسرة، وتؤكد اليونيسيف أن العنف ليس وسيلة تربوية ناجحة، بل ينعكس سلبا على التوازن النفسي للطفل وعلى ثقته بنفسه، على شخصيته بصفة عامة. نكمل مقال آخر. هل تنجح التربية الإيجابية مع الطفل التونسي؟ متاعنا المقال هذا في 8 جانفي 2026. يناقش المقال فكرة منتشرة بين الأولياء مفادها أن التربية الإيجابية تعني ترك الطفل يفعل ما يشاء، لكن مش هذا، ويوضح أن التربية الإيجابية ليست تدليلا مطلقا، بل هي التربية تقوم على الاحترام والمسؤولية ووضع الحدود دون عنف أو إهانة. هذه هي التربية الإيجابية اللي يحكيوا عليها، يلزمنا احنا ان نتبع
7: يعرضوا فيك السيجة. قالوا لك ما تمشيش مع طفل التونسي ونترجم لك بالضبط شو قاعد اللي
5: يقول
7: علما انه ثلاثة اللي معانا اليوم هم أولياء في عائلات ويربي دونك يعرفوا وإيه شنو
5: التربية الإيجابية راي إيكال متاع التربية
7: أي واحدة من مدارس التربية
5: واحدة من مدارس،
7: أما سيبيان نعرفوا تمشي ولا لا مع الموديل التونسي.
5: من رأي ما فماش إيكال تاخذها كاملة، خد فما حاجة تمشي معك خطر أنت لكل بوزيتيف شو مش تقولك يلزمك تعمل كان الحاجات البوزيتيف، ألوغ كفما حاجات راو نيجاتيف لازمك تتأكد تركز عليهم وتتعامل بيهم وتفهمهم له. ما تنجمش تكون كان ما فماش إذا ملت الكفة على جنب باش يضيع التوازن. احنا رانا عنا ميزان ذهب، معناها اللي اذا مالت جنب مجنبات راهو باش ندخلوا في لازم عنده التاثيرات.
7: معناها كي تقول ميزان ذهب بس عب ميزان راهو خاطر مش يوزنوا بالجرام راهو في بالك ولا
5: ميزان الانسان راهو اقوى من ميزان الذهب. كل حاجه تجي راهي باش تخرج عليك. اذا دخلت انت اي مدخلات لازم باش تخرج لك. دخلت حاجات بوزيتيف باش تخرج لك حاجات بوزيتيف، دخلت حاجات نيجاتيف لازم تخرج لك. دونك
8: هو المصطلح الانسب مش تربية إيجابية، نسميه التربية المتوازنة.
5: المتوازنة
8: هو هذا حتى في المصطلحات نستعمله معنا خطر هذه أمور نظرية وكذا وفيزيكال ومدارس
7: نظرية
8: الحكاية ماذا بينا احنا تو ناخذ عصارة التجارب العالمية وتاخذ منها اللي يفيدك ولا هو أدابتي ولا هو معنى متصالح مع هويتك ومع واقعك. التربية المتوازنة هي التربية اللي تمزج بين الحزم كما قلنا وبين المحبة والاحتواء، ما لا إفراط ولا تفريط، ما تبداش التدليل وكذا، تكون حازم معنى السلطة الضابطة موجودة، لكنك السلطة الضابطة مش في العقلية متاع الشدة معنى ماركة حسبني بجلده وكذا، هذاك لا، هو الليسانس معنى الكون مطلوب أنك تكون حازم، أما مش بقصوى وبشد كون حازم يلزمك فما حزم وفيرموتي يسميه ولا فيرموتي بينفيانت معنى الحزم اللين والحزم الباهي موش معنى ما يجيش ولي يكون إيجابي دونو سانس يسيب لا تكون حازم يوم ممتع من غير قسوة من غير تشدد فقط.
7: معناها هي صعبة كما قالت ويام راه كانك توزن في الذهب معناها
8: بالأقل
7: من الجرام ما نعرفش شنو هي أقل من جرام الوحدة اللي يوزنوا بها في الذهب ما هي صعبة. الدكتور شنو يقول لك؟ يقول لك لازمك تكون حازم وديما هو حاسس اللي انت تحبه
8: بالضبط
7: ومحسه بالامان
8: معناها نعطي مثال انت تو تكون حازم وهو حب حاجه وانت مش تعارضه فيها معناها هذا هو اش معناه لكن وقت لا تعارضه ما يجيش معناها ماذا بك الاسلوب يكون اسلوب نتاع احتواء معناها تفسر له علاش كي تفسر له وقت اللي هو يفهم علاش انت منعته من هذا انك تقعد ما ترقدش وتتفرج على كذا ولا مش تاكلك الماكله اللي فيها برشا سكريات ولا يتسمى معنى مش نفسر لك علاش راهو هذاك من منطلق محبه منطلق مصلحتك معناه وقت اللي هو يستوعب معنى الرساله مش يقبلها ولو انه فيها منع معنى ولو انه فيها حاجه معنى ضد الرغبه متاعه لكنك بالتفسير هذاك بالشرح هذاك هذيك هي اش معناها معناها
4: هو تفسير غير دكتور حتى بالتجربه في التربيه راهو ما تصورش صغيرك باش يقتنع لك من اول مره تقعد معه وتفسر له
8: بالطبع.
4: التكرار والتكرار وشد صحيح في رايك انت وكل مره وصله له بطريقه وكل مره حاوروا معاه بطريقه خاطر فما حاجه اخرى يا ويام عنا راه احنا قالتها صغارنا الكل قاعدين يمشيوا لمؤسسات الطفوله بانواعها انت تحب مثلا الدكتور تو عطى مثال جيد على التغذيه السليمه خليني نقول نقول سكر لا شوكولاته لا شيء يجيك يقول لك الصغار الكل في غوتيل 10 ياخذوا في الشوكولا وياخذوا في درشنو شبيك انت تعطيني مثلا جزره وكعبه تفاح مثلا ولا كعبه ياغورت ناتور توكل فيها في اليوم ياخذوا في ياغورت الفلاني اللي هو ساعات راهو مش ياغورت راو كريم ديسير ومليانة بالسكاكر ومليانة
6: بالإضافات
4: والمنكهات اللي هي خايبة برش وخاصة أنك الملونات الصبغة ديك اللي حطوها ولوني أليمونتير ولكن عندها بون هذا يجيني من برامج اللي نخدم فيها المسألة التغذية معناها دونك يجيك صغير يصدمك يقول لك في الروضة الكلهم في الكونتين يأكلوا في كذا وكذا شبيان القوتين تاعي هو يشوف روحه بيزاخ برا عاد انت اقعد اقنع لول النهار والثاني والثالث وبرا عاد واجتمع بمديرة الروضة وقل اعمل لمجم واحدة وتقول لك ما نجمش ويلزمني خدامة وما نجحت ليش اللمجم واحدة على خاطر ديجا عندي صغار عندهم كذا وعندي صغار مرضى بالسكر وعندي صغار
5: بي انا شو جست باش نزيد نقدم شوي في الفكرة فما نحكيو على النماذج فما أساليب متاع التربية النماذج نحكيو عليهم رو كل إيكول عندها حاجة مركز حاجة عليها معناتها كي نحكيو جبدنا على
4: احنا ما زلنا في وقت سيهم راهو
5: امتى او سامحني سيهم
4: اي ما زلنا اي خاطر كي باش تجبد لي زيكول ليكول نعرفش مالك يقول مدارس تربويه
5: لا لا لا على الحوار والتركيز على الحوار حبيت جوست
4: نرجعوا له حتى مشكل مازال انا ما نقول ايوه
6: جوست باش ما نظلموش الفكره نتاع التربيه الايجابيه راهو في المقال كتب لك راهي التربيه الايجابيه تقوم على الاحترام والمسؤوليه ووضع الحدود كيف زاد دون عنف او اهانه
5: هي هذه التربيه السلوكيه
6: اي معناها باش احنا من
5: الفكره السلوكيه اللي تحكي عليها انت فما الناس اخرين تستعملش نفس الطريقه
4: عندنا المسامع حاضرين
6: وعندي امثال
4: في سنة ياخذوا الامثال خلي الوقت لهيثم باش يعطينا المسامع
6: باهي راجلك على ما تسنس ولدك على ما تربيه هذا نعرفوا هذا نتاع العائله الكل
5: اهم حاجه
6: العائله الكل
4: معروف
6: بالطبيعه اسال مجرب
4: هاي صحيح
6: اذا كبر ولدك خاويه هذا النموذج التربيه نتاع تحاور وتحكي معاه مثلا معروف جدا اللي هو اكثر من التربيه الايجابيه والغادي اللي هو دلالي خلف له بال هذا يقول لك زاد كيف لا دلالي فسد ولا قسوه عقد هذا نتاع موضوعنا بالضبط اي شد ورخي وما تكسرش وما تسيبش شد الحبال من الوسط هذا معناها في التربيه المتوازنه اللي نحكيوا عليها خير الامور الوسط كما نحكيوا هذا اللي بكري انت دكتور تحكي وتفسر في المقدمه نتاعك وانا قدامي المثل هو بيدو كل ما يبكي نعطيوه يكبر ويحسب الدنيا ملكه العصا تكسر والكلمة تعمر متاع الحوار ومتاع انك متعنفش صغيرك وكل الشدة زايدة تولد العناد نشوفوا شنو تولد من بعد من حاجات أخرى الولد بالخوف يسكت أما ما يترباش معناه كي تقمعوا اما راه ماهوش اسلوب نتاع تربيه يسكت صحيح ما يتنفسش معاك بالعكس. اما لا راهو قاعد تدمر فيه في حاجه
4: بالعكس كده. بالخوف تعرف شنو يتعلم يخبي عليك ويكذب
6: يكذب
4: الخوف يفزز مش ما يربيش وكها يزيد يفزز الخوف يدخله في سنه يعلمه انه يخبي ويعلمه انه يكذب يا ليتو هو يعمل الخايبه وتنسوا انك تكون انت سمح معاه في تناول الأغلاط ولا يحكي لك عم إذا سكرت عليه وكنت قاسي معه بشي ولي خبي عليك ولي يكذب عليك يلا هيثم نسمع مع بعضنا المقاطع المسموعة يلا
9: كيف صرنا مجتمع بلا أخلاق؟ سألتوا حالكم شي مرة ليه الغلط صار وجهة نظر وليه القباحة صارت ترند وليه لما نفتح التليفون منحس أنه كل القيم اللي تربينا عليها صارت مثل الأنتيكة ما إلى مطرح بالزمن اللي نحن فيه البعض بيقول أنه هيدا تطور والبعض الآخر بيقول أنه الناس انفسدت ولكن الحقيقة أعمى من هيك. نحن اليوم قدام هندسة اجتماعية عالمية عم تشتغل لتفكيك المنظومة الأخلاقية اللي ربينا عليها وتركب محلها منظومة جديدة كليا. عالم الاجتماع البولندي الشهير زيغموند باومان حكي عن شيء سماه الأخلاق السائلة، بيقول إنه بهذا النظام ما في شيء صلب، ما في شيء صح بالمطلق وما في شيء خطأ بالمطلق، كل شيء لازم يكون سائل لحتى تسهل عملية بيعه وشرائه. طيب مين وراء هالمشروع؟ أصحاب أجندات العولمة، أصحابنا مثل جورج سوروس اللي بدعم منظمات غير حكومية حول العالم لنشر هذه الأفكار، وكلاوس شواب وبيل جيتس وعائلة روتشيلد وبيك تك وكتير. يعني باختصار النظام اللي حاكم العالم من وراء الستار. العولمة بتسعى لأضعاف الروابط التقليدية، الدين، الأسرة، الوطن، لأنها بتمثل عوائق قدام تدفق القيم الاستهلاكية. لما تضعف هالروابط بصير الفرد ما عنده مرجعية أخلاقية ثابتة يرجع له. الهدف ببساطة هو تشييء الإنسان، يعني أنت بتبطل كيان وقيمة، بتصير مجرد رقم بجدول أرباح الشركات. الأخلاق الصلبة مثل الوفاء، الحشمة، الصدق وغيره هي عائق قدام الاستهلاك السريع. كرمال هيك بالنسبة لهم لازم تحطم هيدا العائق لحتى تصير انت مستهلك حر من دون اي قيود اخلاقيه. كرمال هيك صار الصادق بينعتوه بالاهبل، صاحب المبادئ بالمعطر، والنصاب بالذكي. طيب كيف بيعملوا هيك؟ بيستخدموا اداه علميه اسمها اوفرتون ويندو. ركزوا معي، بتبلش القصه انه بيطرحوا فكره صادمه مرفوضه بالمجتمع وبيقولوا هيدي حريه تعبير. بعدين بيستضيفوا ناس اكاديميين لحتى يحكوا فيها ببروده، فبتتحول من صدمه لنقاش فكري. شوي شوي بيجي دور الفن والدراما، بتشوف البطل بالفيلم او بالمسلسل عم يمارس الغلط جمال وكاريزما، فبصير الغلط مقبول وبالآخر بصير قانون، واللي بيعترض عليه هو المتخلف. شوفوا شو عم بصير ببرامج التوك شو عنا آخر 20 سنة، كيف بيستعرضوا حالات شاذة وأخلاقيات هابطة وبيقدموها كأن الواقع الجديد اللي لازم نتقبله. طبعا ما بننسى سلاح التكنولوجيا، في شيء اسمه بعلم النفس فقدان الحساسية التدريجي، خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتعرض لكم محتويات بشكل يومي مصممة لتفرز بجسمكم الدوبامين رخيص. لما تشوفوا فيديوهات التنمر والفضايح وقلة الأدب والتعري 100 مرة بالنهار بطلتوا تنصدموا، الضمير بياخد إجازة وبطل يفرق معكم شو الصح وشو الغلط. وهيدا هو مشروع نظام التفاهة، نظام كامل اللي بيحتفي بالتافهين وبيهمش المبدعين وأصحاب القيم. فالقصة منا صدفة، القصة بزنس وسياسة مكلفة مليارات الدولارات. وهون الحل مش بس بالوعي، الحل بأنه نرفض نكون سلع، نرجع نحيي المناعة الاجتماعية ببيوتنا ونعرف أنه تمسكنا بأخلاقنا هو واحد من أفعال المقاومة. هيدا النظام بيهدف لتدويب الثقافات لحتى يصير كل المجتمعات مجتمع واحد تشبه بعضها، مجتمع مستهلك بدون قيم، بدون أخلاق، بدون مبادئ.
7: إذا ما زلت تسجيل سهام بس
6: نرجع بعد ساعة ثانية،
7: فما مثلا سيناء
6: أي
7: كان ميمتي تحبني
6: من
7: العظيمة تردني في الأخطاء نبدأ بشوي بشوي. ما زلت عنا عناصر أخرى دكتور باش نرجع معك بعد الأخبار بإذن الله. أخبار الأحداش، الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تدفع بعض الآباء إلى الإفراط في التدليل أو اللجوء إلى القسوة، خاطر احنا قلنا راهو بيت الضيف اللي يربي راهو مش في الصغير. دونك باش نرجعوا هنا نشوفوا علاش هو يدلل ولا علاش هو قاسي. ها مهم، قالت السهام وحنا نحكيه في الأوف تيمو كل واحد وهمه، كل واحد زاد هو كيتربى مش كل واحد وهمه. باش نحكيه زاد الأثار النفسية والسلوكية للتدليل المفرط على الطفل والمراهق وتأثير القسوة والعقاب الشديد كيف كيف على النمو النفسي والتربوي للأبناء. وكنا نسمع في العنصر المسجل أنه يقضي حتى على ملكة الإبداع عند الصغير، معناها خاطر الإبداع فيه الإنيسياتيف، وإذا كان تربى بالعقاب الشديد دونك الإنيسياتيف تنحى. كيف تؤثر التربية المتطرفة بين التدليل والقسوة؟ الاثنين تربية متطرفة راية على توازن الطفل الدراسي والاجتماعي في المدى القريب والبعيد. وما هو النموذج التربوي المتوازن اللي يجمع بين الحزمي والاحتواء؟ النماذج بطبيعة باش تكون آخر عنصر نمشيوله مهم برشا. مسألة التوازن الطفل الدراسي والاجتماعي في المدى القريب، اما في المدى البعيد معك انت يا وئام نحب نعرف زيد اذا كان انا صحت على ولدي في طفولته وحسها وتالم منها، مش ما يعني يقعد لي عمره 50 سنة وهو متالم الصحه لا صحت عليه زيد، فما اساليب علاج يظهر لي ويقول لك بعد ال 20 سنه ما عادش تحكي على عقد الطفوله. عجبتني انا الفكره هذه،
6: هاو يرجعوا صدمات الطفوله من عمر 50 عمر قد ايش
8: مستبطنه نوعا من الذنب راس انك تصيح وهو اذا كنت تفسر له بعدها معناه سبب انك انت ردت فعلك
7: تعديت تي لا لبس عليهم،
8: لازمكش تكون معناها
7: لا لبس
8: سورس دوكوبابيلتي
7: بإذن الله لبس. لا أما علاش؟ على خاطر ربما فما ناس يجيك واحد عمره 40 سنة تبارك الله المفروض كيرو قايم بشريكة ولا زوز وزوز عائلات، مش عائلة، عائلة والدي وعائلة مرته وصغاره، ويقول لك أنا في صغري عملوا لي ولا في صغري هذاك علاش معليش انا ما نجمش وانا ديبريمي وانا ندرش لا ردبلنا هذيك وقت تولي شماعه وتولي خاطر فما ميكانيزمات وفما اليات باش تخرج بها من اللي عشتو في صغرك. مالا كان عجيلنا احنا الممنوعات والمحظورات اكثر حاجه في حياتنا عرفناها. يلا نرجع بعد الاخبار يا هيثم خليني نسكت.
10: من المجتمع من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: نسير السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: صباح الخير، موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. قررت نقابة تونسي لأصحاب الصيدلية الخاصة لفت النظر حول إمكانية إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية بسبب عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. كما أشار رئيس نقابة زبير كيغا إلى عتاوات تمييزية أحدثتها البلديات على الصيدليات ويصل بعضها إلى 20 مليون دينار. دعت شركة تونس لطرقات السيارة في بلاغ لها مستعملي الطرقات إلى ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. لاحظ الخبير في الطاقة محمود الماي أن الدولة التونسية وعلى خلاف باقي الدول المستهلكة اختارت عدم الزيادة في أسعار المحروقات إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الحرب على إيران، متوقعا في المقابل الإعلان عن تعديل في الأسعار هذا الشهر على حد قوله.

0: الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية إلى تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 آخرين إثر وقوع زلزالين اللذين ضربا فنزويلا مساء أمس وفق الرئيس المؤقت للبلاد ديلسي رودريغيز. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين ب 7.2 و 7.5 درجة، مما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري. شكرا على الاهتمام.
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية، 8 ضربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف نهار الأربع متاع العشية، وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبع متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera à l'immocable de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.

مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة مونسير. حكاية اليوم على اللاعب قصته مع كأس العالم النجم نشبهوها بأبطال المسرحيات التراجيدية الإغريقية القديمة، لأنه ببساطة عاش فيها كل التحولات النفسية، الفرحة، الانتصار، الغضب والانكسار. هو قائد وملهم لعديد الأجيال، يعتبر من أفضل اللاعبين في التاريخ، وكان قريب من التتويج بالكأس الذهبية لأكثر من مرة، لكن مرة الإصابات تحرمه، ومرة تكون الضغوط النفسية هي العامل الأبرز في خسارته للنهائي. لعبنا لليوم كان ساحر فنان، صاحب رؤية شاملة للملعب، قوي مندفع بالكورة، ينجم يراوغ أي مدافع بتمريره، ينجم يتجاوز خطوط الدفاع الكل. لليوم بإنجازاته وموهبته يعتبر بطل قومي في بلاده، أما عشاقه فإنهم في كل أنحاء العالم. إنه ظاهرة كروية لم ولن تتكرر، حكايته مع كؤوس العالم لا زالت خالدة. من هذه الصور أهدافه في نهائي ضد البرازيل، ومساهمته الكبيرة بأول تتويج للمنتخب الفرنسي على ملعب سان دوني في سنة 1998. في عام 2002 صورته هو ملقى على الميدان في آخر مقابلة في الدور الأول ضد الدنمارك، الإصابة اللي حرمته من المشاركة وكانت السبب في إقصاء المنتخب الفرنسي من الدور الأول. أما في سنة 2006 يرجع بعد الاعتزال ويكون سبب في تأهل فرنسا للمونديال، وعلى الملاعب الألمانية يقدم الرقصة الأخيرة، أداء مبهر ضد كل من البرازيل، إسبانيا والبرتغال، وفي النهائي يلعب ضد الطليان. لليوم العالم يتذكر طريقة تسجيله لضربة جزاء ضد العملاق بوفون، وانعاش الفرحة والفخ. أما للأسف جاءت لحظة الغضب، وفي صورة خلاته يخرج من الملعب بورقة حمراء في آخر مقابلة في مسيرته، وتخسر فرنسا النهائي بركلات الجزاء الترجيحية ضد المنتخب الإيطالي. ضيفنا لليوم نجم أسطوري وخالد في كتاب وسجلات كؤوس العالم، أسطورتنا هو أفضل من تحكم في كرة القدم وسيرها كما يحب ويريد، إنه المايسترو زين الدين زيدان. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.

0: المونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحبان.

0: مرحبا بكم من جديد. نعاد ونذكركم بالموضوع اليوم، موضوع اللي باش نختموا به العدد الاخير في الشبكه الحاليه من برنامج من المجتمع، تربيه الابناء وتاثيراتها، نماذج متطرفه بين التدليل والقسوة. كنا توقفنا عند العناصر المسموعة معك سهام الدرعي، نكملوا نسمعوا بقية العناصر ثم نرجعوا نتحاوروا حولها ونمشيوا لبقية العناصر نتاعنا احنا اللي مبوبينها في موضوعنا. مرحبين بكم على 73 460 800، الحاضرين مكالمات مع مدام عليا اذا كان حاضرين نستقبلوا، ما عندك انت التحايا والاسئله اللي جينا عبر صفحتنا على الفيسبوك على اليوتيوب زيدا، واذا كان عندك حاجه مرحبا. تفضل هيثم.
1: كيف الاهل بيطلعوا ابنهم نرجسي؟
2: أعطوه كل شيء وما تحكوا له لا ولا على شيء، واستشيروا بكل شيء بطريقة أنه بفهم أكثر من كل الناس، اعملوا له استحقاقية عالية، ما تخلوه يعتذر، ما تخلوه مسؤول عن ولا شيء، بصير نرجس إن شاء الله.
1: كيف بيطلعوه عنده شخصية حدية؟
2: لما يكون في تذبذب في المعاملة بين الأم والأب، هون كلمة وهون كلمة تانية، هون قرار وهون قرار، مرة متساهلين ومرة شديدين ومتسلطين، بيطلع عنده شخصية حدية على الأغلب.
1: آخر سؤال دكتورة، طيب كيف بيطلع معادي للمجتمع ومجرم؟
2: إذا كان في تسلط وقسوة كتير كبيرة أو تساهل وعدم انتباه له كل طفولته، فلما هو يغلط ما في توجيه وما في رقابة، أو لما يغلط ما في توجيه بطريقة حنونة وطبيعية، فبيكون في ضرب أو عنف أو تسلط عليه أو إهانة.
1: طيب دكتورة، نصيحة للأب والأم؟
2: نصيحتي لكم أنه ما يصير في عندكم تذبذب بين كلمتك وبين كلمته، اتفقوا على كلمة واحدة لا والآآ بينك وبينه. تاني إشي، إذا حكى عن مشاعره أجب يعبر عن حاله، ما تسخفوا أو تبسطوا من مشاعره، هاي شغلة كتير مهمة. تالت إشي، أنه أعطوه من وقتكم، لأنه هذا الوقت هو لقدام رح يرجع لكم إياه أضعاف.
3: أحسن استثمار في الحياة والاستثمار في وليداتنا، حيث أي مجهود أي تضحية أي وقت كنعطوه ليهم ما كيضيعش، هما المشروع الوحيد اللي كيرجع لك الثمار ديالهم على الايام، في القيمه في الاخلاق وفي البركه. وباش نربيو جيل ناجح خاصنا نعطيوه الحب والوعي والتعليم، حيت المستقبل ديالنا وديالهم مبني على هاد الاسس. وفي الاخير ما كاينش استثمار اربح من انك تشوف ولدك ناجح والناس كيدعيو لك على التربيه الحسنه.
4: من بعد تجي تقول لي شبي ولدي ما عندوش شخصيه، شبي خويف، شبي صحابو ديما غاربينو، ليه مش منه، مش بالعاني ولدك يطلع هكاك، مش هو يحب يطلع ضعيف وما عندوش شخصيه وخويف وصحابو يتنمر عليه. اول سؤال نسال صح عليها، اي الحقيقه نصيحه ما نضربوش، ليه اضربو ما تصيحش عليه. اخطر عقاب للصغير هو السياح، اخطر عقاب، ولي كونسيكونس نتاعو توصل حتى الكبر نتاعو. الام تصيح تقولي اي ساعات نفيق بروحي، نندم، ما نعرفش علاش يخرجني من سنتي. هو صغير نعرف وقاعد يتعلم وعادي انه يغلط. برشا امهات هكا قاعد نشوف فيهم دو بلوس اون بلوس، عندي الحين متحيرين على صغارهم، خايفين على شخصيه صغارهم، لكن مش عارفين ان السياح فقط ينجم يوصل ضعف الشخصيه، خوف، بعد الخوف يولي كذب، بعد لي كونسيكونس كلهم ينجم يزيد. الام تعبه، برشا ضغط، خدمه، دار، وقراية الصغار قديش منها نفهم أنا، لكن هذا ما يبررش خطر الخلل اللي بش يصير على الصغير. صعيب يتصلح، نجم يتصلح أكيد، لكن صغير. وإحنا ككبار أسهل نصلحه على رواحنا أخطاء كو نصلحه على صغير، خطر واعيين وخطر فهمين وخطر نعرفه شنو صار بش وصلنا إحنا. الأم اللي تحس روحها مضغوطة تحاول بأي طريقة بش تنفس على روحها. الزوج إذا موجود لازم يقسم معه، يلزمها مرافقة، يلزمها شكون يسمعها شكون ينقص عليها الضغط باش ما تخرجوش في صغار.
5: كيف يطلعوا أولادك مش مسؤوليتك، أنت مش نجار، أنت مزارع. هذه واحدة من أحلى الشغلات اللي قرأتها، واحدة من الشغلات اللي بتعمل بريشر كتير على الأهالي. أنت دورك كأب كأهل تهيئ البيئة لهاي النبتة اللي اسمها الأطفال، وتسقيها وتسوي لها السماد وتزبطها، بس النتيجة أنت ما بتقدر تضمنها. أنت مش نجار، أنت مزارع، أنت بتحط البذرة الصح، تعمل كل اللي عليك، كل اللي عليك بتعمله، بس أنت ما بتضمن النتيجة هاي، لأنه هاي شخصية لحالة هيك جديدة طالعة بوعي مختلف، ربنا بده منها إشي معين. فلما تستوعب أنت أنك أنت عليك البيئة وعليك السعي وعليك العمل، بخف عليك البرشر، بس اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك قد ما بتقدر.
0: هذا شتقال على ريزيو سوسيو سهام الدرعي، لما حالة فما حاجات قعدنا نناقشوا فيهم واحنا نسمعوا في نفس الوقت. فما حكاية أضرب وما تعيطش عليه، وي ايه يضري لا تضرب ولا تعيط في بالي
6: يعني. الحوار الحوار كلمة راهي سهلة راهو الحوار نسمعه نعطيه وزني نعطيه وقتي نخليه يعبر عن
0: لا لا لا ارجعني ارجع جاوبني على سؤالي بالضبط.
6: ما تضربش ما تضربش
0: ما تضربش عنده دز في خايبه شكون واضحي
6: تضرب سكو انت متوتر مادامك انت متوتر خذ نفس فرهد روحك وبعد اجي احكي معاه واذا حصل وضربت ابرد وارجع احكي معاه راهو القوة في انه انت القدوة فينا راهو انت ضربت راهو باش يرجع لك الضربة بطريقة مختلفة معناها أوكي.
0: معناها ما تضربش على خاطر فما راهو مشكل المسمع هذايا ريتها فيه في برشا فيديوهات ريت يقول لك اضربوا اضربوا ما تسيحش راهو سيح اكثر ولا
6: راهو بدنو امانه باش تعلمو يحترم بدنو اذا انت سمحت لروحك باش تستباح بدنو راهو باش يستبيح بدنو قدام ناس اخرين راه ما تعودوش منك انت تجي الحكايه
0: أي.
6: انت باش تعلمو يحترم ذاته الجسديه دونك ردوا بالكم على هالنقطه هذه مهمه برشا احنا ديجا ما عندناش تربيه
0: نرجع لك في حاجه اخرى دكتور بربي قبل ما تفوتني اللي يحكي على شخصيه سايكوباتيه وحكي على النرجسيه وحكي الكل ترجع للتربيه ولا التربيه وحاجات اخرى
7: تربية ومعنى سمات شخصية المربي والمربى ولا يتربى وانا مش نعطيك ترانزيسيون معنى هي توهنا في النماذج اللي اخذتوهم والمقتطفات اللي اخذتوهم راهو مش دل معنى انت من اللهجات اللي نسمع فيها راهي لهجات هي عربية صحيح لكن من بلدان مختلفة وبالتالي راهي الأسباب انت تو مش تجبدها راهو في الأسباب العقليات احنا كي مش قولوا الاسباب اللي تدفع بعض الاولياء للافراط اما في التدليل ولا الوجوه للقسوه راهو زاد العادات والعقليات هي بيدها تنجم تكون من بين الدوافع ومن بين زاد الاسباب اللي تدفع لنموذج ما وبالتالي معناها ننتبه
0: فهمتك
7: فهمت كيفاش انت كي تاخذ من الانترنت سي بيان هو بالله نعطينا فكره
0: هو انفتاح
7: لكن هو انفتاح لكن هذاك كي تاخذه ماذا بك شويه اكل النقد يكون موجود عندك والقراءه النقديه لانه هذاك اللي خذيته انت من بلدان انت مشيت من المغرب
6: متاح نقراو الناس كل
7: نعم لا انا باش نبدا القراءه نقديه راهو ديما حتى في اسباب النماذج احنا كنا في البدايه وحتى في المقدمه قلنا راهو ما فماش نموذج
0: صالح لكل الأزمان وكل
7: نماذج معنا
0: لكل مكان وزمان
7: واحد في كل زمان وكان وبالتالي راهو ننتبه وقت اللي واحد يقول لك راهو هكا وكذا راهو ينام ساعات فما نوع من الإسقاطات لأساليب اللي هي معناها فيها نوعا ما متطبعة بالنموذج السائد في المجتمع اللي خرجت منه الفكرة نعم
0: بعد إذنك دكتور احنا باش نرجعوا للأسباب وباش ندرسوها كما يلزم قبل هذا عنا زوز تليفونات في الانتظار الو صباح النور
8: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
8: نهاركم سعيد
0: نهارك طيب شكون معنا سيدي
8: معكم افتخار
0: افتخار اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي في موضوعنا
8: موضوعنا تكلمت ولي الكل صحيح مزيان برشا
0: ايوه
8: ويمس الجوانب تقريبا الكل نسبة قليلة قعدت عن الجانب الحظ كل انسان وين يجي في عائلة مثلا عائلة متوازنة عائلة متثقفة عائلة كما نقولوا ما تصيحش عائلة ما خطر حتى الكاركتير يريد يتهتم يتربى به كما نشوف روحيا اللي يتربى على العنف من غير ما تشعر ودخل المواضيع الجديدة الكل المتطورة باش تلقى روحك تعنف ولا تصيح من غير ما تشعر تغلبك
0: في اللجان متاعك معناها هكا ولا
8: موجودة في اللجان وكيش تربيت هذوم الزوز يعني زوز نقاط حبيت نحكي فيهم وحاجة أخرى سأنها زادة ساعات ما مش ناس كل ما نربيوش وحدنا تدخل الجدة تدخل الجد تدخل العمة شنو عندك في العائلة في الكونتاكت كيفاش يصير ثم حوايج انت تقول يمين والاخر يقول يسار في يكون اختلال اما صحيح مدام اللي يعجبني في كلامكم وصحيح نحاول ان نمارسه حتى في حياتي يعني قد ما تعطي حب وما تستناش كانك زرعت نبتة مش تستناها لنتنتج مش في ساعة باش تعطيك تزرع الحب والتفاهم وتبرر الموقف اللي معناها اللي على غلطة متاعك تلقى النتيجه شويه شويه القدام قد ما يكبر الصغير قد ما تلقى النتيجه
0: يزمك تصبر كينك زارع زيتونه
8: الصبر يعطيك الصحه
0: استنى سنين خاطرك الثمره الباهيه راهي ما توصلكش توصل لكم بعد ولا طويل ما تزربش
8: فهمتني نصلح نحاول نصلح روحي وننصح شكون باش يصلح بالنتيجه هذه.
0: اي يعطيك الصحه.
8: نصلح النتائج شويه شويه.
0: اي هو انت قلت ما قلناش كل شيء خاطر مازلنا ما كملناش البرنامج ومازلت عندنا برشا عناصر عند الدكاتره باش نحكيو فيها. اي
8: كل شيء انتم يا ما تلقاش مضيف في
0: الاخر لو صحيح يعطيك الصحه. مثال ننتظروا حتى سؤال احنا ساعات ها ولا واحد يناقشنا في فكره ربما ما اقتنعش بها ولا يشوفها مش صحيحه كيف راهو
8: قدام تو احنا مش من تو نسمعوا برشا برامج جات ودخلنا وخذينا افكار كبيره من عندكم ومن عند برشا صحافه
0: يعطيك
8: الصحه. نحب نوصلوا تو عملنا ماش باهي في العمر نحب نوصلوا
0: به
8: عندنا صغار نتاع 20 عام تو ولادي في العشرين
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
8: شويه
0: اي ان شاء الله تكونوا لهم القدوه الحسنه تو في العمر
8: هذا
0: والصديقه والصديق والرفيق وخاصه عند الذكرى ومازال دورك 20 سنه راه وشوي مازال الدور متواصل يعيشك سيدي بارك الله فيك ان شاء الله نهارك طيب الى اللقاء
8: يعيشك
0: يخليك. هو حتى الانسان اللي يستمع لنوعيه البرامج هذه راهو يتسمى قاعد يجتهد
6: اكيد
0: على خاطر ما تشوفوا البوجه نتاع واحد ينجم يحط لك كليبات والاخر يحط لك برامج الجرايم والاثاره والاخر يحط لك برنامج راهو حوايج يجيك اللي تجبد التراند نتاع توا عم باش واحد يسمع الحاجات الجاده راهو اي باش يثقف ما عادوش برشا ناس اللي الا واعي بالمعلومه الصحيحه حب يستقيها وياخذها ويطور نفسه وتطور حياته بالتالي. هيثم بعد اذنك التليفون الثاني. الو صباح النور.
9: الو صباح الخير مدام سوري.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي.
9: عايش بارك الله فيك شاسي الربع من الاتاد.
0: مرحبا بك سيدي.
9: عايشك صباح الخير سي لطفي.
7: مرحبا بك سي ساسي تفضل.
9: عايشك بارك الله فيك صباح الخير سي
6: درسي. صباح الخير عايشك مرحبا بك عايشك
9: والله يعطيكم الصحه بصراحه كلكم
0: ما زلت لك سي وي ام ما صبحتش عليها راك صبحت على سي سي ام وسي وي ام
9: صباح النور عايشك يرحم والديك
0: ايوه
9: عايشك والله يعني راني صديق البرنامج هذا من محبي البرنامج هذا
0: مرحبا بيك مرحبا بيك
9: مش نعمل له معناها اعتبار معناها من العشرة نسمعه بالجاب
0: ايه مرحبا
9: مرحبا واني عامل كيف على الخدمه نتاعي ونسمع فيكم انتم
0: يعيشك يعيشك يا سيدي مرحبا بك
9: خاصه سي لطفي الله يرحم والديه معناها حكم معناها انه معناها النصائح نتاعه والحديث نتاعه وراه ثقفنا وعانا في برشا حوايج معناها وعلمنا في الدروس في الحياه.
7: العفو سي ساسي العفو.
9: عايشك يعني والله ما يقارب تو يمكن ما نعرفش 25 30 عام نسمع في اذاعه المسير معناها وانا من محبي اذاعه المسير
0: بأحسن
9: معنى الكلمه.
0: مرحبا يا سيدي.
9: عايشك باهي انا معناها الموضوع عجبني عليك علاش تدخل
0: تفضل.
9: اول حاجه هي تربيه الصغار هي مسؤوليه كبيره وقالتها كلمه من بكري مدام شهام انه لازمك انت تربي روحك قبل ما تربي صغيرك انت تكون متربي فهمت خاطرش انت القدوه نتاع صغيرك الصغير نتاعك اللي يكون مشي يكبر مشي معناها مشي المدرسه الاولى هو ابوه وامه
0: صحيح
9: انت يعرف تعرف السلوك نتاعك معناها كيفاش تتصرف ايش فيك انت تتصرف معناها بالغلط معناها ما نعرفش ان ثم حوايج تعمل فيها وتحب صغيرك انت ما يعملهاش
0: تحبه مسطر بالمسطره ساعات
9: معناها انت صلح روحك احنا مش راه كل انسان متعرض للهفوات ويغلط سبحان الله كما لله اما انت صلح روحك راك عندك مسؤوليه معناها قاعدة تربي في جيل اللي مش يرتحك نهار آخر معناها مخك يبدأ مرتاح ما كمش تقعد تعب في جرت وتجري هاو كما تعرف تويك معناها تربية الشارع عليها تبتلت مش كما شارع قبل كما شارع تو ومش كما ثم حاجة أخرى مش كما خاصة ويكمل الصغير في تربيته في المدرسة من السنة أولى للسنة السادسة معناها خاصة المدرسة الابتدائية فهمت راهي راهو مش كيما معلم قبل كيما معلم تو ايجا نقول لك باش نبدو واضحين معلم قبل كيفاش عنده الحريه اللي يلزم يسيطر على الصغير ويربيه تويك معناها حتى ولو يكش عليه المعلم ولا ما العرفش يعاقبه وعقاب يصبح معناها الولي قدام المدرسه وعامل فوضى معناها للمعلم
0: احنا مو قلنا سي سي سي البسيكولوج نتاعنا مدام ويام قالت لنا قالت لك راهي الاساليب التربويه تبدلت والعلاقات والادوار تبدلت دونك يلزم والمعلم في المساله التربويه المفروض يعرف اكثر منا الكل دونك واعي بدوره تبدل وتغير حتى ولو هو معلم عنده 35 سنه التالي دونك يعرف اللي الصغير اللي قراه عام ما نعرفش انا 75 ولا 80 ماهوش صغير اللي قري فيه اليوم في 2026
9: ايوه مش كيف بالضبط علاش الجيل نتاع أنا هذه من الجيل متاع السبعينات يعني من عام 78 فهمتني احنا قبل كيف ندخلوا المدرسة انضباط وكا وما تسمع حتى كلمة وقت اللي ظل المعلم يقري معناها يلزمك تسمع وكا وبعد اللي فهمت طويك معناها تدخل الفوزة كبيرة ياسر حتى في حتى في الساحة متاع المدرسة راه ما فماش انضباط العساس اللي مسؤول على البرة معناها ما فماش مهمتوش معناها عاتي واجبه في القسم ويروح على راحهم لكن كلها متملحة كيفاش يجربوا علي أجيالنا تطلع مستقيمة فهمتني يلزمنا الناس كلها متكاملين بعضنا أول حاجة مدام هو في الدار أم وبوه ثاني حاجة كيف يمشي للمدرسة يلزم ثم معناها يلزم يتربى بالجا
0: صحيح صحيح معك سيسي
9: مش يروح لك صغيرك انت عاقبني معناها المعلم تمشي له وانت تصبح له الصباح انت عامل له الصغير كيف يراك انت يا كاكي يقول له معناها يتمادى
0: يعطيك الصحه سيسي
9: وراه هي التربيه الدلال كيف الكلمه يقولوا فيها تربيه الدلال تخلف له بال
0: يعطيك الصحه شكرا يا سيسي يعطيك الصحة وبارك الله في كل آراء اللي قلتها بطبيعة يسمعوا فيها المستمعين وأكيد برشا يوافقوك في برشا حاجات مادية ما نبقى وعند فكرة وأنه من عام لعام احنا ما قدوش السنة وعشرين سنة برشا حاجات تتطور برشا حاجات تتغير برشا دراسات تكتشف حقائق في الأساليب التربوية نغير وجهتنا الناس الكل نمشي معك سيهم عندك حاجة جيتك على اليوتيوب ولا على فيسبوك وبعدها نرجعوا لك دكتور ونشوفوا الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تدفع بعض الآباء الإفراط في التدليل أو اللجوء إلى القسوة في التربية متاع أبنائهم.
6: نبدأ بالتعليق اللي قاعدين يوصلونا تبعنا على صفحة الفيسبوك وإلا على اليوتيوب. نبدأ بالمستمع الوفية ميرا حساني تقولنا صباح النور الأنوار وتحب تقدم تحية وشكرا على اللي تقدمونا فيه برشا راه مهم وديما نتبع فيكم. تحب تهني بنت أختها حياة وزوجها علي زيدي بمناسبة زواج ابنهم العرس اليوم إن شاء الله ربي يديم أفراحكم ومسراتكم. مدام سامية الزاوي تقولنا زاوي صباح النور وسرور الورد المنثور. سعاد جمال تقولنا محلى حوار ديما نسمع فيكم برشا واني ديما وفية للإذاعة الجميلة شكرا ودمتي وفية. مدام راضية هداجي تقولنا تحياتي لكم فريق بين المجتمع احنا في المجتمع توزيع الأدوار بين الوالدين في تربية الأطفال لا يعني أن أحدهما أهم من الآخر بل يتعاونا حسب قدرتهما أو ظروف الأسرة اللي بالضبط الكلام اللي قلناه. مدام منساسي تصبح علينا وتقولنا تحية ليكم إن شاء الله موافقين في الموضوع ياسر ممتاز ويعطيكم الصحة هذوما هما اللي وصلونا نستنوا بقية التعليق على الصفحة.
0: يعطيك الصحة سيدي دكتور.
7: نعم.
0: السيد اللي ربي والسيدة اللي تربي هذوما الأم والبو شنو هو اللي يخليهم يا يمشيوا للتدليل كما حكينا والحماية المفرطة يا يمشيوا للقسوة اللي فيها سياح وضرب وكل شيء وعقاب وبرشا ممنوعات؟
7: هو كي نجيو نحلوا باش نشوفوا علاش كما كنت تحكي شنو اللي يخلي ولي يمشي معنى النموذج من نوع التدليل وحماية مفرطة وإلا النموذج معنى في المقابل متطرف وإلا متشدد ولا قاسي. الدوافع نلقاوها في الغالب ماهيش واعية معناها ما فماش واحد يعرف روحه مشى تقاف الغالب تو نشوفوها مش نتعمقوا فيها ونحطوا عليها نسلطوا عليها الأضواء. في الغالب تلقاها الدوافع والأسباب ماهيش واعية وهي تلقاها في الواقع نابعة يا من تجارب شخصية يا من أمور اجتماعية من عند ضغوط خارجية حياتية والولي تقع في الغالب زادا ما يدركش التأثير السلبي نتاعها هل الأساليب هذه وهل الأسباب هذه على نمو الطفل نتاعه النفسي والسلوكي. هات نبدأ أولا بالأسباب النفسية. باش هي الأسباب النفسية نلقاه بالنسبة للتدليل المفرط مثلا من أبرز الدوافع نلقاه الشعور بالذنب عند الوالدين تلقى لا كولبابيليتي معناها شعور بالذنب عند واحد من الوالدين ولا عند الزوز وقت ما اعطيته بانتم بكري بعض امثله في الحوار ان واحد منهم تلقى منشغل مثلا بالعمل ولا شعوريا ولا شعوريا تلقى هو يحب صغار ما فماش واحد ما يحبش صغار وهو يحس انه قصر وفك التقصير نتاعو لا شعوريا معناها يحب يعوض على كل الشعور نتاعو الداخلي بالتقصير وبالتالي يولي معناها هكا يدلل وخليه هو تلقاه حتى ما في اثنين ما تشبيك عيطت على الولد ولا يولي حتى ما بيناتهم تصير حتى دي بتي كونفلي ونزاعات ما بين الوالدين لأنه واحد منهم طاغي عليها كالشعور بالتقصير الداخلي هذا مثلا سبب وفي الغالب غير واعي.
0: ساعات يكسر حتى قواعد بالضبط. خاطر في عائلاتنا هي لما حلوي ام اكدت يسر على التوازن والتفاهم، هذاك علاش قلت لها توا نرجعوا له. في عائلاتنا جينيرالمون تلقى واحد منشغل اكثر من الاخر، وتلقى التاش نتاع التربيه، التربيه تربيه نقول معناها وضع الضوابط والقيم والمسيره نتاع صغير والحديث معاه ديما عند واحد. نعم. يا البو يا الام. اي الثاني اللي يحكي عليه الدكتور في التقصير، ساعات باش يعوض هو على كل غياب يكسر بعض القواعد اللي الاخر يجتهد باش يحطها وتلقاه واصل فيها الشوط وناجح فيها. هذه زاده مشكله، يتعب على الاخر
6: سورتو اذا ما صارش حوار ما بيناتهم ما تفهموش.
0: ولا ساعات اللي ربي تلقاه طول طون ينادي في الطرف الاخر للحوار، رد بالك تدخل لي في المنطقه هذه، ورد بالك تحكي على هذه، ورد بالك تعمل هكا، ورد بالك تكسر من الكادوات هذم، ولا رد بالك تحط تحل المصروف للرقم الفلاني خاطرني اقنعت بكذا وكذا وفما سياسه نتاع قناعه. حاسي الاولى تاج دوبل.
7: ما زلنا في التدليل. أي. واسباب التدليل.
0: اي
7: ونقعدوا كيف كيف ونواصلوا في معناها إشكالية التعويض. قلنا التعويض وقت اللي يبدأ واحد يحس بالذنب لأنه منشغل، ساعات التعويض يجي كدافع عند ولي اللي هو وهو صغير مر بتجربة فقدان طفولة سعيدة. واحد من الوالدين ينجم وهو صغير مر بتجربة وتقى يحب يعوض إلا هو تحرم منه يحب يعوضه الصغير، وهذا أيه. مهم جدا يتري سبتيل معنى الأمور هكا معناها مهمة جدا ولا فيها في اللاوعي متاع الأولياء.
0: أيوة هذه تدخل في منطقة أنه الكلنا نحب أولادنا خير منا
7: بالضبط، لأنه هو عاش هالتجربة. أيه. عاش تجربة حرمان وهو هو طفل، وكل تجربة متاع حرمان هذيك أثرت فيه
0: كيما لم يلقاش حظوة أن والديه يواصلوا معاه في التعليم ويقريوه وكذا
7: تقعد له
0: ويولي حارس ياسر هو مع أولاده في حكاية مثلا القراية.
7: يولي هو كي يكبر يحب يعوض لأنه أعز حاجة ما عنده هي صغره، وبالتالي يحب يعوض ذاك الشعور. وهو معناها خطر يقول لك هو الكهل شنو هو، معناها الصغير هو أب الكهل، وبالتالي أنت كل كهل عندك تجربة الطفولة متاعك تقعد مسيطر عليك وتأثر على شخصيتك وبالتالي تحب تعوض. نعم. الرغبة في إسعاد الطفل باستمرار هذا زاد أمور ما تنجم تكون فيها وعي، ما هوش ما تبدينا بالأمور السبتيلة لما ما فيهاش الغالب وضع وعي. هذا وعي إنسان معناه صغير، الوالدين وقت اللي معناه يحس أنه وقت اللي يضبط الرغبات، وبالتالي هنا مهم جدا الرسالة هذه تتعدى اللي يسمعوا فينا، لأنه هنا قلنا راهو معناها قلنا راهو السلطة الضابطة مهمة وهي تدخل في أساسية التربية، لأنه راهو ما يتنجمش أنت تربي إذا كان ما فهم كيما احتياجات صغيرة أنك مش تعطيه ماكلة ومش تعطيه حليب وكذا، راك زادة سلطة مهمة. فما أولياء يظنوا أن الحرمان وضبط الرغبات باش يؤذي الطفل معناها نفسيا، وهذا غلط. هذه الرسالة خلت تتعدى للناس الكبار اللي يسمعوا فينا. أيه. راك تؤذيه انت ماشي بالك انا كيفاش ولدي كيفاش مش نحرم
0: ما نحرموش أيه. منطق بالضبط. ما نحرموش
6: بالضبط. لكن أيه. انت هكا حرمته
7: وانت أيه. هكا
6: انت هكا حرمته أيه. حرمته من تجربة انه هو يتعامل مع الألم ويحل مشكلته.
7: يراها كانه أذى، يقول لك أنا نحب نعطيه معناها، ونرجع للطفل الملك، صورة الطفل الملك
6: يعطيه الحوت ما
0: لا تتقال، يقول لك أنا على شكون نخدم إذا كان ما نمتعش ولدي وما نعطيش ولا بالضبط. بنتي ما نعطيش بالضبط. البنتي ولا بناتي ولا الأولادي،
7: وهذه رسالة بتاع توعي مهمة.
0: واللي يطلب ياخذ، وهذا من أكثر لي بياج اللي قاعدين نقعوا فيهم الجيل الحالي للأباء والأمهات. الدكتورة يقطع روحه باش يجيبهم الفلوس غيان كو باش يوفر لهم كل طلباتهم، وكي نقول كل حطوا لي ستر كما تقول وين تحت كل أكل كل طلبات غادي وين أذيت.
7: نرجع زادة في نفس الخانة، الخوف من فقدان حب الطفل كيف كي باقي في نفس التفكير. هذا من بين الأسباب أنه الولي كهكا كلي نرجع معناها باش نرجع للأساسيات. راهو السلطة الضابطة راهي من أساسيات التربية ومن احتياجات التربية، من الاحتياجات الأساسية. فما ناس ما هيش مستوعبتها كيفاش أنت كذا نوعا ما كي تكون حازم وما تعطيش كل شيء كيفاش. لا هو مهم لأنه هنا ناس تنساق لأن خايفة تقولك العالم نفقد حب صغيري كي مش نحرمه ماك الشيء إلا نعتبره معنى هو مش يتخشش منه وإلا مش يغضب منه ما نغضبوش صغير لا تأكيد تغضبه راهو في مصلحته خير ما لا تنساق وراء ما طالبه اللي هي تقاسعات الضره توا نمشيه في تجور في التدليل العوامل الاجتماعية تأثير المقارنة بالآخرين ولا الضغوط الاجتماعية وقت اللي يشعر بعض الأولياء انه يعطيه لانه باش تقارنوا اش بيه هو يقرا في
10: الكندادو
7: كان دادو كي اقران ولا يقرا هو يجي يحكي ما يروح لامه وراه زميلي ولا فلان يحكي الباب باسمه الصغير وعنده بو شريل وبو عمل وبو كذا
10: عنده المونجيله الفلانيه وعنده البورتابل الفلاني وكلاس كامل تقريبا كان انا ما عنديش البورتابل هذاك ما غير ما نسميك اللي يجي شهريتي مرتين ويمشي
7: بالضبط وبالتالي هنا الاولياء يتيحوا في فخ أنه ولدهم يحسوه أنه مش يشعر بالنقص ولا بالإقصاء الاجتماعي وبالتالي ندخل فك المزايدات هذيك اللي هي اجتماعية وهذاك خطأ
10: وحتى ذيك ضغوطات على الوالدين
7: وهي ضغوطات اجتماعية تدخل في خانة الضغوطات الاجتماعية وهي المقارنة بالآخرين هذه أهم أسباب التدليل المفرط فيما يخص القسوة نرجع للصورة
10: الموديل القاسي
7: المتطرف نلقاوها في الغالب تنبع من دوافع نفسية كما مثلا الرغبة في السيطرة والتحكم عند بعض الأباء اللي يراو أنه هكا تربى ولا هو ما يراو أنه الصرامة تصنع الانضباط فما ناس هكا تركيبة شخصية ولي ترى أنه هكا تركيبة وتقول لك
10: دكتور ما تيكش أحيانا حتى لإرضاء غروره الأب ولا الأمة باش يبدا هو قدام الناس انا ولدي ولا بنتي كوريكت
7: هذاك يهزنا للي موديل ويهزنا يمكن العقليه وللمجتمع اللي ذكرتها بكري وقت اللي حكينا شوي علقنا على المقتطفات معناها الاوديو اللي سمعناه معناها انه فما شويه انه المجتمع يطبعك وهذا صحيح انا حتى عشناه في تونس انت كي تجي في مجتمع هكاك معناها ربيني معناها حسبني بجلده والا انه هذاك معناها النمط التربوي راهو انعكاس للعقليه نتاع المجتمع معناها خاطر الناس تعتقد انه كاكا معناها التربيه هذيك بالشده هذيك تمنع الخطا وتضمن احترام القوانين معناها وبالتالي يا الناس فما ناس تعتقد انه هالاسلوب يربي بشكل صحيح وهذا عامل اجتماعي لانه هكاك تما تربينا احنا يقول لك انا وبرشا حتى اولياء يقول لك انا تربيت كيك معناها وبالتالي هو خرجت رجال التربيه هذيك
10: وذاك علاش نعاودوا نقولوا راهو ما فماش اسلوب تربوي صالح لكل مكان وزمان
11: هذا هو كل كلمه سيدنا عمر بن الخطاب قال احسنوا تربيه اولادكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم
10: فوالا وكلمه احسنوا هذه
11: سطروا عليها
10: وفيها اجتهاد
7: صحيح وانت على ذكر هذاك فما حزاده الحفاظ على سمعة الأسرة ولا على النموذج التربوي متاع الأسرة يقول لك أنا نقعد بك النموذج هذاك اللي هو فيه نوع من الشيء الحزم الشديد والحزم به مطلوب أما كي يبدأ معناها فما شدة في الحزم يولي معناها نوع من إسقاط معناها فهمت فما زاد كذلك مهم جدا في الزوز في التدليل والقسوة هنا
10: تقول لي المحافظة على الأسلوب الأسرة مثلا جي الأم والبنت تقول لها احنا في عائلتنا ما عناش لا أمك ولا خالتك ولا عمتك ولا هكا ولا
7: هذاك حفاظ على سمعة الأسرة ما تربيناش كيك
10: كلنا سمعناها دكتور احنا قبلنا ذي والله اسمعني
7: أسباب متاع نوعا ما النموذج
10: ما يخرش علينا دكتور تعرف العبارة ولا لا احنا ما يخرش علينا
7: مش متاعنا كلمة مش متاعنا وفي الزوز نماذج توا عجبتنا على التدليل والأسباب والقسوة في الزوز نماذج نتاع التدليل والقسوة فما كذلك أسباب اللي هي للزوز معنى كيما غياب الوعي لكن علاش توا أنت البرنامج نتاعك توا هذا في ساهم نوعا من الوعي التربوي ولا المعلومات غياب المعلومات على أساليب التربية المتوازنة ولا السليمة معناها لأنهم معناها وقت الأهل ما يملكوش معرفة بأساليب الحزم اللي هو كيما كنا نحكيه الحزم بيانفيون والحب المشروط البيت ينجموا ينحرفوا نحو التدليل ولا القسوة. زاد فما المحيط كما قلنا توا العقلية والمحيط والأقارب يلعبوا دور في تعزيز بعض السلوكات المتطرفة، مثلا وقت اللي يقدموا أمثلة مش واقعية عن معنى طفل المهذب بالواحد، ولا معنى أنت هذا هذاك الأسلوب اللي تربين عليه، ولا هذاك النموذج متاع المجتمع. معنى بالتالي معنى هذه بعض الدوافع النفسية والاجتماعية اللي قد تكون وراء الإفراط في التدليل أو اللجوء إلى القسوة.
10: الوقت ما تعرف كي سهمرة، دونك باش تمشي بينا للعنصر اللي باعت الأثر النفسية والسلوكية للتدليل المفرط على الطفل والمراهق، وبعد عنا العنصر الآخر زيد القسوة وأثرها. خاطر مهم برشا باش الناس تعرف الأثر باش تقتنع بالكلام اللي كان يقولوا فيه الدكتور واللي بدينا من بداية الحصة نقولوا فيه. الأثر مؤكد كل حاجة. التربية باش تعطي نتيجة، دونك نبدأ بالدلالة
6: بلي تحب
10: يبدأ بالدلالة.
6: أول حاجة يأثر النموذجين هذوما الزوز يأثروا على مخ الصغير، خاطر أنت باش تعطيه خبرة نفسية تخلي عمره الكامل باش يبني عليها.
10: أيوة.
6: دونك التربية القاسية باش تعطي برشا كورتيزون، دونك باش تخليه الطفل ديما متوتر على يقظة كبيرة، معناه هو ديما في ضغط. باغ كونتر التربية المهملة وإلا التربية اللي فيها برشا دليل يخلي يعيق التطور نتاعهم، يخليش يتطور كونفينابلومون. دونك لهنا
10: هذه الرغبات كلها ملبية
6: على خاطر المهارات اللي فيها تنظيم الانفعالات نتاعو باش تكون ناقصه، وفيها زاد مشكله في التواصل بيسكو اني اللي نطلب نلقى ما فماش منع، ما فماش نقاش، ما فماش نيغوسياسيون. دونك اي حاجه باش نطلبها باش نلقاها اوتوماتيك. دونك انت تمنعه من المهارات هذيك، ما تخليش يتعلمهم.
10: انت حتى صبر مثلا،
6: إيه أولهم الصبر، ثانيهم النيغوسياسيون، فيهم تبرش على التدرجات. بيه كونتريرمون للعلاقات الآمنة اللي تخلي الصغير يتعلم إنه هو يوازن ما بينات شخصيته هو، ويتعلم يوازن ما بين انفعالاته هو، ويزيد يتعلم القدرة على حل المشاكل من بعد. بيه باش ما نطولش ناخذوا الاكزامبل نتاع البول المدلل هذا، واخترت البول المدلل خاطر احنا نعرفوا البول هو رمز السلطه، دونك يولي مدلل. دونك شو
7: المدلل؟
6: المدلل
10: الفاعل الفاعل مش المفعول به، البول فاعل.
6: بدات كل وقت مدللته هكا سلكناه هو يولي الطفل الثالث في الدار. بيه بغيف
10: ناقصه هي
6: ناقصه هي سكينه
10: ناقصه مش كملت
6: هي الاشكاليه كانوا هذاك هو اللي صاير
10: في الاخر طرشقت الاستاذه المسروره الفرحانه بالواقع.
6: الاشكاليه كونه البو المدلل بافراط هو البو اللي يلبي رغبات الكل متاع الصغير من غير حتى شروط. وهنا يعني هو ما يعلموش يقول لا، لا هو ما يقولوش لا، وما يتعلمش الصغير يسمع هيك لا هذيك. دونك يحميه حتى يحميه من اي احباط ولا اي فشل، ما يعادش يعرف يتعامل معاه. دونك يخلي هيك الحب وكطلبة الرغبات هذوك مخلوطين ما بين بعضهم، ما عادش يفرز هو ما بين شنو هو الحب وشنو هو تلبيه الرغبات، شو اللي يفهم هذاك هو المعنى تاع الحب. دونك التنازلات المستمره هذيك تخلي
10: الصغار يعمل كي شونتاج الوالدي، انت ما تشريليش الحاجه الفلانيه دونك انت ما تحبنيش، ويعمل كريز الوالدي وما ناكلش معاه وما نقعدش معاه وما تكلمنيش وما نبوسكش او مانيش قاري صحيح. انت ما تحبنيش ولا انت وبوه زوز ما تحبونيش. وهذه نعرفوها العباره نتاع ما تحبونيش خاطر ما شريتوليش
6: جستم، خاطر باش يولي يخدم بشعار واحد اني لازمني نكون سعيد مهما كان الثمن. حبيت انتم اموركم منين وهم اني نبدا فرحان. بيه دونك لهنا البو اوتوماتيكمون باش يولي عندنا حب مشروط معكوس. دونك يحاول ديما يلغي الالم نتاع صغيره في بلاصه لا يعلمه كيفاش يتعامل معه. التعويض على الحرمان العاطفي، هذه النقطه الثانيه، انه الاولياء المدللين هما في طفولتهم كانوا محرومين. دونك ينجموا يكونوا هما دونك عاشوا يا اما قسوه يا اما اهمال لحالتينا، يا اما هما معناها ما تلقاوش احتواء عاطفي الكافي. دونك يوليو هما في مخاخهم يحاولوا انه يخليوك الصغير هذاك يحس اللي عشته اني، دونك يتحولك التعويض يولي تعويض زايد فوق اللازم.
10: هو ذي يفسر الدكتور باش نلقى الوقت نتقدمه. اي تمشي بينا للقسوه وإيمة وتاثيرات على المراهق والطفل.
6: التاثيرات على المراهق
10: وقف لي على المراهق شويه على خاطر راهو المشكله تبدا غادي. احنا نبداو نشوفوا في الثمرة من وقتها راه نتاع التربية
6: من وقتها من وقت على المدى القريب التأثير يكون باش نشوفه في المدرسة. أول حاجة تورينا التأثيرات نتاع الموديلات هذوما باش يكونوا في المدرسة باش نلقاو صغير يا إما يعمل امتثال برشا الله يبارك وساكت ما يناقشش وإلا يخدم باش يتجنب العقاب وفما زادة عنده ضعف التركيز خاطر عنده برشا قلق برشا ضغط دونك يخدم بستريس دونك الموديل هذا تلقاه عند في القرايه ومن بعد اجتماعيا باش تلقاه مشاكل مع اصحاب كيفاش يعمل الاصحاب نتاعو يلقاه يا خواف يا خجول ما ينجمش يتعامل بسهوله مع ويتعلم الكذب كما انت قلتها قبيله يكذب برشا باش يغبي الاخطاء نتاعو ويعمل سلوك خاضع ديما تلقاه راسه مطاطي والا عدواني على حسب الشخصيه يا اما هكا يا اما هكا
10: هذا
6: التاثير القصوى على المدى البعيد باش نلقاو فقدان الدافعيه الداخليه ما عندوش موتيفاسيون ضعف التفكير النقدي ما نجمش ينقد روحه نلقاو انه هو مرهق نفسيا على خاطر عاش طول عمره في ضغط دونك دراسيا ضغط واجتماعيا ضغط دونك باش تلقاه مرهق في الكبره نتاعو وهنا وقت اللي هو باش تلقى عنده احتماليه فشل كبيره وتذبذب اكاديمي في المراقبه ما تعرفش باش تلقى وهذا ظاهر برشا ده حتى كي تشوفوا نسبه القطاع المدرسي في الليسيات وتشوف كيفاش قاعده تكبر في التو باه اجتماعيا نتعداو شويه باش تلقى بيسكو عنده صعوبه في الثقه في الاخرين وعنده قلق اجتماعي والا عدوانيه العلاقات نتاعو تكون غير مستقره وهذايا نلقاو معناها العلاقات نتاعو اون جينيرال ماهيش سليمه يا ما عنده خضوع يا ما يحاول يسيطر بحاجه يحاول يسيطر دونك القسوه لهنا تخلي الصغير يتعلم انه هو يتجنب الاغلاط نتاعو خاطر هو ما يفهمهمش ما يعرفش كيفاش ينجح فيهم نمشي للدليل
10: دليل بدينا بيها احنا دليل
7: بدينا
10: بيه اوكي قلناه دليل دونك نمشي للعنصر الاخير معك نعم. دكتوره خاطر مازال لنا درج تقريبا ولا 7 دقائق في البرنامج
6: يعني
7: فينا مش نرجع شوية للتأثير التربية المتطرفة بين التدليل والقسوة على توازن الطفل الدراسي والاجتماعي معناها هي التربية المتطرفة سواء كانت تدليل مفرط وإلا كانت قسوة كبيرة معناها بطبيعة باش تأثر على توازن الطفل الدراسي والاجتماعي على المدى القريب وعلى المدى البعيد لأنه هالأنماط هذه هي أنماط كما قلنا متطرفة ومش تمنع معناها صغير باش يكتسبك المهارات متاع التكيف وبالتالي مش تأثر على نمو شخصيته وهذا مش يظهر مثلا في توازنه الدراسي معناه وقت اللي يبدأ صغير مثلا مدلل معناه وتحس ويقرأ وهذا حتى المربين يفيقوا به معناه تلقاه يميل مثلا للاعتماد على الآخرين معناه من النوع على معتمد معناها ما
10: يسموه
7: بيرسوناليتي ديبوندونس احيانا بالفرنسيه بيقولوا تاع علم النفس لا ديبوندونس معناها من النوع على ما تبداش معناها وقت من الانسان راهو هي من اهداف التربيه هي اكساب الاستقلاليه خاطر انت كي تربي صغيرك مش تخرج انسان مستقل بذاته انه ينجم يعول
10: على روحه
7: معناها شو كيفاش هنا تضربوا في ليزاسيز معناها وقت اللي انت تربيه بدلال ما يكتسبش الملكه هذيك انا باش يعول على روحه وحتى في المدرسه في البيئه كي ينتقل من بيئه لبيئه ويمشي للبيئه الثانيه يلاحظوا المربين انه الصغير من النوع على معتمد برشا وهذه توا نحل القوس انت بيدك توا نسمعوا فك توا في البكالوريا والكيت هذاك النوع هذاك اللي تربى يخرج حتى بعدها حتى مش يعدي معناها مش يعدي كونكور يبدا في عوض يركز معناها في الشهر الاخر نتاع المراجعه وكذا علاش قريت وكذا
10: يبدا يلوج علاش يتعكس
7: فوالا يلوج علاش يتعكس
10: والكيت عاد هي
7: الكيت هذاك فماش توفر له ظروف ماذا يقول لك توب الله تصعب علاش تصعبوا فيها
10: اي كيت لي
7: باش يعطيك معناها تلاحظ انه راه الامور كيفاش مرتبطه ببعضها والامور كيفاش نفسيه في العمق معناها يولي يتلوج لك الحاجه بسيطه وهي ناخذها حتى بالفلوس وما دام متوفره واعز معناها تكنولوجيا جديده معناها حتى ناخذها وتجي الامور ببساطه وحتى الدبلوم تاخذه ببساطه وينسى انه بعد هذاك انت مش تلقى بعدها تجارب الحياه ولي زيبروف دو لا في ما تنجمش تلقى روحك
10: عندك فيه. حاجة أخرى واضحة برشا في تونس وظاهرة وهاني باش نقولها يمكن توافقوني الكل بعد ما قريت وخذيت الشهادة وبش تبدأ بالحق توريني أنت إنسان مسؤول وعندك روح المبادرة ولا لا، بش تخرج تحفر، أنا نقول تحفر على خدمة، ولا بش ترمي روحك في الدار أنا اللي عملت وشهادة خذيتها خدموني.
7: ما كتحبوا على الشهادة أنا
10: خدموني
7: أنا خذيتها لكم، معنا خذيتها
10: ويقولوه ما تحبوا على الشهادة خذيتها لكم اي دبروا لي الخدمه.
11: حتى اكثر من هكا انه يبدا قرا وخذ احسن شهاده في العالم ومتكون وقداش من شهاده والكل، كيجي على مستوى سوق الشغل ما يلقاش روحه على خاطر شخصيته ما تسمحلوش انه في شغل سوق الشغل يبدا عنده مثلا حاجات هكا مخلفات من التربيه هذه ما ينجمش يدخل بها ويعيش بها في وسط سوق الشغل.
10: كلهم اي على خاطر انت الزاد العلمي اللي تلقيته وشهادتك يزمك اليوم في العالم الكل يزمك تعرف تسوق له، راه عندك الشخصيه اللي تتقبل زاد
11: انك تخدم اون جروب تعمل الكل.
7: نجيو تو للقسوه المفرطه والعقاب الشديد الصغير اللي تطبع بهذا النموذج هذايا، يطلع خواف من الخطا وخواف، معناها نرجع للنموذج المتطرف الثاني. معناها يطلع هذايا، معناها اولا يقعد ديما معناها عقليته ونفسيته مرتبطه بالخوف من العقاب، وبالتالي مشكلته فيما بعد معنى أنه يخرج مفتقر للإبداع وللقدرة على التفكير النقدي، وهذه هي مشكلة كبيرة.
10: مشكلة
7: معنى في المجتمع نحتاجه للناس المبدعة اللي تقع عنده ثقة في روحه وعنده إحساس بالأمان، لأنه كي يتربى متوازن يبدأ عنده إحساس بالأمان، وحتى كي يبادر معنى لكن بأسلوب مقبول، مش معنى أسلوبه مقبول. الإنسان اللي يبدأ يتربى من نوع ما في القمع يولي لا يبدع، خاطر خايف ديما يستبطن أنه مش يصدقوا له كما يقولوا، وبالتالي ما كل الإبداع وكل نزعة للمبادرة وللإبداع وباش ينقد ولا باش ينقد بأسلوب ما طبيعة بأسلوب متوازن يفتقدوا. هذا من ثالثا تأثير على التوازن الاجتماعي. الطفل المدلل يبدأ عنده صعوبات في بناء علاقات متوازنة مع أقرانه، لأنه معتاد على أنه كل شيء يجي لديه، معناها كما قلنا. والطفل اللي تربى على القسوة معناها سلوكاته تلقى عدوانية ولا منعزل، يا عدواني مع زملائه ومع أقرانه، يا منعزل لأنه خايف ويستبطن العقاب.
10: نعم، يعطيك الصحة دكتور. في دقيقتين ويام ولا حتى أقل، أعطينا الموديل بارفي للتربية في العائلات. فما ضوابط يزمنا نفرضوها صغيرنا، فما مؤهلات ومهارات يزمو يكتسبها. وكي نقولوا مؤهلات ومهارات مش صنايع في ديه ولا علم في راسه، راني نحكي على الصبر، على القناعة، على حسن المبادرة، على تحمل المسؤولية. الحوايج هذه اللي ضاعت اليوم في تربيتنا، وبطبيعة ديما نرجع راي المسؤولية، مسؤوليتنا احنا الكبار. الصغير راهو قاعدين اللي نحطوا فيه بعد يخرجونا، دونك ما عنده حتى ذنب، راهو الحكايه الكل عنا نحن. تفضلوا. ايه
12: باني توا حكينا عليهم لي بوين المهمين الكل. احنا قلنا انه باش تكون عندك التربيه صحيحه باش تخدم على ثلاثه نقاط.
10: ايوه،
12: انك باش تعاون صغيرك يكون عنده قدره على بناء شخصيه مستقله، انه هو ينجم يكون معناه قدرته على تحمل الاحباط، تنظيم المشاعر نتاعو، وبناء العلاقات الصحيه من بعد. احنا حكينا على نماذج مختلفه. بالنسبه للنماذج اللي موجوده في اللي تلقاوهم الكل، من مونتيسوري للبياجي الكلهم راهو ما نجموش نغزروا هذوما، راهم متنافسين، لكن نغزروا لهم انه هو راهو فما نموذج تربوي عنده إطار مرجعي واضح. الأصح خطر أنت مسلم يلزمك تربي ولدك على الإسلام حبيت ولا كرهت. ما تنجمش أنت تكون مسلم وتربي ولدك على
10: أي دين أخر،
12: على ما فماش دين أصلا، خطر أحنا نربي في صغارنا على ما فماش دين. يلزم تكون عندك مرجعية واضحة وأهداف واضحة باش نجم صغيرك يخدم معاك. تنجم تستعمل استراتيجيات هذوما الكل، راهو اللي كي نقولوا احنا مونتيسوري راه باش تركز على الحوار، ولا باش تركز على استخدام الصوره، ولا باش تستخدم القصه، ولا اذا الكل راهو تنجم تستعمل اللي الطرق اللي تحبهم انت. لكن الاساليب اللي لازمها تكون انه انت تعمل على انه صغيرك يكون متوازن.
7: هذا هو في كلمتين، التربية والنموذج التربوي المتوازن هو اللي يجمع بين الحزم والمحبة. هذه في كلمتين باش ما
10: نلخص
7: في النظريات هو الكل بلين ويهزونا لبعيد. درك راهو شنو اللي يسمع فينا ماذا به يفهم أنه راهو أنت كولي مطلوب منك بكلمة حزم، معناها أنك تكون حازم، مش تسلم في كل شيء من منطلق أنك خايف لولدك يتغشش. لا لا لا لا، الحزم مطلوب مع المحبة، وبالتالي التوازن بين الحزم ونسميه الاحتواء أو الدعم النفسي والعاطفي.
10: وتقريبا الفكرة هذه بدينا نقوله فيها من البداية وكمان معها حتى للأخر.
12: أمن بولدك وحبه،
10: أي مهم باش
12: أمن بيه
7: وكون حازم معه.
10: ويأمن قويدي، يعطيك الصحة. سيهم الدرع يعطيك الصحة. أنتم الاثنين باش تواصلوا معنا إن شاء الله في سيفنا على كيفنا في البرمجة الصيفية. نبدأ نهار الخميس الجاي في نفس الموعد، تلقاونا باش نمشيو للبروفيل الصيفي ونطرحوا مشاكل العائلات في فصل الصيف واهتماماتها، باش نمشيو للشط والنزهات والعراس والحوادث والأجواء هذيك. دكتور لطفي قحة الأستاذ الطب النفسي، انت
7: استاذن منكم في
10: انت تصيف انت.
7: نعم
10: انت من الناس اللي باش نحكيوا عليهم معناها في برنامجنا. يعطيك الصحه، شكرا لك. نشكرك برشا، ديما ناخذ من وقتك ومن مجهودك. تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا، تحيه من عليا منصوري من اجل عطيه هيثم والناس، شكرا لكم، خليكم على موجتنا اذاعه المنستير.

0: الياس سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 104.7.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
2: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة المنستير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه عناوينها: الإعلان عن عديد المشاريع الضخمة وإرساء منصة المستثمر خلال دورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. عرض النتائج العلمية والابتكارات في إطار مشروع بريما الخاص بمجالات المياه والبيئة والزراعة والتنمية المستدامة. بلدية سوسة تنطلق في إزالة كافة أشكال الاستغلال غير القانوني للمساحات المحاذية لوادي الحلوف بالطفالة حفاظا على سلامة المتساكنين. إلى تفاصيل النشرة، بحضور حوالي 1200 مشارك مع شركاء تونس من الاتحاد الأوروبي وآسيا والأمريكيتين، انطلقت اليوم الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار لتتوصل إلى غاية يوم غد تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. وأعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في تصريح للإذاعة التونسية على هامش المنتدى أن الحكومة تستهدف بلوغ 4,000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال السنة الحالية.
3: ثقتنا الكبيرة في قدرة الاقتصاد التونسي أنه يجذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية ديناميكيته، والديناميكية هذه أظهرها خلال السنوات الأخيرة من خلال صموده أمام عديد الصدمات الخارجية. ديناميكية بطبيعتها تخلق فرص جديدة للاستثمار في عديد القطاعات، قطاعات كل ما يهم تكنولوجيا الاتصال، القطاعات التي تفترض يد عاملة كفء، الطاقات المتجددة، اقتصاد أخضر، كل ما هو اقتصاد دائري. عدد المشاركين الذين سجلوا على منصة المنتدى 1200 مشارك تونس ومن خارج تونس، في وسطهم تقريبا 25% من خارج تونس. بالطبيعة نأمل أنه

0: هذه في 2026.
1: ومن جهته أكد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن المنتدى سيشهد الإعلان عن عديد المشاريع الضخمة التي سيقع إحداثها في تونس، بالإضافة إلى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر كآلية لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في بلادنا.
2: الدورة هذه لها عديد الخصوصيات باش نعطيه كالعادة مشاريع والفرص الاستثمارية، ولكن الحاجة الجديدة باش نكرموا المؤسسات اللي تفوقت في تونس في مجالاتها، ولكن زادها غدوة باش نقوموا بتقديم للمشاريع اللي باش يتم قيام بها في القريب العاجل وهي في طور متقدم. شني با ديزيدي دو بروجي، سي دي بروجي ريال، مشاريع كبيرة حجم استثمارات كبير جدا، خلق مواطن الشغل في كل الجهات التونسية. كذلك غدوة يتم الإعلان الرسمي على منصة الرقمية للمستثمر، حاجة مهمة برشا لأنه المستثمر بكل القطاعات يمشي يلقى من بلاتفورم يونيك pour l'investissement. الدورة هذه العنوان متاعها زادة تونس كمنصة لإفريقيا. المساج متاعنا للمستثمرين الأجانب أيجاو استثمروا في تونس، ومن خلال تونس أكيد باش تسوقوا منتوج متاعكم لأوروبا، شركة استراتيجي الشريك التقليدي لتونس، ولكن زادة من تونس الانطلاق نحو إفريقيا. عندنا حضور مهم السيد الأمين العام لمنظمة زليكا، عندنا السيدة المديرة التنفيذية لمؤسسة كوميزا رياب. هل المنتدى هذايا نظموه بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، أهميته في إفريقيا كل كممول، ونحب نسبكوا العلاقات مع الوافدين من أوروبا ومن آسيا ومن كل الدول لاكتساح أكثر وأكثر لإفريقيا.
1: في سوسة ينظم اليوم المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية فعاليات اختتام الأيام البحثية الثانية لمشروع بريما، ويجمع هذا الحدث العلمي الدولي نخبة من الباحثين والخبراء من عدة دول من بينها تونس ومصر والمغرب وفرنسا وإسبانيا لعرض أبرز النتائج العلمية والابتكارات التي تم تحقيقها في إطار هذا المشروع، خاصة في مجال المياه والبيئة والزراعة والتنمية المستدامة. أنيس العود المنسق العام للمشروع وأكثر تفاصيله.
3: بريما هو أحد المشاريع الممولة في إطار برنامج البريما اللي يكون ممول من الاتحاد الأوروبي، ويعد من أهم البرامج للتعاون العلمي والابتكار بين دول البحر الأبيض والمتوسط. احنا بعد ما قدمنا مشروع ووافقت عليه الاتحاد الأوروبي على تمويله، معانا بطبيعة الحال شركاء من شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، تونس هي البورتور نتاع البروجي، هي حامل المشروع. هو معالجة المياه بطريقة ذكية تعملنا فيها كومبينيزون تاع زوج طرق اللي هي النانو تكنولوجي والمغناطيس حتى نتمكن من معالجة المياه وبالتالي تحسين الموارد الفلاحية والزراعية، وهذا سيكون له يعني مردود إيجابي على القطاع الزراعي وكيف زاد على كل ما هو محافظ على الأمن الغذائي. الحقيقة هذا المشروع يتميز بطابعه الدولي، والتعاون فيه يجسد تنوع جغرافي وعلمي، ويمثل حقيقة يعني نموذج للتعاون الإقليمي، فهو يجمع بين الخبرات الأكاديمية والبحثية والكفاءات الصناعية المصنعين اللي معانا، وهذا بهدف تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لمواجهة أزمة المياه.
1: في موضوع آخر، قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بداية من غرة جويليا القادمة وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا في تصريح للأخبار أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته، والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان الجاري، بالإضافة إلى إصدار البلديات قراراً يقضي بفرض رسوم على اللافتات المضيئة للصيدليات أو إزالتها.
4: صار اتفاق أواخر سنة 2025 في 15 جانفي 26 إمضاء اتفاق رسمي ملزم مع وزارة الشؤون الاجتماعية التزمت خلاله الكنام بجدول الخلاص اللي دو متخلد بالذمة لدى صندوق بالنسبة للسيد. جدول الخلاص هذا تم احترامه لحدود شهر مارس، أفريل وخروا فيه برشا، ماي جوان إلى حد اليوم لا جديد، ما نعرفوش إذا بتخلص ولا لا، فقمنا بعديد المراسلات لصندوق وحبينا نعلنوا هذا الأمر باش كل فرد يتحمل مسؤوليته، وحتى ما نعاودوش نتيحوا في وضعية لا قدر الله أنه الصيدليات تكون غير قادرة.

0: قد المواطن بدو نتاعو وقت يتوجه لها، لانه تريزوردي تقريبا كلاتها صناديق هذه سواء صندوق التامين على المرض او بعض لي زاسيرونس القاعدين يخلوا التزامات تجاه السيده. دونك هو فقط لفت نظر ان شاء الله ما نوصلوش الى ان هلكنا تقرر تتخلى على منظورها وعلى مدير خدمات زاد، وهذا باش يمس بدرجه اولى حق المواطن في الاول. بالنسبه للموضوع الثاني يخص البلديات، منشور عدد 17 صادر للبلديات واللي فرض إتاوة نعتبرها غير قانونية، لأنه يفرض أداء بلدي على دي زونسيني فارماسيوتيك اللي هما مفروضين على صيادلة بموجب القانون. تم قرار قرارات إزالة من طرف بلديات اللي قاعدين سيادة فيها مكلف بالتسكير. القرار هذا مسيء حتى لوجهة ونجيب تهد واجهة صيدلية، يعني معقول هذا؟ حتى في الحروب ما يمسوهمش الأماكن الصحية هذه. نرفض هذا الأمر، هذا الأمر لا يمكن أن يتواصل، يجب حل هذا الأمر من جذوره.
1: بعد انقضاء المدة التي منحتها للمخالفين، انطلقت بلدية سوسة صباح اليوم في إزالة كافة أشكال الاستغلال غير القانونية للمساحات المحاذية لوادي الحلوف بالطفالة، وذلك حفاظا على سلامة المتساكنين وحسن سير مياه الأمطار والوقاية من مخاطر الفيضانات، وفق ما أكده مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة.
2: بعد حملة التنبيه لقامت بها بلدية سوسة المتساكنين وادي الحلوف على مستوى حي المطار، منع إزالة الشوائب والأحداثات اللي قاموا تركيزها في مستوى حرمة الواد وتلويث مجرى الواد. الأحداثات اللي كانت مركزة هي قريب متاع أغنام، منع فواض الحديد، فما شكون استغلها في زراعة الثروات، فما شكون طلع في زراعة الزر مظمة. حقيقة تعملنا مع الوضعية دي كل حاجة منع عطيناها ما تستحق، ثم الشوائب والحديد وكل تم تسيلك وحاجة النباتات معنا لي زي ما ستنحها خليناها ما عناش حتى مانع. العمل قاعد يتقدم على وتيرة معنا حسنة، وقاعدين تقريبا كافة الشوائب يزلوا فيهم. بعد الحملة هذه مش يصير تقييم، بعد هما استشارة متاع وزارة الفلاحة وديون الوطن للتقدير خطف الفروة مجرى متاع واد وذيك حرم متاع واد. دونك ضد خليه بش يكون معهم هما يوضح العملية الكل.
1: تعتبر حرفة السمار أو صناعة الحصير بولاية نابل من أعرق الحرف التقليدية التي توارثتها الأجيال، حرفة كادت أن تندثر لولا استعادة بريقها بفضل إحيائها ومحاولة إضفاء لمسات عصرية مبتكرة عليها. المتابعة لفاطمة بن عثمان.
3: تعد حرفة أسمار من بين أعرق وأقدم المهن التي تميز منطقة الوطن القبلي، مهنة استطاعت أن تستعيد بريقها ورواجها خاصة مع اللمسات العصرية التي تحاول الحرفيات اليوم إضفاءها لتتلائم مع متطلبات السوق العصرية.
4: حاولت نطور في الصناعات التقليدية وخاصة القفة والمروحة التقليدية، نزيدوها قماش، نزيدوها تريزة، نزيدوها دونتيل والحرفية واللمسات متاعها تهزها معناها برضو سهرية ولا للبحر.
3: المواطن اليوم أصبح مقبلا على الصنعة التقليدية وعلى القفة النابلية إيمانا منه بجودة المنتوج وحرصه على عدم اندثارها، وخاصة تشجيع المنتوج التونسي.
5: حاجة تفرح أنه اليوم نشوفوا حاجات تراديشنال موجودة ورجع توندونس كما القفة والمظلة اللي وليت صيف سنة كما قلنا موضة، الناس كلها تهزها وتمشي البحر على الأقل هكيكة نتفكروا الأصالة متاعنا وعاداتنا وتقاليدنا، وماذا بينا لو كان نشجعوا المنتوج التونسي.
6: القفة التونسية كانت درجة كان معناها القفة باش مشيو بها للسوق، وفي يوم من الأيام تركت العباد ولت رجعت تستعمل القفة في عشوية للبحر في العروسات. بالحق تبدلت القفة، أضافوا عليها برشا حاجات مزيانين، خلاوها عملوا غولو كينك فيها ياسر ولا تحلوة، وأنا نشجع برشا لاستعمال القفة.
3: تبقى الصناعة التقليدية هي الهوية الحقيقية لكل منطقة، وبالمحافظة عليها تخليد للذكرى ولمسيرة أجيال حاولوا أن يتركوا بصمة من خلال توارث صنعة الأجداد.
1: هكذا نأتي إلى نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها: الإعلان عن عديد المشاريع الضخمة وإرساء منصة المستثمر خلال الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. بلدية سوسة تنطلق في إزالة كافة أشكال الاستغلال غير القانوني للمساحات المحاذية لوادي الحلوف بالطفالة حفاظاً على سلامة المتساكنين. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مجمل تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، نجل عطية في الإخراج الرقمي، كافة فريق تحرير الأخبار، آمنة غزال، رضية جبيري ونصير السكلي. آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات. سنة البرهومي، إلى اللقاء.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار، تيلة المونديال، أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
10: مرحبا بكم مستمعينا في أنفو المونديال. اليوم منتخبنا الوطني التونسي ودع المونديال من خلال مواجهة منتخب هولندا في ختام مقابلته في الدور الأول، والسؤال كيفاش باش يظهر المنتخب، هل سيقدر على تقديم وجه جديد في ظل الزوز نتائج اللي كانت مخيبة في اللقاءات نتاعو ضد السويد واليابان. مباراة اليوم تتلعب نص الليل بإدارة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. البارح المدرب الوطني هيرفي رونار في الندوة الصحفية تحدث على آخر الاستعدادات لمواجهة هولندا، وكشفوا أن المهمة تبدو صعبة خاصة في ظل انهيار المعنويات، ورجع على لقاء اليابان وقال أن قبول الأهداف مبكرا هو اللي كان سبب في أن الفريق خرج مباشرة من المباراة وقدم الوجه السلبي، وبش يحاول فيما يمكن ترميم المعنويات ولعب مباراة ليلة ضد المنتخب الهولندي. فيما يخص مستقبله مع المنتخب الوطني التونسي، قال وأن الحديث سابق لأوانه، بعد المونديال يمكن يفكر وأنه تصير ممكن اجتماع مع المكتب الجامعي ويدرسوا المشروع الرياضي مع تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. برنامج مقابلات اليوم في 9 متاع الليل، منتخب كوراساو يواجه الكوديفوار، الإكواتور يواجه المنتخب الألماني، عنص الليل تونس تواجه هولندا، والسويد يواجه المنتخب الياباني. نتائج مقابلة البارح، المنتخب القطري ينسحب بعد الخسارة 3-1 ضد منتخب البوسنة اللي يترشح للدور الثاني، سويسرا تفوز 2-1 على كندا ويمشيوا للدور الثاني. في بقية أيضا نتائج متاع مقابلة البارح، المنتخب جنوب إفريقيا خسر أو فاز 1-0 على كوريا الجنوبية، والمكسيك فاز 3-0 على منتخب جمهورية التشيك. منتخب المكسيك نضمن الترشح للدور الثاني، جنوب افريقيا عندها 4 نقاط كيف تترشح، كوريا الجنوبيه مازال عنده امل في ان يتاهل ضمن افضل الثوالث، ومنتخب التشيك بنقطه واحده يغادر المونديال. على المستوى المحلي، استنكر مستقبل مرسى محاولة تعاقد مع مدرب جديد عماد بنونس من قبل النادي الرياضي الصفاقسي. الفريق من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك أعرب عن استغرابه من هذا التصرف ورفضه القاطع لمثل هذه الممارسات اللي تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية. في النجم الساحلي، اللجنة المستقلة لفض النزاعات أعلنت غلق ملف اللاعب لؤي بن حسين رسميا بعد تسوية المبلغ المستوجب والمقدر ب80,000 دولار. ترجي رياضي تونسي أعلن التعاقد رسميا مع المدافع مروان الصحراوي بعقد يمتد لموسمين في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. اللجنة المستقلة في النادي الرياضي الصفاقسي للانتخابات صلب الفريق تعلن عن قبول قائمة السيد مهدي فريخة المترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. نغير الاختصاص ونحكي على كرة اليد. النادي الافريقي أعلن عن جملة من التعاقدات تتمثل في تعاقد مع اللاعب حمزة زواوي ظهير أيسر قادما من النجم الرياضي الساحلي لمدة موسمين حتى لجمع 2028، ونفس الشيء بالنسبة للجناح الدولي عصام إرزيك لنفس المدة، وانتداب أيضا لاعب دائرة بعث بن خيار حسام العيادي لنفس المدة جمع 2028. تستضيف مدينة مكنيس المغربية الدورة المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا في كرة الطائرة رجال المنطقة الأولى، وذلك في الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 3 جويلية. منتخبنا الوطني التونسي بيشارك في هذه الدورة التأهيلية. ثلاثة منتخبات مغاربية أيضا تشارك، اللي هما بخلف تونس الجزائر والمغرب، بعد تأكيد انسحاب المنتخب الليبي. المواجهات باش تكون بالغة الأهمية، وهي محطة حاسمة مباشرة للتأهل إلى نهائية بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة المقرر استضافتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة.
0: مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء.
1: آدم وحواء.

اجوب احدى للاذاعه ونستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

كل صباح تعاتبني عيناي، لأنني كل ليل أغريهما بأحلام جميلة لا بالكوابيس التي خشوشنا منها حرير الأجفان. كل ليل تعاتبني قدماي، لأنني كل صباح أغريهما بالوقوف على العتبة بانتظار القافلة التي لن تأتي.

لو كنت ربيعا لما تركت صحراء في هذا العالم دون أن أقيم فيها مهرجان خضرتي. لو كنت خريفا لانتحرت كي لا تحني الوردة رأسها، ولكي لا يثكل البيدر بالسنبلة واليمامة بالفنن. من حسن حظي أنني كنت سيء الحظ، فلم تصطد مصيدتي عصفورا واحدا من عصافير بستان قريتي في الزمن القديم. آه ما أوحش الشجر دون يمامات، والفضاء دون عصافير، وما أوحش عش قلبي دون حمامة المحبة.

قال: ذات مساء عذب كحدقتي عاشق، عشت لحظة تناغم بين داعي العقل وحافز العاطفة، وبهي أن تنسجم العاطفة والعقل في شراع واحد. هنا تكون الرؤية أكثر تألقا والرأي أوفر إحكاما، لكنها لحظة نادرة، تلك التي ينسجم فيها العقل والعاطفة معاً.

كانت لحظات أبهى من بوح عاشقين وأندى من تغريد عصفورين، لكنها مرت كالطيف كعادة الأمسيات الجميلة. لقد انطفأت كعمر الزهور العبقة.

وهو يعيش لحظات الانتشاء. أورقت في خاطره زهور أيام جميلة خلت، ما كان أحلاها وأنداها. تذكر حين قال: حسبي وحسبك حلم في تنفسه، ما في العوالم من طيب ومن رغد. عشنا على راحتيه فرحة ضحكت لنا، وما ابتسمت قبلا على أحد. الذين يسعون إلى الخير ويحبونه وينشرونه، هؤلاء الناس هم دوارق العطر التي تنتشر بين جوانب الحياة، فينتشر على ضفافها عبق المحبة وأنداء السعادة وندى البر. فرح باذخ، ذلك الذي يضيء في قلبك عندما ترى بسمة على شفة طفل، أو كلمة امتنان تتهادى من فم شاكر. بهي أن يمتد نهر الفرح في حقولك وحقول الغالين عليك، فيقتلع أوتاد جراحك وجراحهم، وينبت مكانها أشجار الخير والمحبة والهناء. هناك وجوه ألفناها، وقسمات عرفناها، وأناس عشنا معهم سنوات من عمرنا الأبهى، بعضهم على مقاعد الدراسة، وبعضهم الآخر أيام الطفولة والصبا، وآخرون في مواقع العمل. لكن بحكم طبيعة الأيام وظروف الحياة والبحث عن الرزق، ابتعدنا عنهم وابتعدوا عنا. نتذكر ملامحهم الطيبة ونستذكر قسماتهم البهية، ونستعيد رفيف أفراحنا التي عشناها معهم، ونطرب لذكرى رنين ضحكاتنا التي أطلقناها معا. يا ذلك الزمن البهي كفلقة قمر، أين أنت؟ يا تلك الوجوه الضاجة بالطيبة، أين رحلت؟ هاج به الحنين ووثبت داخله الذكريات الجميلة، ذكريات الدراسة، حديث المقاعد، رائحة الكتب، دمع الأقلام يسيل على خدود الأوراق. أين تلك الأيام الجميلة؟ يا للزمن، كيف يسرق منا العمر؟ ارتعشت أنامله، اشتاق للأيام الخوالي، أحس برغبة جارفة للكتابة، كأنه يرى الأحبة، كأنما المكان هو المكان. رفرفت الكلمات المفعمة بعبق الذكرى لتنثر عطرها شعرا جميلا.

قلم يحن وريشة تتعثر ومشاعر لما تزل تتفجر ومقاعد حبلى بألف حكاية لما تزل عن صحبها تستفسر وعيون شوق لم تزل مرسومة بين العيون ودمعها لا يقطر وعتاب صحب لم يزل في خاطري يجثو على قلب الأسى ويسطر ماذا ستكتب في فراق أحبة وصمت قد يحكي الصموت فيبهر ماذا أقول وهل ستحمل أحرفي فرح الفؤاد وحزنه يتسعر ماذا أقول وألف ألف مشاعر تتقاسم النفس التي لا تقدر ماذا أقول وذي الحروف تمنعت يكبو الكلام إذا المشاعر تكبر مرت علينا أربع مخضلة بندى المودة كيف لا أتذكر مرت علينا أربع مخضرة والحب الحب يمنحها سحابا يمطر يا أيها الحب الذي علمتنا أن الحياة دون عرفك تقفر كيف احتويت قلوبنا ومنحتها هذا الصفاء وقوة لا تقهر ما زلت أذكر كيف كان لقاؤنا كنا وكانت قصة تتعثر كنا شتاتا ليس يجمع بيننا إلا مكان أو حديث عابر مات السؤال ومات ألف تساؤل لما ابتدى غرس المحبة يزهر ليلتكم

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الأخبار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة ديبسيك الصينية نموذج جديد من ديبسيك V4 بعد طول انتظار في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في سوق الذكاء الاصطناعي، لأن هذا النموذج يجمع بين أداء متقدم يقترب من النماذج الرائدة عالمياً وفي الوقت ذاته تكلفة منخفضة، إلى جانب اعتماده على نموذج المصدر المفتوح اللي يتيح استخدامه وتعديله على نطاق واسع. ويعتمد ديبسيك 4 على بنية الخبراء المتعددين، إذ يضم إصدار الفي 4 برو 1.6 تريليون متغير مع تفعيل 49 مليار فقط أثناء التشغيل، بينما يأتي إصدار الفي 4 فلاش بإجمالي 284 مليار متغير مع تفعيل 13 مليار. ويتيح التصميم هذا تشغيل الأجزاء المطلوبة فقط من النموذج بحسب طبيعة المهمة، ما يحقق كفاءة عالية في استهلاك الموارد دون التأثير على الأداء. ويدعم الإصداران طول سياق يصل إلى مليون رمز، ما يسمح بمعالجة كمية ضخمة جدا من البيانات في طلب واحد، كما تحليل قواعد بيانات كاملة أو أرشيفات نصية طويلة. ويستند النموذج إلى بنية متطورة تعتمد على مجموعة من الابتكارات الهندسية، أبرزها آلية الانتباه الهجينة اللي تضغط المعلومات غير الضرورية وتركز على العناصر الأكثر أهمية، إلى جانب تقنيات تعزز استقرار النموذج وتساهم في تسعير التدريبات. وانعكست البنية المتطورة للنموذج على كفاءة التشغيل، إذ انخفض استهلاك الموارد بشكل كبير، إذ لا يحتاج النموذج سوى 27% من القدرة الحسابية و10% من الذاكرة مقارنة بالإصدارات السابقة، بينما تحقق نسخة الفلاش كفاءة أعلى بانخفاض الاستهلاك إلى نحو 10% من القدرة الحسابية و7% من الذاكرة. وجرى تدريب النموذج على أكثر من 32 تريليون رمز من البيانات عالية الجودة ضمن عملية متعددة المراحل، تشمل تدريب خبراء متخصصين ثم دمجهم في نموذج موحد مع توفير أوضاع مختلفة للاستدلال تتيح التوازن ما بين السرعة والدقة. ومن حيث الأداء، يحقق نموذج V4 Pro قفزة كبيرة مقارنة بالإصدار السابق، ويقترب من مستوى النماذج المغلقة الرائدة، كما يتفوق على عدد من النماذج مفتوحة المصدر في مجالات البرمجة والرياضيات. وأظهرت التقنيات متاع المطورين إلى أنه أكثر من 90% يفضلوا ديبسيل كالرائد الجديد لمهام البرمجة، ما يعكس نضج عملي واضح. ورغم هذا، لا يزال النموذج أقل قليلاً من أحدث النماذج المغلقة كما GPT 5.5 وCloud 4.7 في بعض المؤشرات، لكنه يقترب منها بشكل ملحوظ، خاصة في مهام الاستدلال والعمل متعدد الخطوات، وهو ما يجعله منافس فعلي في السوق. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
0: نيو تيك
1: تيك مع ريم الهاني.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
5: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: والواحدة بعد الزوال على موجة إذاعة المنسير.
7: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحبك.
6: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خلال افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس الاستثماري اليوم أن معظم المؤشرات تشهد تحسنا تدريجيا خلال سنة 25 و2000، وذلك خاصة بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية مع التحكم في عجز الميزان التجارية، إضافة إلى تطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 24 و2000. أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس أنه تم التوصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيل لاتفاقية التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية. قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25.2 مليار دينار بتاريخ 24 من جوان الجاري، أي ما يمثل 102 أيام توريدة، مقابل 23.3 مليار دينار قبل ذلك بسنة، وفق معطيات ومؤشرات نقدية ومالية أصدرها البنك المركزي اليوم. أكد العقيد الناصر النلوتي رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطنية أن قضايا المخدرات دوليا تشهد ارتفاعا كبيرا وفق آخر دراسة للمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات. وبيّن النلوتي خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان حول مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، أوضح أن قضايا الترويج في تونس تجاوزت في العشرية الأخيرة 20% من إجمالي قضايا المخدرات. بعد انقضاء المدة التي منحتها للمخالفين، انطلقت بلدية سوسة صباح اليوم في إزالة كافة أشكال الاستغلال غير القانوني لمساحات التابعة لوادي الحلوف بالطفالة، وذلك حفاظا على سلامة المتسكنين وحسن سير مياه الأمطار والوقاية من المخاطر مخاطر الفيضانات. نهاية الموجز، موعدكم مع الأخبار يتجدد بعد ساعة من الآن بإذن الله. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى

0: نظافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كالفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: جهات وشواغل،
2: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
1: جهات وشواغل،
2: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
1: جهات وشواغل
2: مع حياة الكوني.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتم. ديما نشكركم على اختياركم موجاتنا. اليوم باش تمشيوا معانا، تسافروا معانا المدينة من أجمل المدن التونسية، المدينة الولادة، المدينة اللي أنجبت أسماء كبيرة. أما فما اسم يبقى هو الطاغي، واسم يبقى هو علم، واسم رمز، واسم باش يكون كما كان فخر، وديما يكون فخر للعرب الكل وللتوانسة الكل. أكيد أهالي تزركة لأن ولدهم فخرهم كبير باسم كبير في الأدب الإنساني، اسم كبير كبير. نحكيه على العلامة وما أدراك، نحكيه على العظيم محمود المسعدي، راهو أصيل تزركة وابن هذه التربة الطيبة. مرحبا بكم في مدينة تزركة، تحية لكل مستمعينا وين ما كان وين ما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. اليوم نحكيه على تزركة، ونحن قادمين على موسم سياحي بامتياز. نحكيه على مدينة تعيش السياحة الداخلية في أبهى تجلياتها، نحكيه على الاستعدادات هذه المدينة لإنجاح الموسم الصيفي في مدينة تزركة، اللي هي من الوجهات المحبذة جدا للعائلات التونسية. مرحبا بكل ضيوفنا زملائنا اللي باش يأمنوا هذا اللقاء. نحب نبدأ صديقي هيثم والناس. مرحبا هيثم في استوديوهاتنا المركزية، هويدا بن ساسي في التنسيق، شوقي الأحمدي في الإخراج الرقمي، حمدي النقبي في الإخراج التقني، ومشكور جدا يعود إلينا في الفريق نجم الدين القريشي في قيادة رحلتنا إلى مدينة تزركة. تزركة اليوم باش نحكيوا عليها سياحيا، باش نحكيوا عليها في موسم الصيف، ونحكيوا كذلك على المدينة ومشاغل ناسها. ونحن نحضروا في زيارتنا للمدينة، أكيد التقطنا أشياء جميلة تعيش على إيقاح المدينة. المدينة في دار الثقافة محمود المسعدي، وإن نحن موجودين تعيش تظاهرة إيكولوجيا الفن 2، معرض حرفيات. والأكيد التظاهرة هذه أهم مميزاتها والعمل على تثمين مجهود الحرفيات والبحث عن مسالك الترويج باش ينجموا هما يعيشوا، والحرف هذه تنتعش وتوصل للسوق من أجل أنهم يكملوا مشوارهم في الابتكار، يكملوا مشوارهم على الصنعة هذه اللي حفقوها على جدود. مرحبا بكل مستمعينا. بعد شوية يلتحق بنا سي محمد بلغيث مدير دار الثقافة محمود المسعدي بتزركة. قبل هذايا سي عارف مرحبا بك عن المجلس المحلي للتنمية، عندك ميكرو. مساء الخير سي عارف، أهلا وسهلا.
4: مساء الخير، مشكورة إذاعة المنستير على التغطية هذه العالمية في كل ما يخص معنا الشأن الثقافي أو الشأن العام في مدينة تزركة. مرحبا بكم في تزركة، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير في برنامج جهاتك.
3: أي جهات وشواغل، وإن شاء الله باش نحكيه بأكثر تفاصيل بعد على أهم الملفات اللي أكيد تعالجوا فيها، أهم الملفات زادة اللي واقفين من أجل أنها تتحلحل شوية من بلاستها، تقدموا بها، لأنه الناس صراحة في انتظار الإنجازات، في انتظار أنهم يضمن لهم جودة حياة وحياة كريمة في تزركة. مرحبا سي محمد بلغيث مدير دار الثقافة محمود المسعدي، مساء الخير، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بكم بحذانا في تزركة، وشرفت معرفتك من الناس كل، ومرحبا بك أنت وكافة الإطار العام معك.
3: شكرا لك. شكرا.

0: أنا حسن الاستقبال، يعطيك صحة سي محمد. هات نبداو، عرفنا شوية دار الثقافة تزرك، حسيت البنية قديمة
1: سيدي بوسعيد.
0: لا قديمة شوية زادة
1: ديما شوية ديما شوية. دار ثقافة محمود مسعدي تزركة هي دار ثقافة برسك ستيل كما كنت نحكيك ستيل سيدي بوسعيد، قديمة شوية، تنشط في مجال الثقافي، معناتها نعمل عديد التظاهرات والمهرجانات بشراكة مع عديد من المجتمع المدني، مع عديد الجمعيات والمؤسسات نتاع المجتمع المدني، وكل مرة نبرمجوا بالقدر المستطاع، معناتها أنه ننجحوا في التظاهرات والمهرجانات ونقدموا منتوج يليق بالمنطقة ويليق بدار ثقافة في المنطقة ككل.
0: أهم النوادي والرواد اللي يجي، وأهم النوادي ساعة خلينا نحكي ساعة، لأنه النوادي هذه جالبة لروادها قاعدة تتماشى وتطلعاتهم.
1: عندنا عدة نوادي كانت الإفكتيف أو الزملاء، معناتها كانوا فما عديد الزملاء، فما اللي نقل فما اللي قد، الإفكتيف ناقص شوية. عندنا نادي المسرح تأثير الأستاذ محمد العربي، قاعدين نحاضروا المسرحيات باش يشاركوا في المهرجان الجهوي للنوادي في المسرح باش تعمل ان شاء الله في دار الثقافه ابو عرقوب. قاعدين نحضروا في المسرحيات ونستقبلوا في عديد الرواد الشباب اللي يحاولوا ندخلوهم في النوادي ويشاركوا معنا في الاعمال المسرحيه. عندنا كيف نادي الفنون التشكيليه تاثير الاستاذ سامي عمامي، نادي معناتها ربح عديد الجوائز وشارك في عديد الملتقيات ونال عديد الجوائز الوطنية، كيف عنده فئتي الأطفال والشباب، يحاول في أكثر مناسبة أنه يقدم أعمال في الفن التشكيلي، أعمال رائقة وجميلة جدا. كيف عندنا نادي البراعات اليدوية مدام سمر رويلي، هي في عطلة ولادة إن شاء الله ترجع لبس، عايشك إن شاء الله، مبروك عليها. زادة كيف نادي برات يدوية هي في الفرسك والبريكولاج، وفي نفس النمط انه توظف عديد الحاجات المستهلكة وتماشيا مع المشروع هذايا، انه الحاجات المستهلكة تولي هي منتوج فني بحت. هذا مهم. النوادي كان عندنا نادي رقص العصري متطوع، ما نجموش يبقى، ان شاء الله يكون فما معناتها افكتيف اطارات اخرى تنضاف لدار الثقافه وباش تولي عندنا عديد النوادي المختلفه. الغالب الاطارات شويه ما نجموش يكون فما عديد النوادي والاطارات شويه،
0: لازمها تاثير ولازمها وقفه ومش
1: بالضبط.
0: فما قاعه عروض،
1: عندنا قاعه عروض مشكلتها مش كليماتيزي،
0: لا مش كبيره برشا،
1: لا كبيره ما تهز 250 كرسي 254 كرسي، يعني ما تهزش برشا، ومشكلتها انها مش كليماتيزي، معناتها تو في الصيف ناقص العروض الصيفيه ما نجموش نعملوهم في دار الثقافه،
0: يصعب جدا
1: ما تنجمش تعمل لما تكون كليماتيزي. ديجا برشا يحبوا معناتها كيفاش يقولوا احنا قدموا مطالبهم انه يحبوا يعملوا عروض في الصيف، ما تنجمش تعمل عرض والقاعه مش كليماتيزي، انت تعمل عرض تقف فيها ساعه من زمان تولي تتسبب عرقا،
0: ماهيش ظروف نتاع
1: بالضبط، ماهيش اي مع العلم انه نحبوا نبرمجوا عروض في الصيف بحكم اللي ماهيش كليماتيزي.
0: فماش فضائيات اخرى بديله؟
1: ما نعرفش في المنطقة موجودش الحقيقة، هنا ما عندنا كالقاعة دي مش كليماتيزي، في الصيف يتحرموا أغلبية أهل المنطقة من نشاط ثقافي بحكم اللي هي مش مكيفة معناتها.
0: هذه معضلة أخرى في انتظار فما إمكانية إعادة هيكلة لدار الثقافة
1: إن شاء الله،
0: برمجة إن شاء الله. سمعتوا شيء أخبار؟
1: والله هي الحقيقة نتاع ربي ما تأثرتش برشا، حتى في الأمطار الأخيرة ما تأثرتش بالفيل اللي تأثروا بها دور ثقافة أخرى. أما
0: لله.
1: تفتقر شوية معناتها الجودة، نحبوا إحنا نطلعوا الرؤية مخير ومعناتها تكون دار ثقافة أكثر رقي وأكثر حتى في البنية التحتية نتاعها. إن شاء الله نحاول نطوره في المستقبل في المطالب، ونحاول نطوره
0: مع كل هذه الظروف قاعدين
1: نشتغلوا
0: بالإمكانيات
1: أكيد
0: اللي
1: أكيد
0: موجودة
1: أكيد.
0: حاجة جميلة.
1: إحنا أنا هتشوف ديجا أنت
0: خلقت
1: ديجا على تظاهر، أنت في قلب الحدث،
0: في قلب الحدث.
1: رغم الظروف ورغم الإمكانيات ديما نحاولوا نسعوا أنه نقدموا منتوج يليق بالمنطقة والجهة ككل، وننوعوا في التظاهرات، ما نبقاوش معناتها حاجات مقتصرة على حاجة معينة، نحاولوا نطوروا ونتمشاو مع التوصيات الوزارية في النقاط اللي هبطت، معناتها سلوكات محفوفة بالمخاطر، عندك معناتها البيئة، عندك منهض ظاهرة الهجرة غير الشرعية، عديد النقاط الأخرى. نحاول في كل مرة أنه نأخذ نوعية من هذه الأنشطة ونعملوا عليها تظاهرة ولا مهرجان معناتها يليق بالمنطقة والنشاط الثقافي، كما تظاهرت أيكولوجيا الفن اللي تختص في البيئة والجامع بين البيئة والفن. من بعد نحكي لك عليها كنت حبيبي.
0: اي حكينا عليها المعرض، هي تظاهرة فيها معرض وفيها كذلك جوانب
1: هي
0: أخرى.
1: هي تظاهرة، هي دورة ثانية معناتها من تظاهرت أيكولوجيا الفن اثنين، معناتها تحت شعار حيث يكون الوعي تزهر الحياة فنا، بما أن الوعي ضروري في المجتمع باش ما تتحاول تطور العقول وتولي هناك وعي بأبسط أبجديات المحافظة على النظافة ومحافظة على المحيط. معناتها إذا أنت صغير أو بالأحرى المجتمع بصفة عام من فئاته من مختلف شرائحه، إذا ما يكونش فما وعي ما تنجمش تكون فما محيط نظيف، وإذا ما يكونش فما محيط نظيف مش تكون فما مجتمع معناتها كيفاش يقولوا فيها ضعيف، أو بالأحرى لازم تكون فما وعي باش تقدم المجتمع ويرتقي
0: لا شك فيه.
1: به الحاجة الثانية أنه التظاهرة ذي تختص في البيئة، هي تظاهرة نوعية. حاولنا مقارنة بالدورة السابقة أنه نحاول نزيد عديد الفقرات الأخرى ونحاول نطور معناتها من من من هذه التظاهرة، زدنا عديد الفقرات من بينها معرض في الحرفة معناتها الحرفيات، هو نشاط هذايا فكرة دولناها احنا والحرفيات الحقيقة، ونشكرهم الكل ما نحبش نذكر بالاسم باش ما ننسى حتى واحد
0: تو
1: بعد تتعدى معهم
0: بحول الله.
1: بديناها التظاهرة ذي باش نحاول نستقبل الجمهور، برمجنا عرض موسيقي لمجرات قصر هلال وغني عن التعريف معناتها مجرات ما شاء الله حركة الأجواء
0: التاريخ والفرجة صراحة.
1: بصراحة معناتها نشكر سي عبد القادر الحضيري الحقيقة في التفاعل تاعه،
0: اللوحة الجميلة اللي ترسمها مجرات قصر هلال، وتجلب
1: الانتباه.
0: زادة تحية للأولياء اللي مازالوا إلى حد الآن ولادهم يدخلوا وينشطوا في المجرات، وتقريبا يظهر لي من القلائل اللي قاعدين محافظين على هاللون هذايا والطابع الجميل.
1: بالضبط.
0: وين مشيت مجورة قصر هلال تحس فما فرجة منظمة، فرجة مزيانة
1: الحقيقة، تجلب الانتباه وتعمل جو، تعمل جو صغيرات يحبوها، وفيها برشة شارم معناتها فيها برشة امبيونس وتجلب، وامس نشوف معناتها برشة عباد يصوروا شيخين الحقيقة نتاع ربي عملت ضجة في وسط البلاد. هي مسار تاع مارش يجيش 500 متر وحكاية كما هكا وصلة ورجع في وصل البلاد،
0: أما مميزين علاش قلت هذا سي محمد؟
1: شرم
0: لا هم من باب رمي الورود ولا هم من باب المجاملات، خاطر وقت اللي مشيت للمهرجان دوز الدولي اللي تقريبا فيه في رقم معناها من عديد الدول وفيهم مميزة جدا،
1: مميزة فيها شرم، فيها طابع خاص، فيها حاجة سبحان الله، فيها حاجة شرم مزيانة على الاخر، فيها طابع مزيانة على الاخر. برمجنا التظاهر هذه، برمجنا العرض والظروف المباشر سيد الرئيس.
0: نحن في فضاء مفتوح طبيعي باش ندخل وتسلم،
1: فضاء مفتوح. العرض الموسيقي هذا بالاستقطاب وجلب الجمهور للمعرض، المعرض هذا
0: يعني
1: حاولنا
0: بالضبط
1: حاولنا نغيروا الشعار المعروف من المنتج الى المستهلك. احنا غيرنا من المستهلك الى المنتج، حاجه اللي تم استهلاكها واللي مش تمشي حاجه من يسمى في البوباله،
0: نعاودوا
1: نرسكلوها ويكون فما انتاج، ومن بعدها تشوف مع الحرفيات فما عديد المنتوجات الجميله اللي وقع رسكلتها وتدويرها وخرجت منتوج مزيان. نشكرهم كل الحرفيات،
0: المواد المستعمله تقريبا كلها، كي نحكيوا على الحرف نحكيوا على حاجات صديقه للبيئه.
1: بالضبط، حاجات صديقه للبيئه، فيها فاتوش بيئيه الحقيقه، معناتها منتوجات جميله وتو تكتشفها من بعد.
0: يلقاو الاقبال كما قلنا، يلقاو اقبال يكون سوق بالنسبه لهم باش يبيعوا.
1: بالضبط، واحد هذه البادره كما قلت لك معناتها بدينا في شهر تراث، الفكره جات مع الحرفيات. انا الحقيقه اكتشفت عديد الحرفيات في تزركة ما كنتش نعرفها للامانه، وعجبتني الفكره، ونحب نشكر زاده فما شكون عاوني شويه في الموضوع، مدام نسرين بن عياد رئيسه فرع الاتحاد المراه قربه، كيف عاونتني برشا، نحب نشكرها. انا الحقيقه نشكر اي انسان سيعرف، نشكر زاده برشا تفاعل معي في اكثر من مناسبه، اي انسان مشاش انسان يشكر انسان مش مشكله، تفاعل معك ولا عاونك ولا جاوب معك حتى بكلمه طيبه تشكر ما فيها حتى مشكل. عاونتنا دسقت معنا مع الحرفيات، حاولت في اكثر من مناسبه انه تبرمج مع الاذاعات مع التلفز، عاونتنا بالكدا نحب نشكرها. المعرض هذايا عملنا فيه شعار اللي كنت نحكي لك فيه، من المستهلك الى المنتج، الفكره تبادرت، عملناها في شهر تراث وتعدى مزيان. قلنا ليش لا ما نعاودوش نبرمجوه في تظاهره بيئيه، يكون فما توش بيئيه تحاول تخدم السياق، مش نعاودو نبرمجوه بحول الله في عيد المراه تكريما ليهم، ان شاء الله نبرمجوا حاجه في عيد المراه. كيف برمجنا ورشه في الذكاء الاصطناعي، وما يغيبش الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثه في خدمة البيئة بعنوان بصمة خضراء رقمية. إشراف الأستاذ شرف الدين صغير وتحية ليه بالمناسبة، إنسان مبدع على الدوام. ورشة في الذكاء الاصطناعي هذه حاولنا من خلال تقنيات الحديثة والمحتوى الرقمي كيفاش الصغير يحاول أن يوصل الفكرة اللي لابد من المحافظة على البيئة والمحيط، من خلال كما نعود نكررها نشر الوعي لدى الناشئة باش الصغير هذاك يحاول في أكثر من مناسبة أنه هو في حد ذاته تكون له عنده عبرة، أنه ما يمسخش، أنه ما يتعيش الحاجة في القاعة، أنه كذا بأساليب جديدة وابتكارات جديدة اللي هو المحتوى الرقمي، ويولي يشوف روحه في الصورة متاع الصورة متحركة ذيك اللي تتحرك،
0: هو أكثر سرعة في الانتشار بين الأطفال.
1: بالضبط. إنك تمشي له العالم، وهو صحيح. عالم الأطفال هو عالم الصور متحركة أو عالم الذكاء الاصطناعي وعالم التقنيات الحديثة،
0: فيه محتوى هيك.
1: بالضبط. يولي عنده رغبة باش يكتشف إيش معناتها بيئة، إيش معناتها المحافظة على المحيط، من خلال هذه الورشة الجميلة مع الأستاذ شرف الدين صغير. كيف عندنا ورشة في الرسكلة والبريكولاج باستعمال البلاستيك والتحويل لعمل فني، إشراف اليوم الأول الأستاذ سامي عمامي مشكور بالمناسبة. حاولنا في الرسكلة والبريكولاج عملنا اليوم الثاني الدورة الثانية أو بالأحرى الورشة الثانية في الرسكلة والبريكولاج، وكانت مع الأستاذ سامي مدام راضي عبيدي من نادي الأطفال النموذجي تزاركا، ونحب المناسبة نشكره شكر كبير ياسر، ونشكر في شخصي مدام شهرزاد ومدام مشكيت ومدام نسرية تومي، وإن شاء الله ما نكون نسيت حتى واحد فيهم بالحق. معناتها
0: نعاونكم باش التظاهر هذه
1: للأمانة شريك دائم، شريك يعمل عليه ويعول عليه، ومش رمي ورود، بالحق عنده كفاءات ما شاء الله تبارك الرحمن،
0: وبه العمل ناس في مجموعة.
1: بالضبط. أنا نحب ديما يكون فما تشارك. بالضبط.
0: التنسيق والتشاركية تصنع
1: مجموعة. سررت بالتعامل معها في أكثر من مناسبة، في أي تظاهرة نحاول يكونوا موجودين وفما تعامل بيناتنا، بالحق كفاءات ما شاء الله عليهم. عملنا اليوم الأول هذه الورشة في الرسكل والبريكولاج باستعمال البلاستيك وتحويله لعمل فني من طور، كان طلعتوا الفوق شفتوا معناتها فما منتوج مزيان على الاخر. اليوم الثاني وقع شراكه بين نادي الاطفال والاستاذ سامي عمامي. كيف فما ورشه اخرى زاده بارامون، ورشه ثانيه تعاملت في صنع الفخار ورشه تزويق الفخار زاده. كيف مدام
0: احنا في بلاد الفخار،
1: مدام نسريه تومي ومدام بشكيت الغمام ومدام شهرزاد بربيع، هذوما عملوا لنا ورشه مزيانه على الاخر في تزويق الفخار. الحاجه الثانيه معناتها فما عملنا جداريات، حاجه جديده مش جديده، هي عملنا دوره الاولى جداريات حروفيات اثنين، تزويق الحائط الخلفي ومع تماشيا مع توصيات الوزاريه في انه يكون المحيط سليم ونظيف. حاولنا نزينوا الواجهه الخلفيه لدار الثقافه بجداريات الحروفيات.
0: علاش الخلفيه مش الاماميه؟
1: الاماميه فيها صوره الاديب محمود المسعدي، ما نجموش نقصوا مش يقع تزويقها بالمناسبه في قادم الانشطه، هي تعملت وعاودة زوقنا منها شويه، وفي كل تظاهر نحاولوا نزوقوها وتبقى صوره الاديب محمود المسعدي في الواجهه.
0: هي فخر لكل اهالي تزاركه وفخر لتونس،
1: ما نجموش نحيوها هي، نعملوا جداريه خليناها هي في صوره في الواجهه. وفي الخلفي فما الخط العربي، مشكور نتصورك تعرفوا الاستاذ كمال الوسلاتي من عرش فنان تشكيلي من ولايه المستير. كيف زاد خنته بزينة، عملنا حروفيات واحد وكملنا في تمشي في حروفيات اثنين في الخط العربي، وورشه جميله جدا نتصور من بعد تكتشفها. وفي الاثناء فما ورشه في التصوير الفوتوغرافي تأطير الاستاذ امين مجدوبي، نحب نشكره بالمناسبه تعب معنا برشا وثق لنا النشاط. وفي اليوم الثاني كيف فما عديد الفقرات اللي تمها وفما اللي ما تمتش الحقيقة متاع ربي بظروف المباشر، فما فقرات ما وقعش تفعيلها وتغيرت فقرات أخرى، وذيك ظروف المباشر. في اليوم الختامي مش يكون فما مواصل المعارض
0: غدوة إن شاء الله،
1: غدوة مواصل المعارض والورشات، ومش نزيدوا المسرح كفن آخر، هي تظاهرة إيكولوجيا الفن، حاولنا نجمع الفنون الكل في تظاهرة. كيف لا يغيب المسرح، مش تكون فما ورشة مسرحية بعنوان طفل واعن شاب مبدع،
0: مما لا شك فيه،
1: معناتها توصل الرسالة للطفل، والطفل هو اللي يبدع، هو اللي يولي شاب يولي مبدع. تأثير الأستاذ محمد العربي إن شاء الله تكون ورشة معناتها هادفة. كيف فما ورشة في الخزف، إشراف الأستاذ راضي عبيدي منشطة بنادي الأطفال النموذجي تزركا، نحاولوا من خلالها أنه نصنعوا من منتوج التين، هو التين تابع البيئة وتابع كذا، أنه تولي تصنع منه منتوج يخدم البيئه يكون حتى حلال الفخار حاجه كما هكا ان شاء الله تنجح. هي مختصه
0: وهي تشجع الصغيرات هذوما
1: بالضبط
0: يتعلموا يصنعوا حاجه بيديهم
1: بالضبط. ومش يكون الاختتام حمله تحسيسيه توعويه وحول اهميه البيئه والمحافظه على التراث. هذا نموذج من المنتوج نتاع نادي الاطفال. احنا ظروف المباشر هذه وقع تزويق بالجبس بالضبط.
0: بعد نحكيوا عليه
1: فهمتني تو هي بعد مدام شهر زيد تحكي عليه. الاختتام مش يكون حمله تحسيسيه توعويه حول اهميه البيئه والمحافظه عليها. اشراف الكشافه التونسيه فوزي جمال الدين بتزركه. وكيف كيف نحب نشكر الكشافه برشا برشا برشا اللي في كل تظاهره تقف معنا وتعاوننا للامانه وتكون شريك يعول عليه. نحب نشكر خاصه القائد مراد والقائد مجدي مراد قاسم ومجدي قاسم تحيه لهم وشكر كبير لهم في تفاعلهم وتعاملهم مع دار الثقافه والتجاوب تاعهم. ويكون في الاختتام تكريم المشاركين واختتام التظاهره وتكون هذه مجموعه من الفقرات المتنوعه فيها الموسيقى فيها الحروفيات فيها الجداريات فيها الفن التشكيلي المعارض
0: الفنون تقريبا مختلفة. كل الفنون
1: بالضبط.
0: مجتمعه
1: هذاك عليها هي اسمها ايكولوجيا الفن الاثنين.
0: يعطيكم الف صحه شكرا لهذا البعد التشاركي اللي دار الثقافه جمعت الجميع من اجل مشهد ثقافي فيه برشا ابداع وفيه فيه برشا ابتكار. تقريبا الاعمار الكل موجوده من الصغار حتى للحرفيات حتى للاطراف الكل يعني التشكيله الكل جمعتوها في التظاهره.
1: تظاهره مختلفه متنوعه شملت جميع الشرائح وفي نفس الوقت حاولنا ان نكون في عدد الفقرات ونشاركوا مختلف مؤسسات المجتمع المدني اللي حاولنا في اكثر من مناسبه ان يكونوا موجودين ويكونوا فما شريك فعال. بالضبط.
0: شكرا لك سي محمد بلغيث مدير دار الثقافه محمود المساعديه. اكيد مازالت محطات النشاط مازالت متواصله. بالتوفيق ليك وبالتوفيق لكل المجموعه اللي تاسس المشهد الثقافي. تو بعد شويه مع سي عارف مع المجلس المحلي للتنميه مع الناس اللي تحضر معنا نحب نحكي على تظاهرات مهرجانات تعيشها تزركة وهي تعيش ابهى اياماتها صيفا لانه الحركيه مختلفه جدا. تزركة شتاء ماهيش تزركة توا في موسم الصيفي وموسم الاصطياف. ان شاء الله زاده كاتب عام البلديه تزركة يكون حاضر معنا. منقول لكم مستمعين ربما نعرف في الجغرافيا نحن التوانسه شنو هي امورنا اما راهي تزركة عماده تتبع معتمديه
2: بلديه قربة
0: ما عندها بلديه. اما راه الاسامي الكبيره هي اللي تصنع مدينتها ماهوش مسمى إداري قدر ما هي راهي معطى ثقافي. فما ناس قاعدة تخدم هذاك علاش تزركة كبيرة واسمها واصل في العالم الكل. مازلنا مواصلين معكم مستمعين باش نسمعوكم أغنية وبعد نرجع نكملوا معكم الحديث على تزركة وباش نركزوا بالطبيعة في كل جولاتنا على مشاغل الناس.

0: مواصلين معكم من دار الثقافة محمود المسعدي بتزركة. مرحبا بكل مستمعينا. ما نعرفش شنو الطقس عندكم لهنا، أما في الحقيقة لهنا الدنيا سخونة، أما ساعة ساعة هكا تهب عليك نسمة البحر
1: شوية
0: نسمة قريبة من هنا الشط لما تهناورا وليكيب كل بحذايا ما غدرني حتى حد معناها بالحق معناها نسمة تهبل كما نقولوا. مرحبا بك سي عارف، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مرة أخرى.
0: وكيف المحلي عن
1: تزركة؟ عضو مجلس محلي بقربة عن عماد تزركة،
0: بلدية تزركة. كي نحكيه على تزركة تقريبا كيلومتريا معناها،
1: والله تزركة هي بلدية مايش ممتدة جغرافيا، معناها احنا عن حدود مع بلدية قربة، حدود مع بلدية السمعة، وحدود مع بلدية معمورة.
0: في حدود
1: يمكن في القطر ما نجم نقول لك قطر متاع 10 كيلومتر، نحكي لك القطر معنا عن مدينة قربة تبعد علينا حوالي 4 كيلومتر. الحدود مع معمورة في حدود 4-5 كيلومتر، مدينة السمعة 5 كيلومتر، وعن الحدود ما كيف معنا حتى مع معتمدية بني خيار بلدية السمعة طريق بيوسف مثلا 312 في حدود 5 كيلومتر، يعني القطر الكل متاع البلدية في حدود 10 كيلومتر. معنا بلدية مش كبيرة برشا، مساحة صغيرة لكن تاريخها كبير وانجازاتها كبيرة معنا.
0: ولادة تقريبا كنقولوا إداريا ترجع القربة بالأساس،
1: احنا بلدية إداريا نرجع المعتمدية قربة ولاية نابل.
0: النقل بين تزركة وقربة والناس باش تقضي شؤونها الإدارية،
1: احنا الحقيقة العلاقة الإدارية مع نابل أكثريتها
0: نابل.
1: الحقيقة انت حليت مشكلة النقل، الحقيقة معنا وقع تعزيز معنا أسطول الشركة الجهوية لنقل بنابل مؤخرا ب 27 حافلة مزدوجة.
0: معنا نالكم نصيب منها
1: بالطبيعة، معنا فرع قربة نال زوز حافلات مزدوجة، وعلى ضوء معنا الحافلات الجدد عندنا الخطة 420 اللي يربط معنا قربة تزركة السمعة نابل. الحقيقه رجعت السفرات منتظمه والانطلاقات كل ساعه معنا عندنا حافله،
0: يعني كل ساعه عندكم حافله،
1: عندنا حافله تدخل
0: تزركة نابل،
1: تزركة نابل عن مسمى، وعندنا زاد الحافلات اللي يجوا من قليبيا في اتجاه نابل، هذوك يمروا على مفترق المدينه ما يدخلوش وسط المدينه معنا. الحقيقه معنا التعزيز اللي عملته معنا الشركه الجهويه للنقل بنابل في كان في بالك بها الصفقة الوطنية
0: اللي 400
1: حلت
0: برشا مشاكل
1: فيها. كيف النقل الغير منتظم، زاد وقع تنقيح على مستوى الدوائر الحضارية، وقع برشا معنى
0: برشا رخص
1: برشا الناس عملوا لهم تمديد خطوط. عندنا تو التاكسي الفردي اللي كان في يحوس كان في معتمدية قربة في حدود كما قلت لك 10 كيلومتر، عطوهم تمديد خط حتى للهوارية وعطوهم تمديد خط النابل. كيف التاكسي الجماعي زاد وقع تمكين برشا مواطنين معنا برشا اصحاب رخص من تمديد خط خاصه في اتجاه نابل اللي احنا عندنا بها علاقه اداريه كبيره. بالنسبه للقربة ما عندناش اشكال في تنقل القربة لانه عندنا تاكسي موجوده معنا، الحقيقه ما عندناش اشكال 3-4 كيلومتر ما تقلقش. هذا على مستوى النقل. معنا انا كعضو مجلس محلي معنا دورنا كان معنا اعداد مخطط تنموي معنا 2026-2030 واللي تعدى مؤخرا على مجلس وزاري معنا وقع المداوله في القانون تاع المخطط التنموي 2026-2030. الحقيقه انا قبل ما نجي
0: اهم النقاط اللي انت صراحه ركزت عليها،
1: والله احنا ركحنا احنا اقترحنا مشاريع تنمويه في عديد المجالات. انا اول حاجه راني عضو مجلس محلي لكن مهندس اتصالات في اتصالات تونس، جاي من قطاع الهندسه،
0: وهذا الاشاره المجاني.
1: الحقيقه معنا خدمت برشا ملي توليت معنا النيابه نتاعي على الوضعيه نتاع البنيه التحتيه الرقميه في تزركة. احنا تزركة توا تخلينا نهائيا على شبكه نحاسيه، وقع تركيز شبكه الالياف البصريه في كافه انحاء المدينه. عندنا 2000 منخرط على 2000 مشترك على شبكه الالياف البصريه. معنا كي نقولوا الالياف البصريه نقولوا تدفق عالي جدا، والاخت في الفضاء الخاص نتاع الطفوله معنا تشوف معنا الفرق بين قبل وتوا. معنا كيف دار الثقافه زاد مربوطه بشبكه الالياف البصريه ذات التدفق العالي. معنا عندنا بنيه تحتيه رقميه هائله برشا. نمشي من رقمنا من البنيه التحتيه الرقميه، يكون في اجتماع الحقيقه في المعتمديه نتاع قربه على الوضع نتاع المنطقه الصناعيه نتاع تزركة المزرعه. الحقيقة عشنا سنين اللي فاتت معنا فما تلوث كبير في المنطقة الرطبة متاع تزركة، معنا سبخة تزركة شهدت تلوث، معنا عنا ما يسمى السكب العشوائي والغير معالج للوحدات الصناعية متاع المنطقة الصناعية تزركة المزرعة. لكن اليوم الحقيقة اللي حسب الاجتماع اللي حضرت له مع الممثل متاع نتاع مجمع التصرف والصيانه، معنا فما هيئه هذيك تمثل المصانع هي اللي لاهيه بالمعنى بالتصرف في المنطقه الصناعيه، وكيف كيف الاجتماعات اللي صارت قبل مع ممثلين وكاله الوكاله العقاريه الصناعيه والتجهيز والبلديه والسلطات المحليه والجهويه. الحقيقه اليوم نجم نقولوا كون الوضعيه تحسنت برشا،
0: يعني تحسنت
1: برشا، يعني 20 وحده صناعيه امتثلت لتركيز ما يسمى محطات معالجه اوليه للمياه، وهذا مهم جدا لانه 20 وحده صناعيه امتثلت ركزت محطات معالجه اوليه، معنى تصفي عندها قبل ما تسيب في الشبكه. معنى كيف كيف عندنا المحطه نتاع التطهير نتاع تزركه دخلت حيز الاستغلال في 2019، وهي محطه معالجه ثلاثيه، يقع معالجه المياه بطريقه ثلاثيه، والماء اللي قاعده تخرج فيه نجم نقى استعماله في عديد المجالات مثل الفلاحه وغير الفلاحه. الحقيقه الوضع معنى الوضع البيئي معنى احنا نقولوا مطمئن، مطمئن الحقيقه ماهوش ما قلناش
0: هو مطمئن كي يحسوا المواطن انه
1: احنا
0: مطمئن.
1: الحقيقه انا قلت
0: انه ساعات تصير اجتماعات والناس تجتهد باش تلقى حلول،
1: عم ناول سنة اقل تلوث،
0: يقول لك ما حسيتهاش ما عشتهاش ما شفتهاش.
1: الحقيقه الناس تحس كونه بين 2024 25 فما تحسن كبير في الوضع البيئي، التلوث نقص برشا في المنطقه الرطبه نتاع تزركة السبخة نتاع تزركة، هي منطقه معنا تمتد على 50 هكتار، معنا فيها زوز نقاط سكب، معنا عندنا منطقه عندنا السكب نتاع المنطقه الصناعيه والسكب نتاع المحطه نتاع ديوان تطهير. الحقيقه معنا نجم نقولوا كونه زاد كيف كيف مجمع تصرف والصيانه كان عنده اشكاليات على مستوى الهيئه المديره، لحد الان وقع تركيز المجمع وقع تركيز الهيئه المديره، وابتداء من 1 اوت معنا 2026 باش يبداو في الاقتطاع على فاتوره الضوء، معنا المساهمات نتاع المصانع هذيك باش تمشي للجنه نتاع المجمع باش تخدم شويه البنيه التحتيه نتاع المنطقه الصناعيه، يعني هي منطقه صناعيه تعود الى سنه 1989. الحقيقه ما صارتش فيها كيفاش يقولوا معنا
0: تدخلات
1: على مستوى البنيه التحتيه والطرقات والشبكات والارصفه والتنوير العمومي، اما الحقيقه توا حسب اخر جلسه اليوم الوضع مطمئن، مجمع التصرف والصيانه ابارتير من اود باش ياخذ زمام الامور باش يبدا في التهيئه الشامله نتاع البنيه التحتيه. وانا كعضو مجلس محلي اقترحت في المجمع مخطط التنميه 26-30 هو التهيئه الشامله، انا من اجمون توتال دو لا زون اندستريال نتاع تزركة، يعني زون اندستريال تشغل في 3000، عندنا 3000 موطن شغل في 20 وحده صناعيه تساهم في حدود 600 ألف دينار في العام لفائدة البلدية، معلومة على المؤسسات الصناعية والتجارية. معنا الحقيقة معنا يلزمنا نتلهو بها كبلدية كسلطة محلية جهوية كوزارة الإشراف، الكل يلزمنا نتلهو بالمنطقة الصناعية. كيف نكمل معاك شوية في المشاريع اللي تحطت في تزركة، آخرتها 23 أفريل السيدة والية تناب المشكورة افتتحت دار الخدمات الرقمية بتزركة. الحقيقة الخدمات اللي موجودة معنا تنقص برشا المعاناة نتاع المواطن والتنقل في اتجاه نابل، معنا يمكن 80% من الخدمات نتاع الصناديق الاجتماعية كنام سي ان اس سي ان ار بي اس موجودة في دار الخدمات. كيف كانت تسمع تو الناس كل تحكي على الهوية الرقمية، المواطن يجي نجم يعمل الهوية الرقمية غاديكا بدون التوجه إلى أحد مشغلي الهاتف الجوال. ثلاث معنا غاديكا نخدموا له الهوية الرقمية ويتحصل على المعرف الرقمي وعلى الرقم السري، معنا الأمور مريقلة. كيف بدينا في بعض
0: فين المقر نتاعها
1: بجانب البلديه، بجانب البلديه كانت حب بعض نجموا حتى نعملوا حتى زياره خاطفه نشوفوا مع سيد الكاتب العام نجموش نعملوا زياره خاطفه، اما حالها هي لحد الان ما عندناش موارد بشريه كبيره تخدم شطر وقت من 8:30 ل 9:30 ونخدموا نهار السبت
0: هو 9:30 نهار. المهم في النجاعه مش في العدد الموظفين، والا في انها ساعات موظف تلقاه يخدم في ملفات بطاقه رهيبه جدا ساعات 5 و6 معنا، والعمل يصير ببطء جدا.
1: فما انتري بون كونت روندو الحقيقه معنا الاداره العامه للاصلاحات الاداريه في رئاسه الحكومه فرحانين برشا بالاداره الخدمات الرقميه بتزركة، معنا عندهم هم الاحصائيات معنا قداش ندخلوا
0: قداش
1: من
0: مواطن
1: قداش من ملف قداش من ورقه قداش، فهمتني الحقيقه كل مواطن يجي نعملوا له اول حاجه الهويه الرقميه على الجوال، اول نوريه الخدمات على البوابه هذيك البوابه الخدمات الاداريه، نخرجوا له مضمون من الحاله المدنيه فيه الختم الالكتروني ووثيقة معترف بها، جينا أو أي مواطن خارج نعمل له هوية رقمية ونخرج له معنا مضمون، وهذا كل خدمات مجانية، الخدمات اللي موجودة في دار الخدمات الرقمية كلها خدمات مجانية، استخلاص الفواتير كيف كيف معنا بالنسبة للستيكسونات مازال تيليكوم أونكور كيف كيف، أما كلها دفع إلكتروني
0: أكثر سياسة بالكارت
1: بالكارت ولا باي سمارت ولا بالوليت ولا المحافظ الإلكترونية ذي الكل.
0: مهمة تمتش فلوس.
1: لا فلوس لا، هي توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات ورقمنة المعاملات ورقمنة التصرف، والحقيقة معنا المواطنين بشوية بشوية قاعدين نفسروا له في أهمية الرقمنة وفي أهمية رقمنة المعاملات ورقمين. لاك تشوف انت البنوك توا في اضراب ثلاثة ايام،
0: اي
1: احنا نتعاملوا بطريقه نتعامل بطريقه الكترونيه، مثلا عندك فلوس في الحساب ما فماش اشكال، معناها الناس كل تتعامل بطريقه الكترونيه، نجم انت جاتك ايشيونس دو فاكتور ايشيونس دو فاكتور ونخلصوها الكترونيا. عندنا هوني بعض المساحات المتوسطه كيف كيف ينجموا الاستخلاص الالكتروني، ما عندناش اشكال في هذا،
0: فقط هي عاده التخلق وثيقه زاده ثقه كبيره في الاستخلاص الالكتروني.
1: لا فما ثقه كبيره والحقيقه الامور معنا الحقيقه معنا قاعدين نتحسنوا، وكيف كيف ساعدتنا البنيه التحتيه الرقميه في مدينه زركة، معنا كيفاش تخلصنا من الشبكه النحاسيه وحطينا الالياف البصريه ساعدتنا برشا، كيف كيف بلديه زركة من اول البلديات اللي وقع ربطها بشبكه الالياف البصريه ذات التدفق العالي، ما عندناش مشاكل الحقيقه في الانظمه المعلوماتيه. انت جبت على دار ثقافه صغيره راه في المخطط التنموي 26-30 انا اقترحت مركب شبابي ثقافي رياضي، عندنا مساحة قريبة للشاطئ تمسح حكاية 14 هكتار هي على ملك الدولة، احنا تو في المخطط طلبنا تخصيصها سواء لوزارة الثقافة سواء لوزارة الشباب والرياضة سواء لإحداث عندنا مسرح بلدي مركب رياضي مركب شبابي، خاصة احنا نفتقر عندنا جمعية انت مسرح ناشطة برشا والحقيقة نفتقروا المسرح هون معنا، وحتى الجمعيات
0: التنشيط كيصيروا أيام يصيروا أيام التنشيطية يصيروا مهرجان صيفي فين تصيروا
1: هذيك المشكلة معنا، أنا إشكال توا في إقامة المهرجانات الصيفية في تزركة لأنه توا وزارة الإشراف يعني تقول لك لازم فضاء
0: يعني تزركة من غير مهرجانات في الصيف،
1: والله عنا مشكلة في المهرجان الصيفي، كنا عنا جمعية تنشيط المدينة والمهرجانات مهرجان ليالي البحر بتزركة كان مهرجان ناشط برشا الحقيقة عنده مدة فما إشكاليات كما قلت لك في الفضاء، احنا طلبنا في المخطط التنموي من احداث مسرح نحبوا نعملوا مسرح هواء الطلق
0: كومبلكس مركب
1: مسرح كامل مسرح هواء الطلق هي 14 هكتار هي قطعه تجي منها البحر عاش تيماشي للشط على اليمين فما مساحه بيضاء هذيك قرابه 14 هكتار طالبين باش نعملوا مسرح هواء الطلق هذيك حطيناه، ودار ثقافه متطوره ودار شباب مركب شبابي مركب رياضي
0: ان شاء الله
1: كيف كيف معنا، حتى بالنسبه للرياضه معنا عندنا الملعب البلدي وقاعة عشيبه مؤخرا طالبين زاد الاحداث مدارج لانه انا جمعيه معنا تبارك الله ناشطه بالكدا طالبين معنا احداث مدارج وقاعات ومسامح حجرات الملابس وعندنا ملعب فرعي زاد نحبوا هذا كل اقترحناه معنا في المخطط التنموي الحقيقه معنا فما حاجه اخرى
0: فما برشا نقاط برشا نقاط نعرفوا توجيو عليها أيوة. سي عارف خلينا أيوة. نمشيو المدام شهرزاد بربيع هي مديره نادي الاطفال النموذجيه بتزركة سيدة شهرزاد أهلا وسهلا
2: أهلا بك
0: شحوالك
2: لباس
0: أصيلة تزركة وإلا لا. بالعمل
2: قربة.
0: أنت من قربة تتنقل يوميا نجي
2: نتنقل يوميا اليوم عندي 3 سنين نخدم في تزركة,
0: الوضع عموما تنجم تعرفه من خلال لقائك بالأولية يعني تزركة عموما كيف شنو اللي ناقص شنو المشمش صراحة شنو المشمش
2: والله فيها؟ بالنسبة للأطفال ما دام المدارس تخدم يعني استقطاب الأطفال خطر احنا بحذا مدرسة سيدي بالحسن مدرسة المدرسة تخليك تستقطب أطفال وفات المدرسة وفاو الأطفال يعني الصغيرات
0: ما عادش يجيو للنادي
2: قلة ونظر باش يجيو للنادي بالرغم احنا في النادي فما إطارات مشرفة على براعات يدوية مسرح أنشطة فنية معناها كل ما هو ثقافي كل ما هو إبداع لكن نسبة استقطاب الأطفال سيرتو في الصيف يا والله معناها نوليو نشاط الحصة الواحدة فماش أطفال يا إما تلقاهم في البحر وإلا شادين تليفونات اللي بالرغم معناها ماذا بينا احنا في نادي أطفال تزركة معناها تحصلنا على في مهرجان مسرح الطفل في جرومبيليا على أفضل عمل مسرحي بكت صغيرات ذوكم الحمد لله معناها فعملنا الإشعاع متاعنا مشكور سي محمد بالغيث خلينا بامال دي فوا نخدموا مع بعضنا سواء في أعياد وطنية في مناسبات ديما مع بعضنا باش نستقطبوا أكثر أطفال
0: اليوم نوادي الأطفال النموذجية موجودة مش كان في تزركة في برشا وكنت زملائك أنت تحكي معاهم وتلتقيوا في دورات تكوينية شنو المشكلة علاش الصغير ما يجيش؟ هل هي ثقافة صعب ما تغرستش فيه؟ هل هي عقلية أولياء في أني نرسم الطريق الولدي مازال هو صغير؟ معنا ساعات وبرشا نشوفوا فيهم يتذمروا، ولدي قال لي فديت، ولدي قال لي العطلة طوالت، ولدي إيه كي ولدك قال لك العطلة طوالت وفديت أنت شنو اللي جاوبته؟ هل أنه المراكز هذه ما هيش واصلة لنا كأولياء؟ شنو المشكل معناها فين؟ المشكلة فين التقصير صراحة؟
2: التقصير ديما نقوله راهو ديما التقصير في التليفون. مادام جينا في عالم نتاع تليفون معناها الاولياء ريتش متويكا كان ندخلوا لاي دار
0: اكيد
2: يا اما نلقاو تلفزه تخدم ولا نلقاو شاد تليفون. ما يعني احنا بالرغم قلت لك ريتش كما قال سي محمد امس الافتتاح نتاع المهرجان نتاع التظاهر هذيا ماجورات في الثنيه واشعاع كبير راهو قام به، لكن الاطفال دخلوا مرعنا كان في لحظه معناها تنحي. عملنا قافله صحيه زاده بالشراكه مع الكشافه تحت لنا الفرصه باش عملنا قافله صحيه مجانيه متعدده الاختصاصات، استقطاب كبير كبير للاطفال وللاولياء. لكن
0: تحس الحضور مناسباتي كم ثم أيوة. مهرجان وهكا وجو الناس تجي بعد تري تولي العباد قليلة الحضور في النوادي دي، رغم نقولوا نوادي راهي تخدم ببرامج راهي الوزارة
2: تخدم ببرامج سنوية تخدم
0: كامل وعندهم إطارات باش يأمنوا الأنشطة هذه. اليوم نجم نقولوا على الولي مسؤولية كبيرة
2: على الولي
0: صراحة أنه ولده يكون في نادي أطفال نموذجي. أحكي لهم على نادي الأطفال شي نجم يقدم لهم لصغيري إذا كان جبت صغيري من قولوا من التسعة مش الثمانية من التسعة
2: احنا نخدموا ديما من العشرة حتى لينك ولا النشاط الحصة الواحدة من العشرة حتى لينك للأربعة وفي التوقيت الصيفي يتبدل معناها من العشرة حتى المتسعتين. المنشطات صحيح معناها فما كونجيات لكن ديما موجودين
0: ديما موجود,
2: ديما موجود الإطار. عنا برعاية دوية عنا أنشطة كل ما يخص مثلا مسرح كل ما هو النشاط
0: يعني حلقات التكوين والتنشيط كلها موجودة فقط كلها إنه يكون الطفل حاضر معاكم.
2: المهم الطفل يكون حاضر معنا نخدمه معناها الكل من أجل الطفولة معنا من أجل سعادة الطفل. كما ريت اليوم مثلا احنا اليوم عنا ثلاثة أيام متواجدين مع سي محمد عملنا ورشات بذمة الأطفال. الورشات كانت مختلفة تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل، مشكور سي مراد الجربي المساعد البيداغوجي حضر معنا أمس واليوم، مدام أحلام شمنقي المتفقدة البيداغوجية زادة حضرت معنا مشكورة. الإطارات كنا حاضرين معي لحظة بلحظة وعملنا نشاط قولبة معناها ينجم الطفل الطفل يستعمل هذه من هدرة معناها
0: حكاية بسيطة جدا
2: حكاية بسيطة طحفة. جبس خلطناه بشوية مي حطيناه يشيح معناها أبسط الأشياء تحفة ولا هدية أذو ما عملناهم وقتها في عيد الأمهات خصصناهم للأطفال باش هدوهم لأمهاتهم. كيف قلنا النشاط معناها حبوه الصغيرات قلنا على شلين كثروا منه ونعملهم ورشات وبعد نوزعهم على الأطفال اللي تكون حاضرة في في التظاهرة هذه.
0: حاجة مزيانة بسيطة ما يكفي الصغير يقول أني صنعتها ديك الحاجه الباهي انه هو يكون قادر وانه يكون مبدع
2: لان اليوم
0: صنع حاجه صحيحه هكا ما فيهاش شو نقول اللمسه الاخيره نتاع المحترف ما فيهاش صحيح اما لكن حاجه مزيانه كي تتقدم من صغير عمره 4-5 سنين غدوه باذن الله ينجم يكون مبدع. الاشتراك في نوادي الاطفال كيفاش يتقبل؟
2: اشتراك رمزي 5000 على طول العام مضمون وتصوير
0: فقط
2: يكفي انه صغير المهم يحضر الصغير ويتمتع معناها على تلت السنه. عندنا نادي الاعلاميه زاده عملناه مع بالشراكه مع نادي النجاح الخاص نتاع مدام زينب بن سعيد زاده عملنا مع هيكل الدروس الخصوصيه سمارت كيتس نتاع مدام جيهان ماذا في نادي الاعلاميه
0: وهذا أربكتك سمحني مهم جدا لأنه التشاركية اللي لقيتها في ناب الناس كل تخدم مع بعضها قطاع عام قطاع خاص المهم فما فكرة فما هدف فما برنامج واضح فما طفل حاضر في الوسط الناس كل راهي يعني تكون حاضرة باش تخدم الخدمة دي. في الصيف صراحة معاها البحر المغري صعيب
2: استقطاب الأطفال
0: صعيب لأنه يعني تولي تزركة أعداد سكانها راي مش تتضاعف راي أكثرك ولا سعار
1: الحقيقة احنا
0: تولي مدينة الفول
1: سكان تزركة معنا في الفترة الصيفية معنا الحقيقة تتضاعف وتولي حتى في معنا كامل ولاية نابل. لكن تزركة الحقيقة معنا الشاطئ تعرف برشا معنا شاطئ جميل جدا
0: وجهة سياحية محبذة للتوانسة
1: نظيف هذا كيف وجهة جميلة جدا وجهة
0: كلش نسألك بربي ما مش باش يقول تعمل لنا في سابوتاج للسياح خاطر اللي باش يجي يصيف في تزركة مش يستنى في راينا نحن جا عنده فكرة وجاي التلوث ما عندوش علاقة
1: لا يعني كما قلت لك احنا الحقيقة البحر احنا عندنا في تزركة يمكن الناس ما يعرفوش أهمية المنطقة الرطبة. المنطقة الرطبة هي اللي استوعبت التلوث الكبير في السنين اللي فاتت
0: اللي ما خلتش وصل البحر.
1: المنطقة الرطبة تمتد على 50 هكتار هي الحقيقة اللي استوعبت هي اللي استوعبت
0: ضرت.
1: هي اللي ضرت. لكن الحقيقة توم كما كنت نحكي لك مدة عامين ثلاثة بتضافر كامل الجهود حتى رئيس الجمهورية جاء وحكي على تزركة ومعنا يعرف الوضعية معنا جاء في زيارة أولى وثانية الوطن القبلي يحكي على المنطقة الرطبة مدة تزركة والمنطقة الصناعية. أما كما قلت لك الحقيقة معنا هناك تحسن كبير معنا
0: هو راهو سهل برشا باش نهدوا كل شيء لا قدر الله. أما ذاك باش نعاودوا نعاودوا نبنيه وصعب شوية اليوم تلوث لسنوات تو يبدا يحسوا بشوية المواطن في المنطقة الرطبة. وكي نحكيوا على سبخة نحكيوا على معطى طبيعي مهم مش نقضيوا عليه. باش نختم معاك سيدة شهرزاد دعوة منك باش صغيرات يكونوا موجودين حاضرين معاك في نادي الأطفال أكيد فما أنشطة مغرية فما حاجات مزيانة بعيدا عن التليفون والشاشات اللي صراحة
2: نقول لهم
0: خليت الصيف يتعدى لصغيراتنا مش كما نحبه كأولياء.
2: نقول لهم فضاء مفتوح للأطفال الكل موجودين جميع الإطارات من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 بعد الزوال. أنشطة مختلفة أنشطة صيفية زادة نخدمه حتى على فصل الصيف وبراعات يدوية. مرحبا بكم وفضائنا مفتوح للناس الكل
0: وإن شاء الله الأولياء توصلهم الملاحظة هذه ونكونوا واعيين في أنا مكان نجم نحطه صغيرنا ونحن متمانين عليه. وراو كي نحكيه على النوادي نحكيه على تكوينه واجتماعيا راو مش كان باش يلعب وكهو راو مهم جدا أنه ينسجم مع مجموعة أنه يتعلم كيفاش يخدم مع مجموعة وهذا أهله راو الحياة أخرى جامعية وينجم يكون زادا في نوادي أخرى. شكرا لك سيدة شهرزاد بربيع مديرة نادي الأطفال النموذجية بتزركة مازلنا مواصلين معاكم نحن مستمعين حتى المطلثة بإذن الله مشاغل الناس اهتماماتهم. وما قبل ما تغادرني حاجة تحبها تتحقق في تزركة حاجة تقول لو كان هك كم واتنا انت تتردد عليها يوميا وتحكي مع الأولياء ومع الصغيرات حاجة تتمناها تصير
2: حاجة نتمناها تصير
0: انجاز لو كان هكا يقع تنفيذه.
2: والله الفضاء الفضاء
0: الفضاء
2: احنا صحيح المندوبية مشكورة ووزارة المرأة والأسرة اما نتمنى لو كان الفضاء الخارجي متاعنا انه معناه يزيدوا خاطر هو بالرسمي ما فماش هنا فضاء باش يلعبوا فيه الاطفال أي. وخاصة احنا ولينا عنا شراكة زادة مع كتاب الجامعة الكبير تقري في صغيرات ما عندهمش وين يقرأوا وين يلعبوا الاطفال يعني الفضاء متاعنا هو كان نهزك ليه معناه انا يعرفه
0: وصفرنا الفضاء
2: فيه نادي الاعلامية فيها اقل حاجة 11 بوست متاع اعلامية فيه فضاء متاع قاعة تنشيط 1-2-3 قاعة تنشيط قاعة استقبال
0: فيه فضاء خارجي مهيئ
2: الفضاء الخارجي هو مهيئ اما ناقص تهيئة
0: شنو الناقص
2: يعني صور
1: نقص صور نقص العاب نقص عشب استماعي نقص كما قلت لك تيلي سيرفيونس نقص الحقيقة الفضاء معنا ما أقوله مش ماذا بينا احنا تصير له معنا كما انا
0: شيء نتمنى وانه لهوة كبيرة وباش يكون الناس كل في مأمن زادة
1: هو فضاء راهو تابع فضاء بلدي معنا فضاء تابع بلدي تزركة معنا تستغل فيه وزارة المرأة معنا مش حتى على باب الكراد اللي معنا على باب
0: معنا على وجه الفضل
1: على وجه على وجه الفضل
0: على وجه الفضل ان شاء الله كان حضر معنا كاتب عام بلدية تزركة نوعدك ان نطرح السؤال هدايا تهيئة الفضاء الخارجي لنادي
2: خاصة معنا هو المكان المتنفس الوحيد
0: تقريبا الفضاء الوحيد للأطفال
1: ناقصوا شوية مش حاجة كبيرة راهو اللي ناقصوا الحقيقة البلدية قاعدة تكون مجهودات
0: قرار وشوية ميزانية قرار وميزانية
1: نظافة الخارجية
2: والله يتم سعاد يتم الصحة البلدية مشكورة
0: التنظيف
1: والتنظيف يتم الصحة فضاءات الخضراء زاد قاعدين يعملونه في الصيانة معنا الحقيقة مش
3: شكرا.
0: مازن شكرا لك. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا حتى المطلفة. مرحبا بكم. إذا كان فما أكيد تعليقات توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك أكيد باش نستجيبوا لها وباش نطرحوها على ضيوفنا الحاضرين معنا. نرجعوا لاستوديوهاتنا المركزية وبعد نكملوا معكم من تزركة.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان عالموجة 95.7 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. تحية طيبة أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم على هامش انعقاد منتدى تونس للاستثمار أنه سيتم يوم غد الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار التي ستشكل بوابة موحدة لفائدة المستثمرين بما يتيح لهم النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية. قالت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش خلال جلسة استماع في لجنة التشريع العام اليوم، قالت إن مراجعة قانون المخدرات يتطلب مقاربة فنية ومعقدة تستند إلى دراسات ومعطيات دقيقة ورسمية، خاصة وأن القانون الحالي لم يشهد مراجعة جذرية منذ عام 2009، وأشارت إلى أن المنظومة القانونية الحالية تفتقر إلى آليات كافية لتجريم الأشخاص المعنويين من شركات ومؤسسات وتتبعهم، رغم أن شبكات المخدرات الكبرى باتت تضم شركات تستغل كغطاء لغسل الأموال وفق تعبيرها. أكد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض ضغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ انطلاق بروتوكولها تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا أو هانتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة واحدة. في ولاية المنستير انطلقت أشغال المداوات الجوية بواسطة طائرة خاصة لتتواصل إلى غاية يوم السبت القادم، وتستهدف العملية المستنقعات والمآوي وضفاف الأودية بمختلف معتمديات الولاية ضمن خطة جهوية شاملة لمقاومة الحشرات استعدادا لفترة الذروة الصيفية. دعت شركة تونس لطرقات السيارة في بلاغ لها مستعملي الطرقات إلى ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. مونديال إسبانيا 1982 شهد مشاركة أولى للمنتخب الكويتي في كأس العالم. المنتخب الكويتي يلعب ضد المنتخب الفرنسي وخسر 3-0. ألان جيري سجل الهدف الرابع، لكن ملاعبي الكويت احتجوا على الهدف وقالوا للحكم أنهم وقفوا على اللعب بعد ما سمعوا صفارة، واللي تبين فيما بعد أنها جاءت من أحد المشجعين من المدارج. لكن الحكم السوفيتي في الوقت ذاك ميروسلاف تجاهل طلبهم، الشيء اللي جعل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة قدم يهبط الملعب ويقنع الحكم بإلغاء الهدف، وهذا اللي صار. لكن المقابلة انتهت فوز فرنسا 4-1 والحكم تم إيقافه على النشاط.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر. جهات وشواغل.
2: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
0: جهات وشواغل.
2: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
0: جهات وشواغل
2: مع حياة الكوني.

0: جهات وشواغل،
1: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
0: جهات وشواغل،
1: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
0: جهات وشواغل
1: مع حياة الكوني.
2: مساء الخير، مساء الخير من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا جهات وشواغل. مازلنا مواصلين معاكم رحلتنا في هذا الفضاء المباشر من دار الثقافة محمود المسعدي بيت تزركة. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. مشاغل الجهة، إبداعات نساء تزركة، بعد شوية تشوفوها معنا في المباشر. اللي شاهدوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك، تبدل شكل الطاولة وحضورها و زيانة برشا بالإبداعات النسائية. ما خليني بزيت نكمل في مشاغل الجهة مع سي عارف الناشي، عضو مجلس محلي في قربة عن تزركة. سي عارف مرحبا من جديد. تزركة حكينا على المنطقة الصناعية، نعرف اللي عندها مميزات فلاحية زادة.
3: تزركة منطقة فلاحية بامتياز. عندنا المنطقة السقوية العمومية،
2: أهم ما تنتج،
3: احنا أهم المنتجات متاعنا عندنا البطاطا، عندنا الفريز، وعندنا الخضروات،
2: خضروات،
3: وعندنا القوارص، وعندنا الزيتين. معنا عندنا كافة، معنا المنتوج الفلاحي هوني منتوج متنوع. معنا عندنا سوق جملة للخضر والغلال بتزركة، هو سوق أول سوق ذات مصلحة جهوية في ولاية نابل. معنا سوق معروف، معنا كي تقول تمشي بير القصعة ولا سوسة ولا
2: يقولوا لك مكنين،
3: يقولوا تزركة. تزركة في ولاية نابل معنا أول سوق ذات مصلحة جهوية. سوق هذا زاروه عديد وزارات التجارة، السيدة الوالية نابل الحقيقة معنا قامت بعديد الزيارات، لأنه سوق هذا سوق مهم جدا.
2: أكيد.
3: والحقيقة معنا هون السلطة المحلية ممثلة في بلدية تزركة، معنا عنا مدة من اللي لانسينا سكون أبيل أن جران بروجي دو ريفور، مشروع تهيئة سوق الجملة الخضر والغلال. عندنا القسط الأول، عملنا فضاء آخر جديد، فضاء مغطى على مساحة اللي 780 متر مربع، بكلفة اللي 700,000 دينار. عندنا القسط الثاني، عملنا ما يسمى التنوير العمومي في السوق، بكلفة اللي 180,000 دينار. وحاليا عندنا ثلاثة أقساط وقاع نشر طلب عروض فيهم، منهم القسط الثالث هو القسط نتاع البنية التحتية والطرقات. معنا القسط ذايا معنا في حدود معنا 750,000 دينار. ان شاء الله على قريب معنا باش ينطلق المقاول في الاشغال، معنا السوق الكل باش يولي اوروبي، احنا نقول اوروبي لانه تو الوضعيه نتاع البنيه التحتيه وضعيه ترابيه، تصب شويه مطر الامور تتعطل برشا الخدمات في السوق، باش يكون السوق كل باش يولي اوروبي، وباش نعملوا ما يسمى شبكات تصريف مياه الامطار في السوق، يعني باش تلاقوا بيه بالكدا.
2: حتى وان تاخر المشروع ما يسالش به هيك تبرمج. سي عارف، وانت مهندس اتصالات، صراحه احنا كي نحكيوا على مشاكلنا في سوق الجمله، كي نحكيوا اللي ما زالت حلقات على ضعفها هي بارونات تتحكم في اسعار الخضر والغلال، ما يحكمش فيها الفلاح، راه معروفين شكون يتحكموا في سوق الجمله في الـ في الـ في, الـ في الاسوام اللي موجوده اللي توصل للمواطن. لا استنفع بها الفلاح وعاود زرع مره صحيح. اخرى وكبر مشروعه، ولا تونسي كلا وكنا عندنا امن غذائي. وانت مهندس في الاتصالات، وقتاش نجموا نحكيوا على رقمنه وينقص التدخل البشري في مسالك التوزيع؟
3: الحقيقه السؤال هذا كنت انتظر فيه. بلديه تزركة في قسط الاخير من المشروع نشرنا طلب عروض في رقمنه سوق الجمله للخضر والغلال بتزركة. باش ناخذوا التجهيزات الاعلاميه والطابعات الضروريه والميزان الالكتروني والتهيئه الشبكه الاعلاميه الداخليه بالمساعده التقنيه مع شركه اسواق الجمله. هذا طلب العروض وقاع نشره، وحاليا في مرحله الفرز العرض المالي والفني. وكما قلت انت، لو الحل في الاشكال هذه في مسالك التوزيع هي رقمنة مسالك التوزيع.
2: مما لا شك فيه.
3: رقمنة مسالك التوزيع مهم جدا.
2: قد ما ينقص تدخل البشري هامش الخطأ ربش.
3: يعطيك الصحة، نحن في تزركة توا السلعة باش تتحط فوق البسكولة، باش تخرج فاتورة إلكترونية، كيتونس إلكترونيك، الوزنة نعرفوا البايع شكون، الشاري شكون،
2: كيلو بقداش،
3: بقداش معدل السعر. أنا نجي في آخر النهار نعطي معدل سعر البطاطا في تزركة بالجروب قداش تبعت، نلقاها ب 13%، مش نمشي نتفش التفصيل نلقاها ب 3000، ها معدل سعر سوق البطاطا في سوق الجمل هذاك اش نجم هذا بالرقم نجم تعرف.
2: اني زرتهم سامحني في معناها مشيت برشا جولات مع المراقبين الاقتصاديين، اعطيني الكوتونس ضاع، خليته في الكهرباء، خليته يولي عنده يوصلوا كل شيء، ما عادش اعطيني ورقه واعطيني
3: ما المراقب يدخل وحده تو
2: يدخل وحده للمنظومه،
3: يدخل المنظومه
2: يعرف قداش تباع، هامش الربح وقداش لازم يتباع.
3: قاعده المعطيات هذه تكون شتكون متاحه لدى مصالح وزاره التجاره ولدى المراقبين ولدى مصالح بلديه الزركه والفلاح، الناس كل عندهم قاعده معطيات موجوده
2: تصرفوا
3: عليها. يدخل وحده المراقب يقول له للتاجر التفصيل اليوم راك تزود من تزركه، نقول له احنا ب 20 طرناطه بطاطا بالسعر الفلاني، ويلزم معه حتى هو الكيتونس المراقب، راه مش لازم باش ياخذها من عند التاجر التفصيل. معناها
2: نسيتها قعدت في الكهرباء مشى مع اخوه الصباح التعلات هذه كل موجوده باش نتخلصوا من هذا الكل.
3: هذا الكل معنا ان شاء الله في تزركه، معنا كما قلت لك طلب العروض خرج، واحنا تو في مرحله الفرز المال ان شاء الله تزركه باش تكون معنا الانموذج
2: رائد في هذا،
3: رائد في رقمنه مسالك التوزيع. والحقيقه كما قلت لك السلطات الجهويه على مستوى السيده وليد نابل، السيد معتمد قربه، بلديه تزركه، وزارة التجارة، الناس الكل معنا حارسة، صندوق القروض اللي عاوننا برشا معنا في المشروع، صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، الناس الكل حارسة كونه سوق تزركة الخضر والغلاف سوق جملة باش يكون سوق نموذجي في الوطن القبلي. وإن شاء الله احنا نقولوا إن شاء الله من هون لآخر العام نحاولوا نكملوا الأقساط هذوما الكل، وكيك يولي عنا سوق بجد سوق جملة
2: إن شاء الله منظم
3: منظم مرقما،
2: وكي نشوفوا اسواق الجمله بالشكل هذاك تولي الناس كل تتبع وتحسن من الاداء.
3: صحيح.
2: سي عارف احكي لنا على النقاط السوداء في تزركه صراحه، حاجات تأرق الناس في تزركه اليوم، ونحن قادمين على موسم صيفي تقريبا الصيافه من الجمهوريه الكل وحتى من خارج الجمهوريه يكونوا موجودين. هم تعني تزركه صيفا والا شتاء؟
3: والله تزركة الحقيقة احنا الوضعية صحيح عنا شوية صعوبات راهو في، لكن كي تجي تشوف انت توا مثال صعوبات ماهيش معنا الحاجات
2: اللي تعطل حياة الناس.
3: عنا الحقيقة توا مثال بعض الطرقات، احنا عنا توا طريق البيضة معنا طريق فلاحي عنا في اشكال، عن المسلك 312 الفيضانات نتاع 2020 كان في بالك القنطرة الكل تنحات، تو عندك حركة المرور في المسلك 312 معطلة من جان في 2020
2: عادي،
3: من جان في 2020
2: نقل الناس باش يتعدى
3: عن المسلك هذا في اتجاه معنا يربطنا بمنطقة بني خلاد ومزل بوزلفة، فهمتني معنا شريان اقتصادي للمدينة معطل الحقيقة. هي الوضعية الحقيقة.
2: شنو جديد فيه؟
3: والله صارت معاينات حتى من لجنة على المستوى الوطني، لأنه الواد متاع بيوسف الحقيقة عمل ديديكا كبار في جان في 2020، الواد عرض برشا، القنطرة مازالت توبت خدمت، القنطرة تخدمت في 2021 وقاع روفيتمون تاع الكياس كيف كيف في 2021، لكن توا الحقيقة عندنا إشكال كبير كيف كيف معنا الوضعية في المركب تاع الشاطئ، عندنا شوية مركب سياحي في الشاطئ خذاه مستلزم عام ناول ما خدمش لأن المستلزم اللي خذاه معنا الصفقة ما عجبتوش وقع فسخ العقد وخذها مستلزم آخر، بدأ الأشغال مؤخرا إن شاء الله ينجمش يلحق 15 جويلة آخر جويلة، فما شوية تأخر على مستوى إسناد الصفقة وهذا عادي، واخذها على 10 سنين معنا سنة ينجم يخدم شطر الموسم مش الموسم كامل. وكالة حماية الشريط الساحلي زاد فما وعود كبيرة باش يعملون الغرب الكبيرة متاع الشاطئ، لأن الشاطئ لحد الآن ما تغربلش، عنا إشكاليات معنا في ال.
2: مازلتوا في انتظار إنه إنكم تتبرمجوا.
3: كيف كيف بلدية تزركة زاد مالجري نقص كبير في الموارد البشرية، لكن قائمة نقولوا إحنا بالواجب على مستوى النظافة، وتزركة معروفة الحقيقة بلدية المنطقة البلدية نظيفة، والبلدية قاعدة تقوم بالمجهودات حسب الإمكانيات، مالجري كما قلت لك نقص كبير على مستوى التجهيزات على مستوى معنا الموارد البشرية، وفما انتداب مؤخرا بالشاقة. كيف كيف الحقيقة مع هني قلت لك ما عندناش شكل إشكاليات كبيرة، فما المهرجان الصيفي معطل وهذه نقطة سوداء لأنه الجمعية صار فيها إشكاليات قديمة من وقت الثورة، ما عندناش فضاء
2: للعروض،
3: ما عندناش فضاء للعروض. كما قلت لك احنا اقترحنا في المخطط
2: الامور هذه باش تعرف فما برشا مدن تونسيه ما عندهاش فضاءات للعروض ما عندها مهرجانات وتضطر انها تكون في مدرسه ابتدائيه ولا في محل ثانوي ونعرفوا وزاره التربيه وتعاونها في المجال هذايا ما مش نوقفوا حركه ثقافيه ولا مهرجان نقتلوا ناس ما تعادش خاصه كي تزرك ما عادش قداش تولي في الصيف عبيه فحتى المهرجانات تولي فرجه
3: حقيقة هذه النقطة السوداء كانوا ما عندناش تنشيط في الجمعية كما قلت لك في وضعية غير قانونية في إشكاليات جمعية تنشيط المدينة والمهرجانات اللي هي كانت تشرف على مهرجان عيد البحر بتزاركة معنا مهرجان عريق وقديم برشا فهمت هذا الحقيقة نقطة معنا سوداء كما قلت لك معنا فعندنا شوية إشكاليات أما ماهيش إشكاليات معنا عميقة إشكالية نجم نحلوها بالتعاون مع السلطة والمجتمع المدني نحاولوا معنا الجهود الكل تتكاتف ونحاولوا نزيدوا نقدموا بتزركة معنا إلى الأفضل
2: يعطيك الصحة شكرا لك عارف ناشي هو عضو مجلس المحلي للتنمية صحة. عن تزركة شكرا لك يعطيك ألف صحة على حضورك معنا وعلى كل هذه المعطيات نحكيه مع الحرفيات نحكيه مع صباعات الذهب قبل ما تبدأ إناس ما ثلاثة احنا عنا راهو برنامج في ذات المنسير ما ثلاثة الخمسة يعنى بالحرفيات ويقدم الحرف التونسية هكا باش افونغو قدموا للإناس مرحبا بك سيدتي الميكرو عندك مرحبا مرحبا سيد راني قاعد في بلاصتها مش مشكل مرحبا بك
4: مرحبا سيدة إيمان بن عثمان
2: أصيل التزركة إيمان
4: أصيل التزركة
2: مرحبا بك
4: وبيك عايش
2: قبل ما نحكي على الحرفة أي. وأنت مواطنة وأصيل التزركة أعطيني حاجات هكا ما نعرفش بحبش نقول تأرق الناس أما تتمناها أنها تتحسن كخدمات
4: والله شو نقول لك نقصنا كما كنت تقول أنت تنشيط ثقافي حاجة بالأخص توا في الصيف علاش ليه ما نعملوش مهرجانات الحر كانت بكري يعملونا مهرجانات نعملوا معرض الكتاب في البحر الحاجات هذوما
2: كلها
4: نجم هي تحيي المنطقة وتحيي توا ما عادش ما فهمتش علاش ما عادش فما وكا احنا كحرفيات علاش ما نعملوش
2: فضاء للعرض دائم
4: للعرض في البحر في البحر خاصة توا صيف والناس تجي تصيف من بلايص برشا
2: ما اقترحتوش الامر هذايا على البلدية
4: والله مازلنا هكا كنا ندرسوا فيه توا احنا
2: والمجموعة
4: المجموعة
2: قررنا فيه عشوية هكا موجودين وخلي الناس اللي تجي لتزركة تاخو حاجة سوفونير من تزركة لما ليه
4: كنا نحكي فيه تخدموا
2: وتنشطوا الحركة
4: ان شاء الله نقاو تفاعل
2: على المستوى التربوي قديش عندكم من معهد من اعدادية
4: عنا اعدادية واحدة عنا زوز مدارس ابتدائية
2: اللي يقرأوا ثانوي وين يمشي
4: عنا قربة وإلا نابل
2: نابل قداش بعيد عليه التلميذ يمشي يقرأ في نابل يتنقل يوميا
4: وفما صعوبة في النقل خاصة في نابل توا قربة باقي قريبة
2: باقي تلقى
4: تاكسي لكن الكيران في نابل الترانسفور مشكلة
2: ماهيش منتظمة
4: لا هي ساعات مثلا تحت كار أمبان يوحل التلميذ خاصة مش يهبط ياخو الواج من قربة الواجات فماش
2: إمكانية أن يكون فما معهد ثانوي في تزركة
4: والله هما حتى التو ما فماش
2: ويريح العائلات
4: نحن حتى التو زادونا كلاس بريمير أني في تزركة
2: ما
4: كانش فما كان حد للنافية عنده توا عامين ظهر لي عنا كلاس بريمير اني
2: والبريمير اني باش يقعد دوزيام اني باذن الله باش يقعد زاد ويبنيو هكاك
4: مع لي سي علاش لا يتوسع العدديه يزيدوا يبنيو دي كلاس ونوليو علاش لا
2: احكي لي شويه على عاداتكم في تزركه في الصيف على جو تزركه في الصيف
4: والله جونا شنو بحر هذاك هو انا ما يصدقوا يرتاحوا من القرايه دونك نمشيو عندنا بحر عندنا هذيك باش نحوسوا شويه هو تشكيل فلفل عولة
2: هو البحر يغنيكم على انكم تغادروا تزرقة
4: تزرقة ما شاء الله نعمة الحمد لله عليه
2: هنيئا لكم
4: عايش.
2: ايه جينا للحرفة هذه كيفاش تعلمتها من وقتاش
4: والله انا مغرومة بتسكيي عم اشغال يدوية من اللي انا صغيرة كروشي تعلمته زيدا من اللي انا صغيرة عملت بانتير سيرفير عملت محارم سوا عملت كل شيء معناها بديت فكرة المشروع حبيت نعمل ساك كادو لوزتي عملت لها ساك هي بر علاش ليه من بديش المشروع هكي بديت كروشي بعد اختي قالت لي شجعتني على الكريستال والفوكريستال
2: والحاجه الجديده الخارجه
4: توا قالت لي علاش لا توا طوندونس علاش ما تبداش تخدم فيهم قلت برا علاش لا
2: جر
4: هكي ولانسيت المشروع والحمد لله
2: الحمد لله
4: الحمد لله
2: الحمد لله. فما شكون تعلم فيه معاك ولا لا بنتك من العائلة؟
4: بنتي عندي بنتي ديجا هي علمتها خدمتها هي
2: ما شاء الله مغرومة
4: هكي كنعلم فيها بشوي بشوي أنا وبنتي تلقى باش تعدي أوقات فراغ بتاعها ما تقعدش
2: لا حاجة مهمة علاش أحسن معمل تخليها تتعلم وتملى وقت فراغ اليوم إن شاء الله البلدية إذا كان يسمعوا فينا وما وجهنا لهم الدعوة نتمنى ونكونوا حاضرين أما لما لا يكون فما معرض للحرفيات في تزركة موجود يعني في فضاء الشاطئ إذا كان فما فضاء
4: خاصة فضاء الشاطئ
2: أي فما فضاء لما لا يكون فما فضاء معناها في العشوية أنتم تسترزقوا منها معناها يحيي الجهة شكرا لك يعطيك صحة ربي يجيب لك القسم إن شاء الله بإذن الله مرحبا بك عسلامة
5: مرحبا عسلامة
2: نتعرفوا عليك
5: بسمة ضيفالة من تزرك أصيل تزرك
2: مرحبا بيك بسمة
5: وبيك عايش
2: شنو اللي تبدل في تزرك من انت صغيرة التوى صراحة تبدل شنو جديد
5: تبدل البحر تبدل طريق البحر تبدلت برشا حاجات المحالي زادونا برشا حاجات أما نقصوا زادة حاجات
2: جيد.
5: بكري نحن صغار كان مهرجين كان ينشط برشا في البحر كان يعمل أنيماسيون في البحر أصل الصغار نشاطات رياضيه يعملوا مسابقات يعملوا باش حكايات الحاجات هذه كل نقص
2: توا يقول تعوم وتروح
5: اي تعوم وتروح ما فماش
2: مستوى النظافه في تزرك هو ما نعرفش شتاء حاجه ما في الصيف حاجه اخرى تولي
5: لا سبع حتى الشط ديما نظيف ما سي عارف لما حالق المزيل ما بديوش اما اجوري نظفوا في البحر نظافه دقيقه
2: الواقع الصحي في الجهة قداش فما من مستوصف شنو الموجود
5: عندنا مستوصف واحد
2: عيادات فيه
5: مستوصف هذيك هي عيادة هي مستوصف معناها نتاع القرية معناها
2: مستوصف صغير والناس الأخرى معناها تكون في نابل وإلا
5: اللي عنده حالات أخرين معناها تستوجب أنهم يتعديوا القربة يمشوا القربة ديجا ما هي المعتمدية ديجا سينو يتعديوا النابل معناها
2: نساء في تزركة اش تخدم
5: يخدموا كل شيء يخدموا أقفاف يعملوا
2: إسعاف مازال
5: خسارة مدام هي كبيرة ولا نسيت ما تحضرش اسمها حضرت معانا في التظاهرة الأخرى متاع مهرجان التراث ما شاء الله عليها من زيت البركة الحقيقة
2: يعني تقولك الزمنية الزمنية
5: وجيبت تقفيف محليهم وحضرت معانا زيدة ديجا خدمت لنا يعملوا فخار نتصور مزيل وكل معاجن متاع بكري وكالتوابن والكل فأما ما قل جيل طويك جيل متبع تليفونات أكثر من صحيح
2: شنو هي الحرفة اللي طورتوها مثلا حاجة نقول هذه أصيل التزركة ما شبابها طورها خدم عليها الحرفيات الجدد هذو ما خدموا عليه ما فهمش
5: ما فهمش
2: معناها كلها تشبه لبعضها تحس انت فماش خصوصيه معناها كي تمشيو انتوما حرفيه تزركه وتكونوا موجودين في معرض الكرم مثلا شنو هي الخصوصيه اللي نجم نلقاها في تزركه ولا تحسها تشبه لبعض
5: فما عندنا ديجا زميلتنا هي مدام ابتسام ديجا تعمل بيو هكا تعمل معجون فريز وحده ولا معجون شميش وعامله ديجا كوكتيل حاجات
2: تحويل
5: المنتوجات
2: هي أصيلة تزركة هي
5: بيو معناتها ما فيهش حاجات إضافات مركبات أخرى
2: بيه نحكيه على صنعتك هذه شنو تسترزق منها وإلا لا منتي عاملتها للهواية
5: هي غراء أنا ملي صغيرة مغرومة كروشي حاولت نعمل حاجة أخرى قيت غرامي كان كروشي الحقيقة بعدك حبيت علاش أنا ديجا متخرجة إيكونومية يعني أستاذ اقتصاد وتصرف ديجا ما قيت حظي في خدمتي معناتها كي قيت فرصتي معناها في غرامي وقتها حسيت روحي معناها نغتنم مع فرصة باش ندخل منه مدخول ومنتون نطبق غرامي الحقيقة غرام كروشي مغرومة ملي أنا صغيرة
2: اللي هو اللي كروشي معروفة وقاع تطويره مش هذا اللي نعرفه قبل
5: صحيح أي معناتها
2: يعني كروشي اشتخت
5: كروشي نعمل ديساك كيما هكا يعني نعمل دي اي دي سكما نعمل دي بورتيكلي نعمل دي بورتموني عامل اي اختارت دبوزة ديجا هيدا ما عملتهم تبعين التظاهرة معني تختار دبوزة عملت منه
2: هذه الريسكلاج معني
5: هذه الريسكلاج عندي غادي ديجا اللي تحت الدبو اختار دبوزة كل الدورة دي عاملة منها ديجا دي بورتيكلي زادستو شي تقفيف تابعين التظاهر
2: هذا في طار الرسكلة وتحويل النفايات الى تحف فنية. شكون اللي لاهي بالقطاع عموما لهنا بالحرفيات ولا انتم تنشطوا وحدكم؟
5: والله جديدة معناها حبينا طول حرفيات
2: وزارة المرأة نحكي ديوان الصناعات التقليدية هيكل كيما هذه معناها تتلهى بيكم.
5: حبينا الحرفيات نعملوا جمعية مع بعضنا وننشطوا أما ما زلنا الحقيقة ما
2: زدتوا تخمموا صحيح لما هذه يمكن تخرجوا بأفكار أخرى.
5: الفكرة من تظاهرة معناها متاع تراث إحياء تراث كفكرة موجودة الحقيقة وإن شاء الله إن شاء الله نطبقها إن شاء الله يا رب إن شاء الله
2: بإذن الله. تنجم الحرف هذه تتعدى للصغار صحيح فيها الحاجة من
5: والله دميم أنا سمحت يعني ديجا أنتي حبينا نعملوا نادي معناها صغير معناتها احنا تو كل واحد عنده
2: حرفه
5: معناها فما اللي تعمل على الفخار فما اللي تعمل على الريزين فما تعمل كروشي حبينا نعملوا نوادي للصغار وللكبار نادي هذا نكريو لوكال ونعلموا الحرفه هذه تتعدى لصغارنا الحقيقه صغارنا ناقصين برشا
2: صحيح تليفون اخذاه كل وقت شفتك الصغيره ذاك قداش عمرك الصغيره ذاك تقريبا ولدك وا ما شاء الله ربي يحفظ 3 سنين بالتليفون
5: اختي عطات التليفون
2: باش تتعدى انت معنا في الاذاعه
5: باش ما يجيش بحذايا لا اما انا كونتر تليفون
2: ما نعطيش مشكله كبيره راه به الحرفه هذه بين الموهبه وبين انك تنجم تعلم حاجه اذا كان اني ما مانيش مغرومه كيفاش نجم نخدم
5: اوزر لو فيت انك انت خذيت التكنيك الاولاني تتغرم شفت انت تبدا انا نحكي على روحي بيرسونيلمون معني انا لو فيت اني خدمت القطعه دي بديتها ماذا بيا نكملها فهمت معناها تحس عندك دوت انك كل حاجه ذيك يلزمني نكمل معناها لفت انه اللي علمك الصنعه عديلك الدوت هذيك فهمت حبك فك الصنعه هذيك نتصور شو تولي لك معناها انت معناها تتغرم بك الحاجه وش تعملها
2: معناها تقول انت مثال شاني نجتمع بقداش من صغير نخرجت ثلاثة أربعة فيه البركة
5: وكثلاثة أربعة ذيك كيب باش يكبر باش عديها
2: باش عديها الناس أخرى والحرفة تستمر ربي يعطيكم بالقسم
5: إن شاء الله
2: معناها صيف نعرفوا الصيافة اللي يجي ولا التزرك سياحة داخلية أكيد أنتم أكثر معناها معرفة بي مني معناها بيها تعرفوا فمعناها إن شاء الله تلقوا حظكم في الناس اللي باش تجي وان شاء الله زاده اللي خاصه نحكي على الجاليه التونسيه بالخارج انهم يفكروا ياخذوا حاجات تونسيه صميمه يحبوا يهديوها لاصحابهم البرا يفكروا اكثر في الحرفيات نتاعنا يمشيوا اكثر للستون هذوما وين موجودين الحرفيات وين تلقى حاجتنا التونسيه اللي فيها اللمسه التونسيه وفيها روح المراه التونسيه يعاونوهم ويهزوا زاده حاجه مزيانه ماهيش مقلده راهي حاجه 100% تقليدية. شكرا لك بسمة ديفالة شكرا لك صديقتي يعطيك الصحة مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا من تزركة حتى المطلثة بإذن الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا، مواصلين معاكم. ما يظل جزء اخير شوقيش، مازال التو في الوقت، ما ثلاثه غير اربعه، جزء اخير من حصتنا اليوم في دار الثقافه محمود المسعدي في تزركة. نحكيوا على مشاغل الناس، ونحن في دار الثقافه تزركة لقينا تظاهره مزيانه، هي في دورتها الثانيه، ايكولوجيا الفن، بدات امس تتواصل اليوم وغدوه الاختتام نتاعها. فلقينا معرض للحرفيات، و بعد ما حكينا على مشاغل الجهة، فرصة باش الحرفيات هذوما يكونوا موجودين معنا، وإن شاء الله في فرصة أخرى تكونوا موجودين في استوديوهاتنا في ذات المنسير. مرحبا بكم وتقدموا منتوجاتكم هذه اللي انتم مغرومين، والحاجة فيها غرام، فيها صنعة، وفيها كيف حب وغرام وصنعة وكيف وكل شيء. عسلامة، مرحبا بك.
1: وبيك عايشك.
0: تعرف عليك
1: اسمي دنيا.
0: دنيا مرحبا، وبيك عايشك دنيا، وكلك حياة وابتسامة وضحك، وقتي راني من الضحك مانيش باش نجم نتكلم، هكا علاش بديت بها معناها. دنيا، خلينا ساعة من الحرفة ذي، نعرفش كروشيه،
1: كروشيه كانفا، كل ميكست،
0: كل ميكست، المهم حاجة فيها صويبعات تنجم تعمل تقدم حاجة مزيانة، تسترزق بها، تعيش بها،
1: كيف
0: ومصدر زاد رزق، لما لا، مصروف بتاع جيب، ووقتي مليان نعمل في حاجة. مانيش مرأة قاعدة نتبع في مسلسل في 3000 حلقة
1: تملي وقتك بحاجة.
0: لا، يعني مرأة رافدية، عندي ما نقول وعندي ما نصنع، مانيش قاعدة معناها
1: يقول لك يوفى مال الجدي انه تقعد كان صنعة ليدي،
0: وهو كذلك حتى مال الجدين باهي والله العظيم ما عندكش فكرة على مال الجدود يخليونا ما يوفاش بإذن الله. سمعتني حاجات انت في تليفونك، خلينا من الصنعة هذه، شنو اللي تسجل فيه وفيش قاعدة تقول وكيفاش
1: يعجبني نص مثل هما قولوا له فوا اوف ولا فويس اوفر، يعجبني نص نسق معاه موسيقى فيديو أجواء المباشر
0: أجواء المباشر
1: نسق معاه موسيقى وفيديو حلو ونعمله بصوتي، كاسسوا ما انت صوت طفل صغير ولا صوت متاع يتمشى مع النص هذيك الكونتكست هذيك كمان.
0: حاجة تحسها تحاول تخرجها في
1: كل احساس كل حب احساس اش تخرجوا انت معناتها فهمت
0: شنيها من المواضيع اللي قلت فيها كلام مزيان. أنا نسمعته على الحزن، ما نعرفش
1: الحزن
0: هكا مديت لي حاجة
1: ذيك أكثر فيديو مؤثر، خاطر بعد فات بابا أمي في الكورونا معناتها الله يرحمهم
0: الله يرحمهم،
1: أكثر حاجة أثرت فيها معناتها في حياتي قعدت
0: ربي يقويك
1: الحمد لله الله يرحمهم الحمد لله
0: نحتسبوهم إن شاء الله
1: الله يرحمهم إن شاء الله يا رب إن شاء
0: ربي يرحمهم به. دنيا،
1: نعم.
0: الصنعة هذه قديمة من الصغرى ولا لا لقيت عندك وقت فراغ قلت يلا نخدم؟
1: هي بدأت من الصغرى هي بدأت غرام من الصغرى، وبعد قسيت، ومن بعد كي بريد اللي قلت لك توفي وبابا أمي دخلت في ديبريسيون يزمني نملى وقتي بحاجة، قاعدة في الدار ما عندي ما نعملش، تولي
0: تفكر في حاجة أخرى.
1: صح الحق، قلت علاش ما نطورش من روحي، معناتها حاجة كنت نحبها في الصغرى والكليك، علاش دخلت عملت ريشيرش في اليوتيوب ونشوف شو فما ما فماش، لقيت الكانفا حاجة جديدة ما نعرفوهاش، فمي متاع الكروشيه ما مش تابعة
0: هذه التجديد متاع الكروشيه.
1: صح، صافي دي زون طويق
0: هكاك
1: حاجة جديدة ندخلوا فيها نطوروا كروشيه، بكري احنا صغار نعرفوا الكروشيه، هذه الكانفا حاجة جديدة، تبعت في اليوتيوب ما عملت فورماسيون حق من اليوتيوب، نتبع شوية بشوية لانك تعلمت وحدي ونعملوا حاجات هكايا، نطلعوا حاجات مزيانه تبدا خايبه خدمتها بحب بشيخ عليها،
0: واللي باش ياخذ القطع هذه راهي فما وحده برك مش في اختها اكيد لا حاجات الباهي في الارتيزان وما يشبهوش لبعضهم
1: بياسينيك
0: معناها باش ياخذ قطعه على قياسك انت واللي كنت
1: هكاك باش تلبس وحدك
0: تلبس وحدك كذا اللي يحبوه معناها برشا برشا
1: ما تلقاش كوبي كولي
0: صحيح باش تلقى حاجات منها كيفاش تخدم معناها يقولوا لك ولا انت
1: لا من الاول بديت وحدي ما يقولوا ليش معناتها تعجبني حاجه نحب نخدمها نخدمها فتقعة ودلينك تتحصل على حاجه تكون النتيجه راضيه عليها فهمت من بعد يجيبوا لك ارتيكل يقول لك مثلا نحب نخدم الموديل هذا تخدم لي شيء فهمت تولي سينو انت الكوموند اللي تجيك
0: ونحن موجودين في تزركة صراحه نحس انه خاصه في الصيف الاقبال يكون كبير على الناس على الشط انتوما اهالي الجهه والناس اللي موجودين فيها تستغلوا الحضور هذا الكبير باش تروجوا باش تبيعوا باش تسترزقوا صراحة
1: هو صحيح، اما للاسف مش متوفر. احنا في تزرك
0: ما تستغلوش وجود الناس بحذاكم للاسف،
1: ما فميش معناتها سباس كما نقولوا احنا. كيما اليوم مثل بالصدفة انا سمعت به اليوم المعرض، فهمتها
0: بالصدفة
1: معناتها تحس ثم نوع التعتيم الاعلامي، ما نعرفش انا، ما
0: معلومه مش قاعده تدور بالكدا، مش قاعده توصل
1: صحيح، ما فماش بارتاج
0: بكش خاطر انتم دنيا ما عندكمش هيكل زاده يلمكم ويجمعكم ممكن. حتى صفحه على الفيسبوك
1: هي
0: حتى
1: فما صفحه حاجة. اما ما فماش تفاعل، المشكله الصفحه موجوده اما ما فماش تفاعل. كدر ثم تفاعل تولي توصلك المعلومه.
0: علاش مش جمعيه لبسات والله نساء تزركة
1: والله بروبوزي وقبالي، وان شاء الله ان شاء الله في المستقبل معناتها نقاو حاجه كيف هكاك تاثر الناس وتجمع الناس. وعلاش ليه مواهب معناتها ماشي احرام بصراحه، معناتها اليوم اكتشفت برشا ناس ما نعرفهمش حاجات مزيانين يعملوا في حاجات مزيانين، معناتها علاش ليه نخرجوهم للضوء ونشوفوا نتعرفوا.
0: اليوم الحاجات هذه ما نجموش نلقاوها راهي في الاسواق، حاجات هذه ممكن في معرض مختص نلقاوهم للصيافه، نلقاوهم لزوار تزرك اللي عددهم كبيره، ونحكيو على سياحه داخليه رهيبه لهنا، لكن للاسف الفول هذا يتعدى من غير ما تستغله.
1: الله
0: بالحق حاجه مؤسفه،
1: يوجعك قلبك بجد.
0: باهي الحرفيات هذوما وقتاش باش يشترسوا، وقتاش اذا كان ما يستغلوش معناها
1: الصيف الفتره ذي بجد معناتها فهمت. تو لي السوشيال ميديا معناتها قاعدين يخدموا شويه، ما كمان معناتها كما نقولوا احنا ما احسنش من بليدك معناتها تبدا بها، فهمت. ان شاء الله والله ان شاء الله تتحسن.
0: فكر في نادي هكا لنساء تعلم فيه،
1: علاش ليه
0: فكر،
1: علاش ليه معناتها احنا ديجا بروبوزينا قبيلي وحكينا في الحكايه ذي، حاجه تفرح انك تعمل حاجه تنفع بها الناس، تنفع بها روحك قبل الناس، فهمت. وعلاش ليه والله فكره حلوه. ان شاء الله
0: ان شاء الله لمتكم هذه اللي جمعتكم فيها دار
1: الثقافه والله ان شاء الله،
0: وانكم حكيتوا ما يقعدش كان حدي
1: ان شاء الله. يا رب صوتنا يوصل ويسمع،
0: لانكم انتم اللي تغيروا راي المراه معروفه بوابه التغيير، انتم اللي تغيروا مش بتقعدوا تستناوا جمعيه تجيكم ولا بيجيكم حد من برا يعمل لكم جمعيه، ولا انتم اللي تغيروا الواقع
1: احنا
0: اللي انتم موجودين فيه. شكرا لك دنيا،
1: ربي
0: يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله. نمشيو زاد الموهبه اخرى، الحاجة الباهية انه قربة وتزركة يدول لنا نحكيه على جهة واحدة. أي. أي. يعني ثقافيا ينجتوا مع بعضهم، ما عندكم علاقات كبيرة نساء مع بعضهم بحكم القرب الجغرافي.
1: قرب الجغرافي معناها انا نسكن في قربة، ومعناها درنير مو صاحبتي من تزركة وبعثت لي قالت لي فما جيت المرة اللي فاتت، ومشكور المدير دار الثقافة معناها جمعنا بالنساء الحرفيات، وانا فرحانة برشا، ومعناها باش نبلغوا صوتنا باش يتلفتوا لهالحرفيات هذوما. معناها
0: ورانا جزء من هذه المدينة، جزء كبير رانا من هذه المدينة، نحملوا بين يدينا برشا ذاكرة برشا تاريخ وبرشا حرف. نتمناو انه النساء هذوما يلقاو معناها يلقاو حظهم صراحة في الجمعيات. لما لا جمعية تجمعكم نادي نعرفش
1: نخم والله هناك تلاقينا وما نعرفهاش دنيا، نعرف ريم ما نعرفش الأغلبية ما نعرفهم مش الكل، تلاقينا وحكينا والكل، وإن شاء الله إن شاء الله تكون مبادرة إن شاء الله معناها نتجمع ونعملوا جروب، وعلاش لا نعملوا جمعية، ومعناها نتواصلوا حتى في مستير وفي تونس، ومعناها
0: وتزوروا معارض وتمشيوا وتتنقلوا.
1: أنا نعم أنا نشارك في معارض دولية معناها إلكترونية.
0: إيه به خليك مسالش دنيا، به باش نوري اني بعض اللوحات، لان انت تغير المكان نتاعك. هذه بعض اللوحات، بعض الابداعات الجميله، ناس فقط تستنى في لفته كريمه، يستناو في ناس تجيهم، ناس تقتني منتوجاتهم، يستناو زاد لما لا انه جمعيه تكون موجوده، معناها جمعيه تضم الحرفيات واللي تضم الكادحات. نتصور زاد راهو فما برشا فلاحات،
1: برشا فلاحات، برشا صاحباتي يعملوا الفلاحه، معناها يعملوا الزمني، يعملوا الحاجات الزمنيه، يا يعني في قربه في تزركه يعملوا الفخار، يعملوا كل شيء توسكي معناها المراق كادحه في تونس الحقيقه، والهذيه معناها ما هيش لاقيه حظها سيرتو في البلايس هذية معناها الفلاحية والكل معناها البلايس معناها ماناش مطورين من انفسنا في الخدمة اما في معناها في التسويق ما فماش معناها الحقيقة
0: ما فماش. يعني التسويق تقول انت شنو هي الفضاءات اللي تنجم تستوعبكم؟ يعني شنو تتمنى انه شنو في تزرك يكون معرض دائم؟
1: نتمنى اني معناها البلديات معناها يوفرون مثال فضاءات كيف دور ثقافة كيف دور شباب كيف برشا بلايس معناها يعطوها أهمية كيف ما تو تونس عطت أهمية تو قاعدة وزارة المرأة قاعدة معناها تخدم على هذوما ومهتمة بهذوما.
0: زيد أنتم سامحني سيدتي ما فماش شوية تقصير منكم، سمعتوا بالمجامع النسائية شاركتوا مثلا قدمتوا مقترح أنه في تزرك يكون مجمع نسائي قائم ذات، شفت مجمع ناجح في الفحص، مجمع ناجح في المزاوغة، مجمعنا يعني فما النجاحات هما نساء يجتمعوا مع بعضهم وما يقرروا.
1: فما تقصير منها فما تقصير
0: يزم منها. المبادرة وبعد قولوا وين الدعم.
1: أي إن شاء الله يكون كل الخير إن شاء
0: الله. بإذن الله يكون كل الخير
1: إن شاء الله يكون كل الخير إن شاء الله يا ربي.
0: مبدعة في الرسم
1: هاوية أنا هاوية في الرسم معناها مني من الصغر أنا رسامة نرسم طورت من روحي دخلت لدور شباب تعلمت ندخل يوتيوب معناها قاعدة نشارك في المعارض الإلكترونية معناها دولية هذا جوائز دولية معناها هذا شهايد دولية والكل إن شاء الله احنا توا خم معناها توا احنا ان شاء الله نعملوا جمعيه وان شاء الله يكون كان خير ان شاء الله
0: جمعيه تبنيوا عليها تنطلقوا منها طب باذن الله فما كل خير لانه نساء هذوما حسيت فيهم برشا حياه وبرشا محبه لصنعتهم وقت اللي انتم تتحدوا مع بعضكم وقت انتم تقفوا مع بعضكم توا الجمعيه باذن الله ترى النور وتوا تتفرض في النسيج المجتمعي وتتفرض على المسؤولين انهم يقفوا معها وانهم يعاونوها ان شاء الله. شكرا لك شلا بالتوفيق. شكرا لدار الثقافه محمود المسعدي اللي عدينا منها سويعتين هذوما وبالمناسبه لقينا فيها تظاهره ايكولوجيا الفن 2 اللي مازال يتواصل فيها معرض الحرفيات. نتمنى انكم تسمعوا فينا وقراب من تزركة تجيو وتزوروا المعرض هذايا. اي هنيئا لكم سيد مدير شاب يعطي صحة كل بالحق.
1: مرتين خدمة كبيرة ما شاء الله عليه في خدمته في
0: ربي يوفقه ان شاء الله.
1: ربي يوفقه وربي يوفقنا جميعا ان شاء الله.
0: واللي عجبني اكثر هو البعد التشاركي في اي تظاهره اي تظاهره الناس كل تجي ما يتمش اقصاء حتى حد. هذه حاجه مهمه باش المشهد الثقافي في البلاد هذه يزيان هذا هو المهم. شكرا لكل زملائنا الامن وهذا اللقاء شوقي احمدي تحياتي حمدي النقبي نجم الدين القريشي. شكرا هيثم والناس شكرا الهويده بن ساسي. ان شاء الله مواعيدنا مازالت قادمه باش يغيب جهات وشواغل اما باش نلتقيكم في موعد آخر باش يحمل عنوان زاهية حومتنا ولقانا باش يكون كل نهار أربعة كان إن شاء الله ربي يعطينا جميع العمر من 5 حتى للسبعة بإذن الله والتوفيق. قادم الأيام نعطيكم أنا المدينة اللي اخترت أني نبدأ بها زاهية حومتنا. تحية الكوني إلى اللقاء.

0: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا هذه السنة تتم حصرياً عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وقد انطلق بداية من يوم أمس الأربعاء التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. مثلت صياغة وتطوير خطط جهوية أو تشاركية للاتصال أحد محاور ورشات تكوينية التأمت من 22 إلى 24 من جوان الجاري بتونس لفائدة مجموعة من الأطباء والإطارات شبه الطبية بولاية تونس ومكونات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة حول موضوع دعم التحسيس بأهمية التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري والوقاية من سرطان عنق الرحم. شددت منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس في منشور لها على صفحتها على فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي الموافق للرابع والعشرين من جوان من كل سنة على ضرورة مزيد دعم التمثيلية الدبلوماسية للمرأة في تونس التي تمثل صوت البلاد في المحافل الدولية وتدعم الحوار وتنمي مبادئ السلم والتعاون والتقدم في مواقع القرار. ختاماً، قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25.2 مليار دينار إلى تاريخ 24 من جوان الجاري، ما يمثل 102 أيام توريد مقابل 23.3 مليار دينار، أي ما يعادل 101 أيام توريد قبل ذلك بسنة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي نشرها اليوم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب. دقيقة صحة.

0: إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
2: المنستير 97.3. أنتم ما تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وين ما كنتم
2: على مين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على مين

الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: تمام 4 مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس أنه تم التوصل رسمياً بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلاً لاتفاقية التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية. أعلنت الجمعية التونسية للإعلامية ونادي سيكيوري نتس بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات عن تنظيم الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية الثانية للأمن السيبرني إيكو 2026، وذلك من 27 من جوان إلى 2 من جويلية المقبل بمدينة الحمامات. انعقدت بمقر ولاية زغوان جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ الخطة الجهوية لمقاومة الحشرات تحت إشراف والي الجهة كريم البرنجي، وذلك في إطار الحرص على تحسين جودة المحيط والمحافظة على الصحة العامة والارتقاء بمؤشرات النظافة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك من السادس والعشرين من جوان إلى السادس من جويلية القادمة. ختاماً، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأربعاء على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو
4: المونديال. مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم المنتخب الوطني التونسي كمل مشاركته في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة. المكسيك وكندا مواجهة صعيبة قدام المنتخب الهولندي في ملعب كينساس سيتي بداية من نص الليل بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي بيدخل للمقابلة بعد زوز هزايم في الجولة الأولى والجولة الثانية قدام السويد 5 أهداف مقابل هدف، والثانية قدام اليابان بربعين نظيفة، وهكذا تكون حظوظ المنتخب الوطني التونسي انتهت رسميا بعد زوز جولات اليوم مباراة من أجل إنقاذ المهمة في كأس العالم منتخب هولندي كما قلت نص الليل بتوقيت تونس. التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي: أيمن

قبل هذا مباراة أيضا جولة أخيرة في مباراة الكوت ديفوار كوراسو الساعة 9 ليلا وألمانيا الإكواتور الساعة 9 ليلا. ذكركم الترتيب: ألمانيا في المركز الأول 6 نقاط بعد 2 انتصارات، ثم الكوت ديفوار برصيد انتصار وحيد 3 نقاط، والإكواتور كوراسو برصيد نقطة وحيدة في المركز الثالث والرابع. الساعة 3 صباحا مباراة الباراغواي وأستراليا، الساعة 3 صباحا وتركيا الولايات المتحدة الأمريكية. نذكروا في المجموعة هذه المنتخب الأمريكي كان ضمن ترشحه بصفة رسمية لدور 32 في المركز الأول بست نقاط، ثم أستراليا في المركز الثاني بثلاث نقاط، الباراغواي أيضا في المركز الثاني بثلاث نقاط، والمركز الأخير المنتخب التركي بصفر من النقاط. المنتخب التركي غادر بصفة رسمية المونديال. البارح المنتخب الجنوب أفريقي حقق المهم يفوز أمام كوريا الجنوبية بهدف مقابل صفر يترشح للدور 32. المنتخب المكسيكي يواصل تألق ويفوز أمام الجمهورية التشيك 3 هدف مقابل صفر، وهكا المنتخب المكسيكي حقق العلامة الكاملة بتسعة نقاط. المنتخب الجنوب أفريقي في المركز الثاني بأربع نقاط ويترشح للدور 32، في المقابل كوريا الجنوبية في المركز الثالث 3 نقاط، والمركز الأخير لجمهورية التشيك بنقطة واحدة. قطر أيضا تنهزم أمام بوسنة والهرسك 3 هدف مقابل هدف وتودع المونديال. في المقابل المنتخب السويسري يفوز أمام المنتخب الكندي 2 مقابل 1. زوج منتخبات اللي ترشحت: المنتخب السويسري والمنتخب الكندا. سويسرا في المركز الأول بسبع نقاط، المنتخب كندا بأربع نقاط ترشح، ثم البوسنة والهرسك أربع نقاط، المنتخب القطري بنقطة واحدة. أيضا المغرب حقق المهم وفاز أمام هايتي 4 أهداف مقابل 2 بعد ما كان متعادل في الشوط الأول 2-2، ثم البرازيل تضرب بقوة فوز 3 أهداف مقابل 0. في المركز الأول البرازيل بسبع نقاط، ثم الثاني بالمنتخب المغربي سبع نقاط يضمن ترشحه للدور 32. المركز الثالث في المركز الرابع في هايتي بصفر من النقاط. نذكركم اليوم المباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الهولندي نص الليل بتوقيت تونس، والمباراة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي قبل ما يودع المونديال بصفة رسمية بعد زوز هزائم من منتخب السياد والمنتخب من منتخب الياباني. المنتخب الهولندي أيضا يبحث عن الانتصار بنتيجة عريضة من أجل ضمان المركز الأول في المجموعة. ننتظر أكيد المباراة كيف يكون وجه المنتخب الوطني التونسي في المباراة الأخيرة. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: تكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشرفت عمادة المهندسين التونسيين على تكريم عشرة فرق من الطلبة والأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس أنسيت إثر حصولهم على 10 براءات اختراع وطنية ودولية في مجالات تكنولوجية وعلمية متنوعة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن فتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفهية لانتداب 5 من الأعوان والإطارات للعمل بالإدارة المركزية بتونس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية. شارك وفد برلماني من مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 من جوان الجاري. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات، وذلك استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات بصريات للعمل لديها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الجيش الوطني، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق بلاغ للرئاسة على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. ختاماً، قامت وحدات الحماية المدنية ب219 تدخلاً للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج عبر صفحة

0: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال.
3: إخراج حلقة اليوم لمحمد صيدية وينقلها بالصوت والصورة على يوتيوب وبعض ذلك على فيسبوك روف خديرة. مرحبا بالجميع معنا في هذا اللقاء الأخير من مناوعة بالتوقيت المحلي اللي اجتهد في إعدادها زميلنا محمد وليد الجاموسي على كامل البرمجة انطلاقا من أيام الاثنين وصولا إلى أيام الخميس في هذه الحلقة. وبهذه المناسبة أحيي كل الزملاء التقنيين باختلاف الأسماء والأجناس الذين نفذوا حلقتنا من برنامج بالتوقيت المحلي.

0: لأن المعاهد النموذجية زعم استنزاف للطاقة ولا ضمان للتوجيه. كذلك محمد أحمد مخلوف سيكون معنا في فقرة بواخير آخر الساعة، في حين ستقدم فقرة عين الجهاد زميلتنا فاطمة بن عثمان من نابل وليد جاموسي في الأعداد صحيح، لكنه سيكون معنا بصوته ونصه في فقرة خارج النص. ثم تحت المجهر فقرتنا قبل الأخيرة نستضيف فيها الباحث والكاتب والصحفي كمان الأربيعي بمناسبة صدور كتاب الإعلام والدعاية، لنختتم بمسكي صوت غدا العياشي.
1: Oh, je voudrais

0: إشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: إشهار
2: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين. ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440.
3: بي الانترنت معنا خير.
4: خارطة وطن.

0: بعد الساعة الخامسة على موجودات المنستير في برنامج بالتوقيت المحلي، واليوم فقرتنا الأخيرة النموذجية اشتحطوا فيها على المعهد النموذجية، وأستاذتنا فدوى المدة بالعياشي أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق والنشطة في مختلف المجالات. إن شاء الله ما برشا من فتياتنا يتابعوك وبرشا من شبابنا، لأنه المقاهي أكلت ظهور الكثيرين. مش نحكيوا على الناجحين اليوم،
1: نحكيوا على
0: المتفوقين إن شاء الله مبروك ليهم، واللي ما نجحش إن شاء الله في التدارك
1: يلحق الركب.
0: ولكن اللي اشتحك عليهم بالأساس هما نجحوا وبامتياز، مما خلاهم ينجموا يختاروا المعاهد النموذجية.
1: به هي التساؤل هنا، احنا كالعادة ما ناخدوش حاجة من زاوية واحدة. المعاهد النموذجية، السؤال ذكر شمس في 2023 عملوا الاستشارة الوطنية،
0: أي.
1: ومنها من بين أني شاركت خاطر ديما ما بي أي حاجة ندخل وكتبت وخذيت وقتي.
0: الاستشارة الوطنية اللي على الانترنت،
1: أي.
0: حتى
1: أي.
0: أنا شاركت فيها،
1: شاركت وخذيت وقتي وجاوبت.
0: فما المشاركين،
1: فما برشا جاوبت.
0: أنا شاركت،
1: اكتشفت
0: اللي أنت شاركت
1: جاوبت،
0: ونعرف برشا من أصدقائي
1: جاوبت.
0: لكن أنا وقتها كنت تسمع الناس كله يقولوا شكون شارك،
1: أي برشا شاركنا. ومن بين الأسئلة وقتها سألونا، نذكر مليح، على المعاهد النموذجية والمدارس العددية النموذجية وشنو رأيك فيها. الحقيقة أني ما عنديش تجربة خاصة، لكن كي نشوف معناها الأولياء ولا التلامذة ولا العائلة والكل، فما معاه وفما ضد. علاش؟ كي تقول أنت تو برشا يسمعوك يقولك كيفاش تقولي لي على المعهد النموذجي، شنو الثمن اللي خلصوا التلميذ ولا الولي؟ هل أنه إحنا معناها المدارس متاعنا النموذجية فيها منظومة مختلفة؟ فيها أساتذة مختلفين؟
0: لا، هي فيها منظومة،
1: فيها شنو المختلف؟
0: لا، هي فيها منظومة مختلفة، اللي هو بداية من أول عام يدرسوا فيه يبدأوا في اللغة الإنجليزية بشكل مباشر. لا، حتى البرامج متغير. لكن أنا في ذكر هذا عندي صديق صيدلي، كي خلط ولده محمد ربي يفضله له للامتحان النموذجي، قال له برا عدي الامتحان باش تعرف مستواك، أما تأكد اللي باش تمشي تقرأ مع أصدقائك في المعاهد العمومية. كي سألته لماذا فعلت ذلك يا حسان، قال لي لأني أنا ولد معهد نموذجي، نحب ولدي يعيش حياته ويقرأ دراسته
1: عادية.
0: مهم جدا أنه يعرف أصدقائه المعهد النموذجي، لازم تضحية وعمل صارم. وهو كان والده مربي متفقد ومدير إلى آخر ذلك، فهو يرافح اللي هو مازال يلعب معي تو بلاي ستيشن في جرة المعهد النموذجي.
1: أني نقول لك حاجة، أني راه المنظومة مش مختلفة.
0: كيفاش؟
1: فاشة. كي تقول لي أنت لهنا يقرأ الأنجلي من اللول والكل، احنا توا في النهاية مش ماهيش حاجة معناها كبيرة. نذكر احنا كي قرينا الأنجلي قريناها ليبوك متاعنا احنا كتخيماني سيكوندير، معناها متاع توا بخوميغ اني عندهم هما. تعلمناه في 4 سنين وكنا نجنجلو فيه ما شاء الله علينا. معناها اللي نحكي على المنظومة في النهاية نفس السيستم متاع الامتحانات، نفس الضغط، البرنامج تقريبا هو نفسه أبار بعض المواد اللي زايدة. الحاجة اللي أنا مقلقتني مثلا في المعهد النموذجي بخلاف اللي نشوفه على التلميذ اليوم، الضغط على التلميذ ويتعاملوا معاه معناها بنيفو في الامتحانات صعب، ساعات حتى النيفو متاعه يبدأ مازال. ورغم ذلك ونأكد عليها ونسطر، مازالت الدروس الخصوصية موجودة على الأخر في المعهد النموذجي ولا مدارس العددية. إني لوش نبعث ولدي غادي باش يلقى كل ما هو لازمه من أساتذة أكفاء، من منظومة تخليه يستوعب كل شيء ويروح. أنت باش تتعامل معه نلقى نفس السيستم، ضغط على التلميذ على الأخر. ونعرفش عم ناول جو كخوا في سوسة وقت اللي زادوا عطاو مقاعد أكثر من طاقة الاستيعاب في المعهد في المدرسة الإعدادية النموذجية. تعرف القسم، علاش قلت لك المنظومة، القسم في معهد نموذجي ولا في مدرسة إعدادية خاصة مدرسة إعدادية فيه 40. انت فاش كيفاش بشوي نموذجي؟ انت يعني مربيه راني يعني استاذه، معناها 40 تلميذ خارجين من السيزيام، وين جاي لهنايا لو سيستيم
0: كمربيه؟ على خاطر ما ننساوش اللي حتى قطاع الحقوق في حد ذاته، سي محمد شرفي الدكتور الاستاذ الله يرحمه، خصه بمعهد نموذجي اللي انا كنت تشرفت باني درست فيه اشهر قليله، واكتشفت كيضرب النقوز بين ساعه وساعه. اذا ما دخلتش نتعدى الاداره وناخذ بيه ونجيب الولي، وانا خليته في في مستير يرحمه، فقلت إلي بتونس ثم إلي بسوسة. لكن تعمل لكم ريانة هي النموذجية أولاد الحقوق؟
1: لا ما نعتبرهش الحقيقة. لا لا
0: أسست المدرسة.
1: لا لا لا لا ديزولي لا لا لا لا بالنسبة لي أني أقولك حاجة لكم.
0: أنا كنت الجيل، أنا كنت الجيل الخمسمية الأولاني في الدفعة الأولى متاع سنة أولى وقت اللي كانت البيفات تحت الرف. وإيش شوف دليل ذلك اللي طلبت 500، دليل ذلك اللي طلبت 500. احنا كنا 500 وكان ترتيبي في البكالوريا 500، فكانوا الاصدقاء رياض قدار اللي يذكروا بالخير مجموعه اللي كنا مع بعضنا، وعنا حتى صحفيين اخرين اولاد نفس اللي كنت دليل طالبه 500 والاخرين طالبين 2000 الاخرين بانواعهم يعني سوسه تونس.
1: شوف ايش نقول لك، يعني تعرف مين يخدم النموذجيه؟
0: انت شوف وهو حقيقه، يعني نقول لك فيه حقيقه وانت تعلمين اللي هو حقيقه، وكانت مدرسه الدبلوماسي شو والسفارات
1: شوف اني نحكي احنا انت تحكي على سبقه
0: اي في السابقه
1: ولا حتى خلينا
0: نحكي في تو. هل منظومه التربويه التعليميه في بلادنا مطلوب انها ترد اولادك يتوابع السكر ام تقرا حساب المتميز
1: فيش متميز ساعة هنا باش نقول لك حاجة هنا ساعة باش ظفرين ونسكروا لأني نتوى اليوم نشوف المقياس متاع معناها نسبة النجاح متاع مؤسسة معينة كي تشوفها في الكونكور. احنا نشوف كلية الحقوق بسوسة الكونكور منين الأغلب يمين ينجح كلية الحقوق بسوسة والحمد لله
0: ما تقولين هون
1: نسكروا الظفرين ونمشيوا.
0: اللي تقول فيك مهم جدا في التربية والتعليم على خاطر في العشر سنوات الأخيرة في منظام الرئيس الأسبق بن علي تم تكريس المدارس الخاصة، ومنذ سنوات قليلة جدا بعد الثورة بعد أن رحل عن قيادة الدولة وصل أول مرة جيل اللي دخلوا سنة أولى ابتدائي للخاص باش يعديوا البكالوريا. في ذلك العام أمضى الوزير في حينه أنه ستكون هناك مناظرات خاصة بهؤلاء ونظرات خاصة بهؤلاء قبل البكالوريا.
1: أي صحيح.
0: وقامت
1: أمباليجيونا أحنا
0: وقامت هوجة كبيرة
1: شو
0: في
1: وقامت
0: لك وتم تغيير الوزير وجاء سي حاتم وأعاد المناظرات باش تولي هي بيدها لكل الناس، وفوجئ الأولياء في نتائج المناظرات وفوجئ في نتائج البكالوريا واكتشفوا اللي هما تحط 5000 ولا 15000 في العام
1: صحيح. والمستوى بتاع المدارس العمومية
0: وعامتها شاهدنا عودة رهيبة عام الجاي بالآلاف المؤلفة
1: للمؤسسات
0: من
1: العمومية. أنا هذي علاش قلت لك دونك لهنا
0: مش أكدت لك حديثك
1: السؤال لهنا أو سائل هل أنه إحنا مش ضد المعاهد النموذجية لأنه موجودة بختود على الموض في حتى على المستوى التعليم العالي، أما من نقدوش نهتم بهم هما على حساب بقية المؤسسات. هذا من جهة. من جهة أخرى أني يعني رأى أنه برشا ضغط على التلميذ بطريقة مهولة. صدقني كيف يقول لك يقرأ من 8 للعشرة لحداش معناها مش يقرأ في دروس وراء يقرأ
0: هو
1: يقرأ
0: هو
1: وزيد يقرأ اتيودات وزيد يقرأ في دروس والأولياء وراه وذي يقول شنو لبخي أبيت تقولي انت مبعتالي هاو نجح من المتفوقين وجاب 18 وجاب 19 وجاب 20 معناها معدلات غريبة لمحال اما مش مشكلة احنا نفرحوا لهم الكل به هالمتميزين هذوما اللي نجحوا بالكدا وينهم من بعد؟ انت شوف شو خسرت عليهم، شوف شنو تعبت عليهم، شوف الاولاد وين تم كان احنا فيش نعمل
0: وينهم فشلوا في مسارهم ولا هاجر
1: لا صحيت النقطه الاولى انهم هو انت عملت احسن نوعا ما بين ظفرين برودوي ديستيني على الاكسبور انت بك والسؤالات حتى كي تسمع في التلفزه ولا تسمع في الاذاعات ولا حاجه ويعملوا ديزانترفيو مع الناس اللي نجحوا اول سؤال يسالوه لهم ملا باش تمشي تقرا البرا ملا باش تمشي تقرا يعني
0: اول
1: عناوين
0: انا شفت لولا في الجمهوريه اجابت الصحفي على القناه العموميه قالت له انا مانيش البيع ولا التصدير نذكرها جملتها لا لا وانا نتبع فيها اليوم في الولايات المتحده الامريكيه لكنها باش تقرا وتجي وباش تروح
1: لا
0: يا لا شوف انا متاكد
1: لا
0: شوف انا ما نحبش لاني ما خديش ما باش نعطيك فكره
1: انا نمشوش احنا للمستقبل
0: باش نعطيك قداش انا نتبع هذوما لانه بالنسبه لي نموذجيين في تجربه
1: بالنسبه لي
0: يا فدوى وقت اللي عيطت لها الايس خاطر بنت عمها جات سكنت بحذاه وقالت روحها تبحث في الايس وفهمت اللي هي ماهيش حاملت العلم قالت لي تتذكر عمي شمس الدين كي قلت لها انا متاكد باش تكمل وترجع اما خلينا نرجع لك على النموذج تحكي فيه نظامنا قبل راه قبل ما نعمل النموذجيات كان نموذجي والدي أنا ما نعرفش والدك وجدك
1: كلنا أولاد مؤسسة العمومية.
0: لا أنا حكيت في العمومي كي يبدأ حكي لي يقول لي عام كذا عملت سنة ثالثة وسنة رابعة
1: يعني
0: فأنا كنت استغرب كيفاش يا بابا؟ يقول لي إيه عملت سنة ثالثة والمعلم عمل تقرير فينا أنا وفلان وعلان وقال هذوما عملوا لهم امتحان راهم ينجموا ينقزوا عامين.
1: يعني الوالد نتاعي الله يرحمه من السنة الثانية تعدى ديريكتومون للرابعة ومن السنة الرابعة تعدى ديريكتومون للسيزيام وكمل
0: خاطر وقت اللي يشوف الولد يغزر من
1: الشباك
0: لا يشوف الولد يغزر من الشباك حاجة من اثنين يعني عنده مشكلة لازم نداويوه
1: يا رب عنده حاجة
0: تحكي فيه الكل هذاك عارف
1: نرجع لك علاش يعدي في عام سؤالي اللون شمسكي قلت لك معناها منظومة خاصة وإلا ليش معناها معناها لهنايا هل أنه طريقة التدريس في المعاهد النموذجية مختلفة مش مختلفة هل أنه فما معناها اكتشاف لطاقات لا ثم الحاجة اللي تقلقني أني علاش قلت لك بدون مانيغ جنرال في التعليم ومن بين الاستيفاء من الأسئلة في الاستشارة الوطنية أنت لهنا شنو اللي غيرت مثلا احنا نعتمد برشا على الضوارب أنت اللي يمشي معناها باك مات ولا باك سيونس يقع تهميش بقية المواد من الناحية مش من ناحية إنه ما يقرأهاش الكوفيسيون نفس الشيء للي تعدى لاتر ولا إيكول هنا شنو تلقى المتميز والمتفوق راهو مش معناها يجيب لي 20 في هيك في هيك في ليه ستانتو ساعات تلقى من عارش يعني مع احترامي لكل القطاعات أما يطلع أستاذ ولا يطلع محامي ولا يطلع طبيب ولا يطلع مهندس اللغة مهما كانت اللغة العربية فرنسية الإنجليزية مهما كانت هي لغة التواصل دونك هو وقت اللي يعرف يحكي ويعرف يتكلم وزاد برشا بتفوقين ساعات في في في في ثنية يتعبوا ريتك الكوارجي اللي هو من أول الماتش وهو يجري يجري يجري يجي اسكو عنده السوفل باش يوصل الاخر ولا ياما برشا
0: انا نقول لك
1: برشا معناها التلامذة يتعبوا في الثنية ويخرجوهم البيلوت والديهم فما اليوم مرض نفسي
0: فما اللي يجيبوا عادة فجأة
1: صحيح وفما اللي في الباك تلقاه هو إلى إكسلون تلمون ضغط عليه من العائلة من المدرسة من المعهد من المديرين من العبيد من الإعلام لين يجي في الباك ويتبلانتا
0: حتى هو في كيف
1: ما يخوش سكولي حاجته
0: في وسط توجيهه يعني في سنة ثالثة يمشي للنموذج فجأة يلقى روحه دون أصدقائه في كان يمشي على رجليه للمدرسة يلقى روحه يعمل ثلاثة سوايع نقل فجأة النتائج تنزل بشكل عجيب وهو ما يقول لك ما نجمش النموذجي
1: لا ما نجمش الظروف مش منسوسة يجيوها وسكرها وسحينها وشنو يجيبوهم عائلاتهم الكل معناها إن بيرتوربسيون تدخل بعضها العائلة الكل
0: حدثت أنت على الأرقام
1: وتولي ليه وسمحني هنا ملاحظة مهمة برشا ريت اللي ما ينجحش في البيلوت
0: يرجع
1: ليه يعتبروه دوبل معناها ريت كي عندي الكونكور
0: لا هي هما يرجعوا يعني اساسا
1: هو بتبيعته باش يمشي اما لا نحكي لونتوراج ونحكي العقليه
0: وعلاش يرجع
1: مسكين معناها عرفتك اللي مسكين اون ديغي دوبل ما دوبلش راهو هو من الاول وناجح راهو هو تعدى من مدرسه للكوليج وراهو تعدى من الكوليج للليسي راهو ناجح اللي عنده 14 راهو ناجح واللي عنده فصل عام 15 راهو ناجح يجي في الكونكور تعتبره انت ما نجحش نجح
0: بالنسبه لي اللي جاب 8 واللي جاب 20 ما نجح إلا في المدرسة متاعه كي يقرأ البار قياس الضغط يفهم مش معناها عجل ويفهم مش معناها الضغط والبريسيون وين تخدم تطبيقاتها الحقيقية كيف يقرأ الكومبا يعرف شو يعمل به في الدنيا
1: هذا سواء نموذجي ولا مش نموذجي
0: لا في الكل في الكل
1: في الكل أما نحكي
0: ودليل
1: على فكرة
0: ودليل, ودليل, ودليل ذلك يستحيل يقرأ طبيب يستحيل يقرأ طبيب طب هو قرأ نظري بدون ما فورا متعدى للتطبيق
1: وانت سامحني احنا التدريس تو اني هو تعدت صغارنا معناها ونعرف كلهم مش الحقيقة معناها بكل امانة بالنسبة للمؤسسات العمومية مع الاسف بين ظفرين ما همش الكل فما كلكو ريفيرانس مثلا احنا نحكي في سوسة والحاجة الباقي ريتك التجارب اللي نعملوهم في الايقاظ قبل ماش موجودين انت كي باش تشوف حتى القيس تخرج لبرا تشوف للساحة يعطيك الكلوتور قداش طولها السياج كذا هما ذوما يقعدوا في القسم وكل شيء هاكا ورقة وستيلو وصبورة وكهو اما غير
0: حتى الخريطة اختفت
1: ما عادش موجود
0: احنا
1: نذكر وقتها حتى كي نقراو على النبتة ونقراو معناها كل واحد منا لازم يزرع كل فولة
0: ونحن نحكي في العبوبي لا احنا أستاذ تاريخ وجغرافيا كان كي واحد يسأل سؤال يبعث المسؤول على القسم يجيب الخريطة باش يجاوب التلميذ بالخريطة. كان ما بين قاعة وقاعة في وسطهم كان موجود مكتب كامل للخرائط، وفي موظف، وفي السيونس كذلك كان يطلب هو يجيب لك. اليوم هذا كله راهو
1: نقص.
0: احنا نذكر قبل
1: ما نعرفش، احنا نذكر اني قبل قريت كنت رغم كنت ليتيرير وتعديت ليتر، اما اخترت وقت الشيمي، نحب الشيمي على الاخر. قبل في ليسي جون في كنت فما مخبر، كان فما، اما يحكيوا لي توا اكثر اللي ماتيير يقراوهم نجم تقول 60% 70% نظري و 30% تطبيقي. الوغ هو فما ما مواد
0: في لي باياس، فما شي واحد
1: عملش تكون هي
0: فماش واحد عملش عمليه تحليه البحر، ما عملش هيدروجين
1: وكل الكوغ اللي يجيبوك القلب ويجيبو نتاع الجرانه
0: واللي يجيب ناتيوه بلس 2.
1: بعدي ريت هذاك معناها اني نراش معناها نموذجي، مش معناها متفوق. هل انه النموذجي هو عدد أم هو نجاح في الحياة؟ ساعات فما صغيرات جاوني، أني علاش نحكي لك هكا، خاطر أحنا يجيونا من الباك برشا قارين في النموذجي ويجيونا للكلية نتفاجئ بعدم قدرته على التأقلم، على أنه هو ينجم يتكلم، أنه هو كي يتخرج في أورال يحكي، وتقول له منين يقول لك نموذجي. يعني على شنو تخدم له في النموذجي؟ انك انت حاطه مسكر له مخه على قرايه كهو، وقت اللي هو في الكوميونيكاسيون، في التواصل، في طريقه التعبير، في الشفاهي، في انه يكون مرتاح مع اصحابه. تعرف احنا نخدموا برشا باغ جروب، فهمت؟ يعني حتى باش تعطيه سيمينار ولا تعطيه خدمه حتى مع زوز، ولا تلقاه لابد قاعد في تركينه وحده.
0: فهمت؟ بس غاب لهنا. نحب حاجه اخرى للفتوى. احنا في وسط التعليم العمومي اليوم ولات عنا النموذجيه عبر الاحياء لله.
1: كيفاش؟
0: على خاطر في دول اخرى صحيح كي تبدا الدوله حارسه وخادمه لكل شعبها، فكل المدارس كي بعضها. وهذه دولتنا اللي نعرفوها اليوم. تعرف اللي انت لازمك تكون ود الحومه باش تدخل في القسم هذاك. فكي نعمل اختيار ان الاساتذه لحي راقي اي لمعهد في حومه معينه، فيوليو كان أولاد الحومة هذيك القادرين على المتر ومربع بالسوم الفلاني واللي كرابهم كلهم بالجنيني يقراوا فيها المدرسة.
1: وتكلم تحكي ولا
0: أي العمومية خاصة. أي العمومية تسحب روحك تدق على أي مدرسة تقول نحب قري ولدي، لا يقول لك هات شهادة سكان. ماله ماله بلاد منظمة احنا
1: تقرأ
0: لا لا لا لا تقرأ في حومتك. ماله توا محمد صيدية بناته ربي نجحهم يمشي يقيدوا في
1: السيدي هو يقري في حومته. ايش نقول نعرفها اللي هما يفكتيوهم اني كيف نجحوا البنات، نعرف اللي هما من المدرسة مشوا للأقرب للتقسيم الجغرافي معناها. لكن من غير ما
0: انا اعطيك الرؤية الاخرى،
1: من بعد حبيت نحولهم نجبت نحولهم معناها.
0: شوف انت ارتقيتي اجتماعي من حيك أستاذة جامعية ناشئة إلى أستاذة جامعية متفوقة. فنقلت في الدار الجديدة، خذيت شهادة السكنة ونقلت بناتك. هكا لا ربي فضلك ليهم. أنا نحب نسألك في بناتك المرة الأولى والمرة الثانية، لو كان ولد عامل في منطقة صناعية في المدينة بتاعك في حومته ساكن، يبوه يجيب ولده قدام المدرسة ويقول للمدير نحب نقيد بناتي عندك.
1: لا أخزر جان قولك اللي نعرفه
0: فهمت آية
1: فهمتك، أما اللي نعرفه
0: آية فهو يقول له بالقانون مرحبا بيك في المدرسة العمومية التونسية، لكن لازم تقري ولادك في مدرستك في حومتك.
1: مش المقصود
0: فيقول السيد لك يعرف شمس الدين هلال اللي يعرفه يتكلم في الإذاعة، يقول له سي شمس الدين مسيو فلان متاع المات ومسيو علان متاع كذا ومسيو فلان متاع كذا ومسيو فلتان متاع كذا، يقريو في ذيك اللي حبيت بربي كلم لي شكون. بعدين اقول له انت على شكون قال لك اللي استاذك اللي في حومتك ماهوش افضل 100 مره من اللي تتخيل وانت جيد؟ يقول لي هذاك اللي تيود نتاعه ب 200 دينار السيونس، واللي في حومتنا حد وحد 40 دينار. يعني اصلا هو داق وانا نكمل نساله ونقول له انت قادر على اللي تيود؟ يقول لي قيدهم لي وش يهمك فيا.
1: هذا هنا أخذر
0: هذا ما احنا حلقتنا الأخرى وكعادتنا صراحة في الإعلام العمومي. الحقيقة في المدرسة النموذجية بخلاف اللي فيها كونكور إلى آخر ذلك، واللي احنا حولناها نموذجية بالإطار الجغرافي بمعنى بالبنية، وحولناها نموذجية بالإطار التربوي اللي موجود فيها. أي حتى الأساتذة
1: هو يقول لك صحيح، يقول لك هذيك يقري في النموذج. أما نقول لك حاجة ماهوش ديما صحيح، مع احترامي لكل الأساتذة، لكن مش ديما صحيح كل من يقري في النموذجي راهو عنده كفاءة. فما ناس
0: يتغشوا منك.
1: لا خلي يتغشوا الحقيقة. أنا بالنسبة لي إذا كان تلميذ يقرأ عند أستاذ في المعهد النموذجي ويستحق باش يقرأ إتيود البرة، سامحني
0: القاعدة، القاعدة هذه عامة على
1: لا ماهيش عامة. النموذجي شو شو إذا شو معناها النموذجي يا شمس؟ نموذجي معناها راك أنت باش تقرأ عند أحسن الأساتذة اللي يغنيك أنك أنت تلاقي شكون باش يزيد يفسر لك. أنا نذكر قبل وقت لقينا في معهد يعني بنت المدرسة العمومية والمعهد العمومي ما قريناش
0: خاطر ما كانش عند والدك اختيار، كان فما كان هما
1: لا لا بخلاف عليه ومش حكيت حتى من بعد هو حكي. نحكي لك احنا شنو كنا نحتاجه. احنا بالحق كي كنا نقراو روحوا يا اخي سامحني كرتبلتنا كانت فارغه راهي
0: نهز
1: به ونقراو بكراسه وزوز كتب ونقراو شتر وقت ونروحوا معبين.
0: شوف
1: ونروحوا بليانين ونلقاو الوقت للتلفزه وساسوكي ودرشو معناها نقصد لك لهنايا.
0: شوف عبر المنظومه العموميه
1: ونذكر اني لليوم فما بعض المعلمين القدم نتعسف عليه بعض المعلمين القدم اللي اني قريت عندهم من عمر الوالد الله يرحمه لكن هم زالوا موجودين صدقني لليوم معناها كبار في العمر على الاخر وباقي اون ريفيرونس معناها يمشيوا لهم اليوم يقرقوا بهم باش يقروا لهم صغارهم بالطريقه القديمه. اش معناها لهنا؟ يعني كي تقول لي انت المعلم هذاك والاستاذ هذاك راهو عنده قيمه، قيمه شنو؟
0: اسمعني مليح،
1: قيمه شنو؟ اسمعني انت تدخل عنده للي هو متوسط اللي هو ضعيف اللي هو متميز يخرج فاهم ويروح فاهم يحتاج
0: للجهد. انت مش فاهمه وقت اللي تحكي في سيادتك انت كانت المدرسه العموميه تخلط كل ابناء الشعب التونسي باراده سياسيه في الدوله. اسمعني مليح،
1: شنو دخل هذا بالمعلم؟
0: عشان نكلملك
1: ايه؟
0: كان المعلم وقت اللي يتكون والاستاذ وقت اللي يتخرج لازم بالقانون يقريوه بعيد على ولايته
1: ايه
0: ويعملوا له
1: حتى اليوم
0: نكمل لك. لا معش موجود يظهر فيك انت قعدت عايشه في فتره
1: ليه؟
0: انا اللي عايش في مجتمعي اللي تخرج ويستعين يقولوا لك اللي قالوا لك صحيح. شوف كانوا يدوروا وكان وقتها الحبيب بورقيبه يقول خليه يمشي ولد الوسط للشمال الغربي والجنوب ويشري موبيليا جديدة ولا قديمة ويتخدم ويتعرف وتو يخطب ويتزوج وهذا اشتم
1: مازال موجود
0: وهذا معنى وهذا اشتم في ذلك العصر تقال انه قرع عامتها في صفاقس وثم خلينا نكمل لك. وثم كانوا كل ابناء الشعب يتلموا في نفس التكنيك جن في مثلا كلنا نعرف بعضنا احنا جيل كله يعرف بعضه. اليوم هم فما فرق بيناتهم في الباص اللي يهزوا للليسي حتى اللي بالفلوس فما اللي طول عمره يمشي على رجليه وفما اللي ترى اللي وهذاك اللي هذاك ولتونس
1: هذاك
0: ولتونس اللي قاعد يمشي على ساقيه ويرى في سياره مكتوب عليها معهد هو فما يعني معهد عنده اسم جميل الرويال انستيتيوت باش قاعد ماشي قدامه ويرى في تلمذه بيبي وتلعب وهو ماشي على ساقيه ويزم يلقى واحد كيفك يقول له اقرأ على روحك يا ولدي ان شاء الله راك مش بالباص. هذا انا قصدت نقول لك اللي كان فما لقاءك تحكي لي عليه اللي سيادتك تحكي لي عليه هذاك الولد اللي يجيك من النموذجي ما عرفش تعامل مع غيره قبل المعهد النموذجي كنت انا ولد الوالي ولد الوزير ولد الخدام والبطال كنا فرد ليسي. اليوم ولينا الاحياء في العموم
1: ايه سامحني في النموذجي يا شمس ايش نقول لك تو انت كي تقول لي النموذجي
0: لا انا فت لك انا وريتك
1: كل تمشي من من من من شرائح المجتمع الكل يمشي للنموذجي.
0: انت معايا احنا كملنا حديث عن النموذجي ومشيت لك فقره ثانيه وقلت لك راهي من خلال خصوصيه الاحياء الاقتصاديه ولات الليسيات العموميه نموذجيه.
1: والله ما نوافقكش
0: مش انا باين نسالك سؤال وقت اللي تعينوا الساده المسؤولين في كل جهه في كل ولايه باش بربي يشوف اولادهم في التقرى تعرفوا المعهد النموذجي نتاع البلاد هذيك في العموم اسمعني وفي العموم في العموم
1: انت هنا تحكي على حاجه اخرى انت على حاجه اخرى
0: لانك انت دخلتي مساله اللي فهمت اللي انت دخلتي طبقيه نتاع الحومه اللي ولا عندها معهد العمومي واللي هو نموذجي.
1: شوف اني جربت وخليني نحكي لك من منطلق مانيش نحكي اني كأم
0: انا كملت انا
1: خرجتني عندك
0: خرجتني كل المستمعين خاطر هذا الناس الشعب هذا فاش
1: فما والله مش صحيح اني تعرف فما وفما فما اللي بالحق معناها اني قلت لك اني وقتها صغاري تفكتوا في كي الناس الكل في ليسي معين ولا في كوليج معين ولا حاجه مع شعامه الشعب مع الناس الكل معناها بعتيلي انت كيفاش باش تحاولوا ذكر وقت جيت باش نحاول حبيت نحاول خاطر اقرب لي معناها للدار خاطر بعض شيعوهم لي معناها وهزيت وين نسكن وكلي تحب انت. اعتمدوا على المويان نتاعهم، اعتمدوا لا على
0: مانيش مش يعملوا لهم تيست.
1: نعم
0: اليوم يعملوا لهم تيست
1: اي
0: في المعاهد العمومي.
1: اي
0: اش معناها تعملي في ولدي في معهد عمومي في تيست وناجح؟
1: هو ناجح، اما هو انت كيف هو جاي من بلاصه لبلاصه هو عنده طاقه استيعاب معينه،
0: كيف ينجح في التيست ياخذه وكيف يغفش في التيست؟ التيست معمول لطبقه معينه،
1: هو يفوز سيليكسيوني. تو اني كيف اني عندي طاقه استيعاب في الليسي ما نعرفش اني 500 وين يجوني 100 زايدين، كيفاش باش نختار؟
0: باش تعمل تيست باش تقول لي حاجه
1: كبيره نختار اوبليجي معناها لهنا. مانيش باش نقول ما فماش،
0: بلغت
1: شوف مانيش باش نقول ما فماش، فما وفما لي دوسو دو لا تابل ديما
0: انا بلغت. لكن فما العمومي تيست
1: اني بالنسبه
0: لك قال شنو المدير يحب على نسبه النجاح في البكالوريا؟ راهي نسبه نجاح وطن ماهيش نسبه نجاح معهد.
1: حتى في الخواص تو حتى في الخواص
0: حتى لا في الخواص كتزيد شويه فلوسي.
1: لا لا والله لا والله لا كلهم فما حكايه التيست. خاطر باش نرجع لك لهنايا، خاطر حتى في الخواص خاطر عشتهم حتى اني كولي معناها احنا وليت عنا عقليه اللي هو لازم صغيرك يكون متفوق في الأعداد مهما كان الثمن واللي ومتفوق في بعض المواد على حساب مواد أخرى. بعتيلي في الوسط الصغير هذاك اسكو هو تعتبره ناجح في حياته تعتبره ناجح في شخصيته وإلا لا؟ تعتبره إنسان غدوة كي ترميه في سوق الشغل كي ترميه في الشارع وحده كي تلقاه في المعهد النموذجي في الليسي باك وام وبوه؟ صدقني ساعات مخي يتبلانتا تلقاه يهبطوا قدام باب الليسي ويستناه باش يشق الكياس وهو تخش عليه عمره 5 سنين. معناها شنية هالإحاطة هذية لدرجة المفيد ماخذ 20 في كل شيء؟ بالنسبة لي مش هذا التفوق الوحيد. يعني إذا رسالة للأولياء خاطر احنا النتائج ما زالت بربي صغيراتكم اللي هما تعبوا عام كامل واللي يقراوا واللي سهروا واللي عملوا اللي عليهم أفرحوا بيهم وشجعوهم وكونوا فخورين بيهم. وراهو مش اللي منجحش في النموذجي راهو منجحش، وراهو مش ضروري أني يعني بنيتي مهمش بنيت النموذجي ونجحوا في الباك بأحسن الأعداد وبالتفوق من معهد عمومي. معناها ماهوش ضرورة وحبيتهم وكيبداو يقراو نحبهم يعملوا الاكتيفيتي نحبهم ما يغيبوش على الاكتيفيتي
0: لولا في البكالوريا سنة كافية. ربي تحياتنا
1: ربي نجحها وربي يوفقها
0: الكاف وكل مستمعينا. ايه ما هو دليل اللي يجتهد معنا عمومي نقصد على كل انا ديما حديثي نصوص وانت بلغت ان شاء الله نتقابلوا في البرمجة الجاي
1: نتلقاو نحب دونك نختموها احنا ان شاء الله. الناس كل عندي أني اللي نجح من سنة لسنة ونجح بمعادله هو فرحان به واجتهد وعلى وكل إنسان يجب يقيم روحه معناها هل أنه على قد المعادل بتاعه كان نجم يعمل خير وإلا لا. دونك جوست يصلح روحه هو من روحه. والأولياء راهو أفرحوا بصغاركم مهما كان شنو النتيجة وشوفوا ما وراء المعدل وشوفوا شنو الطاقات الإبداعية اللي ما وراء المعدل زي ده. مش ناس كل باش تكون عندها نفس السيركوي، مش ناس كل نفس المسار. ساعات واحد تكتشف تلقاه يطلع عارش أني مهندس لاخر باش يطلع مخرج لاخر، مش كلهم نفس الآفاق، مش كلهم نفس المسار. خاطر الدنيا هي راهي ألوان ولا فاريتي في لا في، معناها محلاها الحياه كي تبدا ملونه كيما الجرده. مش ناس كل نفس اللون، لكن لازمنا نعرفوا واش معناها التفوق ونساعدوا صغارنا مهما كان. ونرجع ونقول لهنايا اذا كان عندنا صغار متفوقين ماذا بينا احنا سواء اولياء ولا اطارات ولا اداره ولا وزارات راهو خليوا المتفوقين عنا باش ينفعونا
0: ان شاء الله. كلنا ولادنا كل متفوقين. انت طيحت على شمس الدين في الكلام، لكن اسمعني ان شاء الله اللي نجحوا
1: بعد ما توفى الحلقه نتاعنا هذه عشان باش نقعدوا نحكيوا احنا معناها لهنايا
0: يعني باش نشوف في ناس لاباس ولا لا
1: ناس لاباس ولا نحيي المستمعين نتاعنا الكل المتابعين وان شاء الله نرجعوا
0: كما اللي نجحوا كلهم يشوفوا روحهم شنو فهموا وشنو ما فهموش. المهم الفهم مش العدد باش نعرفوا ليش تصبح
1: شنو تعلموا في الحياة وشنو الشقة عادلهم.
0: وبما أنه كل حديثنا نصوص النغم الجاي هو رد على الكل نقوله فيه الكل. نسمعوا سي محمد مع بعضنا سويد الغيم حسن ثابت
1: كاسك اليوم

0: خلاد هوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
2: عين على الجهات.
3: عين على الجهات.
4: عيننا في الحلقة الختامية من بالتوقيت المحلي من سوسة نستعيرها من زميلتنا فاطمة بن عثمان. مرحبا بك فاطمة.
5: شمس، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنسية.
4: أهلا وسهلا بك لله.
5: مرحبا. اليوم باش نحكيو في ولاية نابل، باش نحكيو على زوز قطاعات هامين اللي هما القطاع الفلاحي وأيضا القطاع السياحي. نبدأ بالقطاع الفلاحي. اليوم شمس، ثم استياء كبير في صفوف الفلاحة ببوعرقوب، أكبر منتج للتين الشوكي اللي يعرف بالهندي. للأسف اليوم القطاع هذا مهدد بالإتلاف، خاصة بعد رجوع تفشي آفة الحشرة للقرمزية من جديد، واللي بلغت تقريبا 90%، معناها حسب ما أكدوا لي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي داويدي، واللي أطلق صيحة فزاعة كبيرة وطالب المسؤولين اليوم ضرورة التحرك، خاصة
4: يعني وشوش نتحرك إذا وصلنا 90 لفاطمة؟ فتنا معناها مرحلة التوقي والعلاج، دخلنا في
5: هو شمس. هو شمس 90% الأضرار، لكن 40% المصابة باش يتم إتلافها، على خاطر ما فيها ما فيهاش حل، معناها
4: والسر يعني والشجر وش نحاوله
5: شر الضر شوية، لكن نقص الأدوية يخافوا حتى معناها باش
4: الحمد لله ما هوش الوضع اللي رناه في بعض جهات الساحل اللي كله مات الحمد لله.
5: لا احنا نجمو ننقذوا منه
4: ان شاء الله. ان شاء الله بلغ له صوته يا فاطمة، لديك الميكروفون.
5: اكيد. واليوم زاد حسب ما اكدوا لي رئيس الاتحاد المحلي شمس، معناها ثم نقص أدوية، ثم إحاطة، معناها ثم تعويضات. اليوم الفلاح الصغير يطالب على الأقل المندوبية متاع الفلاحة والوزارة أنه تعوض التكاليف هذه، وتعرف اللي منطقة بوعرقوب أكبر منتج للتين الشوكي، وهذاك مورد رزقهم الوحيد. اليوم معناها للأسف في راو يلقاوا روحهم مهددين بالبطالة، مهددين، ثم ناس بالسجن بحكم أنهم عندهم شركات وعندهم معناتها كمبيالات ما همش قادرين أنهم يخلصوها، خاصة أنه الصعب اليوم النجم يقولوا معناها إذا باش ياخذوا منها ينجموا باش يبيعوا منها 20% وإلا 30%، وهذا ما يفيش بالغرض وما يغطيش المصاريف نتاعهم. احنا نتمنوا انه المندوبية نتاع الفلاحة والوزارة على قليلة تعمل استراتيجية واضحة للسنوات القادمة، باش هكاك ما يقعدوش كل عام وهما الوضع يتفاقم. هما من عملوا المدد، يعني متصوروا كان تسمى استراتيجية واضحة ما تكونش نوصل 90% و70%.
4: وهذه غلة ضرورية باش يقعد ياكلها التونسي، مش تولي التونسي يشوفها في التصور، معناها بكل الحالات مع تضامننا مع كل اخوان الفلاحة. لكن يعني
5: ان شاء الله احنا ديما نكبر
4: تين الشوكي. تين الشوكي الواحد صيف وتين شوكي. والنقطه الثانيه المهمه فاطمه، قلت لي نقطتين تحدثنا
5: مش نحكي عن القطاع السياحي يا شمس. تعرف انه الموسم الصيفي انطلق تقريبا، معظم النزل والوحدات الفندقيه سجلت نسبه امتلاء 100%، هذوما مؤشرات ما نجمو كان يفرحوا اهل القطاع. لكن في المقابل برغم المجهودات اليوم اللي مبذوله من قبل المندوبيه الجهويه للسياحه ومن البلديات ومن الولايه، ديما نلقاو شمس بعض الإشكاليات والنقائص. مازالت اليوم نحكيو على جحافل من الناموس، ما نجمش نحكيو ثم مناطق اليوم ما عادش نجمو نحلو الشباك، تفشي كبير للناموس في مناطق سياحية، راني نقول مش معناها في مناطق ريفية. السبب هذا أسباب معناها الأوساخ، ثم اليوم زاد السباخ معناتها البارح حكيت مع أعداد من الجمعيات وممثلي الجمعيات اليوم ينددوا أصلاً زادة ممثلين على المجال المحلي ينددوا اليوم بالوضع. عنا 50 صفقة في سليمان، لكن اليوم معناها برغم المجهودات وبرغم البلدية قامت يومياً بالمداوات بمعاضدة بلدية تونس، لكن يبقى المجهود هذا غير كافي، والناموس معناها ولا يسبب مصدر كبير للإزعاج للمتساكنين، وأيضاً التراكم الكبير متاع الأوساخ في وسط المدينة. نشوفوا حتى الصور شم في نابل في حمامات من بعدش بعيد، حمامات زادة صوتر دي اليوم نشوفوا برشة، خاصة وين المطاعم وين المؤسسات السياحية. اليوم العدد كما تعرف يولي يضاعف ثلاثة مرات وأربعة مرات على العادي باللي باش تقوم البلدية. اليوم نعاودوا على وعي المواطن وعلى المجتمع المدني. اليوم عندنا استشارة
4: البلدية زي ما تداوي وتعاود تداوي وتزيد تعاود تداوي، لأنه يعطيك الصحة أنت في المناطق هذوما اللي تحدث فيهم فاطمة بن عثمان، وأنت محقة جدا. الكثافة هي أهم حاجة، فما سياح وتوانسة، على خاطر احنا التونسي مرحبا بالسياح والتونسي قبل السياح، والسياح شاف هويك في الكانيكول في بلاده ما عندهمش ضوء باش يخدموا كليماتيزورات وغيرهم. احنا في بلادنا من حق التونسي انه يعيش في صحة وفي راحة. النظريه مش كلامك انت، أنا في بعض الاحيان نسمع البعض لفاطمه يقول لك والطريق الفلاني هو طريق المواطن السائح كي يجي من المطار ولا ما يشوفش. انا ننظف لنفسي، نرفه لنفسي، نبرد الكياسات. بعض البلديات ترجع تعمل فيها تبخ الماء للتوانسة، ومرحبا بكل ضيف سواء كان من مدينة أخرى أو من نقاط اللي أشرتها أنت مهمة جدا أنك تركز على المناطق السياحية لأنها تضم الأجانب والتونسيين، فنقطة كثافة عالية لابد من التداوي فيها، لأنه فما بعض المناطق القروية ما وصل لهاش تداوي.
5: اي وبالفعل برشا مناطق ريفيه اليوم ما خلط لهاش، معناها هما قاعدين مركزين اكثر على المناطق السياحيه كما قلت انت. خاطر وجهه السائح، خاطر اليوم يخافوا يفقدوا مورد رزق. اليوم السائح كي يجي يلقى الناموس ويلقى الوسخ اكيد ماهوش بالشكل يجي باش يقعد، معناها الجمعه باش يولي يبدل رايه باش يقعد نهار واثنين وينقل الوجهه اخرى بحكم انه ما ارتاحش في المنطقه هذه، واكيد هذا باش ياثر على عجله الاقتصاد وباش ياثر سلبا حتى على صوره البلاد. يعني كصوره قاعدين يخدموا عليها تولي اشهر، معناها المندوبيه الجهويه للسياحه. حبيت نشير لعنصر ثالث مهم اليوم، اللي بعض الشواطئ اليوم غير صالحه للسباحه للاسف، في قليبيا في نابل المدينه وايضا في مدينه الحمامات.
4: والسبب
5: اليوم مصنفين نعم شم
4: السبب
5: السبب بالمصانع اليوم للاسف ماهيش قاعده تحترم في كره الشوي،
4: معنا وزاره الصحه صنفتهم غير قابلين للسباحه، خطيرين.
5: تم تحليلهم تحليل وتم معناها تصنيفهم من بين عندنا اربع شواطئ اليوم في ولايه نابل غير صالحه للسباحه. اليوم شفنا صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وايضا تشكيات من المواطنين في نابل المدينه، ثم شكون مشاع او مغيراته طلعوا له
4: حبوب. لازم المواطنين يعرفوا اللي البيان هذاك مش على خطر ما عنده مش منقذين، على خطر الشط فعلا خطير. شكرا جزيلا جزيلا لك يا فاطمة على إيصال هذه الأصوات والمشاغل الجهة، وأنا متأكد أن أنت بشتبحهم ليلا نهارا إلى أن تزفي للناس الحلول بإذن الله في هذه المواضيع. دمت متفوقة في عملك الصحفي ومثل الإذاعة التونسية في نابل.
5: شكرا لك يا عيشي شكرا لك.

0: سامحني كان جات فيه
1: وفات الغناية
2: بواكير. بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: مساء الخير. أصدرت الشاعرة شافية حجيري مجموعتها الشعرية البكر أجنحة العزلة عن دار الشنفرة. والشاعرة شافية حجيري هي أستاذة مدارس ابتدائية شاركت بقصائدها في عدة تظاهرات أدبية وثقافية. وهذه المجموعة الشعرية كما قدمها الناقد الأستاذ حمادي الحلاوي تتميز بجملة قصائد غير طويلة عموما وعناقيد من الشعر الوامضي، وهي حالات شعورية ومقامات وجد وتأمل وبوح بالذكرى والحلم. ويضيف حمد الحلاوي قائلا: ولئن كانت الشاعرة تنتصر لقصيدة الوجدان رفرفات لروح فإنها لم تعدم في نصها شطحات فكر ورؤى تأملات في الوجود والموجود اجتماعيا ووطنيا، فكانت فسيفساء المعاني. خاضت الشاعرة مداراتها بعفو البديهة وكد الروية. فلقد أدركت الشاعرة شافية حجيري في هذه المجموعة الشعرية أجنحة العزلة أن تعلي صوت الأنا أنثى ماء تنزع عن الجسد أغلالا كاسرات، وأن ترنو إلى مسالك تحرير لجسد محاصر بمراسم القبيلة، وتحرير روح تبعثرت أحلامها وران عليها من الكدر ألوان. هي شاعرة حاولت إطلاق العنان للأنا في عزلتها، ترفع العقيرة بأناشيد الفرح وبهجة كسر الأتواق ونزع الأختام عن الجسد عشقا وعن اللغة خرقا لمعتاد. فكانت تزاوج البوح شجنا وشجا، رؤية بصرية لواقع الكون والفساد، ورؤيا حالمة بجنان الفرح.
2: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
4: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
4: مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين: خلال الأيام القليلة القادمة انطلاق وأشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة تناهز 12 مليون دينار. 2400 موطن شغل جديد في الفحص بعد توسعة مصنع أوتوليف باعتمادات مالية بقيمة 84 مليون دينار. وفي نابل عودة انتشار الحشرة القرمزية تتسبب في أضرار هامة فاقت 90% وتلف 40% من الإنتاج. الفئة العمرية من 18 إلى 40 مستهدفة صلب قضايا المخدرات، وتمثل نسبة 80% من إجمالي المورطين والمستهلكين. مساء الخير. من المقدمة إلى التفاصيل: من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة أشغال المسبح البلدي بالمهدية بكلفة 12 مليون دينار، وهو أكبر مشروع رياضي ستشهده الولاية حسب تصريح المندوب الجهوي للشباب والرياضة مهدي الغضاب في ميكروفون نادر إسماعيل.
6: ستشهد الأيام القليلة القادمة الانطلاق الفعلي في إنجاز المسبح البلدي بالمهدية، وذلك بالمركب الرياضي البشير عطية. المشروع ذلك كان مبرمج منذ سنة 2020، والحمد لله بعد انتهاء جميع الدراسات والمناظرة وأعلان طلب العروض وتعرف على المقاول، وخاصة بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة مؤخرا من قبل وزارة الشباب والرياضة واللي نهزت تقريبا 12 مليار. المشروع ذلك في الحقيقة يعتبر مشروع استراتيجي هام على مستوى ولاية المهدية، أكبر مشروع رياضي ساعة من ناحية الاعتمادات المخصصة منذ العديد من السنوات. يعتبر أيضا إضافة نوعية للبنية الأساسية الرياضية بالجهة، خاصة الخصوصية البنية الأساسية الأخذة في التطور من سنة إلى أخرى، وذلك بإحداث اختصاص جديد وغير موجود بالولاية. يعني نتحدث عن السباحة، كيف النجم نعتبروه مشاريع كما قلنا استراتيجية، حيث أن ولاية المهدية ممكن مستقبلا مكنها من احتضان العديد من المسابقات الوطنية والدولية، وخاصة على غرار ألعاب البحر المتوسط، ألعاب الإسلامية، ألعاب العربية، ألعاب الإفريقية. أيضا هي فرصة تتاح لشباب المناطق الداخلية لممارسة هواياتهم اللي هي السباحة طيلة السنة، إذ أن المسبح إضافة لاستهلاله من قبل الجمعيات الرياضية المختصة هو مفتوح للعموم في أوقات معينة ومحددة تحددها بلدية المهدية.
4: إلى زغوان، حيث أشرف وزير التجهيز والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أشرف على تدشين توسعة مصنع أوتوليف بالفحص المختص في صناعة مقاود السيارات. وأكد الوزير في تصريح لحنان العباسي أن أشغال التوسعة تمت باعتمادات مالية بقيمة 84 مليون دينار وبطاقة تشغيلية بلغت حوالي 2400 موطن شغل.
1: في التوب تكنولوجي يعني على مستوى قطاع صناعة مكونات السيارات، آخر توسعة بكلفة تقريبا 84 مليون دينار، قدرة تشغيلية تفوق 4500 تقريبا، منها 2400 في المصنع هذايا اللي احنا معناتها نأكدوا أنه من خلال عملية التوسعة أكيد فما انتدابات أخرى باش تجي لفات الإطارات والفنيين والمهندسين التونسيين اللي باش يقع استقطابهم لفات المصنع هذايا. القطاع هذايا يشغل في تونس قرابة 300 مؤسسة موجودة في تونس بصفة عامة، لكن القدرة التشغيلية متاحة حاليا سجلنا أكثر من 120 ألف موطن شغل، كي نقول موطن شغل من فنيين أساسا ومهندسين، وهذا معناته قطاع الدولة التونسية حطت في الاستراتيجية متاحة أن يتواصل فيه.
4: إلى ولاية نابل حيث سجلت عودة انتشار الحشرة القرمزية بعدد من المناطق على غرار بوسهم وبرج حفيظ وابن وائل والخرابشية من معتمدية بوعرقوب، مع تسجيل نسبة أضرار هامة فاقت 90% وتضرر 40% من الإنتاج وجب إتلافه كليا. وحسب تصريح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي الهويدي لفاطمة بن عثمان، فبالرغم من طرد الوضع ونقص الأدوية لم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر للحد من انتشار هذه الآفة التي أضرت بالفلاحة في الجهة التي تعد من أكبر مناطق الإنتاج بالوطن القبلي للتين الشوكي.
7: عودة انتشار الحشرة القرمزية للأسف بمعتمدية بوعرقوب بمنطقة الإنتاج وبالتدقيق في منطقة بوسأم، هنشير الأسود، هنشير حمادي، بنويل، خرابشية، برج حفيظ. حقيقة هنا الفلاح قاعد يعاني في معاناة كبيرة ياسر. في السنة الفارطة خرجت عن السيطرة الحشرة القرمزية ووصلت نسبة الإصابة اللي هي تقريبا في حدود 99%، وفما نسبة أقل شيء 40% اللي يلزم يتم الإتلاف متاحها. بالرغم زيارة سيد الوزير في السنة الفارطة وبالرغم من التوصيات الواضحة من سيادته، بحقيقة ما تمش بالتعليمات بتاع وما صارش حتى لجنة محلية على مستوى المحلي. الحاجة الوحيدة اللي مدوا الفلاحة تقريبا بإثرة دواء في مساحة ما تكفيش الحاجة، هنا نداء عاجل لتوفير الأدوية. الفلاحة يوميا قاعدين يجونا بصراحة في حيرة كبيرة ياسر، نطلبوا توفير الأدوية. هنا زادة نزيدوا نحبوا نتسائلوا أين الإمكانيات اللي موفرتها الدولة. صراحة فما تذبذب، مرة يجيبونا مقاول، ما فما حتى رؤية واضحة استراتيجية. نحبوا احنا فما وضوح في كيفية معالجة الحشرة هذه.
4: تتم مساء اليوم فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، والذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى أو انتظم على امتداد يومين بمدينة الثقافة بتونس. مدير الإعلام والتوجيه المهني معز الورتاني قيم هذه الدورة في ميكروفون تبر النعيمي.
8: الملتقى شهد إقبال محترم جدا، إلى حد الآن مازال يتوافد علينا الراغبين في التعرف على منظومة التكوين المهني والمشاريع الموجودة. في ختام الملتقى باش نعطوا جوائز نتاعنا وتتويج المبادرة المتكونة، هي المسابقة الأولى اللي انطلقت السنة. انطلقنا حوالي 1500 مشارك متكون مشروع فكرة، وإن شاء الله اليوم باش نتوجوا أفضل 20 فكرة باش نعطوا إن شاء الله جوائز محترمة، وإن شاء الله نحاولوا

0: آلاف مستهلك وفقا لنفس المصدر الذي أكد خلال جلسة استماع نظمتها اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات. أكد أن الفئة العمرية الشابة المستهدفة صلب هذه القضايا من سن 18 إلى 40 سنة تمثل نسبة 80% من إجمالية المروجين والمستهلكين، وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الترويج والاستهلاك. رئيس لجنة التشريع العام فوزي دعاس تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون وجيه النمر.
1: وزارة الداخلية قدمت مقاربة هامة جدا، خاصة في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت مفزعة، لقينا نقص الخطر، والأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية، تعنى بكل أسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالجه من خلال النصوص التشريعية.
0: قالت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم أن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات رغم تعدد الأزمات والصدمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي. وأضافت خلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار أن معظم المؤشرات شهدت تحسنا تدريجيا خلال السنة الماضية، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة. وذكرت رئيسة الحكومة بالتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% خلال السنة المنقضية مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى حوالي 4300 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية حسب تعبيرها.
2: رغم تعدد الأزمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025، سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024 بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
0: في ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها. خلال الأيام القليلة القادمة انطلاق وأشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة تنهز 12 مليون دينار، وفي الفحص من ولاية زغوان 2400 موطن شغل جديد بعد توسعة مصنع أوتوليف باعتمادات مالية بقيمة 84 مليون دينار. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، متواصل في ساعته الثانية مع شمس الدين هلال.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير
4: تبع الموجة.
5: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
4: تبع الموجة،
5: موعد مع المتعة والإفادة
4: تبع الموجة
5: على موجات

0: وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم شمس الدين هلال.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. من يتجول اليوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي لا يحتاج إلى صيدلية، بل يكفيه ضغطة زر ليجد نفسه وسط سوق إلكتروني صاخب. حبوب تذيب الكرش في 3 أيام، شراب يجعل البشرة تشع نورا أقوى من مصابيح الشوارع، وكبسولات تعيد للشعر الأسود عزة حتى لو تجاوز صاحبه 80. وحتى البخردل تجد له الوصفة السحرية الناجعة والمجربة، ولا تسألوني هنا ماذا يكون البخردل. الفضاء الرقمي في تونس عبر منصاته المتعددة والمتنوعة تحول اليوم إلى ما يشبه المحلات التي تبيع الوهم بأحسن البروموات. ظاهرة الإشهار غير المراقب في تلك المنصات صار أمرا مقلقا جدا لما يرويجه من مواد حساسة مثل الأدوية والمستحضرات التجميلية والمكملات الغذائية دون أي إشراف رسمي أو ترخيص قانوني. المؤثرون والمدونون أصبحوا واجهة جديدة للإشهار، يقدمون المنتجات بأسلوب قصصي جذاب يوهم المستهلك بصدق التجربة، فيندفع المواطن إلى اقتناء ما يعرض دون التثبت من مصدره أو مدى سلامته. هذه المواد غالبا ما تكون مجهولة المصدر والتركيبة، وبعضها يصنع في ورشات عشوائية دون رقابة صحية. وقد سجلت وزارة الصحة حالات عديدة لمضاعفات وتسممات خطيرة نتيجة استعمال هذه المنتجات التي يروج لها بخطاب عاطفي يستغل ضعف الناس وحاجتهم للعلاج أو لتحسين المظهر. في المقابل تظل الرقابة الرسمية ضعيفة أمام الكم الهائل من المحتويات الرقمية التي تنشر يومياً، فالإشهار الإلكتروني لا يخضع لنفس المتابعة التي تطبق على الإعلانات التلفزية أو الورقية، وهو ما جعل السوق الرقمية التونسية فضاء مفتوحا للفوضى التجارية، كما أن ضعف الوعي الاستهلاكي يجعل المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يصدق بسهولة ما يراه في مقاطع الفيديو القصيرة التي يتقن أصحابها فن الإقناع والإيحاء. يقول البعض إنه لمواجهة هذا الوضع لا بد من تفعيل القوانين التي تجرم الإشهار الكاذب وإحداث هيئات مختصة لمراقبة الإشهار عبر الأنترنت، ونقول هذا جميل لكنه غير كافنا، فكما يقال السارق يغلب اللحاحي، فالمتحيل اليوم أذكى وأسرع، يتخفى خلف شاشة وهوية رقمية ويتقن لغة الإقناع أكثر مما يتقنها الشعراء وأصحاب البلاغة. القوانين ضرورية نعم، لكنها تبقى عاجزة أمام كم المحتوى المنشور وسرعة انتشاره. لذلك المطلوب قبل كل شيء هو توعية المستهلك بخطورة تصديق كل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، فالمستهلك الواعي هو خط الدفاع الأول ضد التضليل، وهو من يستطيع أن يميز بين الإشهار الصادق والخداع المقنع في ثوب تجربة شخصية أو شهادة مؤثرة. يجب أن يتعلم المشاهد أن الصور الجميلة لا تعني الحقيقة، وأن النتائج المضمونة ليست سوى طعم تجاري بعبارات منمقة. والتوعية هنا لا تكون فقط بحملات مناسباتية، بل عبر تربية إعلامية مستمرة تبدأ من المدرسة وتعزز في وسائل الإعلام نفسها، لتجعل من المتلقي فاعلا ناقدا لا متلقيا ساذجا. صحيح أن الغريق يتمسك بقشة، ولكن حين تتحول القشة إلى طعم يصبح الخطر مضاعفا، والإنسان الواعي هو الذي لا يخدع بسهولة، لأنه يعرف أن النجاة لا تأتي من إعلان عابر، بل من وعي دائم يمنحه المناعة ضد التضليل مهما تنكر في ثوب الإقناع أو في ابتسامة مثيرة.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: نواصل المشوار مع السادة المستمعين والمستمعات في منوعتنا بالتوقيت المحلي. الساعة تشير إلى 6:26. فقرتنا المسجل منها والمكتوب بعناية، ونتمنى بأناقة تليق بمستمعي الإذاعة ومنها كذلك المباشر. بعد قليل سنمضي وإياكم إلى ضيف نتحدث معه عن إصدار جديد، عن إصدار يهم الإعلام والدعاية، أو عنوانه تحديدا الإعلام أم الدعاية، لكنه هل يخص فقط الإعلاميين أو من هم يقفون وراء الدعاية، أم هذا الكتاب متاح لكل المتلقين مهما كان نوعهم إن كانوا بطبيعة الحال من القارئين. بعد قليل سنحصل على إجابات عن هذا السؤال وغيره مع ضيفنا الأستاذ كمال آل ربعي. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع، دائما إذاعة المنستير تصاحبكم على مدار الساعة وعلى مدار اليوم في برامجها، وأنتم الآن معنا في برنامج بالتوقيت المحلي في الفقرة التالية.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر.
0: نحتفي في تحت المجهر بكتاب جديد كتبه الأستاذ كمال آل ربعي، وهذا الكتاب عنوانه الإعلام أم الدعاية. هو ليس فقط لأهل الإعلام، أعتقد هو لجمهور أوسع. فقط عليك مستمعي الكريم أن تقرأ، وقبل أن تقرأ فلنتعرف على الكتاب، وقبله فلنصافح صاحبه. مبروك عليكم هذا الإنتاج أستاذ.
3: يبارك فيك أخي الكريم أستاذنا المحترم، أهلا وسهلا بك وبجمهورك وبرنامجك على الرحب والسعة.
0: أنت رجل أكاديمي، لكن هل الكتاب هو للأكاديميين فقط؟
3: لا لا، ليس للأكاديميين فقط، وليس لأهل الاختصاص وأهل الشأن ربما، وليس للطلاب والدارسون، وإنما هو لعموم الناس. حاولنا نطوعوه ونقربوه لعموم الناس، لأن المادة الإعلامية اليوم ممكن حتى ممكن كمقدمة تدخل فيها الناس الكل وتمارس فيها الناس الكل عبر الهاتف وعبر الوسائط المختلفة. إذا حبينا نبسطوه بأسلوبك أكاديمي، لكن هو مبسط لعموم الناس.
0: هي يعني دراسة تحليلية ونقدية في نفس الوقت أستاذي؟
3: دراسة تحليلية نقدية، معنا تغوص في المسألة، موضوع الإعلام وموضوع الدعاية، الإعلام من منظور الإعلام، الإبلاغ والإخبار كانطلاقة، ثم التغيرات التي تحيط الإعلام ليصبح معناها ذا شأن آخر، يصير دعاية ويصير تأثير وربما تضليل، اللي هو معروف. غصنا في مسألة الدعاية من ناحية التقنيات، من ناحية الأساليب، من ناحية تفكيك هذه الأمور، حبينا نبسطها للرأي العام.
0: يعني المواطن المطالع باطلاعه على كتابك سيفهم دور الإعلام الحقيقي النظري خلينا نقوله، وتقنيات المطلوب أن ينتهجها من يقوم بهذا الدور، ثم ستقدم لنا فكرة عن مفهوم الدعاية، ما هي تقنياتها، وتفكك له حتى أساليب هذا وذاك ليفهم هو يتعرض إما لإعلام أو لدعاية.
3: أحسنت. هو في البداية سيطلع ما معنى الإعلام، ما هي وسائط الإعلام، تاريخ الإعلام، بدأنا من البداية من تطور الإعلام. الإعلام كان شفويا ثم مكتوبا، والآن صار مرئي ووسائط التواصل. في البداية حتى ممكن نعطيك لمحة تاريخية، بدأ على رموز وعلى جدران الكهوف، كانوا يتخاطبون بقرع الطبول والدخان في البداية. الآن مع تطور ومع إنتاج المطبعة وكذا، وإلى مؤخرا مع الميديا والديجيتال والرقمي تطورت الأمور، ثم أنتقل به إلى الخطر الذي بين أيدينا حين يتحول الإعلام إلى دعاية وإلى أسلوب دعائي لتوجهه أشخاص وجهات معينة من أجل إيصال أشياء معناها وأمور أخرى.
0: أستاذ كمال، مهما كان تقنية الإعلام أو عصره، لكن الإعلامي في الأساس لابد أن تكون له أخلاقيات لهذه المهنة إن فهمها، خاصة أنه نحن أمة تعتمد الإعلام في صوامعها منذ أن أذل بلال بيننا 5 مرات. فأين ذهبت أخلاقيات من يمارس المهنة اليوم في هذا القرن؟
3: هذا هو سلطنا أيضا في الكتاب فصول تعنى بأخلاقيات المهنة. لما طرحنا موضوع الدعاية أردنا أن نذهب إلى أخلاقية المهنة، هنا الصحفي والمنتج للمادة الإعلامية سواء صحفي أو إعلامي أو الذين حتى ينشرون اليوم المواد الإعلامية، الفيديوهات المنتشرة التي كثرت، لابد أن يتحلى وتكون له أخلاقيات، أخلاقيات العامل بهذه المادة، لأن الأمر على قدر من القيمة وعلى قدر من الخطورة، لابد أن نرد بالنا على خطر مسألة الدعاية، مسألة قريبة منا، ربما رمز أو إشارة أو تكرار مسألة معينة تصير في دعاية، ممكن يصير توجيه، يصير تضليل، فالرد بالنا لابد هنا. خذيت مثلا مسألة الأخلاقيات وفصلت فيها، رأوا فما فرق ما بين الأخلاق والأخلاقيات. الأخلاقيات مسألة معيارية معناها ذات شأن بالوظائف والمجال والشغل والمؤسسات، بينما الأخلاق في مفهومه العام المتعارف عليه معلوم. هنا الأخلاقيات لابد أن نتحروا بها، خاصة نحن الذين يعملون في الشأن الإعلامي من صحفيين وإعلاميين، لابد أن نكون عندنا أخلاقيات وحد أدنى من المعيارية، مهم جدا.
0: الأخلاقيات هي في كل مهنة، صانع السرجي والسيفي إذا طلب منهم أحدهم ولو كان أفقر ناس سيفا أو درعا أو سرجا واتفق وأخذ العربون لن يبيعه ولو بمال كبير لمن أعجب بفكرة ذلك المتبضع الأول، هذه أخلاقيات المهنة. لكن اليوم زاد لابد للناس أن تعيش وأن تأكل الخبز. أستاذ كمال، من يقدم الأخبار إن لم تدفع له الدولة وجهة محايدة مقابل هذه الخدمة الإعلامية فإنه سيرمي نفسه في الدعاية، في الاستشهار والإشهار والتأثير على الناس وبيع ذقون وعقول من يتابعه، ليس مضطر.
3: صحيح صحيح صحيح، هذا ما نراه ونشاهده تحت ضغوط مختلفة، صرنا نراه حجج ربما يراها البعض مقنعة ويراها البعض واهية، لكن للأسف أنك تمر ممكن تقع في الدعاية المغرضة التي ممكن تحيد عن مبادئك وعن الأصول وعن الحقائق، هي حقيقة أو غير حقيقة، أنت إما تنقل الحقيقة إما تذهب على غير الحقيقة. فهنا معنى الصحفي حتى وإن ممكن تلز الظروف ولا كذا كذا كذا كذا، ما يكونش معناها أداة أو معول ممكن لصاحب القناة أو صاحب الجهة أو مؤسسة أو سلطة أو معارضة، لأن الدعاية تحدثت عليها في الكتاب، إما تكون من السلطة أو من المعارضة أو من الجهة أو صاحب المال أو كذا. اليوم نشوفوا أنواع مختلفة من الأساليب، حتى الجيوش الإلكترونية، أنا أسميها الذبان الإلكتروني، الذباب جمعه ذبان،
0: الذبان
3: هذايا صح كلمة فصيحة، جيوش إلكترونية ممولة وصفحات. نحن أنا تحدثت ممكن في لقاء مؤخرا إذاعي، قبل الثورة كانت السلطة تتحكم في المشهد الإعلامي، حين طفح الفيسبوك ظننا أن هناك سيتحول هناك بعض الحقيقة، لكن للأسف حتى الفيسبوك تم اختطافه للأسف من جهات وأصحابه وصحاب صفحات وجهات ممولة اليوم للشهار ومستشهرين، وخذ من هذا.
0: نعم، اليوم الإعلام العالمي هو مملوك لأفراد، لعائلات أحيانا. مؤخرا مجموعة CNN ومجموعة المنجة للأفلام وغيرها اشتراها كوشنر وهو نسيب الرئيس ترامب، هو صاحب قضية الديانة الإبراهيمية أو الداعي لها. فلنتوقع عندما نعلم مصدر الأداة أن نلقى إعلاما حرفيا ومهنيا كما علمنا أجدادنا ما يصدر عن لندن أو عن CNN، ذلك هو الخبر الصحيح.
3: أحسنت وتطرقت هنا على أنواع الدعاية والدعاية اللي صايرة في العالم، الدعاية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم نرى الدعاية الإسرائيلية معناها ورغم الجرائم التي ترتكب فيها دولة إسرائيل، الدعاية الإيرانية، نحن نتحدث عن الحرب الإيرانية، كلهم عندهم دعاية، الدعاية الروسية، الدعاية الصينية، معناها حبيت أن نبين أن الدعاية راهي قريبة جدا منا، ربما في خبر أو في تقرير إخباري يؤثرون عليك وأنت لا تدري. وهنا نحن لابد كجمهور قبل ما نكونوا إعلاميين ما نتبنوش كل شيء وما نفتحوش، نعم لابد أن نكون نفرقوا وردوا بالنا، لأن المسألة حسسه ما نتبنوش الخطابات كل جاية.
0: يعني مقتني كتابك بإذن الله، أنت أعطيته أداة ودرع وسلاح يفرز به ما يتلقاه من رسائل سواء كانت في الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد الرقمي. لكن سؤالي الآن وجهه لك باسم المحترفين في هذا الميدان، بعيدا عن الأخلاقيات، هناك من يحدثك عن المصلحة العامة والفائدة للأمة، من يحددها؟ من يقول هذه المصلحة العامة أم تلك؟ هنا يختلف المهنيون.
3: ربما يختلف المهنيون، لكن هي المسألة هذه ممكن مسألة معيارية أخلاقية. هنا في المسألة التنظيمية الصحفية من غير كما نقول جهات أو كذا، أنا تحدثت على تنظيم القطاع من ناحية المسؤولية بين الحرية والمسؤولية. وهنا ربما كثير من الصحفيين دائما يطالبون بالحرية، لكن ننسى ونتناسى مسألة أن يكون الإنسان مسؤول أمام نفسه وأمام ناسه وأمام جمهوره وأمام خلفياته. كما نقول نحن نعيش في بيئة، وربما أنا مثلا من جنوب التونسي أنا أعتبر نفسي إنسان محافظ، إنسان كذا، إنسان ملتزم بأهلي ومبادئي وبلدي وأمتي، وهذا كله لابد هنا نفرق بين درجات الحرية والمسؤولية. ثم مسألة تطبيق المسؤولية والحريات هذه ضبطها تكون، أنا شخصيا كتبت في الكتاب هذا بعيد على سلطة المؤسسات الدولة، ولكن ما نتركوش معناها ربما نفلتوا من من من من السلطة ونمروا إلى سلطة الصحفي أو سلطة الجمهور. جمهور لأن في بعض الأحيان يكون سلطة في حد ذاته.
0: نعم أستاذ كمال الربعي، أين يمكن يجد مستمعنا الكريم أو متابعة هذه الفقرة مسجلة على يوتيوب أو فيسبوك كتابكم الإعلام أم الدعاية؟ هل هو موجود يباع على الإنترنت أم في أي المكتبات نسأل عنه؟
3: الكتاب الإعلام بالدعاية هو منشور عن مؤسسة يافا للنشر والتوزيع. طبعا هذه المؤسسة هي مؤسسة النشر، موجود في مطبعات تونس وفي المهدية وفي سوسة وفي الواء، واللي يحب يتصل يتصل بالمؤسسة، وموجودة حتى في الجنوب التونسي يتصل بالمؤسسة وبإذن الله يتحصل على النسخة وتجيه لحد داره بحول الله
0: إن شاء الله. والتونس تطلق في الساعات القريبة القادمة موقع معرض الكتاب الإلكتروني لبيع الكتب الصادرة في بلادنا التونسية. أين كان المستمع الكريم في أي حي في أي مدينة، كما تصلك أي بضاعة أخيرا يمكن أن تطلعوا وتقتنوا كتب استمعتم إلى أصحابها واستمعتم إلى أفكارهم. جزيل الشكر على تلبيه الدعوة، بإذن الله نلتقيك في مولود جديد في رحيق آخر من فكرك. أستاذ كمال آل ربعي صاحب كتاب الإعلام أم الدعاية،
3: شكرا جزيلا، إن شاء الله في مناسبة أخرى تحياتي لكم.
0: شكرا وإلى اللقاء.

0: يفوتكم شيء ما يفوتكم شيء ما يفوتكم شيء ما يفوتكم شيء. إذاعة المنستير
1: على كامل ساعة اليوم كامل أيام الأسبوع. إذاعة المنستير معكم في الفقرات المباشرة والمسجلة. أنا لا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية مشواري صوتي المباشر، لكن فقرات هذا البرنامج ما زالت متواصلة. أجمل ما تختم به هو صوت غادة العياشي، هذه الشابة المتعاونة مع إذاعة المنستير في إطار الاتفاقية التي جمعت بين وزارة الشباب والرياضة وإذاعة المنستير إذاعة الواب. هذه التجربة التي دامت لسنوات وإن شاء الله تثمر من الشباب والشابات رجال ونساء الأعلام. ستكون معكم غادة بعد قليل في أسماء ومسميات، لكن نعود النغم قبل ذلك.

0: ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. يعد النيزك من أكثر الظواهر الفلكية إثارة للفضول، فهو يحمل إلينا قطعا صخرية أو معدنية قادمة من أعماق الفضاء. تدور هذه الأجسام في الفضاء على هيئة شهب أو كويكبات صغيرة، فإذا دخل أحدها الغلاف الجوي للأرض احتك بالهواء وتوهج محدثا ما نسميه شهابا، أما إذا نجح جزء منها في الوصول إلى سطح الأرض فيسمى نيزكا. وقد ساهمت النيازك في معرفة العلماء بتاريخ النظام الشمسي، لأن بعضها يحتفظ بمواد تعود إلى مليارات السنين، أي إلى فترات سبقت تشكل الأرض نفسها. ومن أشهر النيازك في التاريخ ذلك الذي سقط في روسيا سنة 2013 وأحدث وميضا قويا شهد على مسافات بعيدة. تذكرنا النيازك بأن الأرض جزء من كون واسع ومتحرك، تصلنا من أعماقه بين الحين والآخر رسائل صخرية تحمل أسرار الفضاء وتاريخه السحيق.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة من 26 إلى 28 من شهر جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبداغوجية لفائدة مختلف الشعب عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الأعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة أيام 29 و30 جوان وغرة 2 جويلية. ويجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة أكثر من 50,000 تلميذة وتلميذة وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية. أشرف وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة أصلح الزوري على تدشين توسعة مصنع أوتوليف بالفحص المختص في صناعة مقاود السيارات باعتمادات مالية بلغت 84 مليون دينار وبطاقة تشغيلية ناهزت 2400 موطن شغل. ويشمل المشروع تركيز 12 خلية إنتاج مخصصة لصناعة الهيكل المعدني للمقود بما يمكن المصنع من تصنيع هذا المكون بالكامل محليا والاستغناء عن التوريد الخارجي. كما تهدف هذه التوسعة إلى ترفيع في الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى حوالي 5 ملايين مقود سنويا موجهة لعدد من أبرز العلامات العالمية في قطاع صناعة السيارات. ذكر محافظ شرطة عام بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات أن عدد قضايا المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة تجاوز 86,000 قضية فيما بلغ عدد الأشخاص المتورطين أكثر من 156,000 وبلغ عدد المستهلكين الموقوفين خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 104,000. ووفقا لنفس المصدر الذي أكد خلال جلسة استماع نظمتها اليوم لجنة التشريع العام حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات أكد أن الفئة العمرية الشابة المستهدفة صلب هذه القضايا من سن 18 إلى 40 تمثل 80% من إجمالي المتورطين والمستهلكين وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الترويج والاستهلاك. أقوم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا بعد الفاصل. يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغم

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: إذاعة المونستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي لموجات إذاعة المونستير. بعد شوية باش نحكيو على المونديال، باش نرجعوا لمباراة تونس والمنتخب الهولندي اليوم نص الليل إن شاء الله. بالتوفيق للمنتخب التونسي لكرة القدم في آخر مباراة، رغم أنه ودع المونديال. كيفاش باش تكون المباراة ضد المنتخب الهولندي إن شاء الله؟ بعد شوية باش ناخذوا أكثر تحليل فني مع المدرب ناجي عاشور. لكن البداية بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري واللجنة المستقلة للانتخابات، الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، أزرت بلاغ جديد بعد غياب القائمات المترشحة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. سعيد جدا باش ناخذ معايا الأستاذ سيل مازري الهدار عن لجنة المستقل للانتخابات. مرحبا بك أستاذ.
2: مرحبا بك سي حكيم، ومرحبا بجميع المستمعين.

0: العامة الانتخابية الأولى لم تجرأ بسبب عدم وجود ترشحات، فإنه من الضروري تعيين موعد جلسة انتخابية ثانية. وهذا ما تم بالفعل، وتم تحديد الجلسة العامة الانتخابية يوم 28 جويلية 2026.
1: وقتاش باش يتم فتح الباب بالنسبة لل إذا باش يقدموا؟
0: والله هو معناتها الأكيد وإنه في الأيام هذه المقبلة باش يتم تحديد اليوم بداية قبول الترشحات، اللي هو مبدئيا يوم 1 جويلية قبول الترشحات، ويغلق باب الترشحات 5 أيام قبل الموعد كما يقول القانون الأساسي للجمعية، اللي هو يوافق يوم 22 جويلية. وهذا بطبيعة معناتها مازال هو طول أجل سيتم الإعلان الإعلان عليها تباعا، وكما معناتها المعمول به قد نعلن على ذلك، وشروط الترشح باش يكونوا معناتها المنخرطين على بينة من موعدها بالتحديد ووقتها وشروط الترشح كاملة.
1: شكرا لك أستاذ، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. وهكا أكيد باش تكون جلسة عامة انتخابية لفريق الاتحاد الرياضي المنسيلي في موعد جديد بعد غياب القائمات. بالنسبة لابتداء من يوم 1 جويلية 26 باش يتم فتح الترشحات، باش يغلق يوم 22 جويلية بالنسبة لباب الترشحات لفريق الاتحاد الرياضي المنسيلي. مشكور جدا الأستاذ للتوضيح. نحكي على المونديال، سعيد جدا باستقبال ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنسيلي وكل أخواننا في التكنيك.
1: شكرا لك، تحية كل من حسام قدرية، رؤوف غديرة، تحية كل زملاء اليمن. ونقل المباشر نصف ساعة من الآن باش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ومباراته الأخيرة ضد المنتخب الهولندي. مباراة أخيرة باش تكون شكلية للمنتخب الوطني التونسي، لكن مهمة صراحة بعد هزائم وخيبة للأمال. مباراة الأولى منتخب سيد بخمسة أهداف مقابل الهدف المقابل بربعية نظيفة ضد المنتخب الياباني. كيفاش تكون مباراة اليوم حسب رأيك؟ كانش
2: مباراة صعبة، مباراة صعبة أولا حتى في الكونتكس نتاعها، معناتها اللي فات اللي أنت خرجت من الكوب دي موند، دونك ما عندكش موتيفاسيون معينة، دونك صعبة على الملاعبية، صعبة حتى على الإطار الفني. كيفاش باش تكون النفسية نتاع الملاعبية؟ كيفاش حضرنا لها المقابلة هذه؟ دونك بالنسبة للمنتخب الهولندي اللي هو معني بالمرتبة الأولى، دونك مقابلة مهمة ليه، دونك مش باش تكون معناتها مقابلة، معناتها مش مقابلة تطبيقية، هذه مقابلة نتاع كأس عالم. يزم فيها برشا تحفيز سو لو بلان مونتال، سو لو بلان معناتها التشكيل كيفاش باش تكون معناتها في الظرف هذا، مقابلة هذه سيرتو ترويزيام ثالث مقابلة، سيرتو مع الدو ماتش اللي سبقوا مع اللي صار فيهم كسوا كونتر السويد كسوا كونتر اليابان، مع تغيير مدرب اللي يصير معناتها في سيارة وانترا مدرب يتغير معناتها في بطولة متاع كأس عالم، معناتها بصراحة السيناريوهات صعيبة برشا على المنتخب الوطني التونسي، صعيبة حتى على الملاعبية، لكن يفوت البريزون بصراحة يجبنا نكونوا حاضرين، خاطر يلزمك تدافع على دافع الدرابو متاعك، تدافع على المنتخب متاعك، تدافع على الكرامة متاعك. نتصور هذا هو الديسكور اللي كان موجود بالنسبة للناخب الوطني، لأنه بصراحة حتى الحلول معناتها حتى الطريقة اللي باش تلعب بها معناتها فما برشا إشكاليات، لأنه إلى حد هذه اللحظة معناتها فما برشا دي سيركونستانس صاروا اللي ما يخليكش معناتها حتى شيء ما واضح، معناتها سرتو مع فريق اللي هو فريق معناتها فريق قوي، فريق متمرس، فريق عندهم لاعبية معناتها نيفو عالي، اسكو باش يتم معناتها اعتماد نفس التشكيلة، اسكو باش يغير في طريقة اللعب، اسكو باش يخلي الساقين تتسرح شوية معناتها ويلعب
1: لتو. نذكر المنتخب هذا منتخب عتيد بعد تعادل المنتخب الياباني 2-2 ضرب بقوة واكتسح المنتخب السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف في نتيجة أكدت النجم ونقوله جاهزية الفريق للمنافسة على المراكز المتقدمة. نحكيه على الفريق الهولندي اللي عنده أفضلية واضحة على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لحد الآن، فارق الأهداف باش يصبح بعد خطوة واحدة من حسب بطاقة العبور للدول الإقصائية. منتخب هولندي معروف جداً، من أصعب المنتخبات صراحة في مجموعة المنتخب الوطني التونسي، خاصة أنه المنتخب التونسي انهزم المنتخب السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف، والمنتخب السويدي تلقى الهزيمة من المنتخب الهولندي بنفس النتيجة.
2: إيه صحيح.

0: تحكينا قلت لك راهو حكيم سيرار وان هولندا ضيع دوزيام ماتش نتاعها معناتها في في الكومبيتيسيون هذه معناتها تعدوا للفيتاس اللي هي ما اقوى بصراحه عندهم الفوند اتاك نتاعها معناتها قوي برشا تشوف كوكبو من غادي تشوف معناتها قوته مع اليمين مع دامفريز اللي ديما يطلع الميليو تاعهم اللي فيه معناتها ديونغ براتيكمون هو صانع الالعاب معها كرافنبرغ هذاك دونك هذوما لي دو كلي نتاع الفريق الهولندي معناتها اللي يلزمك انت بصراحه للامانه معناتها كسوا في ميليو تيران كسوا حتى في اللاكس اللاكس نتاعها معناتها ما عندهم الكاباسيتي انهم يلعبوا كره سهله ونجموا يخرجوا معناتها كره نتاع 20 متر 25 متر اونتر لي ليني دونك معناتها فريق اللي يحدق برشا اللاعب كسوا بثلاثه في اللاكس وكسوا بنفس الشيء بطريقتنا اثنين في اللاكس لكن عندهم افضليه في سورتو في الاتاك معناتها الاتاك نتاعهم قوي جون تاليني نتاعهم قوي يعملوا برشا على الان كونتران سور لي كوتي معناتها عندهم برشا ملاعبيه مهاريين معناتها سور لي كوتي كسوا على اليمين كسوا على اليسار دونك لازم المنتخب التونسي يكون حاضر اي سورتو اتليتيكمون فيزيكمون معناتها كونتر ملاعبيه اللي هما بصراحه الموين دو تاي نتاعهم معناتها جمعيه كامله فما اقل شيء 180 185 معناتها قويين في الليبراليتي دونك مقابله صعيبه على المنتخب الوطني التونسي في ظل النقائص اللي شفناها معناتها من اللي بدات الدوره بحكم عدم الجاهزيه المنتخب الوطني في الدوره هذه اللي شفناها معناتها ما كانش حاضر بصراحه حكيم لا على المستوى البدني لا على مستوى طريقه اللعب لا فما فكره نتاع لعب دونك مالوريزمون ضيعنا التحضيرات ضيعنا الليستا ضيعنا الفكره اللي باش ندخلوا بها الكوب دي موند بورتون معناتها كانت عندك تعرف البول نتاعك فيها اليابان وفيها هولندا وفيها السويد معناتها ما كانش فما تحضير من قبل الكوب دي موند باش تقول مثلا شنو الفورميلا شنو اللي باش نبدا بها باش نجم معناتها نحارب معناتها كسوا اليابان كسوا هولندا كسوا السويد شفنا معناتها تغييرات في اول مقابله معناتها في الوديات حاجه معناتها في الاوفيسيال حاجه اخرى دونك صراحه ما شنو نقول لك معناتها مشكلة كبيرة بالنسبة لتونس
1: وحسب رأيك أنه ناجي شنو التشكيلة اللي توقعها باش تكون فماشي تغييرات للمدرب هيرفي رونار المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني التونسي تنتظرش أنه تغييرات مقارنة بالمباراة الأخيرة للمنتخب الياباني
0: للأمانة يزم يعمل تغييرات وديجا وتحط في البياج متاع عاود نفس بليز وموا نفس التشكيلة ونفس الفكرة متاع مقابلة
1: يعني باش اعتمد على ثلاثة لاعبين في المحور
0: والله اذا مشيت تعمد هذا اللاعبين في المحرم مش يقعد في نفس الاشكال خاطر عندك مشكل نتاع ميليو تيران اللي هو كبير في العمر خاطر تو شفنا راهو الباز نتاع ثلاثه في المحور اذا باش تلعب ثلاثه في المحور خاطر احنا في تونس ماش نلعبوا في ثلاثه في المحور نلعبوا في خمسه التالي كان جات 3 5 2 ولا 3 4 3 كما تلعب اليابان والله نقول لك سيستم 3 مي احنا سيستم تلعب بيتم سيستم 5 راه يا اما 5 4 1 كما الماتش الاخراني كونتر اليابان يا اما 5 3 2 كما لعبناه في المقابله الاولانيه كونتر السويد دونك الاشكال دونك اذا كنا نلعبوا بثلاثه في اللاكس وريكوبيري الكره الفوق والله نقول لك اوكي اتنجم خاطر احنا المشكل ان قاعدين نخليه في ملعبيه ميليو تيران كسوا السويد كسوا اليابان خليهم يلعبوا مرتاحين دونك هذا الاشكال دونك المشكل مش انك توخر تالي تعمل بلوك با وتصغر المساحات راه المشكل لازمك ما تخليش ملعبيه تلعب مرتاح راه اي ملاعب عنده اي جنسيه في اي ناسيوناليتي في اي تيران وقت اللي يلعب مرتاح يولي يختير باركونت اذا تحط له ماركاج انديفيديوال وتطلع عليه وما تخليش يلعب وقت تولي عندك دي بوسيبيليتي انت باش تخلع الخطر خاطر توا حكينا قداش مره حكيم قلت لك راه الفوتبول نتاع توا صحيح فوتبول فيه اتليتيك وفيه برشا لكن الفوتبول زاد فيه خمسه سانك شانجمون اذا تعمل بلان ا وبلان بي تعطي انت كل ما عندك معناتها وتعبت تخرج دونك عندك 5 شونجمون تنجم تحكم في لي تروالين نتاعك اذا باش تلعب بثلاثه في اللاكس الباز نتاعك اذا انت ما تنجمش تخرج كوره لازمك تتك على ملاعب ستاسيون وهذا ما فهمناش احنا يعني معناتها علاش لا الشواط ولا المستوري في سيستم بثلاثه ما لعبوش انت تعرف راهو السيستم بثلاثه يقوم اكثريه على ملاعبيه معناتها عندهم الطاي كي باش تلوح كوره انت طويله ولا باش تحب تلعب جو ديريكت لازم عندك ملاعبي معناتها كافون سونتر تتك عليه وتبدا ملاعبيه قرابه حذاه في الدوزيام بال وهذا كله تخدم في التمارين راه اذا انت باش توخر باش تلعب خمسه التالي كما تعودنا في الدو ماتش الاخرين وما عندكش لي ترانزيسيون وما عندكش ملاعبيه بصراحه فيف وحتى على المستوى البدني ما وردتش حاجه كبيره بصراحه دونك يولي لك اشكال كبير يعني اذا شوف السيستم بثلاثة في اللاكس تاع اليابان من حتى توا هولندا إذا باش تلعب بثلاثة هولندا راهو احنا قريناها سابقا سيستم بثلاثة في اللاكس يتكنتر بالكات 3-3 ولا بالكات 1-4 بالعكس راهو احنا مشكلتنا خلينا الريدولو اللاني اللي يلعب الدو بيفو تاع اليابان خلينا يلعبوا مرتاحين حتى الياس الصخيري اللي هو يتسمى بيفو ريجولاتور معناتها مش بيفو كلي بستنى منه حاجة كبيرة معناتها في الريتم يزمو يتفرج على اللعبة وجست معناتها يفك كرة ويعاود يجست يسرح كرة على اليمين على اليسار يزم قدامه ملاعبية تخدم راه ما نجمش يكون الياس الصخيري في السانكات بجنبه ملاعبي آخر نيس بن سليمان ولا أي ملاعبي آخر واللي فاس هو الكيب الأخرى وقتها يولي إشكال دونك لهنا لي سوليسيون هذوما تكتيك حقهم تحضروا من أول الدورة نعرف اني تروكات تروا نتاع اليابان يلزمك توقف للتروازاكسيون نتاعها والدو بيفو نتاعها ان هي تلعب تروكات
1: كما قلنا صحيح. في عدد سابق انه المدرب الجديد ما عندوش عصا سحريه يعني في ظرف انه اسبوع ولا في ظرف ما نجمش انه يحضر منتخب لمباريات عالميه كاس عالم وضد المنتخب الياباني خاصة أنه قبل الهدف الأول في منذ 3 دقائق الأولى صعب برشا المباراة ثم باش يواجه منتخب هولندي اللي صراحة حسب المباريات اللي قدمهم قدم مباريات كبيرة برشا المنتخب عتيد بيتم معنى الكلمة ممنوع الغلطة معها ما يسامحكش المنتخب الهولندي
0: صحيح لكن راهو شوف صحيح الفيرونال ما عندوش وقت هذا موضوع وسكرنات فهمنا فيه لكن السيتواسيون شوك اللي تعطت فيه أنت فما ماتشات شوك يتسموا هذوم يجيوا يصيروا في جمعيات راه تنحى مدرب يجي بعد 72 ساعة تلقى عنده مقابلة نهار الحد يزم يخرج منها ما يصير الحاجة ما تصيرش في المنتخب انه منتخب نتاع كيف ناسيونالي يتنحى في وسط الكومبيتيسيون لكن صارت كي تحط في سيتواسيون شوك هذه يزمك تخرج منها كأرفيرو نار ولا حتى أي مدرب آخر إن الغريب في الأمر إن الكونستا على المقابلة الأولانية حكيم معناتها كان واضح حتى التشكيلة تحطت ماتش اليابان فيها بوكو دو بوان ديتروغاسيون معناتها إذا أنت باش تلعب بثلاثة في اللاكس وتحط الرقيق اللي هو على اليسار ومن بعد تبدله معناتها بن حميدة وترجع بن حميدة اللي انت منحيته من الاول واذا ما تلعبش لبشوات للمستوري معناتها نفس الاشكاليات اللي صارت مع لموشي تعادت هي بيدها مع ارفيرونال دونك حتى الكونستا اللي عطاهولو سوا ديزون ولا هو سمع الناس اللي قريبه غادي خاطر توا منتخبات وطنيه هذه حكيم راه تحكي على تحليل اداء وتحكي على الناس تخدمه تحكي على قسم تحليل اداء في معناتها في منتخب تونس اللي مسؤول عليه هو بالخزري دونك هذه بوان دانتروغاسيون اخرى اسكو فرانشمون اسكو هو بالخزري مسؤول على قسم تحليل الاداء اسكو هو قاعد يقدم في الكوبي معناتها لونتنور هو يحكي دونك خاطر برشا اسئله الناس كل شارع الرياضي وحتى احنا دي تكنيسيان فما حوايج كرويا مش مفهومه اذا تغلط الغلطه الاولانيه تغلط تخسر 5 بسيستم معين انت كونتنور كي تجي المقابل اللي جاي لازمك تعمل شوك على كل المستويات حتى لو ما عندكش لي مويان فيزيك انا قدك تعمل عندك الاحتياط نتاعك حكيم ما تصورش ملاعب تونسي تو في النيفو نتاع كوب دي مونت واي ملاعب فيهم الموجودين ما نجمش تعمل 45 مينوت امبوسيبل تنجم تقسم ماتش ما بين الشواط وما بين المستوري تنجم تقسم ماتش ما بين زيتا كونت كلوار اللي عندك 4 العاشوري وليس السعد وعندك تونكتي وعندك خليل والمليو تيران نتاعك مشكلتك الكبيره في مليو تيران انت اخترت قبل الكومبيتيسيون وهذا اللي مانيش فاهمه تختار عباد فاتت 30 طون تلعب في ميلي التيران وخاصه كي جبنا راني خضيره ومع ليس صغير راني خضيره وليس صغيري في سيستم بثلاثه ما يقبلش خاطر اصلا سيستم بثلاثه في اللاكس يزمو رواري
1: يزمو ناس شكون تخير انه يكون في وسط الميدان
0: اني ماذا بيرجع حنا بعل يرجع حنا بعل هو ليس صغير خاطر ما عندكش ملاعب اخر تو بحكم الخبره نتاع ليس صغير ويزم اسماعيل الغرب يا بتلعب على روحه جبنا اسماعيل الغربي ان بوتونسيال تكنيك يزمو يهبط ويزمو ياخذ طون جو نتاعو يعمل ميتون يعمل 60 دقيقه ويخرج كسوا هو كسوا نيس بن سليمان
1: هل انه الحاج محمود ينجم يكون الجانب اللي الصغير
0: تولى صعيب شوي لانه دخلت في ليكيب ناسيونال ما كانتش
1: حسب رايك التشكيله بالنسبه ليك الاقرب كان تاخذ مكان المدرب شنو التشكيله اللي تخيرها انه تكون حاضر المنتخب الهولندي بدايه من حراسه المرمى
0: حارس المرمى مش قد احمان
1: على الجهه اليمنى
0: هو بيدو معناتها يان فاليري لكن فما دي شويز ما تعملوا تختار كوتي تطلع ليه وكوتي لا نقعد يعني نلعب بربعه لكن ديما عندي واحد برك يطلع واي اريير دروا ولا يلقوش شقه تروزيام اكسيال وما نقش بثلاثه في الاكس ما نخسرش اكسيال تقعد بالعابدي تقعد برقيق والطالبي ويان فاليري لكن في خروج الكوره اذا طلعت كوتي دروا راه تروزي اللي على الكوتي غوش مش لازم يطلع يقعد هو تروزيام اكسيال اذا طلع يان فاليري الفوق يقعد بن حميده والعكس بالعكس العابدي مليو ترى خلي يقعد سخيري ليبر وحده كيما ستانيس يلعب حتى في البوندسليغا يقعد ليبر اما هو سيتان بيفو ريغولاتور ما ينجمش يبدل لك الريتم اللي صغير اللي صغير ياخذها من عندك سيال يوصلها للحنبال ياخذها من عندك سيال يوصلها مثلا الاسماعيل الغربي ولا الانيس بن سليمان انا جي بريفير يقعد هو ليبر قدامه زوج لاعبين اخرين اللي هما حنبال لازم تحمل مسؤوليته خاطر ما ورناش حاجه كبيره واسماعيل الغربي كيف كيف تختار يا الشواطئ المصوري والشواط هو حاضر اكثر تستحفظ على السعد وتعطي شانس حد كسوى الخليل كسوى حد اللي يسلع شوري على الكوتي الاخرى لانك تلعب اني نقول تلعب الكات ان كات ان تاعك ولا كات روا تروا سالفيان وماما وتخدم بها اجريسيف وما تخليش ليكيب ادفيرس تلعب خاطر هي عندها دو بيفو نتاعها يلزمك تبلوكيه مع حكيم لازم لعبيه توانسه ما نعملش نفس الغلطه نتاع اليابان انه نوخر يعني ونخلي بيفواتها واكسيلاتها يلعبوا مرتاحين راهو الاصعب اذا تخلي ملاعبي تكنيسيان يلعب مرتاح اللي يطلب في الظهر ماش تخلط عليه واللي يعملك الموفمون الثاني ماش تخلط عليه كما صرنا مع اليابان دونك جو بريفير انت ما تخليش يلعب ما تخليش يلعب انت هاك تشوف معناتها بصراحه نمشيو لمصر وبلجيكا تذكر الماتش ولا اش عملت مصر
1: ما خلتش بلجيكا تلعب
0: بلوكي دي بروين وبلوكي ما تدوكو ما يخليلوش اكل 3 متر و2 متر ولا 1 متر بشي معناتها يهبط عليه يسكر له على الساق ويسكر له على البوان فور نتاعو ما يخليش يلعب يرجع كره للتالي كدرج صحيح نتاع التيران لكن اذا تكدري التيران وانت مؤخر وتخليها تلعب مرتاحه راحنا قد ما نقبلوا احنا اللاعب قد ما نقبلوا بنت وترا تقول لي تطلع منتخب تونسي تطلع بلوك مويان تتحمل مسؤوليتك كغارديان كديفونس لكن لازمك تعمل على ميليو التيران نتاعك يكون اغريسيف ما يخليش الكره تخلط للديفونس سهل إذا باش نوخروا باش يصيرنا نفس اللي صار مقابلة اليابان ومقابلة السويد نفس الشيء ومعلومة أخرى ونعطيك راهو على بيتاتر أن بتي ديتاي هو الشامخ هذا الشامبيونان في تونس يلعب مع الكلوب أفريكان سيزون كاملة تلعب ديفونس أفونسي ما تحطش في السيتياسيون نتاع ما تحطش سيرار ماتش الأخراني مع الترجي اللي كان في تحط في السيتياسيون لو ديفونس نتاعو طايحة على خاطر ماتش هذاك حاجته أن بوان par contre saison كامله يلعب ديفونس افونسي سيرار وني خلطوا له دونك باش تقول لي المقارنات نقول لك لا ام تي ديتاي حتى كي تختار غارديان تقول شنو الفيكو نتاعو في السيزون شعمل في السيزون هذيك وغارديان اللي ما عمره مشات في ليكيب ناسيونال سيتي معناتها بصراحه ضحاو به دونك ان يقول نقعد في السيستم هذاك اللي هو سيستم عادي بربع اذا العابد يطلع فاليري ما يطلعش ونقعدوا بثلاثة سكري التالي والعكس وبالعكس في سورتي دبال خلي معناتها ياخو مسؤولياته معناتها ياس الصخيري في الستيل المستانس به هو لكن نحطوا معاهم زوج ملاعبين اللي بصراحة يزيمهم يبدلوا الريتم تبديل الريتم حنا بال عند اسماعيل الغربي كيف كيف بار كونت انيس بن سليمان عمل ميتون اقل شوي لكن ما وراش حاجة كبيرة رغم اللي في الوديات خير ونعطي تروازات تاكون صحاح شوات خليه يتحمل مسؤوليته كيف كيف اللي السعد اللي ورانا في المقابل الاولى لاباس عليه وعنده ما يقول امور التكنيسيان ونفس الشيء مغادي تختار فوبي خليلي تختار ملاعبي درواتي على الكوفرتير دونك لهنا علاش نقول لك حوايج زي ما تتحضر من الاول واني نامن انه الملاعب مهما يكون راه يحبث يطلع يبريسي ويتعب ويفك الكره لفوق خير من اللي يقعد يستنى وراه اي جمعيه تطلع لها لفوق في اي نيفو تخلق لها مشاكل سورتيت بال نتاعها تولي مياش بارفيت بار كونتر كي توخر التالي تخلي هولندا تلعب تخلي اليابان تلعب تخليهم يخموا ويفكروا ويخليوك تجري وتتعب لين تقلق في التيران دونك بالعكس هذا الفكره حقها توجد في التحضيرات اني تو ما كنحط الليست نتاع اي سي دي احنا اليابان وهولندا والسويد قداش البورسنتاج احنا باش نترشح اخي باش تمشي انت بسبري انت ما معناتها باش تخسرهم امشي بسبري كيما تو اسبري اللي انت تنجم تعمل حاجه قدم خاطر هي الناس شنو تحب في تونس. ما قدكش تربح هولندا واليابان، قدك ورينا وجه مشرف، ورينا جرينتا في التيران، ورينا قلب، ورينا الناس بصراحه كي تتفرج عليهم تقول برا الناس بلت المليون. هذا هو الاشكال راه نعرفوا يابان اليابان هولندا قومنا راه نعرفوا بارابول لي سلوما قومنا، لكن ما وريتوناش حاجه دي فالور لان التحذيرات كانت الله اعلم شنو يصير فيه. الوديات وصارت حاجه ومن بعد بدلت، وبصراحه من بعد حوايج اللي ما تتحكيش بصراحه لا في الاعلام لا في حتى ما يخرش على منتخب وطني اللي صاير فيه. معناتها بصراحه يلزم الحوايج هذه كل تتحط على جنب، ملاعبية تحمل مسؤوليات. صحيح كونتر هولندا فريق قوي، لكن 11 كونتر 11 نقولوا احنا مش 11 كونتر 11 كما هي عند الحق في شانجمون، حتى احنا في شانجمون يا خويا البارتي باش تقسم على 16 ملاعب 16 ملاعب 11 يلعبوا و 5 شانجمون جاي. خويا اعطيني اللي عندك في ساقيك اللي تنجم تعطي 45 مينوت 50 دقيقه ما تنجمش اخرج وخلي بلاستيك لغيرك.
1: شنو تتوقع النتيجه بالنسبه للمباراه تونس وهولندا؟
0: التوقعات كما توقعت مش اليابان مش نخسروا، لكن مش بالنتيجه ذيك. كيف نفس الشيء بصراحه، ما مش نكون واقعي معك. ان شاء الله ان شاء الله للامانه ما باش نكونوا هكا باش نتعادلوا راه صعيب شوي. المفيد الوجه بارابول لي دو ماتش على الاقل فما حاجه تتبدل. لانه تو باش تجي تحاسب
1: في الاخر، انت ما عندك ما تخسر، خسرت زوج مباريات على الاقل على الاقل
0: مباراه منتخب هولندا. هايتي مع المغرب، هايتي مع المغرب، تفرج على هايتي مع المغرب، لعبنا لها مقابله وديه ربحناها في كندا ولا في امريكا في استاج لولاني. البارح بصراحه كترام كيش يجريو خسروا 4-2، عملوا 90 دقيقه مشرفه، 90 دقيقه تعمل كيف هدف عالمي. تراهم في الروتور كي يرجع كيتفك لهم كره كيش يرجعوا يجريو يتكلي، وغارديان نتاعهم ممتاز، ما عنده حتى تاريخ في الكوب ديمون، ما تسمعش بيها جزيرة بصراحة. إيه يا أخي، هم أسوبوان معناته هم خير من تونس.
1: شفنا أيضا منتخب كوراسو اللي بعد شوية بشكل
0: كوراسو عمل التعادل اللي عمله، شوف معناته من بعد الفيستير متاعهم الملك وهبطوا الناس تشتح فرحاني بتعادل. أما على الأقل تحس كي تفرج في التلفزة حكيم تحس فما جرينتا فما قلب فما الناس تبكي على المليون. احنا تونس هذا كولا اللي غيد راه بصراحة اللي غير ساعة اللي صار على المستوى الفني هذاك من بعد نحكي فيه في الإدارة الفنية وتصير المحاسبة وصار بالضبط، خاطر اللي صار على المستوى الفني مع صابي لموشي سي بصراحة ينجم يكون، قلت لك قبل ينجم يكون إكزاما متاع الناس باش تعدي الدقريات تقولوا ما يا سيدي حل وناقش هو صار في تحذيرات أو صار في وديات وكيفاش خلنا كوب ديماط وهذه الليست حل وناقش، خاطر بصراحة فما حوايج غير مفهومة. تقول لي تدخلات وما تدخلات، تقول لك أول حاجة في التدريب وأول حاجة في المدرب قبل الكفاءات هي قوة الشخصية نتاع، أسكت أنت عندك قوة شخصية وتشد في السير ولا ما تشدش والبقية تأتي، خاطر ماكش وحدك عندك ستاف معك. دونك هذو هما الحوايج اللي بصراحة مش مفهومة، وهذاك علاش الناس كل سوا
1: إن شاء الله تتوضح الأمور بعد نهاية كأس العالم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. شنو تتوقع نتيجة المباراة السيادة المنتخب الياباني؟ هذه المباراة مهمة
0: انتصار اليابان
1: يعني بشي واصل المنتخب الياباني تألق بعد أنه تعادل ضد المنتخب الهولندي 2-2، فاز المنتخب التونسي واليوم عنده مواجهة أخرى النص الليل في نفس التاسعة ليلا فما مباراة الكوت ديفوار كوراسو والألمانيا المنتخب الإكواتور. ذكروا ألمانيا ضمن ترشحها بست نقاط ثم الكوت ديفوار 3 نقاط، نقطة وحيدة للإكواتور وكوراسو.
0: صحيح فرصة الكوت ديفوار صراحة،
1: خاصة منتخب إفريقي آخر إن شاء الله إنه يمر، لأنه إنه بعد ترشح المنتخب جنوب أفريقيا منتخب المغربي لما لا إنه المنتخب الإيفواري يمر للدورة القادم
0: إن شاء الله. حتى هو أكثر فريق يعني تسمى بصراحة حزين عليه والفريق السنغال يعني مستحقش بصراحة مستحقش.
1: ونذكر إنه المنتخب المغربي أصبح ثالث منتخب إفريقي يتقدم للأدوار الإقصائية في زوز نسخ متتالية بعد نيجيريا 94-98، غانا 2006-2010 والمغرب 2022-2026. يعني إلى حد الآن 3 منتخبات في زوز مرات متتالية يتوجهوا للدورة القادمة. المجموعة أخرى قبل ما نختمه انه المنتخب الالماني باش يكون في تاريخ مفتوح
0: بطبيعه الحال.
1: المجموعه الرابعه مباراه الباراغواي الثالثه صباحا ضد المنتخب الاسترالي، والمنتخب التركي ضد المنتخب الامريكي. نذكر المنتخب الامريكي كان ضمن ترشحه، المنتخب التركي غادر بصفه رسميه. مش تكون مباراه مهمه بين استراليا والباراغواي، في كل منتخب عنده 3 نقاط.
0: صحيح، ما المنتخب الامريكي معناتها خذين النقاط تاعه كامله، معناتها منتخب حاضر صراحه، خاصه على المستوى البدني في التحولات نتاعه، في الرابيديتي، في الاكزيكسيون، معناتها في سورتو في الفيتيس، فيتيس ديكزيكسيون معناتها نتاعهم في التيران، كسوا في لي ترانزيسيون، كسوا معناتها في فكان الكره، معناتها منتخب ممتاز. منتخب التركي منتخب تكنيك، عنده مستقبل صراحه. صحيح ما تعداش في البطوله هذه، ما كانش محظوظ، اما لكن عنده منتخب محترم. باش يقعد كيما قلت انت ما بين باراغواي ومعناتها بين استراليا، مقابله صعيبه سيرتو لاستراليا بصراحه.
1: نذكروا كما قلت انه البارح شفنا ترشح المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي. المنتخب المغربي اللي فاز امام منتخب هايتي 4-0 البرازيل
0: 4-2،
1: 4-2 شوط اول بالتعادل 2-2. المنتخب البرازيلي فاز 3-0. المنتخب السويسري ايضا فاز امام منتخب كندا 2-1. بوسنا والهرسك كان فاز امام منتخب قطر 3-1. سويسرا في المركز الاول 7 نقاط، وكندا في المركز الثاني ب4 نقاط. والافضليه المنتخب الكندي امام منتخب البوسنا والهرسك. في انتظار نهايه كل المباريات باش نعرفوا اصحاب المراكز الثلاثه اللي باش تكون مترشحه للدور 32. شكرا جزيلا ناجي عاشور في التحليل الفني. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي اليوم ضد المنتخب الهولندي نص الليل بتوقيت تونس. شكرا لكل زملاء اليوم هذا النقل المباشر. تحيات حسام قدريه، معاذ الحداد، رؤوف غديره، حكيم اسطنبولي. شكرا لكم والى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى.

أغنية أنا عندي ميعاد، هذا السر ما عرفه حد، خايف من الحساد، اسمها ما نقول الحد، اسمها السعدية ألالا سعاد.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أظهر التصنيف اللاسنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 26/2000 الصادر عن منصة نامبيو العالمية المختصة في بيانات كلفة المعيشة أن العاصمة التونسية حلت في المرتبة 15 إفريقيا بمؤشر بلغ 30.7 نقطة ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى من حيث كلفة العيشة. وبين التقرير أن مدينة أبيدجان الإيفوارية تصدرت الترتيب القاري بمؤشر 45.2 المئة. تلتها أديس أبابا الأثيوبية ب 42.6 نقطة، ثم بريتوريا الجنوب أفريقية ب 41.6 نقطة، في حين جاءت تونس خلف عدد من المدن المغاربية والأفريقية من بينها طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش. أشرف سفير الولايات المتحدة لدى تونس بميناء رادس على تدشين نظام متطور للكشف عن الإشعاعات يعد الأول من نوعه ومن الجيل الجديدة، وتوفر التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة للسلطات التونسية السرعة والدقة اللازمتين للكشف عن أي نقل غير مشروع للمواد المشعة والنووية والتحقيق فيها، مما يحمي التجارة والمبادلات والمصالح الأمنية الوطنية لكلا البلدين. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العملية التحويلية بشأن المناخ والصحة أتاشا، المنعقد بدعوة من وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريستا في إطار رئاسة فرنسا لفريق الصحة بمجموعة السبعة. وأكد الوزير خلال جلسة الحوار حول تقدم أجندة الصحة الواحدة أن تونس تعمل على إدماج البعد الصحي في سياسات المناخ من خلال مقاربة عملية وتشاركية تجمع الصحة والبيئة والفلاحة والمياه وبقية القطاعات المعنية وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الصحة. وشدد الفرجاني على أن المخاطر الصحية والمناخية والبيئية لا تعترف بالحدود الإدارية، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة موحدة ومنسقة وقابلة للتنفيذ. أكدت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد قتلى الزلزالين في فنزويلا إلى 188 على الأقل، فضلا عن 1520 جريحا و200 عالق تحت الأنقاض وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز. وأنهارت عشرات المباني أو تعرضت لأضرار جسيمة في شمال كاراكاس إثر الزلزال المزدوجة البالغ الشدة الذي ضرب فنزويلا يوم أمس وفقا أو يوم الأربعاء وفقا لما أفادت به وكالة فرانس بريس اليوم. أودت أول موجة حر في إسبانيا هذا الموسم بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط حسب ما أظهرته البيانات اليوم. وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة في حالات الوفاة لتصل إلى 212 حالة ما بين الأحد حتى الأربعاء، مرجحا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة والتي وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. وسجل الأربعاء على حالة الوفاة التي بلغت 95 حالة، أي نصف إجمالي الذي تم تسجيله خلال 4 أيام. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: سمر ومؤانسة
3: يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
2: فن
3: موسيقى والكل أذواقكم
2: محطة
3: من محطات السهر.
2: عناوين
3: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
4: مشاغل جامعية مساء الخير مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. مشاغل جامعية في العدد الأخير، العدد الأخير من البرمجة هذه مشاغل جامعية. أكيد استمتعتوا وتبعتوا وأخذتوا برشا نصائح من خلال البرنامج اللي تبعتوه كل سهرية تخميس من 8 إلى 10 متاع الليل. كنا نحكيو ديما على أخبار الجامعة التونسية، على مشاغل الطلبة، ورفقناهم لمدة موسم دراسي كامل. فرحانين اللي برشا من الطلبة اللي تبعونا تألقوا وتميزوا في القراية، وحتى الأولياء كانت عندهم الحقيقة تواصل كبير مع البرنامج ومع فقرات البرنامج، وأخذوا برشا إفادة من خلال برنامجنا مشاغل جامعية في هذه البرمجة. مرافقة الطلبة باش تواصل أيضا في الصيفة من خلال برنامج طريق إلى الجامعة مع نفس الفريق اللي تعودتوا به، دكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزلة، مع شوية تدعيمات في الفقرات وأيضا في الكرونيكور مع أركان جديدة باش تكتشفوها ابتداء من الاثنين القادم مع البرمجة الجديدة. التوقيت الجديد للطريق إلى الجامعة باش يكون كل نهار اثنين من 8 للعشرة متاع الليل، وكالعادة باش نحكيه على الأكتواليتي في الجامعة التونسية ونصائح خاصة للطلبة الجدد. في حصة اليوم باش كنا استضافة بعد شوية للدكتور أحمد معليل، أستاذ محاضر في الإعلامية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة ليسات، وهو رئيس جمعية أرسي، جمعية البحث العلمي والابتكار والإعلامي. باش نحكي شوية على الإعلامية، على واقع هذا المجال، مجال التكنولوجيا والإعلامية وأيضا الذكاء الاصطناعي، كيف في وجهني باش نحكي على اختصاص دراسي ما حكيناش فيه قبل مع الأستاذة مريم حرزلة. وفي ساعتنا الثانية مع دكتور أنور بالطيب باش نرجع شوية لأخبار الجامعات التونسية، المؤسسات الجامعية، فما جديد في التصنيفات بالنسبة للجامعات التونسية، كيف فما الأكتواليتي، وباش نحكي شوية على الدليل التوجيه الجامعي، لكن باش خليه له أكثر وقت إن شاء الله في البرمجة القادمة من خلال الحديث أكثر على المسارات الجديدة ابتداء من الاثنين القادم. تحية توصلكم كالعادة من الفريق اللي باش يكون معاكم في هالتوقيت من توحد

تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. مشاغل جامعية حتى العشرة متاع الليل. سعيد بتجديد اللقاء معكم مع الفريق اللي تعودتوا به واللي إن شاء الله بشي يواصل اللقاء والمشوار معنا في ذات المنستير من خلال الطريق إلى الجامعة ابتداء من يوم الاثنين القادم 8-10 متاع الليل. دكتورنا

0: كالعادة سعداء اللي ترافقنا وتكون معانا. دكتور مرحبا بك، نور بطيب.
1: عسلامة سي أحمد، عسلامة زميلتي مريم، ومرحبا بضيفنا سي أحمد المعلال.
0: خلي لي نقدمه بالقداع، بيسلم عليه تو وبعد خلي لي نقدمه.
1: وتحياتنا إلى كافة الطلبة متاعنا ومستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير، وإن شاء الله نعديو حسا كالعادة بكلها إضافة واستفادة
0: إن شاء الله. بدينا في البحر ولا مازال شوي؟
1: أنا بدينا، أنا عندي مدة نوم.
0: الوقت ايش جانفي فيفري؟
1: لا من الشهر اللي فات.
0: به بارك الله. اوك علاش ما نقربوش في الشتاء؟ ديما في فورما وامورنا منظمه. به تري بيان، مرحبا بك مريم.
2: مرحبا احمد، مرحبا دكتور، مرحبا احمد. انا محظوظه اليوم، عندي زوز احمدات بحذايا، واحد على اليمين واحد على اليسار.
0: نحسن بالك على الزوز
2: وما شاء الله عليكم الزوز، وان شاء الله ديما متالقين. تحية لكل مستمعين متاعنا اللي رافقونا طيلة السنة الجامعية هذه. تحية لكل الضيوف متاعنا اللي تكرموا جاوا بحذانا واللي زاد أخذناهم بالهاتف، وسنة إن شاء الله نكونوا قدمنا مادة مزيانة وأفادتهم وأفادت الجميع، وإن شاء الله زادة كيف كيف كنا عطينا الإضافة للطلبة وللمستمعين متاعنا الكل.
0: وربي هني العرايس اللي قاعدة تمشي لهم في كل يوم في العرس، دونك نقولهم إن شاء الله مبروك. تحبش عمل ديديكاس؟ جاتك فرصة أنت باش تهني الناس اللي قاعدة تفرح لهم، معناها عمل عطيتك فرصة واحد يوحد.
2: نهني الناس الكل إن شاء الله، نهني العرايس متاعنا سوفيين وياسمين، إن شاء الله بدوام الصحة ودوام العشرة، وإن شاء الله مبروك عليهم.
0: مبروك عليهم. باش نبداو بالاستضافات. عرفتوا الاسم متاع الضيف متاعنا اللي باش نعرفوا عليه أكثر بطبيعة المستمعين. ضيفنا اليوم هو شخصية أكاديمية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، هو أستاذ محاضر في الإعلامية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة لسات، ومؤسس ورئيس جمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية. ضيفنا الدكتور أحمد معلال، باش نحكيه معاه على البحث العلمي الابتكار، فرص الشباب التونسي في المجالات الرقمية والتكنولوجية، ومواضيع تهم مجال الإعلامية. سيد أحمد مرحبا بك.
3: يعيشك، مرحبا وشكرا على الاستضافة، فرحان اللي معاكم اليوم.
0: حسيتك فرحان أكثر باستوديو جديد.
3: والله فرحني. حاجة تفرح وحاجة تخليك تكون فير إنه إذاعة بولادها تنجم توصل تعمل حاجة مزيانة.
0: يمكن اللي نشتركوا فيه شوية، اللي احنا في الاستوديو هذايا رقميا وتكنولوجيا استوديو متطور، وهذا يمكن في اختصاصك زادة شوية في المجال التكنولوجيا والتقنيات المتطورة بطبيعة. ونحكي اليوم على توندونس الذكاء الاصطناعي، وأكيد عمل الجمعية ينجم يفسرنا شوية النشاط متاعكم داخل المؤسسة الجامعية، وكيف كيف زاد نشاط الطلبة متاعنا. دونك خلنا نبدأ ساعة بتعريف اللي كنتي سيد أحمد، كتعرفنا شوية كأكاديمي بروحك، وبعد نحكي على الجمعية.
3: هو أحمد معليل، دكتور في العالمية، أستاذ محاضر بالمعهد العالي علوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي هو إيسات سوسة، جامعة سوسة، وباحث في الإعلامية في مخبر ريادي في المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية بجامعة منوبة من 2009 أو 2008، مؤسس ورئيس جمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية، وعن باراليل عندي بوكو دوتر
0: أنشطة أخرى
3: منهم حتى نشطات عن نطاق دولي مع المفوضية الأوروبية من 2022 ديجا. الممثل الرسمي للشبكة الأوروبية اسمها أوراكسيس في القارة الإفريقية الكل.
0: خبير.
3: ومن 2025 زاد كيف كيف ممثل، فما بروجي اسمه MSCA جلوبول، هو طبعا نحكيه شوية على برامج البحث والتجديد. احنا قاعدين نحاولوا انه ندعموا الشراكة متاع تونس والمغرب والجزائر والأردن، المسؤول على الأربع دول هذوما، باش ينجموا يشاركوا بكثافة في دي زابيل هذوما، دي بروجي تسميو لي زابيل ماري كوري، نحكيو عليهم، اللي هو يحكيو على الإكسيلونس سيانتيفيك في البحث العلمي.
0: خبير. نبداو ساعة بالجمعية، نحكيو عليها شوية. وقتاش تأسست؟ نشاطها هي موجهة للطلبة فقط، للأساتذة أيضا، مفتوحة للجميع. نوعية التظاهرات اللي تنظموهم والأنشطة اللي تقدموه خاصة في الجانب التكنولوجي، اللي الحقيقة بافتخار كبير نجم نقولوا اللي بدينا نكونوا متطورين فيه. وبعد تو ناخذ رايك في موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كيف باش تشوف بلادنا اليوم في المجال هذا. دونك نحكيو على الجمعيه
3: بالضبط. الجمعيه تاسست في 2016 راح نحكيو على لاني انيفرسير سنه معناها نحتفلوا بالعيد العاشر للجمعيه. الحمد لله فخورين بعد 10 سنين كي ناخذ البيلان الاكтуаل اللي فما بيلان يخلينا كان فرحانين باللي وصلنا له. جمعيه بدات الفكره جات من معناها اساتذه جامعيين في الليسات معناها خممنا بعضنا وصار اللونسمون نتاع الفونداسيون هذه التاسيس نتاع الجمعيه. ومن بعد بدات تكبر بشويه بشويه. عشنا ثلاثه مراحل في الجمعيه. مرحله التاسيس هي المرحله الاولى, والمرحله الثانيه هي المرحله اللي حابين ندقوا فيها باب لي بروجي انترناسيونال عن النطاق الدولي, انه ندخل في مشاريع بحث وتجديد مع شركاء دوليين مش كان في تونس. هذه المرحله الثانيه. المرحله الثالثه نجحنا في هذاك, خاطر المرحله الثانيه رانا ونطونتي بعثنا مشروع الاول وبعثنا الثاني وخذينا ايفالواسيون ما تعداش.
0: يقولوا مشروع الاول
3: يقولوا مشروع نقولوا مشروع اوروبي نقولوا مشروع ربحنا لا كورديناسيون. احنا كجمعيه كنا اول معناها احنا شنو تسمى هو في الايكو سيستم كي نحكيوا على اناكتور. احنا اناكتور في الايكوسيستم نتاعنا اللي موجود في تونس. الايكوسيستم بحث وتجديد, يعني الايكوسيستم اللي فيه الجامعه, فيه مخابر البحث, فيه الجمعيات العلميه, وفيه لي ستارت اب, فيه لي انتربريز, فيه كل شيء, وفيه الدوله بيان سور. نجحنا انه احنا اون كوردون لو بروميير بروجي ارسي هي لو كورديناتور مع لي بارتنير جامعه سوسه وجامعه صفاقس وجامعه قرطاج وجماعة المنستير ومع أكثر من 30 بارتنير من الإيكوسيستم. وكان الفينانسمون معناها خلينا الحقيقة نتحركوا وخلينا نعملوا امباكت في تونس الكل في البلاد الكل اترافير دي اكتيفيتي متاع سكون أبيل لا فولغاريزاسيون سيانتيفيك, يعني متاع البحث العلمي للغران بوبليك بوبليك الكل, يعني الصغيرات من لي زيكولي اللي في المدرسه للكوليج للليسي ايتترا. وهذاك خلينا حل الباب
0: ولا كي تكون فما نتائج خلينا نزيدو نفسر زاد المستمعين كي يكون فما تواصل مع يمكن منظمات اجنبيه وتاخذ الفينانسمون نتاعك من برا وتعرف كيش تتصرف فيه, هذاك تخليك تكسب ثقه دوليه كبيره وتولي من بروجي لبروجي تزيد تكبر في الطموح.
3: نحب نحط حاجه مهمه راهو في الاطار. احنا رانا نمشيو في نطاق هذا التمويل اللي ناخذوا فيه من المفوضيه الاوروبيه في نطاق الاسوسياسيون الشراكه مع الدوله التونسيه مع الاتحاد الاوروبي. يعني تونس مصحه مع الاتحاد الاوروبي اتفاقيه شراكه في افق اوروبا اللي هو اكبر برنامج للبحث والتجديد في العالم. تونس كانت للسول بيي في الإفريقي الكل هي شريك طولت تونس ومصر وإحنا من خلال الشراكة هذيك لدولة تونسية صحتنا إحنا نجمنا أنسومي لبروجي ووصلنا خذينا 14.5 على 15 اللي هي بارمي لديس ميور بروجي على 140 بروجي في العالم. دونك هذيك خلينا حلنا برشا أفاق وتعدينا المرحلة أخرى اللي ما عادش عنا بروجي ولا عنا بلوزيور.
0: ممتاز.
3: وعندنا بليزيور انيسياتيف وفما
0: كراتيو امثله دكتور احمد باش على الاقل المستمعين يفهمونا شنو هما المشاريع اللي نحكيو عليها ودور الجمعيه في معناها التعريف يمكن بالمشاريع هذه العمل على المشاريع هذه والمبادرات هذه خاصه في الجانب الدولي.
3: هو باش نرجع شويه خاطر للاهداف نتاع الجمعيه, خاطر مهم جدا نحكي على الاهداف. احنا وقت اللي خممنا باش نعمل الجمعيه قلنا الاعلاميه والانفورماتيك لاي تي بصفه عامه حاجه ما ماهيش توندونس, ما حاجه ولات معناها واقع واكثر من واقع. دونك مشينا في تاثير مهمه الانكادرمون والتاثير نتاع الطلبه واللي جون ديبلومي اللي متخرجين اللي في السنوات النهائيه نتاعهم كو سوسوا ماستر كو سوسوا دكتوراه كو سوسوا انجينيور ولا ليسانس ولا بريبا. دونك مشينا في التاثير اترافير معناها مشاريع ولا اترافير دي سوجي داكتواليتي للسادة اللي موجودين في الجمعيه كيما الطلبه زاد كيف نحاولوا ناثروا. مشينا في الانسيرسيون معناها نقربوا البحث العلمي التيوريك للبراتيك يعني للاندستري. يعني كنشوفوا احنا الصناعيين بالضبط ريالمون كيس كي شو حاجته
0: بالضبط.
3: البحث العلمي اللي كان احنا باش نكتبوا فيه انا ارتيكل سي تري امبورطون راه شو با لا بور نيي لامبورطونس نتاع البحث اللي هو نحكيوا عليه
0: مش نظري
3: الاكاديمي اللي هو مهم يقعد مهم لكن من نجموش نقدمه زادا
0: مغير من طب
3: مغير
0: بحث تسمع فينا في الحصص الفارت خاطر نفس السجين نحكيه عليه راهو اليوم باهي يكون عنا باحثين وباهي نكتبوا ننشروا المقالات متانا العلمية فيما في معناها مجلات عالمية وهذا الكل باهي لكن اليوم الاستفادة من كل ما هو رشارش ونظري
3: وذاك اللي نقصنا نعطيك ستاتيستيك احنا تونس تسمى كي نجيو نحسب احنا البوبيلاسيون متاعنا في افريقيا احنا نمبر وان نمبر وان على المستوى القارة الإفريقية فيش في عدد المنشورات العالمية بارابور النسبة متاع معناها الباحثين الموجودين هي ما هذية سيبيا حاجة بها أعطيني الانديكاتور الثاني هالبحث العلمي هذية شنو فاد الإيكوسيستم والمجتمع
0: بالضبط
3: وهذية لهنا وين تلقى الفارق الشاسع وهذية الفرق اللي يخلي ما دول عظمى ولا حتى دول اللي عندها نفس الريسورس اللي عندنا معناها في تونس تقدم بعيد واحنا نقعدوا في
0: استغنيه
3: مش نقعدوا نغنيوا برشا باهي سيبيا ما نقولناش ليه ما قلناش عندنا مستوى باهي برشا خليوا زاد التوانسه وقت اللي يخرجوا لبرا في الخارج في مخابر البحث في العالم يكونوا من معناها ياخذوا من احسن احسن لي بروجي وياخذوا احسن معناها الاماكن لي بوزيشن لي بوست وكل شيء ويقدموا بالكدا على خاطر يلقاو فما اون فيزيون فهمت
0: باهي نوصلوا في الاهداف
3: في دونك الاهداف نتاعنا هو تنشيط نعملوا المسابقات نعملوا الهاكاثون يعني شوف يلزمنا نلعبوا الدور نتاعنا اللي يلزموا نلعبوه كجمعية في الايكوسيستم يعني احنا نعملوا همسة الوصل ما بين الجامعة وما بين الاندستري ما بين الستارت اب وما بين الدولة احنا نجمو نسهلوا برشا حاجات على خاطر عنا اون فليكسيبيليتي زادا اون فيتيس ديكزيكوسيون اسرع شوية من الفيتيس العادية من الكلاسيك متاع الادارة على اكيد خاطر فما مراسيم هي اللي تنظم عمل الجمعيات لكن عنا اون سارتين فليكسيبيليتي هذيك تسهل شوية وتنساش فما عنصر مهم جدا اللي هو هذا هو باش يعمل الفارق انه العمل الجمعياتي مبني على شنو على الفولونتاريا والانجاجمون
0: التطوع
3: اي الانجاجمون اذا كنت تلقاهم الزوز في مامب لي مامب نتاع الجمعيه هو ماهوش يستنى في سالير ولا شهريه ولا خلاص
0: يكون
3: هو باش يمشي يعطي من عنده في اي وقت نهار الاحد ونهار السبت مستعد يضحي بالعطله ويضحي براحته باش يمشي يعمل حاجه على خاطر هو ممن وفرحان انه يصير امباكت من غادي نسمعوا الفارق حتى لو حتى لو حتى لو بقله امكانيات
0: مش يستنى في شهريه باش يقوم بواجبه هو يعمل في حاجه بكيف دونك العمل الجمعياتي علاش مفيد ومهم على خاطر يخرج في الشخص المهارات اللي لازم تكون متوفره
3: بالضبط.
0: ويوري الغرام تاعك بميدان من الميادين دونك هاوك علاش ديما الجمعيات تلقاهم ناشطين طريقة كبيرة على مدارسنا خاصة الجمعية الطلابية ونحكي اليوم على جامعة أو جمعية البحث العلمي والابتكار والإعلامية خاصة في الإسات هي فرع واحد
3: لا مش فرع واحد هذاك اللي باش نكمل عشان قلت لك بكري نحكيه مرحلة الأولى مرحلة الثانية ومرحلة الثالثة احنا المكتب الوطني موجود في زوسة عندنا مكتب جهوي في صفاقس عندنا مكتب جهوي في قرطاج وعندنا أكثر من حاليا وصلنا 18 كلوب يونيفرسيتير كي نقول لك وين موجودين راهم موجودين في قفصه موجودين في القروان موجودين في جبس موجودين في صفاقس موجودين في جندوبه في برج سدريه في بيجا في مستير بيان سور في سوسه بيان سور وفي تونس رانا نحكيوا على ان كوفرتور على ليشيل ناسيونال والسنين ان شاء الله بقدره ربي خاطر لاني انيفرسير باش نحضروا ليفينمون الكبير هو الار سي سامت اللي باش نحاولوا نجيبوا فيه ليكوسيستيم تاع الارسيل كله في الجمهوريه كل باش يتلم باش نحاولوا نعملوا الكو ديزاين مع بعضنا للفيزيون تاعنا للقدام بيان سور الساده ديما موجودين على خاطر احنا نخدموا بعضنا العلاقه ما بين استاذ واتيديون تقعد في الجامعه في الجمعيه كلنا كيف كيف
0: الزملاء
3: نولي كلنا مع بعضنا كلنا انجاجي بيان سور فما الاحترام فما كذا اما نخدموا بعضنا
0: كل واحد عنده التاشيرة ويخدم
3: واللي باش يدخل الاسوسياسيون ويدخل المنطق انه ما يحسبش معناها مش نقول لك شنو باش يعطيوني قبل كذا مش باش ياخذ واحد شيء بار كونتر الوقت اللي انت باش تعطي باش تلقى كل شيء هذا هو الفرق اللي خلينا نقدموا وتوا تلمون لي تاش معناها نمشي اكثر انا اوني سوليسيتي من برا من الخارج أخاطر وقت اللي ناس يتعامل معاك ويلقاو أن سيريو يلقاو ناس معناها تختم وفما فريما نعطيه صورة باهية لتونس وصورة باهية لبلادنا. وحتى وقت اللي جات الممثلة المفوضية الأوروبية في البروجي في الكلوتور متاعو نتذكرها الجملة هذه ما ننساهاش, قالت لي for me it's a success story. الحمد لله
0: قصة نجاح,
3: قصة نجاح الحمد لله. هذاك يخلينا احنا فرحانين انه روحت من غادي التوانسة يسون كابابل باش يعملوا حاجة خير حتى من جماعة في أوروبا.
0: باش نكملوا مع حديث على الجمعية معكم أستاذة مريم ودكتور أنور, كان عندكم بعض الملاحظات الأسئلة للدكتور أحمد معلف من خصوص الجمعية, وبعدها نحكيه بصفة عامة على البحث العلمي زاد نجمو نحكيو عليه كحل من الحلول. وحنا حلينا البارونتيز هذاك كيفاش لازم نطبقوا زاد البحوث العلميه باش نستفادوا معناها في بلادنا, كيف كيف زاد نحكي شويه على الاختصاصات والمهارات الرقميه المطلوبه اليوم عند الطلبه واللي افاقها كبيره في تونس. دونك نبدا بالدكتور ولا بالاستاذه مريم؟
2: ما تحب
0: نعملوا قرعة.
2: أنا نعرف شوية جمع, نعرف بيان سور نعرف أحمد توا عندي قديش من عام ونعرف نشاطات متاعه وتبارك الله عليه أم دو تيران قبل ما يكون أكاديمي بامتياز. حبيت نعرف نسأل شوية على التام دي زكاتون ومدى معناها الإرادة متاع الطلبة في خوض هذه التجربة هذه. وشنو ما اسكو فما شوية صعوبات بيان سور ككل جمعية, شنو ما الصعوبات وكيفاش كانت التحديات
3: بالضبط؟
2: فوالا دونك هذا
3: نبدا بالصعوبات.
2: هاي واش
3: هو الصعوبات في اي منظمة مهما كانت معناها اللي هي متكونة من افراد, والافراد هذوكم لم هم حاجة انجاجمون, هي كيفاش تحافظ على الانرجي هذيك الموجودة وكيفاش تحافظ رغم الاختلاف, خاطر كل واحد وشخصيته كل واحد والفيزيون بتاعه كل واحد كيفاش جاي, كيفاش تنجم اصعب حاجة انك تحافظ على الجروب وتحافظ على النويو. هذايا البلوز امبورتون وهذايا هذاك اللي يخليني نعطي اكثر افور, وساعات عين ترا وعين متراش, وساعات معناها تحاول كيما نقولوا تشونكس تقبل انت يجي ضرب عليك انت
2: ليدرشيب. سي لو ليدرشيب
3: سي تري امبورطون انك تحافظ على النويو, مي زادا النويو وحده ما نجم يعمل حتى شيء على خاطر وقت اللي الجمعيه باش تكبر فما نحكي لك على دي كلوب, نحكي لك على دي بيرو ريجيونو, نحكيو على دي بروجي 4 5 بروجي انترناسيونو, ونحكيو لهنا نحكيو على دي ريسورس يزمك ناس و ا مومون دوني مع الوقت اذا كان عندك تي اونكاس عندك زادا ميزانيه يزم كذا كيف كيف تصرف وباش تولي تصرف اداري ومالي, دونك باش تولي مؤسسه والمؤسسه هذيك باش نجم تحافظ عليها يلزمك تعطيها من وقتك دون فاسون كونتينيو. ما نقولش باش نعطيها وقتي تو خلينا نعمل بوز ونرتاح, ماهيش نفحه, هي مؤسسه تتخدم وتكون زاد ناس باش هما يكونوا مسؤولين وتعطي سورتو اهم حاجه لا كونفيونس. يعني وقت تعطي تعطي ان كارت بلانش ما تحاولش تعطي كونفيونس وبعد تستنى في الدوره, ميسيرش خليه غلط حتى كان غلطه ميسيرش دونك وكذا كان فما حاجه تعرفها اللي هي معناها تري سنسيبل خذها انت فوالا. هذا سي لا كلي بالنسبه للصعوبات. البارتي الاولى نتاع السؤال اللي هي التام, شوف احنا 2020 في الكوفيد كنا مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بارتنير, وكانت وقتها باش نعملوا ايفنمون كبير لا نوي اوروبيان دي شيرشور اسمه جرين نايت, وفي الكوفيد سكروا الدنيا كل. دونك جاو عملنا ريونيون وقتها في الوزاره, شنو الحل لازمنا نعملوا حل, مشينا بور لا ترانسفورماسيون ديجيتال نتاع لا نوي هذيك كلها سو فورم ديجيتال, وخذيناها احنا على عاتقنا وقتها بيان سور مش كجمعيه برك, احنا خدمنا ليكو سيستيم تاعنا الكل, ليكو سيستيم اللي هما لي ستارت اب لي زونسيان الومناي لي ستوديون ناس نعرفوهم يخدموا كذا, جبنا ناس كل هاو عندنا بيدجي نخدموا بعضنا ونجحنا هلاك. من غادي خرجنا ولينا نحكيوا على لي هاكاتون 2018 عملنا لي كومبيتيسيون بور لو توريزم انوفون 2018. من بعد تعدينا ليلة الذكاء الاصطناعي عملنا 5 إيديشن, الإيديشن الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كنا في سوسة برك, وليت تعدينا من سوسة ولا عنا السنتر وعنا السود وعنا غران تونيس,
0: عممتوها على تونس الكل تقريبا
3: 2026 حين ربي باش نخرجوا للانترناسيونال ومازال كي عملنا السيريموني وقلنا باش يكون اخذت لاكور مع عند دي كوليغ دي زونيفرسيتير وناس نعرفهم وبيناتنا ثقه سينيغال المغرب وتوا قاعدين نتناقشوا مع فرنسا دونك باش يكون عندنا اول اديسيون انترناسيونال تخرج من تونس بلاتفورم 100% تونسيان الفكره 100% تونسيه كل شيء تونسي
0: لكن مش خارج حدود الوطن
3: خارج حدود الوطن
0: جوست المكان والشركاء باش يكونوا معاكم موجودين
3: فما حاجتين فما شكون يقول لك ابريتو هما طلبه باش يشاركوا شنو هما لي سوليوشن اللي باش يعملوا بهم لا احنا مش هذاك كان الاوبجيكتيف احنا الاوبجيكتيف وقت اللي وليد صغير ولا ايتوديون يدخل يقرا يعادي يروح ويقرا ويعيش اكسبيريونس يعادي ليله كامله ويشوف دي دي دي تشالنج من عند لي زونتربريز من عند لي ستارت اب ويشوف حاجه هيك ريال قدامه ويفيل اكزرسيس ويبعث سوليوشن ايتترا ومن بعد يلقى روحه ربح احنا ساعات راهو ربحوا ناس مش السوليوشن يعني هو كستارت اب انتربريز قل لي راه شوف من الاخر احنا باش نربحوا باش نشجعوا قلت له هذاك الاوبجيكتيف يعني ما ننساوش راهو احنا جمعيه نوتر رول هو هل ندزوا هالناش لي ستوديون والتلامذة والصغار وك علاش بدينا نحكيو من عامنا ونحكيو على اخسي جونيور
0: تري بيان
3: باش اخسي برك
0: دونك باش نعطيك كلمه دكتور جوست في نفس الموضوع هذا خاطر نشوف في برشا طلبه واليوم نحكيو زاد علاش لي تلامذه معناها في المستقبل دونك اخسي جونيور والطلبه والتلامذه هذو في اختصاص خاصه التكنولوجيا والاعلاميه والذكاء الاصطناعي متميزين في مسابقات دوليه في المسابقات محليا فما زاد اسماء ديما تكون بارزه هنا السؤال نقاط قوه الطالب ولا التلميذ التونسي حسب رايك واللي تميز يمكن الشباب التونسي في التكنولوجيا شنية هل هي التأطير الأساذة الفولونتي اللي عند الطالب وإلا الشاب باش يوصل المجال هذايا الإمكانيات أحكي لي أنت تنجم تلخصها لي في كلمة
3: هو شوف نجم نلخص لك في كلمة أنه ساعات تلقى وليدات صغار ولا تلامذة ولا كذا يفوتوك في التمكن من التكنولوجيا ينقص حاجة برك اللي هو احنا لازمنا نوفره تو أنه كيفاش يوفر هالتمكن هذاك يوفره باش يعمل حاجة امباكت عندها امباكت وحاجه بوزيتيف مش يمشي في معناها اون دو كاتاليزي هالليفور هذاك خاطر راهو لي زابليكاسيون ولي لوجيسيال اللي فما ولا كذا احنا اون ميتريس اما راهو الجينيراسيون زيد
0: متطوره اكثر
3: متطوره وفاتتنا وعندها كل شيء احنا فيش نجمو نفوتو في الكوتي تاثير انكادرمون خاطر احنا ممكن هو كان يشوف 10 متر قدام احنا نجمو نشوفهم 200 متر
0: يعني حبيت نقارن لك بين التونسي والاجنبي من جنسيه اخرى
3: شوف نجم نقول لك ما عادش فما فرق كبير راهو سي كيف كيف ما كيقول كيف كيف
0: يعني احنا خير شويه بالمسابقه الدوليه
3: سير ولاتيف نجم
0: نجم نجم يكون عندنا اي كيو شويه عالي
3: نجم على نجم يكون نتصور سير ولاتيف
0: التكنولوجيا
3: سير ولاتيف سير ولاتيف على خاطر وقت تشد انت وليد في العمر معين في موجود في فرنسا موجود في هولندا موجود في تونس موجود كذا كيف كيف
0: فوالا
3: تلقى شد التليفون لي ميم ابليكاسيون لي ميم
0: خوارق سوبرمانيت احنا ولا حاجه
3: شوف سافرت برشا بلدان سافرت برشا بلدان نعرف برشا بلدان احنا لازم نخدم رواحنا انا تو سامبلومون مانيش نخير مانيش نعقل
0: فوالا
3: معنا
2: قضيه امكانيات
3: امكانيات وفولونتي زوز معنا الامكانيات ومعها فولونتي اللي هي بون بلوتو فيزيون
0: وكاركتير زاد التونسي خاطر كي ينفح بحاجه ويحب حاجه يعطيها برشا طاقه وهذاك اللي يخليه يمكن يتميز فيها دكتورنا
1: شكرا سي احمد ومرحبا بسي احمد نحب نحيي الساعه الديناميكيه والحيويه والالتزام والتواضع وخاصة التطوع لأنه قبل كل شيء العمل الجمعياتي راه عمل مزني وعمل فهمت دؤوب وخاصة أنا متأكد اللي يكونوا بحكم التجربة كجمعياتي قديم اللي يكونوا العمل الجمعياتي راه فما الجانب القانوني والجانب المالي وخاصة زاد نتصور اللي يكونوا زاد فما لا ريزيستانس باش تخرج الناس كليك أو تشارك الناس كل ساعة هذاك هو العمل الكبير سواء مثلا هذايا الريزيستانس من الزملاء الأساتذة قبل كل شيء وأنا أستاذ منهم أما مانيش ريزيستان لأنه أنا عجبتني كلمة المرونة وخاصة المرونة هي الباب الأساسي. جانب آخر اللي حبيت نحكي فيه في النقاط اللي داولت وكونوا الرهانات على مستوى ديمومة الجمعية من خلال الأجيال والفئات السنية. وهل العطل تويكا يعني نورمالمون في العطل الصيفية كمكة النشاط متاعكم يكون أكثر من وسط العام لأنه وخاصة تمشوا للجانب في التعليم والتربية، هل فما شراكات مع مش كان الجامعة برك وإنما مع المعاها الابتدائي وكلزم حتى من الروضات وكلزم عن البعتالي الإعدادي والثانوي الغادي وين باش نأهلوا الناس ونحضروهم ويشاركوا ويعملوا ويديروا، وخاصة اللي يكونوا الابتكار ومع الفئات السنية الصغيرة الزمنية لديمومة الجمعية بالضبط. ما يسمى معناتها يعني تخدم هي في نطاق يعني التنمية المستديمة والمستدامة للمستقبل. هذه حاجة. اثنين، نحب نهنيكم المرتبة الأولى 14.5 على 15 أو مش شوية العدد باش تكونوا تاخذوا لا كونفيونس نتاع لي فون انترناسيونو. سؤالي هو كونوا يعني صفاقس قرطاج المونستير المونوبول عندكم 18 كلوب اوكي، ولكن في تونس معناتها عدد الجامعات وعدد المعاهد انسيسويت يعني ما يسمى اللي يكونوا الجمعية متاعكم. لو اني باش نحب يعني جوست ملاحظة دا مقراتة الألوج إلى الجمعية والانتفاع بخدماتها.
3: واضح بي. النقطة الأولى على الـ على الـ على الصيف وصغيرات وكوليج وليسي كل بي. نحكيو على أرسي جونيور. أرسي جونيور عندها 2024 تلانسيت انا لانسي الانيسياتيف هذه، قلنا يلا الجمعية تو خلينا نهبطوا شوية لترانج داج نمشيو نمسوا ليزيكولي وليكوليجيا وليليسيا. جمعة الفيت عندنا اون سومان عملنا ريونيون البيرو نتاع أرسي جونيور ولايد في ليسي بيلوت اتيتون بروميير اني ولايد كوليج هذا البيرو عملت بيهم ريونيون بيان سور فما شكون دي ريسبونسابل
0: اوسي
3: عطيتهم دي تاش مع ليكيب الكل ما اتفقنا قاعدين نحضروا توا في لي فيش دو فورماسيون والبلان داكسيون تاع الجاي. منهم اول اكسيون باش تصير مع مسائف الجوالات، باش نمشيو لمسائف الجوالات باش نمشيو غادي باش ناخذوا نهار كامل اللي نحنا بوغ انيمي اكثر من 12 اتولي اون باراليل روبوتيك وذكاء اصطناعي وكل شيء.
0: الخطوه خلو. الاولى دونك عملتوها
3: احنا ديجا عملناها ما سنا نكملوا
0: خطوه اسرع.
3: هما وين موجودين مسائف الجوالات صغيرات باللي ترونج داج الكل باش ناخذوهم باش نرتبوهم كل ترونج داج نمشيو له باش نعملوا لها اتولي. شكون باش يعمل اتولي؟ صغار وكبار خالتين احنا كل باش نمشيو كجمعيه. عندنا ماتريال، عندنا روبوتيك، خذينا برشا ماتريال، قاعدين هكا نحاولوا ننظموا رواحنا وكل شيء. دونك عملنا اتفاقيات مع بعض الكوليج وبعض الليسي، قاعدين بشويه نعملوا في لي برومي با في ارسي جونيور. ما نحبش نتسرعوا برشا، كل ما بعضنا نخليهم دي با سور سيت ويب il va être lancé جمعه الجايه 10 ماكسيمو. الانسكريبسيون في السيت ويب غراتويت، لا بارتيسيپاسيون اكثر من هكا سي غراتويت، احنا مش طالبين حتى شيء. دونك اي ولي يشوف للسيت يدخل يقيد ولده. علاش يقيد ولده؟ باش اي نشاط يجيه على تليفونه ميساج وايميل يقولوا فما نشاط في الوقت الفلاني 20 بلاصه قيد ولدك. ولا
1: التواصل يعني فما مرونه في التواصل يعني موجودين ابارسي مش الناس كل تدخل يعني نخمم في يكونوا تشعوا اكثر خاصه على الفئات والمناطق اللي فيها هشاشه.
3: شوف
1: فهمت شنو نقصد؟
3: لا فهمك
1: يعني من حق التونسي الصغير باش
0: اللي فيها نقص خاصه في الجمعيات الجامعيه الطلابيه.
3: فهمك. احنا مثلا علاش وصلنا نحكي لك على قروان وباجا ونحكي لك على جابس. جابس مشيو بيانتو باش نمشيو لجابس وقفصه وكذا او اي دوموند جينا نتاع اوفرتور نتاع كلوب جست فما شارت زعما تتصحح باش تبش نكونوا
0: بروسيدور كامله
3: بروسيس يصير فما ريسبونسابل نتاع لي ستاج لي كلوب في الجمعيه اللي هي تتصل وتنظم العمليه ونصحوا كونفونسيون معناها دو بارتنيريا ما بين الجمعيه والمؤسسه الجمعيه على خاطر لي كلوب هذاك ما نجمش ينشط هكاك وحده ينشط في نطاق. احنا نصحوها وما نطلبوا حتى شيء ونمشي بالعكس ونقطروا طلبة هذوكم مش يدخل الكلوب. وإحنا هوا نقول لك من المنبر هذي منفتحين معناه أي مؤسسة جماعية
0: فقط الطلبة هم زادة يبديوا رغبتهم
3: معناه إحنا رو لباز انت هذا هو الانجاجمو. إذا كان أنت ما تلقاش أنويو انجاجي معهم زادة أنسانيو خطر مهم جدا يكون فما مؤثر فما أنويو انجاجي ديجا يحب يحل أوتوماتيكمو وي. أما ما تنجمش تمشي تفرض على اي مؤسسه باش تحل كلوب وما عندكش انويو انجاجي ما يصير حتى شيء من بعد
0: والاشكال زاد حتى انويو هذاك لازم يتكفل بالتاطير للطلبه اللي باش تجي من بعد خاطر ما باش تعمل كلوب وبعد يخدم لفتره مع طلبه معينين ونيفو معين وبعد ما تلقاش الباساسيون تصير تولي زاد حكايه ماهيش
3: بالضبط بالضبط بالضبط
0: به. هذه بالنسبه للجمعيه دونك نكملوا بصفه عامه باش نختموا معك لقاء دكتور احمد وسعداء الحقيقه باكتشاف شخصيه سيد احمد معليل هما احمدات الكل تلقاهم تبارك الله دونك اكثر الاختصاصات المطلوبه والا المهارات الرقميه المطلوبه اليوم واللي الطلبه لازم يركزوا عليها وانت كاستاذ جامعي باش ناخذ الجانب نتاع الاكاديمي توا دكتور احمد
3: شوف باش ناخذ زين بخاطر نقريني انا عندي دي كلاس انجينير مهندسين ديما نحكي معاهم في الحصه الاولى نتاعي وحتى على فوسط الحصص وعندي جدا جماعة الماستر دو ريشيرش مهم جدا انك تعدي ميساج تري امبورطون راهو باش نجم تاخذ بلاستك في الحياة وتنجح في اي كارير مهما كانت ومهما كان البوست يلزم عندك دي كومبيتونس في الاناليز دي كومبيتونس في الريزوليوشن دو بروبليم دي كومبيتونس في فهم المشكل ويبدا عندك في مخك عندك ميثودولوجي
0: منهجي
3: الافكار منهجي منظم هذا خذه في اي دومين طبقه لو هذا موجود باش تنجح هذا باش نتفقوا عليه في الانفورماتيك 3 4 5 سنين تاني نحكيوا على جيني لوجيسيال لازمك تمشي ديفلوبور وانجينيور وبلاستك مضمونه
0: ودايور
3: صحيح معناه ما فما حتى انجينيور دوي يعرف يكتب كود ويكتب ويحضر ويقعد قاعد توا يقعد قاعد حتى لو تعرف هذا اللي تبدل تو كي نحكي مع لي ديريجون خاطر نتلاقى معاهم حتى نمشي المعارض الدوليه الكبيره حتى في الاوروب في اوروبا ولا في الافريق ولا غيره نحكي مع ناس اللي تخدم في 200 و300 فما شكون حد يخدم في 500 و1000 مهندس المشكله الرئيسيه حاليا بعد الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو الجينيراتيف اي اي اللي هدت
0: فوالا
3: اون بروميير ليو جماعه الانفورماتيك
0: وهذا هو السؤال حبيت نسأله لك الذكاء الاصطناعي اليوم هو التهديد لسوق الشغل يمكن لبعض الاختصاصات والا فرصه وهل لهنا انت والسافوار فير نتاعك الكونيسونس نتاعك
3: علاش نرجع رجعت لك للنقطه الاولى اللي جبتها لك اللي قلت لك لي كومبيتونس نتاعك في الاناليز الكومبيتونس نتاعك
0: في
3: التحليل في
0: الفهم
3: تكون منهجي
0: اشكال
3: هذا اهم حاجه بالنسبه ليا اذا كان ايتوديون بعد 4 5 سنين يوصل ما عندوش لي كومبيتونس هذوما ما عمل حتى شيء ماهوش باش يقدر في حياته دونك نرجع جوست بوين انه في الانفورماتيك على مومون دوني نقولوا امشي جيني لوجيسيال امشي جيني لوجيسيال باش تعلم كود توا معناتها الاي اي هي الفاكودي الاي اي هي اللي باش تعمل كل شيء اي الرول نتاعك شنو انت الرول نتاعك لهنا وكونترولي الاي اي
0: اوكي
3: اي بور كونترولي الاي اي يزمك تفهمها الساعة هي ونرجع شوية للفوندمون ماتيماتيك والفوندمون ألغوريتميك ونرجع
0: للباز
3: أهم حاجة هي لباز
0: فوندمونتو
3: على خاطر الاي اي بشوية وتي باش نعطيك سيرة شركة عندها 20 مهندس منهم 15 مهندس يعملوا ديفلوبمون نجم تخلي زوز ثلاثة ماكسيموم و12 يتعوضوا بالاي اي لكن الزوز ثلاثة يزم زادة عندهم دي كاباسيتي داناليز ويفهموا الاي اي كيفاش يعمل كيفاش يستعمل الاي اي باش يسرع اكثر من هيك على خاطر هو لو ما يعملش هيك لو مارشي اللي هو المارشي منين باش ياخذ الفلوس المارشي يعرف انه فما مش كان انت في السوق موجود مش كان انت فما العالم الكل فما الهنود اللي قبل اللي خرج لك ان لوجيسيال في ليله تو بالاي اي خرج لك في 5 دقائق
0: صحيح
3: دونك ما تمشيش انت باش تمشي لغيرك دونك انت تبقى الشوا دونك لنا يلزم المهندس يخرج مهندس بالحق
1: بربي نحب نتفاعلوا بديت النقطة أنت قلت كونوا الريشيرش والبحث العلمي يكون موجه وفقا للميدان ووفقا للرياليتي واقع السوق التونسي لهنا السوق السوق بصفة عامة لنا نظن اللي يكونوا المهندس اللي يكونوا الياي باش يغلبوا بتاتر وقت اللي هو يلتصق بخصوصيات السوق هذيك مهما كانت بالرغم اللي يعطاته بتقدر تكوينه المنهجي والتساقه باليتود كا متاع المرشية ذاك في الفلاحة في الصناعة في التجارة في كذا كذا نولي هو اللي يفرض مهاراته وقدراته وإمكانياته على الياي وكذلك التشغيلية تزيد ما تنقصش
3: معاك كمان لو مارشي تونيزا سا مارشي ريدوي يقعد صغير
1: لا
3: معناها ما تنجمش
1: الطالب التونسي تويكا والتونيزيان معناتها إلي بوتنسيال تونيزيان ان شاء الله حتى فبعتالي لي بوسيج تونيزيان راهو ينجم يكون انترناسيونال
3: لا لا معاك
1: سيتي بارتو يتكلم اللغات الكل وخاصة عن قوة التأقلم والاندماج وبالتالي ينجم انا شي مشكلتي التشغيلية مش اللي اي انا مش نخدم 15 مهندس يولي نخلي الديفلوبر نخلي ثلاثه و12 يعملهم لي اي كي تولي انت لسيق الى الواقع وحاله بحاله وللتنميه والنمو نولي حاشتنا بك العقل هذاك
3: لا معك معك اما شركه هي عندها اما مارشي في اللي بيد جولف مثلا عندنا برشا شركات لهنا في سوسه ولا غيره عنده لي مارشي كلهم دونك هو ما عادش حاجته بالنومبر الكبير نتاع لي زانجور خاطر زوز ثلاثه
0: يكفيو
3: فهمت دو مومون نو يكفيو
1: كان يتكون مهارات اخرى
3: حتى لو مهارات اخرى البوزوا
0: نتاعو في
3: البوزوا نتاعو في خدمته
0: يستحق النومبر هذا معين فما حاجه تعرف
3: شوف شوف يحكيو معايا ديريكتومون قال لي جو سوي اون تران دو ليسونسي ما باش نكون معاك واضح قاعد نخرج
2: المطور الافضل
3: فوالا
0: دونك هنا اللي باش يميز طالب على طالب مهندس على مهندس راهو كسب المهارات اكتسابها زاد المنهجيه في العمل التحليل نتاعك دونك هذوما هما النصائح يمكن نتاع الاستاذ احمد معليل كيما قلت نرجعوا لي باز نتاعنا معناها اللي قريناه قبل راهو في الرياضيات وفي الالغوريتم وكل شيء حتى في العوام الاولى في الجامعه ينجم هذاك اللي يخليك عندك طريقه مميزه في تحليل المعطيات ايجاد الحلول لبعض الاشكاليات في وقت قصير دونك هذا اللي باش يميز شخص
3: على تعرف توظف الادوات الموجوده
0: مع المساعده نتاع الاي اي اللي هي أكيد. اداه مساعده ماهيش أداة عمل الوحيدة باش تخدم وحدها كلمة على الأنشطة الدولية القادمة دكتور أحمد
3: بالنسبة للأنشطة الدولية القادمة احنا قاعدين نحضروا توا الليلة الباحثية الليلة تسمى لانوي اوروبيان دي شيرشور الليلة الأوروبية للباحثين في تونس
0: كل عام تتعمل
3: هي كل عام تتعمل ما تعملش تتعمل لازم تاخذ معناها من الفوضية الأوروبية على بال ولا معناها اكس كيما نقولوا اكور هذاك باش يصير مع 40 في 40 دولة اون باراليل منهم تونس قاعدين نحضروا في ليفينمون هذا باش يصير 25 سبتمبر 2026 هي ليلة أوروبية ما راهم الباحثين كلهم تونس هي ليلة تونسية يعني باش نجيبوا مخابر البحث باش نجيبوا ليكوسيستيم باش نقربوا البحث العلمي والتجديد الى عامة الشعب باش يجي تلميذ صغير يدخل يلقى اكسبيريونس ولا اكسبيريمونتاسيون ولا تجربة من لابوراتوار دو ريشيرش من انستيتو باستور ولا دوتر انستيتو قدامهم يشوفوا يفسروا لهم منهجية ويحبوا الشباب والصغيرات في البحث العلمي والتجديد باش ينجموا هما آخر يكملوا في المشوار هذاك عندنا معناها ليلة الذكاء الاصطناعي إن شاء الله 2027 باش تكون دولية إن شاء الله باش تكون عندنا أول مرة باش تكون دولية عندنا بعض الأنشطة مع معناها مع شركاء من تركيا واليونان وإسبانيا في نطاق برامج متاع إيراسموس كيفاش نجموا نحاولوا التكوين المهني في تونس
0: ياخو حظ
3: حسن ديجا خاطر قاعدين نحضروا في ايفنمون كبير ان شاء الله
0: فما شراكه مع جامعه سوسه على في الخصوص هذا في الفتره الاخيره تحكيوا عليه ان شاء الله بروشينمون فما عمل مع يمكن البروجي نتاع ايراسموس قاعد يقدم
3: أي. لا واحنا عندنا الحقيقه في تونس ممتازين في الـ في في الليفيت فون ممتازين معناها معنا الكاباسيتي هذه باش نجموا نشاركوا ونفكوا دي فينانسمون حاجه باهيه
0: هذيك صح دكتور احمد معليش استاذ محاضر في الاعلاميه استاذ جون يعمل كيف ما شاء الله عليه مؤطر نذكروا اللي هو استاذ بالمعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه الليسات ورئيس ومؤسس جمعيه البحث العلمي والابتكار
3: حب نعدي مساج هكا تفضل ما نجمش نعدي ما تعديش في الراديو من غير ما نشكر الناس الكل اللي تخدم معايا نخدموا خاطر نقول خدمه سي ان انجاجمون سي ان ترافاي هو في فينالمون نقولوا فولونتير مي سي ان ترافاي يقعد ان ترافاي. نشكر الكل نشكر الكل نشكر الناس الكل الطلبه نتاعي هما ولاو تو دي كولابوراتور ما عادش معناها كذا زملائي كيف كيف الناس اللي نخدم معاهم نشكر جماعه توسا نشكر كل الجماعات اللي خدمنا معاهم الحقيقه في يقولوا نشكر الوزاره زاد كيف كيف والله ما لليوم معناها ما فماش باب دقيناه ما قيناش شكون
0: تم تشجيع
3: لا الحقيقه موجود ما انت بوريتر كلير ما فماش شكون باب دق وتحط له خاطر شنو تحط له بروجي على الطاوله وتقول له هاو شنو نحب
0: نعمل كيف البروجي معقول
3: حقيقه معناها لليوم ما قيناش شكون قال لنا لا ديما فما الشركاء نتاعنا زاد كيف كيف ايتاتيك وبريفي معناها فما ناس تمن فما بريفي اللي يحب يخدم زاد كيف كيف يحب يخدم مع الناس اللي تقدم دونك الشكر خاص باش ما نحبش نذكر الاسامي خاطر الاسامي برشا
0: لا برشا
3: باش ندخل في
0: سلم عليهم الكل
3: دونك سلم عليهم الكل وان شاء الله وان شاء الله نرجع بيانتو بحذاكم بجديد ان شاء الله بحاجات اخرى ان شاء الله
0: مرحبا بيك طريق للجامعه مشيو لي باثنين جينا وكا
3: ان شاء الله مسيش
0: مرحبا بيك سيد احمد معلل باش نمشيو طول الوجاني ما عادش عندنا برشا وقت الساعه هذه وبعد مريم باش تغادرنا خاطر عندها عرس ظهر لي باش يكمل معايا الساعه دكتور المعلم انور بالطيب باش يكمل معايا برنامج كامل
2: باش تخلي عليك بلاصه
0: باش تخلي علينا بلاصه للحقيقه اما دكتور يقوم بالواجب ما شاء الله يلا
2: باهي اليوم اخترت باش نحكي على مهنه اللي هي بالاساس مهنه انسانيه ولا المهنه هذه هي الطب هي مش كان مهنة برك أما هي رسالة ومسؤولية كبيرة الطبيب هو الشخص اللي يساهم في علاج المرضى وفي حماية الصحة عامة وإنقاذ الأرواح بعد النجاح في البكالوريا برشا يخموا ويحطوا الفيزيون تاعهم الميديسين وابخيتو راهو شكون ما حلمش باش يكون طبيب من اللي هو صغير يسألوا المعلم ويسألوا الأستاذ شنو تحب تطلع حب نطلع طبيب وهذا حلم مشروع وإحنا نجمو نفهمو من شنو جاء الحلم هذا جاء من أنه فماش واحد ما تعرضش للوعكة صحية ما لقاش شكون يساندو طبيب ما لقاش الطبيب عنده إيتيك عنده قيم قبل التخمام في برشا حاجات معناه هذا هو الكل اللي يخلي الشباب الكل بعد نجاح في البكالوريا خاصة من شعبة العلوم التجريبية وشعبة الرياضيات تخمم في التوجيه الجامعي للطب ولا سكور متاعو ماهوش سهل ويقعد ديما الطب ولا احنا ما حكيناش عليه عام كامل pourtant on a invité beaucoup des intervenants وكل شيء ولا احنا dernièrement مدام لميا بسباس نهنيوها من هنا من لميا والناس بسباس نهنيوها على البوست اللي خذيته في الجمعيه الفرنكوفونية للإنعاش ولا لطب الإنعاش دونك زادك تميز كبير وهي تسمعنا زادا يا أحمد
0: سلم عليها برشا نائب رئيس الجمعية
2: وتأكيد
0: شيف سيرفيس في مستشفى الجامعي فاطمة بورقيب
2: نرجع نقولوا وين نجمو نقراو ابخيتو الميديسين نجمو نقراو الميديسين الطب في تونس كلية الطب بتونس سوسة المنستير ولا صفاقس السكور نتاعو مش هين
0: في صح مريم خاطر عندنا دقيقة بالضبط مازلنا
2: باهي باهي سيد احمد دلي
0: سامحني
2: شنو يقرا طالب الطب طالب الطب يقرا في المرحله الاولى يقرا الاناتومي يقرا الفيزيولوجي يقرا الكيمياء الحيويه يقرا علم الانسجه الاسعافات الاوليه مبادئ التواصل مع المرضى ولا هو مهم ومهم جدا وكما زاد موجود تربصات اوليه داخل المؤسسات الصحيه في المرحله الثانيه الطبيب ليتوديون ميديسين يقرا الامراض يقرا الادويه يقرا الجراحه طب الاطفال امراض القلب طب النساء والتوليد طب النفسي ومع القرايه بيان سور فما تربصات في المستشفيات اما في المرحله الثالثه اللي احنا نقولوا لها الانترنا دونك فعندنا الانترنا وبعدها ينجم يناقش الاطروحه نتاعو اون باراليل والا يكمل مناقشه الاطروحه نتاعو بعد ريزيدانا بهشنية الاختصاصات الطبيه بيان سور نعرفوها احنا الكل من طب القلب لجراحه المخ والاعصاب وكذلك الخدمه معروفه في المستشفيات العموميه والمساحات الخاصه مراكز الصحه الاساسيه او زاده كيف كيف في العيادات الخاصه مهم جدا أنه نعرف شنو يلزم باش تنجح في الطب. الطالب اللي يحب الطب لازم يكون عنده حب العلوم، صبر والمثابرة، والقدرة على حفظ والفهم، وروح الإنسانية، واستعداد للدراسة لسنوات. من هون زادة نحب نقدم تحية كبيرة الأحسن طبيبة اللي هي أختي أختي أسماء حرز الله، دكتورة أسماء حرز الله، وزادة كيف كيف زوجها مروان كريفة. ونقول لهم إن شاء الله
0: يعطيك الصح،
2: عايشك عايشك
0: إن شاء الله دي موافقين. خذيت لك بقى لغالب حسين بكري عندك تقتي ترد فيها قال. يلا بعد الأخبار باش نرجعوا إن شاء الله باش نحكيوا على مواضيع تهم الجامعة التونسية وجديد الجامعة.
4: المكنين بصرة هلال على الموجة 95.7
5: 95.7.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: المنسير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
2: 90.5
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي ستور.

0: فيت والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انت وين هي؟
1: تمام التاسعه في اذاعه المنستيره. اهلا بكم الى هذه الوقفه الاخباريه الموجزه. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في مايو 26 و2000 حالات مشكوك في إصابتها بفيروسية إيبولا وهانتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. حذرت الأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية نجاح ولها العفاس من المخاطر الصحية الناجمة عن اقتناء واستعمال وقية شمس يتم تصنيعها داخل المنازل والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا توفر الحماية اللازمة من أشعة الشمس وقد تشكل خطرا مباشرا على صحة الجلد. أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لإفادة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان 26 و2000 في إطار دعم استعداداتهم لاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. جد اليوم حريق بأرض فلاحية كائنة بجبل والي بمنطقة الحتحات التابعة لمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بن زرت، حسب ما أفاد به نائب المجلس المحلي محمد العمدونية. ولفت النائب إلى أن النيران أتت على أكثر من 20 هكتارا من التين الشوكي والبقوليات، وتمكنت فرقة الحماية المدنية بمنزل بورقيبة بالتعاون مع مركز الغابات بماطر وفلاحي المنطقة من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للحقول المجاورة، فيما أذنت النيابة العمومية لوحدات الحرس الوطني بمنزل بورقيبة بفتح بحث في الغرض. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

جاوب حذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. حكاية اليوم عن لاعب قصته مع كأس العالم النجم نشبهوها بأبطال المسرحيات التراجيدية الإغريقية القديمة، لأنه ببساطة عاش فيها كل التحولات النفسية، الفرحة، الانتصار، الغضب والانكسار. هو قائد وملهم لعديد الأجيال، يعتبر من أفضل اللاعبين في التاريخ، وكان قريب من التتويج بالكأس الذهبية لأكثر من مرة، لكن مرة الإصابات تحرمه، ومرة تكون الضغوط النفسية هي العامل الأبرز بخسارته للنهائي. لاعبنا لليوم كان ساحر فنان، صاحب رؤية شاملة للملعب، قوي مندفع بالكورة، ينجم يراوغ أي مدافع بتمريرة، ينجم يتجاوز خطوط الدفاع الكل. لليوم بإنجازاته وموهبته يعتبر بطل قومي في بلاده، أما عشاقه فإنهم في كل أنحاء العالم. إنه ظاهرة كروية لم ولن تتكرر. حكايته مع كؤوس العالم لا زالت خالدة. من هذه الصور أهدافه في نهائي ضد البرازيل، ومساهمته الكبيرة بأول تتويج للمنتخب الفرنسي على ملعب سان دوني في سنة 1998. في عام 2002 صورته هو ملقى على الميدان في آخر مقابلة في الدور الأول ضد الدنمارك، الإصابة اللي حرمته من المشاركة وكانت السبب في إقصاء المنتخب الفرنسي من الدور الأول. أما في سنة 2006 يرجع بعد الاعتزال ويكون سبب في تأهل فرنسا للمونديال، وعلى الملاعب الألمانية يقدم الرقصة الأخيرة، أداء مبهر ضد كل من البرازيل، إسبانيا والبرتغال، وفي النهائي يلعب ضد الطليان. لليوم العالم يتذكر طريقة تسجيله لضربة جزاء ضد العملاق بوفون، وانعاش الفرحة والفخر. أما للأسف جاءت لحظة الغضب، وفي صورة خلاته يخرج من الملعب بورقة حمراء في آخر مقابلة في مسيرته، وتخسر فرنسا النهائي بركلات الجزاء الترجيحية ضد المنتخب الإيطالي. ضيفنا لليوم نجم أسطوري وخالد في كتاب وسجلات كؤوس العالم. أسطورتنا هو أفضل من تحكم في كرة القدم وسيرها كما يحب ويريد. إنه المايسترو زين الدين زيدان. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: مشاغل جامعية.
2: مشاغل جامعية.
1: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، هذا العدد الأخير من مشاغل جامعية وانتم تسمعوا في ساعتنا الثانية. باش نواصلوا مع أخبار الجامعات التونسية، باش نحكيوا زادة شوية على دليل التوجيه الجامعي، باش نعطيوا معطيات، باش نحكيوا على المسارات والاختصاصات الجديدة. 1204 تقريبا اختصاص جديد في مجالات عديدة، كل المؤسسات الجامعية ظهلي فيها تغييرات في المسارات وإضافة بعض الشعب، هذا نحكيوا عليه في الصيف الكل إن شاء الله من خلال الطريق إلى الجامعة. حكينا بكري شوية مع الأستاذة مريم حرزلة على اختصاص الطب اللي هو من الاختصاصات المطلوبة، وخاصة الجماعة اللي نجحوا واللي نباركوا لهم مرة أخرى ونقولوا مبروك النجاح في البكالوريا، تفكيرهم دائما يكون موجه للاختصاص متاع الطب. دونك حكينا شوية على الاختصاص هذايا، شنو هو أهم المواد، شنو هو لازم من مهارات للنجاح في الاختصاص هذايا. وظهر فما تعقيب صغير وتعليق العدم الدكتور أنور بالطيب في الاختصاص والمجال هذا. يلا دكتور.
1: أخت مريم أعطت وأضافت جميع المعطيات في مخص التكوين في الطب على المستوى الجامعي، ولكن زاد ما فيها بس باش الطلبة اللي يسمعوا فينا نحيطيهم علم اللي يكونوا زاد فما بعض التحديات. عطات هي ما يعني إيش فما شنو نقرأ الأفاق التشغيلية، ولكن زادا يكونوا واعين ويرتبطوا شوية اللي يكونوا بالنسبة للتكوين في الطب الجامعي راهو ما هوش فيكس، راهو يعني قاعد يواكبوا الكليات الطب والزملاء الأساتذة الجامعيين في التكوين في الميدان هذايا، هو راهو فيه الابتكار وفيه الإبداع.

0: وفي الذكاء الاصطناعي وفي كل من التقنيات التدخل الطبي لهنا، يعني باش الطلبة يكونوا زادة هما يواكبوا الشيء اللي موجود، دونك ما يسمى بتطوير المناهج الطبية على مستوى تعزيز التكوين التطبيقي زادة كيف كيف بالمستشفيات. الضغط، فهناك ضغط ناتج على ارتفاع يعني عدد الطلبة اللي يحبوا يتوجهوا للطب هذايا، زادة كيف كيف الزمن الانجيري والعدد الطلبة، كي نقولوا عدد الطلبة باش يزيد راهو زادة داي على حساب يعني الازدحام على مستوى المخابر، على مستوى الورشات، على مستوى التربصات، هذا يزمن زنجر. وخاصة زادة ما ننسوش يكونوا الأطباء متاعنا ولو برشا مطلوبين، يعني الأفاق التشغيلية تتجاوز حدود الوطن، ما يسمى بهجرة الكفاءات الطبية، عندها إيجابياتها عندها برشا سلبيات، ولكن المعادلة هي الصعبة شوية. ظروف الأطباء الشبان زادة كما تعرف اللي يكونوا يعني زادة يزمن ناخذها بعين الاعتبار باش نزيدوا نشجعوهم، مش يكونوا الأطباء الشبان يعني هما اللي يكونوا ياخذوا أكثر ساعات العمل والانترناون شي شويت. فما البحث العلمي والابتكار اللي حكينا عليه يجب ناخذوه بعين الاعتبار. وإلى جانب ذلك أنا نحب نقول اللي يكونوا بالنسبة للاختصاص هذايا ولجميع الاختصاصات الأخرى ما فيها بيس نخموا في الصحة النفسية للطلبة بصفة عامة، وخاصة طلبة من ناحيتين راهو الصحة النفسية، لأنه خلينا نقولوا الطلبة بصفة عامة يعني في الطب راهو تكوين خاص ونفسية خاصة، وبالتالي يجب متابعة نفسية خاصة.
1: هو الحقيقة فما الأطباء النفسيين وفما المراكز نتاع الطب النفسي الجامعي، لكن ما نعرفش يمكن برشا طلبة ما يمشوش فيه الموضوع هذا برشا، لكن لازم دعم هذا الاختصاص،
0: لازم ندعموه. وخاصة فما كاتيجوري أخرى من الطلبة بحكم تجربتي اللي يكونوا يبدأ يقول لك من هو طالب في الميدسين سنة أولى سنة ثالثة، يعني عنده نوع من التعالي، هكا علاش أنا نطالب بالتدخل النفسي ليتراجع معناتها التوازن. ما فيها بس راهو معناتها يكونوا يزمنا نقول راني أنا قد ما تكونوا شوية قد ما تعملوا شوية، وبربي فهمت لا نتفاداو الميدة على البيضاء في الشارع، سواء كان بالنسبة للطلبة أو بالنسبة حتى للناس اللي تطلع في المستشفيات ما فيها باس نوجههم. كيف كيف زاد نكون رقمنة التكوين الطبي والمحاكاة الطبية، هذا يزمنا نعرف فيه أكثر سيكونابيل معناتها توا ولات التكوين في أي مجال كان ما هوش كان بالعلم والكور ونسي سويت، وإنما المحاكاة لتيمونياج مجي طبيب تخرج ما فيها باس بيجي يحكي الاكسبيريونس بتاعه راح تفيد اكثر، لانه تجربه عملناها في التربيه والتعليم، يعني يبدا عندي كور انا موجود فيها ساعتين، الطلبه اللي تخرجوا عمناول نقول له جي الوقت الفلاني تفضل شد بلاصه متاعي واحكي للتجربه متاعك وقول كنت لك شاد. تحيين جوده التربصات السريريه تري امبورطون، وتطوير تقنيات الطب العائلي اللي يكونوا يعني يزيد يتطور أكثر، لأنه الأمراض تطورت، وتعزيز الشركات الدولية في التكوين ما فيها بيس باش يكونوا
1: احنا المحل في كليات الطب ما نش مقصرين في تونس في الجانب العلمي والبحث العلمي والشركات والاتفاقيات الدولية تطويرها لازم ديما، ومتابعة كل ما هو جديد في هذا المجال زاد مهم جدا، رغم اللي كما قلنا فما مجهود كبير في الجانب هذا في الجامعات الخاصة بكليات الطب في تونس الكل. نمشيوا للجديد التوجيه الجامعي ونبدأوا ساعة بإعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي تعلم أن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا على موقع الويب orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية، وخاصة بكل مترشح، ويمكن المترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمة العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرسالات القصيرة SMS. بدأت الخدمة هذه من البارح، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 85000 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026. مهم جدا، نفس التليفون نفس البيوس، معناها يتم معناها تسجيل في الخدمة هذية بالنسبة للتلامذة نتاع الباك. دونك هذية بالنسبة للموضوع هذايا وكيفية الحصول على كلمة العبور اللي كما قلنا السرية، والاسماس فيه تكتبوا فيه PWD ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا. ينبغي أن يكون رقم البكالوريا متكون من 6 أرقام ويتعين استخدام رقم الهاتف المسجل كما قلنا عند الترشح لامتحان البكالوريا. التوجيه الجامعي هاجس الأولياء والتلاميذ اللي باش يوليو طلبة الموسم القادم. تفكير بدأ، ستريس بدأ بعد ستريس متاع النتيجة بالنسبة للطلبة بطبيعة اللي تلامذة اللي نجحوا في البكالوريا، مازال الستريس متاع تلامذة اللي باش يعديوا دور التدارك ابتداء من يوم 29 في بالي. دونك التفكير في شنو باش تقرا من الجاي، معدلك باهي معدلك يوصل ما كذا، دونك البريسيون متاع شوية العائلة هوك. علاش ظهر لي باش نبداو الحديث ونواجه كلمة للأولياء اليوم بعده نحكيو على المسارة الجديدة والتوجيه الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد إن شاء الله.
0: شكرا أحمد. التايمينج يعني في وقته اللي يكونوا قبل كل شيء نهنيوا جميع الطلبة اللي نجحوا في الدورة الأولى ونهنيوا كذلك عائلاتهم وأوليائهم الأولياء متاعهم، وحظ سعيد إلى اللي باش يعديوا دور المراقبة. احنا باش نخصوا كما قلت انت معناتها المسارات والتوجيه برشا بأكثر دقة، وشكرا على المعلومات اللي اعطيتها دقيقة جدا للطلبة باش ديما يردوا بالهم باش كيفاش يتصلوا شنو السيت انسي سويت. ولكن اليوم فيو اللي يكونوا الأولياء الأمهات والأباء أبداوا في الهوس والهجس على مستوى الضغط على أبنائهم شو مش تقرأ، ولو هما هزين يعني الضغط أكثر من الأبناء، وهذا ما يريق له. أنا بحكم اتصالي ويطلبوني الخيان الكليكة الأولياء يقولوا لي يا سيادة بربي كيفاش تنصحت وراني أنا بديت نخمم وتقريبا دخلت في كونفلي مع ابني ومع بنتي. يا ودي قلت لهم يهديكم بربي الأولياء توا خليوا صغاركم يعيشوا الفرحة ويتمتعوا بالنجاح متاعهم، راهو هي فرحة في العمر. و17 جويليا آخر أجل باش نرسموا التوجيه مازال بكري، التروي التروي وما غير ضغط. اثنين، أنا قمت شعار اللي باش نحطوه تو الأولياء وكلهم العديد منهم ونحب نحييهم يسمعوا فينا. الشعار هو وجه ابنك ولا تفرض عليه مستقبله. كيفاش؟ لأنه التوجيه الجامعي ليس تحقيقا لأحلام الأولياء، بل هو مساعدة الأبناء على بناء مشروعهم الشخصي والمهني ودور الولي المرافقة والإرشاد والدعم. تويكا هذا دون فهمناه انت عداو كيفاش يقول لي أنا باش ندعم ابني، وخاصة يبدأ هو يعني يخمم يحب يسطر له يحب يعمل له، وخاصة فما أولياء يحب القرايه لما قراهاش هو حب يقراها قبل يحب ولده يقراها. لا يا أخويا كل واحد خذا يعني
1: فرصته كاملة
0: فرصته كاملة.
1: شو قعد لي في النقطة هذه دكتور باش نرجعوا لها خاطر بنحبش نقص عليك الأفكار. عنا إذن العشاء و22 دقيقة وبعض ثواني بعد باش نمشي طول للنصائح للأولياء ونركزوا أكثر في كيفاش ندعمه كولي دعم ابنه باش يختار المسار الصحيح ما غير ما يضغط عليه وما غير ما يأثر عليه. فول اذن وراجع
0: تفضل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: جعل لكم من جديد مستمعين، تقبل الله صلاة الجميع. نصيحنا كما قلنا للأولياء في فترة التوجيه الجامعي، دورة المتفوقين ذكروا باش تكون بين 3 و 5 جويلية على orientation.tn، بعد ما تاخذوا كلمة العبور بطبيعة وعطينا الطريقة، والإعلان عن النتائج في الدورة هذه يوم 8 جويلية. هذه فقط معلومة للمتابعين اللي تحقوا بنا في الاستماع. يلا دكتور.
3: شكرا سي أحمد. نواصل إذن في تقديم بعض النصايح اللي للأولياء باش تكون معناتها نصايح موجهة لمساعدة أبنائنا اللي نشحوا. بربي نحب نركز بالشعار وكونوا نوجه ابني وما نفرضش عليه المستقبل متاعه، لأنه هما في درجة عمرية ومن يعني من التمييز والتعقل. أولا حاجة، النصيحة الأولانية هي الاستماع إلى ميولات ابنك أو بنتك اللي نشحت في الباك. شنو يحب يعمل؟ شنو اهتماماته؟ وفقا لقدراته، هو يعرف قدراته وإمكانياته من خلال معناتها المسار اللي حب يمشي له. لأنه بعض المسارات وتنحكيوا فيها النقاط دي بعتالي يا أحمد، راهو مش معناتها أنت باش تختار تكنولوجيا أو هندسة أو طب، لكن هناك في الداخل راهو باش نعطيو عديد النقاط اللي يكونوا بعض المواد اللي تختلف ساعات من جامعة إلى جامعة. دونك النصيحة الثانية على الولي، يا يوفر معلومة صحيحة يا ميوفرش، لأنه الإشكال يقعد في المقهى يسمع زميله صديقه اللي كذا يقول أنا كل عام ولدي كذا وكذا كذا. لا، لأنه عام 90 ما هواشي عام كذا، ما تلي ما لا تستقيمش المعلومات صحيحة ومحينة وفما لسيت. كيف كيف زاد النصيحة اللي بعدها، التشجيع على الحوار بدون إملاء، ما تمليش عليه، نتناقشوا نحكيوا نعطيوا التجارب متاع الولي ميسالش. ولكن حاجة هامة نصيحة، نتجنبوا المقارنة مع الآخرين.
2: صحيح.
3: حاجة أخرى، مش عش ولدي نحبك تولي كذا وتطلع كذا، أين راه فما ولي قال لي ريتا سيانورة والله أني في خذيت الباك عام 1988 راه حبيت وكونوا أنا نمشي للطب، أما سكوري ما وصلنيش، حب ولدي أنا أكون عم راوي نجمة. قلت له عاش أسمعني، نبدلوا الحوار راهو مش ميجيش. اثنين، نونا وخاصة يبدي يركز يقول لك على الطب ولا الهندسة، مش بالضرورة راهو، لأنه ذي التباهي الاجتماعي للستاتيو سوسيال على خاطر هو يحب يحقق معناتها رغبة ذاتية الأمة أو الأب، والتركيز على ما يسمى بالمسارات الطويلة المدى اللي هي كيما الميديسين وكذا. لا، راهو فما مهن جديده توا، راهو فما فرص عمل، فما تشغيليه جديده، العالم تبدل،
2: والجيل الجديد يعرف راهو معني عنده فكره على عنده اللي فما اللي ما فماش وشنو هو اللي نجم ينجح فيه بالتخصصات الجديده الناجحه كل شيء.
3: هناك مهن جديده. النصيحه اللي بعدها، نتبعدوا راهو توا فتره نتاع ريت فرحنا بالباكه، بعد ثلاثة ايام يبارك ويهنيه ونسي سويت وصغاريت، وبعتالي يا ودي شبيك والله بديت نخمم أنا فهمت لا ولدي وما حبش يسمعني، بيبسور عنده خليه يفرح وراه ما كمش يفرد لونغور دون. لناش نعمله، شنو يعمله إذا كان احنا نشده بصحيح ونمليه عليه، شنو يعمل؟ تودي تعطينا مخاطر الضغط النفسي، ومخاطر الضغط النفسي راه بش ينتج عنها قلق وتوتر عند الكل، ويدخل هذا حتى العائلة كاملة يا أخي كملوا في الفرح وتوجي وقته. دليل التوجيه مازال كيطلع خلينا نشوفوا ال 1200 مسار ساعة، خليه هما يحكي مع أصحابه مع كذا فهمت ليه، وخاصة إذا كان ندخلوا في التنسيون متاع نحبك تعمل كذا وهو يحب يعمل كذا، عنا تولي يفقد عنده كل الرغبة والدافعية للدراسة. حاجة أخرى زادة اختيار نجم يمشي أنت تملي عليه وتضغط عليه وتزيد معناتها الخالي يدخل والعم يدخل والجار يدخل، هذه الكليكة يعطينا نجم يختار اختصاص ما هوش ملائم لإمكانياته ويؤدي إليش، يا يولي بعد شهر شهرين اللي حكينا عليها إعادة توجيه، يا يكون تصير رسوب، يا يقول لك نحب نبدل اختصاص كومبليتمون. وكذلك راهو باش يتسبب لنا إذا كان نضغط عليهم في تدهور العلاقة بين يعني الابن او البنت والاولياء،
2: يولي حملك المسؤوليه،
3: اي حملك على المسؤوليه ما تحب كذا هاني ماشي، وهذا يتسبب في ضغط نفسي كبير. وخاصه ننصحهم باش التجئ للمختص سواء الجامعات التونسيه باش توفر معناتها ما يسمى ايام تحسيسيه، ايام توجيهيه توضيحيه، والا المختصين تو هو يهز عليك الحمل ويكون ثقات. وخاصه نبعدوا على كونه والله انا صاحبي قال لي دونك ما قال لك حتى حد، راهو التوجيه عمليه هامه جدا خطيره جدا وتنجم تحدد المسار نتاع حياه كامله، وبالتالي خليه هو بيتروي وبلا يخلي يقرا حاجه هو يحبها يميل لها راهو باش ينجح فيها
2: صحيح
3: وراه باش يبدع فيه، وخلي له المسؤوليه والحريه وانت عليه كان المرافقه
2: والتأثير والمصروف
3: التأثير والمصروف تو نحكيوا عليه جايين في الطريق الجامعه المصروف اللازم في اللازم فهمت لي
2: الامكانيات اللي عندنا كل شيء
3: لتوفير امكانيات، ونتمنى لهم معناتها كل التوفيق، ورانا باش نرجعوا للتوجيه بنقطه بنقطه
2: إن شاء الله. والمسارات الجديدة والشعب الجديدة نحاول نحكي عليها بأكثر تفاصيل في الطريق إلى الجامعة ابتداء من يوم الاثنين من 8-10 متاع الليل. يعطيك صحة دكتور. بعد شوية شوية أخبار نعلق عليها، جديد الجامعات التونسية، جديد زادة المدن، فما لحقيقة تحركات استعدادا للموسم الجامعي القادم بدأت خاصة في المنستير.

0: تحية متجدد لكل المستمعين والمستمعات. مشاغل جمعية في العدد الأخير حتى للعشرة متاع الليل. يرافقني دكتور أنور بطيف في الجزء الثاني من البرنامج. نبدأ بالأخبار واللي باش نعلق عليها بطبيعة واللي تهم الحياة الجامعية والمرحلة الجامعية والمؤسسات أيضا الجامعية التونسية. ونبدأ بالأخبار الأول من المنستير. وأشرف ولي المنستير البارح على جلسة عمل موسعة خصصت لضبط الاستعدادات المبكرة والاستباقية الكفيلة لضمان نجاح العودة الجامعية للسنة الأكاديمية 2026-2027. تمحورت الجلسة حول ملف السكن الجامعي بالجهة، وذلك في ظل توفر مؤشرات تستشرف إقبالا قياسيا غير مسبوق على طلبات الإيواء مدفوعة بتوقعات وزارة التربية التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة 2026. حاجة باهية كراو التحضير للموسم الجامعي وإحنا مازلنا في دورة التدارك ما بديتش، معناها بالنسبة لاختبارات البكالوريا استباقيا خاصة فيما يخص السكن الجامعي اللي هو موضوع مهم جدا، ونعرفوا عدد كبير من الطلبة اللي يجيوا للمنستير كمدينة وعاصمة طلابية في تونس.
1: شكرا أحمد. قبل كل شيء كلمة شكر إلى السيد والي المنستير على المجهودات الجبارة اللي عودنا بها في جميع المجالات وفي جميع يعني ما يخص التنمية الجهوية بولاية المنستير. اليوم الجلسة كما هذه وخاصة يعني بالتعاون مع جامعة المنستير وإيمان منه اللي يكونوا راهو الجامعة هي رافعة أساسية للتنمية الجهوية.
0: نعم.
1: واللي يكونوا عملية يعني سنة جامعية كاملة ما هيش المهمة متاع جامعة المنستير بركة أو الجامعات أو الكليات أو المعاهد، وإنما هو مجهود جميع الأطراف وجميع السلطات لإنجاح السنة الجامعية. يعني مبادرة طيبة، مبادرة هامة جدا، كافة الأطراف المدخلة راهو باش الطالب يوصلنا احنا كجامعيين، راهو يزمو نقل، يزمو إيواء، يزمو ناس، يزمو أمن وأمان على مستوى الطريق. وخاصة من أبرز الأهداف اللي يكونوا من الجلسة هذه نتصور أنا اللي يكونوا لضمان جاهزية المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية لاستقبال الطلبة في أفضل الظروف.
0: من النقاط اللي تم تطرق لها دكتور التسريع في استكمال أشغال تهيئة فرع المبيت الجامعي 3 أوت بالمنستير واللي هي متأخرة الحقيقة الأشغال هذه، دونك فرصة زادة لتسريع النسق متاع الأشغال هذه باش تكون حاضرة قبل سبتمبر 2026. زادة كيف كيف في الاجتماع فما حديث على دراسة الجدوى الفنية والمالية لكراء بنايات وعقارات إضافية مخصصة للإيواء الطلابي والبحث المستمر عن بدائل سريعة بالتعاون المباشر مع السلطات الجهوية كما قلنا والمحلية لتذليل العقبات العقارية والتنظيمية وتوفير ظروف معيشية لائقة وآمنة. دونك هذه من بعض النقاط اللي تم تطرق لها في اجتماع البارح.
1: شفت اللي يكونوا راهو كي نقولوا احنا يعني مركبات جامعيه او منشات يعني جامعيه هي مرتبطه ارتباط كلي بنظام الصفقات، ونظام الصفقات مشرف عليه جنرال مو معناتها الولايه، وبالتالي هي طرف معناتها مباشر في التعجيل اذا كان فما معناتها بعض المشاريع اللي ما كملتش. علاش؟ على خاطرش كما قلنا باش نحسنوا الخدمات الاقامه والاعاشه والنقل الجامعي هامه جدا. كما تعرف كونوا معناتها بحكم سلطات الوالي هو مشرف على جميع المندوبيات والمديرات الجهويه بجميع اصنافها، وبالتالي يعني هناك تناسق عضوي وكامل. علاش هذا كليكا؟ لأنه باش فما حاجة أخرى زادة، دعم الصحة والسلامة في جميع المؤسسات الجامعية الكليكا، الخدمات زادة الإدارية الموجهة للطلبة على مستوى المبيتات وعلى مستوى الكليات، تيسير زادة كيف كيف الاندماج للطلبة اللي باش يجيو بعدد مكثف كيما مدينة المنستير، لأنه هي في عديد الاختصاصات وعدد الطلبة سنة بش يكون متزايد.
0: هو اللي خلى يمكن العملية الاستباقية والاجتماعية هذا يصير النسبة المرتفعة معنا والمحترمة في عدد الناجحين, وهذا اللي يقول لك الكوتا أكيد بش تطلع مع التوجيه الجامعي, وده التوجيه الجامعي اللي فما يمكن عدد بش يزيد في بعض الاختصاصات, اختصاصات جديدة, والعدد متاع الشعاب بش يستقطب أكثر عدد من الطلبة مقارنة بالمواسم الجامعية الفارطة. السرعة في الاجتماع هذا وفي تكوين يعني الأطراف الكل باش تكون مساهمة بدرجة كبيرة في التحضير للموسم الجامعي كي كانت على بكري الحقيقة فرحت برشا ناس وخلتنا نحكيه على الخبر هذا. يمكن
1: علاش على خطرش ما ننسوش اللي يكونوا جامعة المنسير هي جامعة رائدة وجامعة يعني فيها عديد الاختصاصات وبرسك معنات عدد الكليات والمعاهد العليا اللي فيها يعني هام جدا, وفما مسارات جديدة باش نحكيوا عليها اللي جامعة المنسير يعني متوفرة فيها برسك يعني جميع الاختصاصات هذية. وكعلاش الجلسة هذية كي جات هي استباقية هامة جدا, وهذا يوريك التناسق والتنسيق بين جميع الأطراف, والسيد الوالي والعمل والفريق العمل معاه يعني مشكور في المبادرة هذه, وخاصة اللي يكونوا معناتها مرتبطة ارتباط عضوي وكلي بنوعية وجودة التكوين الجامعي في المستقبل. هذا هام جدا لأنه معناتها ما هيش مربوطة كما قلت بكريكا على مستوى يعني الكليات أو الطالب والأستاذ والبرامج, وإنما هو محيط وبيئة اجتماعية, بيئة يعني صحية الأطراف الأخرين وكل تساهم باش تنجح العملية ويتعدى موسم بالقداء, وخاصة اللي يكونوا سيد الوالي والفريق العمل معاه بيسير بالتنسيق مع جميع الأطراف المداخلة اللي يكونوا الهياكل الجامعية والمؤسسات العمومية ومجتمع مدني ليضمن لإنجاح سنة جامعية إن شاء الله محفزة بالتميز وبالنجاح.
0: هذيك صحة الدكتور, وإن شاء الله بقية المدن الجامعية والمراكز فيها أكثر على الأقل معناها جامعات مؤسسات جامعية وطلبة يمشيولها تنسج على نفس هذا المنوال والرو جلسات وتحذير واستعداد على الأقل يصير حتى كونستا ومواكفش تعدى العام الجامعي اللي تعدى, فما نقائص فما مشاكل فما إخلالات في بعض الأمور تجنبا لإعادتها وتكرارها في الموسم,
1: وخاصة النقلة
0: جانب النقل اللوجستيك الأمن كما قلت الصحة زادة اليوم الطلبة لازم الطالب الجديد خاصة اللي بيشي بعد على دارهم
1: بيش يندمج في محيط
0: بيش يلقى روحه في عنده دي روبير ضايعين بيش يحاول يلقى روحه, معناه لازم يكون متأقلم في المنطقة والمدينة اللي بيش يسكن فيها. نمشي للأخبار الثانية. تونس تتألق عالميا في مجال التعليم العالي, 5 جامعات تونسية تدخل تصنيف تايمز العالم من أهم التصنيفات الحقيقة. تصنيف هذا خاص بالاستدامة لسنة 2026. جامعة تونس المنار تقود الصدارة الوطنية وتصنف ضمن أفضل 200 جامعة عالمية, تليها جامعة صفاقس, بعد نلقاو منوبة نلقاو جيبس أيضا وتونس. ويعتبر هذا التصنيف خطوة هامة نحو تعليم مستدام وجودة أكاديمية علمية.
1: تعليم مستدام وجودة أكاديمية علمية متميزة, هذا نظن أنا الشعار الكبير اللي تنضوي تحته هذا التميز, وهذا الإشعاع العالمي هو نتيجة مجهودات جبارة وتراكمات في مجال البحث العلمي وكذلك في الاجتهاد للجامعات التونسية. أنا كجامعي فخور جدا بانتمائي إلى لهذا التصنيف لهذا التميز, وقت اللي نقولوا احنا تصنيف تايمز ونكونوا احنا ضمن 200 جامعه واللي يكونوا حكينا برشا مرات واستقبلنا رؤساء جامعات اللي تميزوا, نحبوا معناتها بالمناسبه دي نشكرهم على المجهودات الجباره اللي قاموا بها, وخاصه يوريك اللي يكونوا راهو يعني البوتنسيال التونسي راهو يتميز, وهذايا اللي يكون مفخره للجامعه التونسيه, وخاصه الجامعات كما جامعة المنار، جامعة صفاقس، جامعة سوسة، جامعة المنسير، وكذلك كناقة جابس أنا متواجدة راهو. وخاصة ما ننسوش اللي يكونوا وزارة تعليم العالي بصفة عامة والجامعات 13 جامعة الموجودة في كافة تراب الجمهورية مشاو في اللي زيزو خذاو اللي زو
0: هو ذاك يمكن عاون شوية،
1: هذاك عاون برشا. وكذلك زاد يعني ما ننسوش اللي التكنولوجيا ساهمت، التميز في البحث العلمي، هذا الكليكا يخلي اللي يكونوا يعطي تميز الجامعة التونسية، ولكن إن شاء الله يكون مع يعم على جميع المعاهد الأخرى والجامعات الأخرى التونسية.
0: نمشيو الأخبار الموالية. أعلنت جامعة منوبة عن أحداث لجنة أخلاقية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. اللجنة ستتولى مراجعة بروتوكولات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومرافقة الباحثين خلال مختلف مراحل إعداد مشاريعهم البحثية بما يضمن الفئات حماية الفئات الهشة والبيانات الشخصية وتعزيز النزاهة العلمية.
1: بادرة طيبة ومن جامعة منوبة وهي سباقة في هذا المجال، وما ننساوش اللي يكون البحث العلمي سي أحمد يخضع إلى مفهوم هام جدا ألا وهو يعني الإتيقة، الإتيك، أخلاقيات البحث العلمي. فما راهو الإتيك والديونتولوجي، يعني مش تعمل بحث علمي يفهم احترام البروتوكولات الكتابة العلمية، يعني المعطيات والبيانات الشخصية راهو يجب احترامها، العينة اللي بيشتخدم عليها تكون عينة انت قبل كل شيء على المستوى الإجرائي خذيت التراخيص اللازمة، وكذلك معناتها اللي باش تعمل عليهم او اللونكيت اللي باش تعمل. وعلاش في العلوم الإنسانية؟ لانه في العلوم في البحوث الأخرى يعني الدقيقة سواء كان في الطب أو في الهندسة أو في كذا، يعني البروتوكولات برسك يونيفرسال. ولكن بالنسبة للعلوم الإنسانية كما نقولوا الفلسفة، علم الاجتماع، علوم التربية، عديد العلوم الأخرى، يعني بتاتر اللي يكونوا أدوات وآليات البحث
0: تختلف.
1: ما هي تختلف هك علاش يحبوها توا، هي زادت تدخل لاحترام مدونة وأخلاقيات الكتابة العلمية والبحث العلمي. بادرة طيبة، ولكن راهو يلزم زادة الإعلام المسبق والتكوين المسبق للباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية باش يكونوا على دراية، لأنه هما تعبين، لأنه ينجموا الأخرين الاختصاصات الدقيقة والعلمية ينجموا ينشروا وينجموا يكتبوا، ولكن بالنسبة للعلوم الإنسانية يعني باش كانت تحط عليهم شروط كاملة مجحفة، يعني النشر صعيب، وكعلاش يحبهم يلتحقوا بالركب باش هما زاد ينالوا حظهم من المنشورات العلمية.
0: تخبيان كمل بخبر أخير. وتم اختيار المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت كأول مركز إفريقي متعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان في مجال الرفق بالحيوان، ويعد هذا الاعتراف الدولي ثمرة سنوات من العمل الأكاديمي والبحث العلمي، ويؤكد قدرة المؤسسات الجامعية التونسية على التميز والمساهمة في تطوير المعارف والخبرات على المستوى القاري والدولي.
1: يعني ما هوش غريب على جامعة كما البيطري سيدي ثابت كما هو. يعني أولا هي عريقة
0: المدرسة الوطنية طب البيطري،
1: أي المدرسة الوطنية هي عريقة، ويعني من أعز الاختصاص الأسادة المختصين في الميدان هذايا، ونجم نقولوا هي الوحيدة في تونس اللي ساهمت مساهمة كبيرة برشا من خلال البحث العلمي في تطوير هكذا اختصاص، ونباركوا لهم ونهنيهم معناتها بهذا التفوق والتميز. وراهو كان منتوج مجالس علمية ومنتوج لجان خدمة ومنتوج معناتها طلبة باحثين ومنتوج معناتها بحوث علمية لصيقة التساق كلي بالاختصاص، وكذلك إشعاعهم على مستوى يعني الجامعات الأخرى وكذلك
0: منظمات عالمية خاصة.
1: أي ولا عالمية، يعني وقتلي أنت البحوث مدعك يقع نشرها، وقتلي التجارب اللي تعملها، وقتلي أنت النتائج اللي توصلت لها يقع الاستئناس بها، ويقع ذكر معناتها بعض البحوث أو الطلبة أو الأساتذة في بحوثهم العلمية في منشورات أخرى خارج حدود الوطن، هذا يزيد كان مفخرة للجامعة التونسية.
0: يعطيك الصحة دكتور، رافقتنا في مشاغل جامعية وبدأ المشوار مع البرامج الخاصة والموجهة للطلبة من الصيف اللي فات قريب شنعملوا عام. ما شاء الله على الإضافات متاعك، على نصائحك للطلبة الجدد وإلى الطلبة اللي في مراحل متقدمة من الدراسة، حكينا حتى على الأساتذة. نحب نختم معك اللقاء باش نعرف تجربتك كيفاش تقيمها، كيفاش ريتها في مشاغل جامعية، خاطر فما تفاعل كبير صار مع بعض الأولياء في علاقة يمكن بطلبة زادة تقريهم واللي سمعوك كمستمعين، فما بعض الملاحظات، فما بعض النقاط اللي وصلوا هالك. دونك احكي لي على الموسم في دقيقة من زمان.
1: أي في دقيقة من زمان، يعني وقت اللي تقول يعني عام كامل احنا عنا توا، يعني بصراحة تعدت فيسع سنة كاملة. نحب زادة نشكر مريم على المجهودات الجبارة اللي عملتها وعلى الإضافات اللي رفقتنا بها. يعني سنة إن شاء الله نكون أعطينا الإضافة والإفادة كل أسبوع، وإحنا يعني حاولنا باش نجيبه جديد باش نواكبه، خاصة يعني نسق الطلبة، نواكبوا نسق الطلبة خلال معناتها سنة كاملة، سواء كانوا في طريقهم إلى جامعة أو في دروسهم أو في امتحاناتهم. تجربة حلوة ياسر كانت، خلتنا معناتها نكونوا في تواصل مع الطلبة متاعنا في مشاغلهم، وإن شاء الله نكونوا عطينا الإضافة. تجربة حلوة، وخاصة معاك سي أحمد رو كنت مرتاح برشا، ومع مريم ومع الفريق التقني اللي صاحبنا ديما، وإن شاء الله يعني ديما نمدوهم بالإضافة والإفادة.
0: ذكروا طريق الجامعة باش يكون نهار الاثنين من 8 للـ10 متاع الليل في البرمجة الصيفية، تنطلق يوم 29 جوان يوم الاثنين إن شاء الله. برشا برامج جديدة، فهم برامج زادة كنتوا تواكبوا فيها في الصيف وغابت عليكم في الشتاء باش ترجع إن شاء الله في الصيف. برامج إن شاء الله تعجبكم، تكون خفيفة فيها الإيقاعات، فيها كيف زاد النصائح والمعلومات، وإن شاء الله تكونوا ديما أوفياء لذات المنسير لبرامجنا الكل. شكرا حسام قدري في الإخراج التقني حصة اليوم، شكرا أيضا لمعاذ الحديد في استقبال المكالمات الهاتفية والتنسيق، دكتور أنور بطيب، الأستاذة مريم حرزلة، ضيفنا الدكتور أحمد معلال اللي كان معنا في ساعتنا الأولى. كان معكم في الإعداد والتقديم حصة اليوم من مشاغل الجامعية أحمد موسى. ليتكم زينة وإلى اللقاء.

0: العاشرة ودقيقة واحدة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أن تونس لم تسجل أي إصابة بفيروس إيبولا وحالة يقظة صحية بنقاط العبور الحدودية. تونس تحتل المرتبة 15 إفريقيا في مؤشر كلفة المعيشة لسنة 26 و2000. والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تؤكد أن 80% من المتورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم بين 18 سنة و40 سنة. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأننا الصحي، أين أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي 26 و2000 حالات مشكوكة فيها في إصابتها بفيروسي إيبولا أو هانتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات، ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25.2 مليار دينار لتاريخ 24 من جوان 26 و2000، ما يمثل 102 أيام توريد مقابل 23.3 مليار دينار 101 أيام توريد قبل ذلك بسنة، وفقا لما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي نشرها اليوم. ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل بنسبة 4.8% لتقدر ب 4.2 مليار دينار، والعائدات السياحية بنسبة 4.5% لتصل إلى مستوى 3.1 مليار دينار، وذلك إلى التاريخ 20 من جوان 26 و2000 مقارنة بذات الفترة من سنة 25 و2000. وفيما يتعلق بالدين الخارجية فقد بلغ مستوى 3.6 مليار دينار خلال نفس الفترة. ونبقى في شأن اقتصادي دائما، قالت اليوم رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، قالت إن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات رغم تعدد الأزمات والصدمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي. وأضافت أن معظم المؤشرات شهدت تحسنا تدريجيا خلال سنة 25 و2000.
2: رغم تعدد الأزمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024 بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة فوق 30% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
0: ومن جهته، ولا عم على هامش هذا المنتدى، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الحكومة تستهدف بلوغ 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 26 و2000.
3: ثقتنا الكبيرة في قدرة الاقتصاد التونسي أنه يجذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية ديناميكيته، والديناميكية هذه أظهرها خلال السنوات الأخيرة من خلال صموده أمام عديد الصدمات الخارجية. ديناميكية بطبيعتها تخلق فرص جديدة للاستثمار في عديد القطاعات، قطاعات كل ما يهم تكنولوجيا الاتصال، القطاعات التي تفترض يد عاملة كفءة، الطاقات المتجددة، اقتصاد أخضر، كل ما هو اقتصاد دائري. عدد المشاركين الذين سجلوا على منصة المنتدى 1200 مشارك تونس ومن خارج تونس، في وسطهم تقريبا 25% من خارج تونس. بالطبيعة نأمل أنه نشوف أقصى عدد منهم حاضرين بدون استثمار، يصعب أن نحقق نسب نمو مرتفعة، وبدون نسب نمو مرتفعة يصعب أن نحقق كل أهدافنا على المستوى التنموي. التوجه الأكبر على مستوى مناخ الاستثمار هو تسهيل بظفرين حياة المستثمر من بداية استثماره إلى الشروع فيه وخلال أيضا عملية الاستثمار. حل عديد الإشكاليات اللي هي في عدد كبير منها مربوطة بإشكاليات إجرائية، ونجحنا والحمد لله في حل العديد والعديد من الإشكاليات. هدف 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية، عندنا ثقة بأنه نخلطوا له الهدف هذا في 2026.
0: أظهر التصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 26 أو 2000 الصادر عن منصة نمبيو العالمية المختصة في بيانات كلفة المعيشة أن العاصمة التونسية حلت في المرتبة 15 إفريقيا بمؤشر بلغ 30.7 نقطة ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى من حيث كلفة العيشة. وبين التقرير أن مدينة بيدجان الإيفوارية تصدرت الترتيب القاري بمؤشر 45.2%، تلتها أديس أبابا الأثيوبية ب 42.6 نقطة، ثم بريتوريا الجنوب إفريقية ب 41.6 نقطة، في حين جاءت تونس خلف عدد من المدن المغاربية والإفريقية من بينها طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش.

0: نعم في 26 امضاء اتفاق رسمي ملزم مع وزارة الشؤون الاجتماعية التزمت خلاله الكنام بجدول الخلاص ليدو متخلد بالذمة لدى صندوق بالنسبة للسيد. جدول الخلاص هذا تم احترامه لحدود شهر مارس، أفريل وخروا فيه برشا، ماي جوان إلى حد اليوم لا جديد، ما نعرفوش إذا بتخلص ولا لا. فقمنا بعديد المراسلات للصندوق وحبينا نعلنوا هذا الأمر باش كل فرد يتحمل مسؤوليته، حتى ما نعاودوش نتيحوا في وضعية لا قدر الله أنه الصيدليات تكون غير قادرة على قد المواطن بالدواء نتاعه وقت يتوجه لها، لأنه تريزورفي تقريبا كلاتها صناديق هذه سواء صندوق التأمين على المرض أو بعض اللي زاسيرونس القاعدين يخلوا التزامات تجاه الصيادلة. دونك هو فقط لفت نظر إن شاء الله ما نوصلوش إلى أنها الكنام تقرر تتخلى على منظورها وعلى مدير خدمات زادة، وهذا باش يمس بدرجة أولى حق المواطن في الوقت الدواء. بالنسبة للموضوع الثاني يخص البلدية، منشور عدد 17 صادر للبلديات واللي فرض إتاوة نعتبرها غير قانونية، لأنه يفرض أداء بلدي على ليزونسيني فارماسيوتيك اللي هما مفروضين على صيادلة بموجب القانون. تم إقرار قرارات إزالة من طرف بلديات اللي قاعدين يصيدوا فيها مكلف بتسكير. القرار هذا مسيء حتى لوجهته نجيب تهد واجهة صيدلية، يعني معقول هذا؟ حتى في الحروب ما يمسوهمش الأماكن الصحية هذه. نرفض هذا الأمر، هذا الأمر لا يمكن أن يتواصل، يجب حل هذا الأمر من جذوره.
1: ذكر محافظ شرطة عامة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطنية أن عدد قضايا المخدرات خلال العشر سنوات الأخيرة بلغ 86,599 قضية، فيما بلغ عدد الأشخاص المتورطين 156,137 مورطا، وبلغ عدد المستهلكين الموقوفين خلال العشر سنوات الماضية 104,243 مستهلكا، وفقا لنفس المصدر الذي أكد خلال جلسة استماع نظمتها اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات، أن الفئة العمرية الشابة المستهدفة صلب هذه القضايا من سن 18 إلى 40 سنة تمثل نسبة 80% من إجمالي المتورطين المستهلكين، وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الترويج والاستهلاك. رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس.
2: وزارة الداخلية قدمت مقاربة هامة جدا، خاصة في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت مفزعة، لقينا نقص الخطر، والأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية، تعنى بكل أسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالجه من خلال النصوص التشريعية.
1: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أن تونس لم تسجل أي إصابة بفيروس إيبولا وحالة يقظة صحية بنقاط العبور الحدودية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. دقيقة مونديال.

0: مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. مونديال إسبانيا 1982 شهد مشاركة أولى للمنتخب الكويتي في كأس العالم. المنتخب الكويتي يلعب ضد المنتخب الفرنسي وخسر 3-0. ألان جيري سجل الهدف الرابع، لكن لاعبي الكويت احتجوا على الهدف وقالوا للحكم أنهم وقفوا على اللعب بعد ما سمعوا صفار، واللي تبين فيما بعد أنها جت من أحد المشجعين من المدارج. لكن الحكم السوفيتي في الوقت ذاك ميروسلاف تجاهل طلبهم، الشيء اللي جعل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يهبط الملعب ويقنع الحكم بإلغاء الهدف، وهذا اللي صار. لكن المقابلة انتهت فوز فرنسا 4-1 والحكم تم إيقافه على النشاط. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
0: مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
3: من مسرح الحياة من مسرح الحياة
2: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
3: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
2: شكر السكري.
4: العشرة و16 دقيقة على موجات إذاعة المنسير. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء دائما في سهرة الخميس مع برنامج من مسرح الحياة، هذه الحصة الأخيرة في هذه البرمجة. كي نقول ديما الخريفية الشتوية، لكن البرمجة الصيفية باش تنطلق إن شاء الله الأسبوع القادم. قلت الحصة الأخيرة في هذا، في هذه البرمجة، يعني الخميس القادم إن شاء الله باش تكون حصة أخرى وحصة جديدة نحكي عليها بعد شوية. تحياتنا لكافة الأصدقاء والأحبة المستمعين على المتابعة والوفاء واستحسان هذا الموعد الإذاعي. إن شاء الله إن شاء الله كان حياتنا القدرة في البرمجة القادمة الشتوية لإذاعة المنسين، إن شاء الله كان مزال في العمر، يعني خلينا نقول كتبة، إن شاء الله كان كتبنا العمر، إن شاء الله نكملوا معكم بإذن الله ونواصلوا مع القصص الواقعية، هذه القصص اللي لقات استحسان العديد من الأخوة والسادة المستمعين. اليوم الخميس 25 جوان 2026، الحصة رقم 63 لهذا الموعد الإذاعي. القصص دائما من الواقع، قصص واقعية، لكن الصياغة، ديما أكد أن صياغة القصة وطريقة كتابتها وتقديمها بطبيعة باجتهاد خاص، لكن أؤكد أن القصص الكل واقعية وبطبيعة نستمتوها من حياتنا اليومية. القصص تتغير وتتنوع من حصة لأخرى، ودائما نعول على مشاركات سادة المستمعين على الرقم 73 460 800 للإبداء الآراء متاعهم وكذلك للاستئناس بها. قصة الليلة، الحصة رقم 63، يعني غريبة نوعا ما، لكن يعني قصة صايرة. وعلاش أقول غريبة؟ لأنه ما نعرفش، يعني ممكن كيسمعوا هذا السادة المستمعين، وإن شاء الله نعطي شوية تشويق باش يستغربوا من بعض التصرفات فقط، يعني كيفاش ساعات الإنسان في موقف صعب ما نعرفش، يعني الظروف يعني تلزوا باش يتصرف تصرفات، لكن في الأخير تكون العواقب متاعها وخيمة. القصة هي كالآتي: في قلبي عتمة الليل، يعني في الليل، حيث شوية تعبير منمق، حيث تلتحف شوارع المدينة بالصمت والوجوم، يعني في صمت الليل، كان أمين يسير مسرع الخطى عائدا إلى منزله. شاب اسمه أمين لم يكن وحده، بل كان يرافقه رعد. شنو الرعد هذا؟ تستغربوا شوية تقولوا رعد. رعد هو اسم لكلبه من الفصيلة الضخمة، يعني مغروم بتربية الكلاب، يرافقه كلب في جولة ليلية سماها رعد، لأنه بالحق الرعد هو الكلب هذا. ورغم شراسة الكلب وبنيته المرعبة، إلا أن أمين التزاما بالقانون وحرصا على سلامة المارة كان دائما يضع على فم كلبه كمامة جلدية محكمة. بطبيعة كلب من الحجم الكبير، وإن شاء الله الحقيقة فما العديد من المغرمين بتربية الكلاب يعملوا كما أمين، لأنه الكمامة لازمة، لأنه كلب يعني شرس وعظيم الضخم الجثة، يلزم يعني نحافظوا على سلامة الناس والمارة. على كل، فجأة انشق سكون الليل عن ظلين غريبين انقضى منحرفان من بين الأزقة يحملان أسلحة بيضاء، ووجه لأمين عبارات التهديد والوعيد طالبين منه أن يمدهما بكل ما يحمل. يعني زوز منحرفين كي البركاش صار له في الليل طلعوا له بأسلحة بيضاء وقالوا له عاد ما عندك. وهذه الظاهرة للأسف موجودة، وإن شاء الله خسر رجال الأمن حل قوس صغير يكونوا حازمين أكثر في التعاطي مع مثل هذه الظواهر اللي نشوفوها في مجتمعنا. حاول أمين التراجع لكن أحدهما تقدم بسرعة ووجه له ضربة أصابت كتفه، يعني مسوا شوية بالسلاح متاعه، في حين حصره الآخر من الخلف شدوا الثاني من التالي. يعني شعر رعد بالخطر، رعد اسم الكلب، شعر بالخطر بتبيع مربيه مولاه، بدأ يزمجر بقوة داي كي يعني يتحرك، حس أنه صاحبه تعرض للخطر، وجسده الضخم ينتفض غضبا لكن الكمامة كانت تمنعه من الدفاع عن صاحبه الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهلاك. فهمت القصة؟ أمام شفرات الأسلحة البيضاء التي تلمع تحت ضوء الفانوس الخافت يعني ضوء الشارع، وأمام إصرار المنحرفين على إيذائه، لم يجد أمين مفرا، بيد ترتجف من الخوف والألم مد يده ونزع الكمامة من فم الكلب وصاح فيه رعد انقض عليهما. يعني كما قلوا يعني آمر الكلب متاعنا حاله الكمامة، والكلب كما قلت ضخم وشرس، كيعرف روحه تخسر، نحى الكمامة من فم الكلب بسرعة بغدرة وآمروا بالهجوم على المنحرفين. في تلك اللحظة تحول الكلب إلى أعصار من الغضب، وفي الحين انقض رعد اسم الكلب ديما على يدي أحدهما التي تحمل السطور ومزق شرايينها في ثوان. كلب لطيف خطير يعني عروقه عملهم له يعني بالبعضة قبل أن يطبق على رقبته بطريقة قاتلة. سبحان الله، جم الكلب على السيد اللي يحمل السكين ولا السطور ويعني انقض عليه وعلى رقبته أرداه قتيلا. عند ذلك حاول المنحرف الثاني الهروب ذعرا لكن الكلب عجله بقفزة هائلة طرحته أرضا وعضه بأنيابه الحادة فأرداه قتيلا كذلك. الكلب يعني من النوع كما قلت الشرس والضخم، حب مولاه حب يدافع على روحه سيب له الكمامة، فالكلب خطير انقض على المنحرفين وقتلهما. قصة مرعبة. انتهت المعركة السريعة والمروعة وسقط المنحرفان جثتين هامدتين تسبحان في الدماء. وقف أمين مذهولا يلهث من الصدمة بينما عاد كلبه رعد ليقف بجانبه يحميه، ولكن اختلطت مشاعر أمين بين الفرحة بالنجاة والخوف من هول الصدمة. صحيح شعور صعيب شوية، منه فرح أنه نجا منهم زوز منحرفين اللي حبوا يأذيوه، وفي نفس الوقت خاف صدمة كبيرة ياسر ألقى الزوز منحرفين يعني يلقاهم على الأرض مطروحين ويسيلوا في الدماء متاعهم، والكلب متاعه بالشراسة متاعه يعني قضى عليهم. لم يهرب أمين بل اتصل فورا بالحماية المدنية والأمن، لكن المفاجأة الكبرى كانت في انتظاره داخل مركز الشرطة ثم أروقة المحكمة. بموجب القانون اعتبر استخدام كلب شرس بدون كمامة وسيلة دفاع غير متناسبة مع حجم الخطر، رغم أن المهاجمين كانوا مسلحين. واعتبرت المحكمة أن إزالة الكمامة وتحويل الكلب إلى سلاح قاتل ومستعد للافتراس. حكم القاضي عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة القتل غير العمد الناجم عن تقصير وتفريط، يعني إطلاق حيوان خطير، والاعتداء المفضي إلى الموت دون قصد إحداثه. وجد أمين نفسه وراء القضبان يدفع ثمن ليلة دافع فيها عن حياته، تاركا وراءه كلبا وفيا أنقذه من الموت، ليواجه هو عقوبة السجن بتهمة أنه عاش بينما مات مهاجميه أو مهاجمه. قصة، هذه قصتنا يعني الحقيقة قصة غريبة علاش قلت شوية يعني، هو تعرض لعملية بركاج أو سرقة أو حرابة في الليل، عنده الكلب متاعه، ونلخص باش حتى اللي ما سمعش القصة من البداية يفهمنا فاش نحكيه. الكلب متاعه شرس وضخم من النوع يعني فما كلاب قاتلة روا، كلاش ردوا بالنا من تربية الكلاب هذه اللي عندها حجم كبير. وكان عنده كمامة الكلب، لكن كيعرف روحه تخسر شافي ساعة توجه نحو الكلب ونحاله الكمامة متاعه، فالكلب انقض على المنحرفين والاثنين يعني سرحهم وقتلهم. قعد مستغرب أمين، الشاب أمين، ثم اتصل بالأمن والحماية المدنية وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. هذه قصتنا. نجموا الله يعرضني لمواقف كما كيك، وما تمناوش المواقف هذه للسادة المسامعين، لكن نحط رواحنا ساعات في بعض المواقف الصعبة باش نستأنسوا بأراءكم وشوفوا كيفاش كل واحد ينجم يتصرف من جهته، وهل ترى رأي أو موقف أمين صحيح أم لا، وخنشوف حتى القانون يعني خنقول هل يحمي الإنسان اللي دافع على نفسه لكن الدفاع ممكن فيه تجاوز شوية للقانون. نجم نتحدثوا مع بعض في هذا الموعد الإذاعي من مسرح الحياة، الحصة رقم 63 والأخيرة في هذه البرمجة. إن شاء الله الأسبوع القادم باش تكون حصة أخرى وبرمجة أخرى، باش نستقبل كما قلت وكالعادة مكالمات سادة المستمعين على الرقم 73 460 8 إمامة. تحية لزميلي حسام قدرية في الجانب التقني، ومعاذ الحداد في التنسيق بطبيعة إلى جانب السادة المستمعين ومداخلاتهم الهاتفية. أنغام مختارة، وهذا النغم الأول في الحصة.

0: نعود من جديد ونواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنستير، لكن قبل ذلك بربي حبيت نحل قوس خاطي حتى البرنامج والقصة. فقط موضوع المياه، ما نعرفش علاش في مدينة المنستير دائما في فصل الصيف فما بعض الأحياء ينقطع عليها الماء، وفما بعض الأحياء الأخرى يولي الماء يعني ما نعرفش يولي الديبي متاعه كما يقولوا احنا ضعيف جدا، وديما في الفترة الليلية. بالحق نستغرب وسناس معنا، وأنه حتى من المسؤولين في الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه يقولنا راهو ما عادش باش نقصوا الماء بعد الأمطار الحمد لله والغيث النافع اللي نزلت السنة والكميات الطيبة. وإلى جانب ذلك فما صارت عملية تحلية مياه البحر، يعني ما نعرفش علاش نتفاجئوا بدون سابق انذار ديما الحكاية ذي في كل صائفة، خاصة في المنستير وبعض المناطق الساحلية. ما نعرفش إذا كان فما استهداف، حابوا نعرفوا الموضوع، ينجموا يفسرونا المسؤولين يعني في شركة السوناد ما فيها باس، يقولوا علاش فما تقطعات، على الأقل احترموا الناس وفسروا لهم. رأوا فما العديد من السكان اللي تشكاوا، وأنا شخصيا يعني حتى من تجربتي الخاصة، ويعني فما شكون قالي بربي تبلغنا أصواتنا علاش ديما هكاك في فصل الصيف، علاش الوعود اللي سمعناها وأنه المياه باش تنقطع السنة والضغط باش يكون عادي. من رش نتفاجئ بالأمر هذا دائما في فصل الصيف، تقولوا منطقة سياحية والاستعمال يكثر واستهلاك المياه، لكن في المقابل ماهيش طريقة هذه، لأنه قلناها قبل وقلناها في فترات سابقة، لأنه أنت باش إذا كان باش تقطع الماء في الليل باش يضطر المواطنين باش يعبيه أوعية كبيرة ياسر وباش يولي الاستهلاك أكبر. وإذا كان هذا يعني عرش الغاية هي خنقول مش فما أشغال ولا فما حاجات أخرى، إذا كان الغاية أنه باش نستحفظوا على الماء، لا مش هيك بالطريقة هذه. ففقط مذبين نفهم الموضوع هذا، وإن شاء الله ما تكررش الأمر هذا كما صار في السنوات الفارطة. بربي نحترم المواطنين أكثر، خاصة في جهة المنسير والساحل، وبدون يعني خنقول جاويات، نقول الأمر هذا لأنه نعيشوا فيه خاصة في فصل الصيف. به نرجع لقصة ليلى، قصة الشاب اللي تعرض لعملية بركاج صحبة كلبه، الكلب الضخم بتاعه الشرس اللي اسمه رعد. الأمر اللي جعله يأمر الكلب متاعه بالانقضاض على منحرفين بعد من حاله الكمامة متاعه، وانقض عليهم وأرداهما قتيلين. كانت العملية قوية شوية، كلب من كما قلت من النوع الضخم والشرس، ويلقى مآله السجن في الأخير. هذه قصة واقعية صايرة في بلادنا. نحب نستقبل المكالمات الهاتفية، وعندنا العدد كبير وكبير جدا من السادة المشاركين. بربي نختزلوا شوية وما نقعدش ندوروا، يعني نحكي الفكرة نوصلوها، موقفك كيفاش ترى، أما باش نقعدوا ندوروا ونعاودوا نفس الفكرة لا، ماذا بينا نختصر وخليه مجال أكثر من العدد من السادة المستمعين باش يدخلوا معنا في البرنامج. خلينا نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى، صديقنا محمد عزيز من الساحلين. مساء الخير يا محمد.
1: سلامتي، شكري.
0: شنو أحوالك خويا؟ لاباس عليك
1: وبيك، عايشك، مبروك الباك لبنيتك،
0: عايش. ربي يفضلك، بارك الله فيك، ان شاء الله ما ترى قدامك، عايش خويا، بارك الله فيك. وبالمناسبة نتمناو النجاح ان شاء الله، ونرجو النجاح لبقية اللي يعني تأجلوا في دورة التدارك، وان شاء الله ربي يفرح الجميع. يا سيدي محمد.
1: امين يا خويا، سيدي خويا، ربي يبارك لك.
0: عايش.
1: والله يا سي شكري، الحقيقة ان راه ظلم هذا الحقيقة.
0: كيفاش راه
1: ظلم؟ معناها توا هما كيف معناها عملوا له، معناها حبوا يعملوا له براكاج كما نقولوا، معناها دغروا، معناها فما كيفاش في كتفه ينجم يقتلوا في اللحظه هذيك. راه
0: صحيح بالضبط، كان ينجم يتعرض للقتل.
1: يتعرض للقتل، معناها فهمتني في بلاصته الحقيقه ما نسيبوش الكلب، اما نحيلوا الكمامه ونقعد شادوا فيه، معناها على الاقل باش يبعدوني، فهمت؟
0: هو يعني يقعد شادوا، كيفاش قلت لي العمليه ينجم يتصرف؟
1: يعني أنا معناها نحط روح في بلاصة الشكر، ما نسيبوش، معناها نحيلو الكمامة،
0: ونقعد شادو بيدي باش يخوف،
1: ونقعد شاد باش يخوف، يعني على الأقل هو كيبدأ الكلب مثال حشاك وحشاك للسادة المستمعين، لازم تنفضوا ما يخافوا شوية.
0: لا يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، فكرة طيبة، موقف سليم، هذه ما جاتش البالي أنا شخصيا، أنه ينجم نحيلو الكمامة ويقعد شادو بالباهي ماكنو الكلب باش يخوف به أكثر ما لا يسيبوا عليهم. إيه خاطر يعرف كلبه، يعرف كلبه يعني قوي ومن نوع يعني القاتل. فما بعض الكلاب صعيبة روا، فما بعض الكلاب روا العظم تاعها والعياذ بالله، يعني علاش يزم نردوا بالنا حتى في تربية الكلاب. يعني موقفك تشوف هذا الموقف السليم انت؟
1: يعني هذا نشوفه موقف سليم، نقعد حتى نستحمل ان الضربه ما تسالش معناها، ونتحمل ونقعد الكلب حشاك وحش المستمعين معناها يشدوا معناها، فهمت
0: معناها؟ ايمن يشدوا
1: في ديالك
0: معناها. امين غلط بتقول
1: امين نجم يقولوا هو صاحب الكلب معناه هو مسكين، اني يعني الحقيقه ما لهمش عليه وبتنهميه سيبه برا باش يعني هو معناه وما عندوش قد باش يعملها مكاتب.
0: فهمتك هيك. علاش هيك؟ علاش هو يعني القضاء حكم عليه عامين فقط، يعني قتل على وجه الخطا، وكان مش القتل العمد، لانه ربما من وشك انه باش يخوفهم لكل كلب كانت يعني العظم تاعه قاتله للاسف.
1: ايه قاتله هو يعرف اذا معناه هو كلبه معناه الوحده بتاعه قاتله، انه المهم يقعد شادوا فيديو باش على الاقل معناه يبعدوه برا، على الاقل يبدا تهز وتلتخ هيك وكل شيء يقول لك مش يقدمنا.
0: يلقى روحه في السجن في الاخير يدفع المحال. هو الذنب ما اقترفوش، هو تعرض لل خلينا نقول للبراكاج، وتعرض للاعتراض من طرف الزوز منحرفين. قال له غالب ساعات تقولوا احنا جيك بلاي غافل، لكن تصرف ساعي ليش احنا توال الحصه هذه يعني خلينا نقول الغايه نتاعها باش نعتبر اكثر وناخذوا يعني اراء السادة المسلمين، باش لا ربما الله يوصلنا للمواصله هذه والله لا يعرض حد للخطر. اما ساعات تتحط في مواقف تعرف كيفاش تفكر، خاطر يعني لحظات قليله باش الانسان ياخذ الموقف السليم. يا محمد هيك علاش احنا لا ربما موقف كجبني يعني هذا، ونحترم الموقف تاعك خويا محمد.
1: عايش كسي شكرا خاطر والله صارت لي مره الحقيقه في براجاجه ما عنديش كلب معايا والله، وطلعت منها صدقني الشكر طلعت منها استشعاره من العجين والله
0: لله. الحمد لله
1: ربي معايا خاطر الحمد لله يا رب.
0: امين يا رب ان شاء الله الله يعرض عموما للعمليه هذه، وبربي يعني خلينا نقول نطلب من السلطات المعنيه ورجال الامن خاصه يكونوا حازمين اكثر مع والقضاء خاصه الحكم على الناس اللي اقترفوا مثل هذه العمليات باش يسلطوا عليهم اقصى الأحكام. به يعطيك الصحة محمد، مشكور جدا على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة.
1: عايشك يا رحب والديك.
0: تعيش بارك الله فيك محمد. إلى اللقاء. نأخذ المكالمة الهاتفية الثانية، سي الهاشمي من قصر الليل. مرحبا بك سي الهاشمي.
2: مرحبا بك،
0: شنو أحوالك؟
2: عليكم
0: عايش شكرا ربي فضلك بارك الله فيك.
2: فيك
0: مرحبا سي الهاشمي. سمعت القصة؟
2: والله سمعت القصة، يعني كنا في المسجد خرجنا مباشرة سمعت القصة عجبتني.
0: أيوة
2: عجبتني، وعجبني شخص اللي سايب الكلاب. لو كان جيتني في براسه ممكن سايب 100 كلب عليهم على خاطر خدينا من البركاجات.
0: صحيح كلامك صحيح.
2: والناس والناس ما عادش تمشي تشكي للمركز الأمن،
0: الناس ولات مش آمنة للأسف في ديارة وفي
2: ما هاش آمنة يا أخي.
0: صحيح.
2: شو كلام المرأة ماشية في الواحد يجملها برسلي، وواحدة يفك لها التليفون، الأخرى يفك لها ساك، الأخرى رأسها تكسر وماتت.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
2: معقول هذا توا؟
0: لكن سيلاش ما يلقى روحه.
2: الناس مش دافع على أرواحها.
0: صحيح، لكن سيلاش ما
2: طريقة كان.
0: يا سيلاش ما يلقى روحه في السجن وفي الأخير. حكم عليه بعامين.
2: إن شاء الله إن شاء الله يعفيوه من الحكم هذا إن شاء الله. إن شاء الله يعفيوه.
0: يعني تحسب كأنه سلوك متاعه متهور شوية يعني.
2: لا مش متهور الساعة، مش بيعمل هات الحل، مش حتى حل
0: في الموقف ذاك.
2: أبصر الله شيء نجم في حالة هستيرية مسكين، معناه يبدأ خايف ويتفجع
0: في الوقت ذاك نجم من
2: الفكر جابني علي سكين وجابني علي واحد. صحيح. شوف شو الحل باش يعمله.
0: معناه أنت حبيت تقول تأيد موقفه سي الهاشم.
2: تأيد موقفه 100% وموقفه قليل. أني لو كان كنت أني متعدي ومعاه عندي كلب حشاك مهزه معايا وشاده فيدي
0: تقوم نفس الأمر
2: لا ما قبيش عني، والعملية خاطيتني معناها ماشي.
0: مش انت اللي تعرضت للبركات،
2: نتدخل ونسايب عليهم الكلاب رغم الموضوع خاطيني.
0: فهمتك.
2: نرمي روحي اني من الناس اللي نحب بلادنا آمنة.
0: صحيح.
2: ونحب المواطنين آمنين وندافعوا على بعضنا. لو كان جينا ندافعوا على بعضنا كي راهو حد منا ولا منا شدوا هرسوا.
0: صحيح.
2: وخاصة
0: انه
2: مع بعضنا.
0: فهمتك. وخاصة
2: سي
0: الهاشمي خاصة من خلالك نداء بربي للسلطات المعنية والأمن باش يكونوا حازمين أكثر، وخاصة القضاء. هذه ما نعرفش يعني خطية مالية ولا شد، ما نعرفش شر سجن ويعاود يطلع ويعمل أكثر من قبل، بربي تكون العقوبات صارمة.
2: إن شاء الله السيد الرئيس باش يراجع القوانين هذه الكل، باني خلاقة المراجعة بتاعها
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
2: وإن شاء الله تكون عقوبات صارمة جدا. والأمن لابد من دعمهم ومن حمايتهم.
0: صحيح.
2: الأمن مش محمي زاد.
0: أي
2: يقولك مش جين شد ونرمي روح ونشد كذا، ويطيح له الاخر ولا يضرب حتى روحه بالسكينه هو تقولش علي امن يضربه
0: هو هو هو
2: لا هو الامن مش محمي
0: معناتها بتقول امن يقول انا مانيش محمي يعني ياك علاش يولي يتصرف تصرفات
2: مش
0: يعني.
2: محمي لازم لابد ان يكون محمي باش يتصرف
0: بالضبط.
2: يتصرف معناها حق لابد
0: يلزم يعني القانون يحميه كي يدخل
2: التو ما تمش تفعيله القانون هذا
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا هو حتى من الدين راهو في الدين الاسلامي راهو الحرابه تتسمى هذه قطع الطريق او الحرابه
2: هذا عنده حق شرعا باش يدافع على الواحد
0: بالضبط يعني
2: الواحد شنو يجي شو باهي يهز فلوسه باش ياكل فلوسه
0: سي الهاشمي يا سي الهاشمي حتى في الاسلام وفي الدين الاسلامي والشريعه تقول انه الحرابه هذه اذا كان اللي قام بعمليه القتل لازم يقتل واللي سرق لازم يعاقب
2: وقت عندنا راهو مخدرات
0: عندنا
2: راهو قتل
0: صحيح. يلزم الردع
2: ديارنا تبقى محلوله كما كانت قبل ولا
0: صح.
2: واحد يتجرأ باش يدخل الدار
0: بالضبط.
2: ولا واحد
0: ان شاء الله
2: نتكاتفوا مع بعضنا انا نداء باش المواطنين الكل تتكاتفوا مع بعضها اذا كان يرى واحد قاعد يتعدى الاعتداء والهرس من مجرمين واحد الناس كل تكاتفوا مع بعضها تو ما عادوش تو تنقص العمليات هذه
0: يعني
2: نعاونوا الامن
0: يعني عقلي
2: لازم نعاونوا الامن
0: يعني عقلية تخطى راسي واضرب لازم نحيوا
2: هذه ايه يخطى راسي والكلام هذا يجيك وضر دورك
0: يجي دورك يعطيك صح
2: يجيك دورك شكري
0: مشكور جدا سي الهاشمي ربي يبارك لك
2: على البرنامج القيم هذا
0: يعيشك هاك وصلت صوتك بشكل يعني نقول من خلال القصة وصلت ما حبيت تقول يعني الحقيقة وكنا
2: بارك الله فيك
0: يعيشك ربي فضلك سي الهاشمي مرحبا بيك وربي يحمي بلادنا شعر ويحفظنا شكرا ليلتك سعيدة سي الهاشمي إلى اللقاء سي حمادي من تونس مساء الخير سي حمادي
3: مرحبا سي شكري
0: مرحبا بيك سيدي شنحوالك
3: يا أخوي وين المشروب يا سي شكري
0: كان عندي طريقة باش نوصلك مرحبا بيك تفضل حذانا سي حمادي
3: إن شاء الله هي ربي يا ربي يا ربي يا ربي شادي وصل
0: بس عايشك بارك الله فيك عايش خوي عايشك
3: أيوة خوي سي شكري
0: أيوة
3: الموضوع هذا موضوع كبير وشيك لما حال ما تختصره الموضوع هذا إذا يزمك كتير كتير الموضوع هذا يختوز يا
0: أي.
3: جيب أنت الإحصائيات قديش من بركاش في العام في تونس
0: صحيح صحيح
3: شوفها تشوفها قديش
0: عدد كبير ياسر عدد يعني
3: كبير كبير كبير كبير سي شكري
0: بالحق الامر ولا يعني خلينا نقول مرعب اصلا والامر ولا بصراحه وصلنا مرحله الخطر
3: سي شكري فوت 30 بركاج في بالك الله
0: 30 بركاج
3: 2000
0: في السنه
3: اي نعم
0: لا حول ولا قوه الا بالله وفيهم
3: القتل وفيهم
0: فيهم القتل وفيهم السارق وفيهم الاعتداء
3: وفيهم المشبيه
0: اي
3: الو
0: معك نسمع فيك سي حمادي نسمع فيك
3: هذي هذي يسمى مرض عندي أنا مرض
0: أي. يزم السالو هذا يدى هذي يعني
3: وشو سي شكري عبدك الفقير الضعيف ما دائما ما نحكموش بما أنزل الله زيد أنا عندي ولدي توفى علاش أنا تحرقت وليك كلمت
0: تحول ولا
3: أنا عندي
0: بالله.
3: ولدي توفى في مرناق
0: بعملية بركاج ظلما.
3: بركاج نعم
0: الله يصبرك أخويا والله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله شهيد
3: ألف حق معناها هو لو كان يجيش عنده رعد راه مات الرجل
0: فهمتك يعني انت تقول الرعد الكلب هذا انقذ يعني صاحبه انت يعني ابنك الله يرحمه يعني الكلب. يعني وحده هكاك وتعرض لعمليه صارت بركاج وادى لوفاته ما نحبش نحير لك المواجع اما
3: يبارك لك
0: اما اما اما
3: ودي نوارك
0: لا حول ولا قوه الا بالله لا حول الله يصبرك
3: شكرا راني خدمه نحكي راني شو انا انسان مؤمن
0: الحمد لله ونعم بالله
3: من كتاب ربي ومن الدعاء الحمد لله يا ربي
0: ان شاء الله
3: نشوف
0: ان شاء الله من الشهداء تعرف من قتل دون ماله او دينه او عرضه فهو شهيده عند المولى سبحانه وتعالى يعني
3: شكري انا اخوك في الله شوف انا تعبت في الاتعاب الحمد لله ابتلاء تعرف الدعاء شو نقول يا ربي من اخذ لي مالي وجاهي وغدر بعيالي فاخذه اخذ
0: اخذ يا ربي عزيز المقتدر
3: يا ربي
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ودعاء المظلوم مستجاب ولو بعد حين راه متخافش يا ربي يمهل ولا يهمل
3: يا ربي من غدر بولدي
0: يا
3: ربي ترني فيه
0: يا سي حمادي ما عرفوهم شكون
3: ابي اكيد معروف موقوف الحبس
0: الصيد. السيد موقوف صح
3: مجرم يا سي يا سيدي مجرم راه قبل ب 15 يوم قدر واحد بالسكينه في مقتله
0: وخدي
3: يا سي شكري راه الامن راه شو يا سي شكري راه شو نحكيها على المباشر سامحوني يا خويا يعني راني توت راه ثم الرشوه راه ثم انا نعرف شكور من مزت له دفع 5 ملايين خرج ولده
0: حول ولا
3: قوه صحيح
0: لا وحتى الـ يعني الحاكم الـ يعني خلينا نقول المرتشي حدث ولا حرج عاد ذاك القاضي اللي ياخذ الرشوه باش يخرج الناس ويبرئهم في جرائم اقترفوها، هذاك زاد مشارك في الامر هذايا وزاد مش يحاسب صف الله العظيم ربي.
3: انت شفت يا سي شكري يوسف المعلم يحرق روحه في الماديه، ريت التلميذ ظالم يبرك المعلم ويضربوه، المعلم اقتر روح يا رسول يا ربي.
0: حق ربي يهدينا على بعض وربي يسترنا ويستر بلادنا. ومرة أخرى نداء لكل من يهم الأمر، خاصة السلطات المعنية باش تكون أكثر حزم يعني مع مثل هذه يعني القضايا هذه وهالقصص والغريبة والجرائم.
3: موضوع
0: أنت ربي صبرك سي حمادي،
3: ساعة ولا ساعتين، موضوع كبير هذا يراو.
0: نعرف نعرف، أما احنا إشارة فقط، احنا إشارة في هذا هنا من خلال احنا القصة سبحان الله، يعني دخلنا نلقى روحنا في موضوع كبير ونلقاه في قضية يعني نقول شائكة، وخاصة الظاهرة ذي اللي تفشيت في مجتمعنا ذي. وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله كل من يهمه الأمر يعني حتى المواطنين فيما بينهم زاد يدخلوا، إيش بيه ما فيه باس إذا كان تراه إنسان
3: ما يدخلوش، يا سي شكري عملها بتاع ما يدخلوش
0: كل واحد ولي خاف
3: يلي سكينة سكينة بابا بطرة بابا 16-14 ما يدخلش يا سي شكري.
0: لا إذا كان مجموعة من المرة والمجموعة من الناس في المكان
3: والله مجموعة ثم اللي شوفت
0: يأخذوا يتفرجوا
3: في دون مجموعة ولا وما يدخلوها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي صبرك سي حمادي والله يرحمه ابنك، وإن شاء الله الله يوريكم غيار، وإن شاء الله كل ظالم وكل مجرم ياخذ جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله، وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله. شكرا لك سي حمادي، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. خونا جمال من قصر هلال، مساء الخير سي جمال.
4: مساء الخير أخوي شكري، والله موضوع حارق وبالحق هايل، مش هايل ما عباي معناته أنه الناس يلزم نعملوا له حد.
0: القصة هي مدخل الموضوع كبير، هي القصة في حد ذاتها حلت الباب على مصراي.
4: يشي شكري كل نهار تقريبا في قصر هلال تصير البركاجات والله تقريبا كل نهار،
0: ولو
4: يمشيوا على قارعة الطريق ويبدوا باندية
0: شفت كيف
4: والله ويعرفهم هم هاك النشال هم هاك بركاجات ناس كل ساكتة.
0: هذم حيوانات وللأسف هذوما حيوانات ما ذئاب بشرية، ذئاب ما همش عباد، كم يفكرش إنسان اللي يخدم على عمل كلمة
4: سمحني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، هي ذاك السلاك المخدرات زاد
4: يا دي محارب شين وعاملين جميع الكل. أنا شو نقول لك كلمة والله معاذا قالوه الكل اللي معهم وشلهاش من لقالك المرأة لما تقصرها للناس كلنا عطوها جبدولها من رقبتها ومرت راجل طيب الله يرحمهم حتى هو توفى موت ربي جابولها رأسها الحيط ماتت وكل يوم البركاجات
0: بربي. نحل قوس صغير من خلال كلامك سي جمال، الإنسان اللي باش يقوم بعملية كما كاكا يحط روحه هو باش يعتديه عليه يعني، واللي يحط أهله واللي يحط زوجته واللي يحط بنته يحط أخته يحط جارته يحط اللي باش يعتديه عليه يحط هو في مكانك الشخص هذاك، بربي شكون موقفه؟ شفت احنا مشكلة ولات عن أنانيين ونتصرفوا بتصرفات يعني للأسف يعني غريبة جدا. علاش قول ما عادش عنا عقول، ما عادش عنا يعني، وربي كرمنا وكرم بني آدم بالعقل على سائر المخلوقات، وإحنا ولينا للأسف ما نستعملوش العقل، نستعملوه كان للحاجات الخائبة ونظرة الغير. تفضل سي جمال.
4: شكري يا سي شكري كلامك صحيح، لكن هو في غير عقله
0: إيه،
4: هو طالع مزطل راكع محاربش عامل تصورهم كل ما نعرفهمش الحمد لله، ولطو ما ريتش حتى نوع من الأنواع وما نفهمهمش نسمع سمعهم
0: إيه
4: معناه واعي
0: معناه ترانتي سي جمال، ترانتي السبب هو تعاطي المخدرات بالأساس ها؟
4: ماله تعمل خاطر يولي كالقطي ينفخ صولة الأسد هو قد قدك والله
0: روحه.
4: يعني قادري وصاحبي وقال هون هكذا يعمل في بركاجات كان باش يمشي الأمن باش يدور عليه، كان
0: ما لا يلزم ما لازم تجديد العقوبة في تعاطي أو ترويج المخدرات، كل عقوبات يعني صار ما أكثر
4: كما قال سي الهاشمي كما قال متدخل وليده الله يرحمه
0: هذه شد وسيب وسامح له
4: حتى راه لقال عجبتني، لكن وقته وين يفكر قال يشد حشاكم الكلب ما يسيبوش كما قال محمد اما الحاجه نقولها لك
0: انت كيفاش كنت تتصرف ولا ان شاء الله ما تعرضش لموقفك اما كون جيت في بلاصه امين كيفاش تتصرف سي جمال؟ اي
4: انا في بلاصه امين والله يمكن اقرب الواقع والله نسيب عليهم الكلب، وحتى كان جري حاجه ربي يعرف الكلمه قلت دافع دون عرضه
0: دون ماله
4: ومال وكل شيء معاه على خاطر هو من هوش نيته القتل والله
0: نعرف
4: لو كان جيب بلاش الكلب حشاكم
0: رام ضربوه رفقد حياته نجم
4: يودي برشا يضربوهم ويفكولهم ويراجع قتلوه
0: صحيح.
4: مروح لبني حسان من مكنين بني حسان
0: لا بالله
4: راجل فما... قتلوه فكلوا موبيلات حمراء بكلب تاع 100 دينار
0: يفكلوا يعني الموبيلات يزيد يقتلوه من الفوق والله
4: يا
0: العظيم
4: يا والديك راجل
0: انت كتب عليك ربي بربي سامحني وانت سارق واحنا ماناش نبرو ولا برقوا في التاريخ اما ما دامك انت سارق وجريء بالجرأة هذه على الاقل ما تقتلش تي اخف الاضرار اسرق مو فما شيء ابرك من شيء واخف من شيء
4: جريمه اكبر منها
0: بالضبط بالضبط بالضبط
4: اما شو نقول لك حاجه والله لا قالوا المتدخلين قبل كل اني معاهم اما لكني اعطي الصحه محمد ما جاش البالي
0: انه
4: حتى مشد الكلب وما يخوف بيه واسمع وقتها كاين قالك نقول له المتفرج فارس
0: صحيح انا باش نحلق
4: هو ما كانوش باش يقتلوها واحد من القدام واحد من التالي الاخر يضربوا على الكلاوي يضرب في بلايص حساسه الكلاوي والقلب
0: ضربات قاتله انا فما فقدت عرج عريج صغير قبل من غادرك يا جمال بربي بعض الحقوقيين هذوما اللي طالبوا يقولوا بربي السجن الواش ولا القتل الواه يقتل الاعدام الواش ويبروا يعني هو اللي كان تعاطى المخدرات والبدن بدنه حر فيه تعاطر والله هذه وهما يتحملوا مسؤوليه كبيره راه الناس هذوما يدعيوا حقوق الانسان ويدعيوا انهم يعني يدافعوا على البشر والذات البشريه وهما بالعكس قاعدين يعني نقول يحرضوا يعاونوا صحيح
4: والاخر مش بريء ما عندوش الحق باش يمشي ما هيك في يحاوث على يعمل جوله ما عندوش الحق
0: والله العظيم
4: الحق باش يمشي
0: ولا ما عادش ما امن يعني.
4: مع انه مثال سايب علم الكلاب خلي يموت
0: هو نداء زاد من من من هذا المنبر الرئيس الجمهوريه بصراحه مو اعلى هرم في السلطه باش نبدا واضحين مراجعه القوانين هذه وتشديد العقوبات بصراحه على المتعاطين مخدرات والمروجين وكل ما عنده علاقه صيله بالمخدرات اولا وهالمجرمين والمنحرفين اللي يقوموا بعمليه الحرابه والبركاجات بصراحه يلزم تشديد العقوبات بربي سيد الرئيس ما نعرفش اللي يسمع يوصل ويلزم اكثر صرامه مع ونعرف ما نشكوش انه نيه طيبه وعنده يعني خلينا نقول سيد الرئيس في العديد من المواقف يقول لك انه يلزمنا نحاربوا هالانحرافات ونحاربوا الفساد في البلاد ونعرفوا لكن يلزم الناس كل مع بعضنا زاد نتكاتفوا السلطات المعنيه القضائيه والامنيه وما الى ذلك
4: شكري كلمتين
0: واش نختم وي
4: لك المجال
0: تفضل
4: الكلمه الاولى انا لو كان جيت مثلا حاكم نعطيه عامين ترسي كما قلوا
0: التأجيل فهمت.
4: بس من الناس
0: واضح
4: شد كلب وسيبه على الناس
0: واضح.
4: والحاجة الثانية حتى في قصر هلال كل ليلة الماء يقص كل ليلة الماء يقص
0: للأسف هذه تنحكي الموضوع ذي مرة أخرى
4: والله خطر يا
0: ربي يدينا ربي يدينا سي جمال ومعقول جدا كلامك وإن شاء الله وصلت يعني النداء متاعك باش نستمع لنا غم قصير وإن شاء الله نرجعوا إن شاء الله الوقت ضبط حسام ما نجموش نسمعوا به ما نجموش نسمعوا نغم الوقت ضبطنا بطبيعة باش نرجعوا إن شاء الله بعد الأخبار بعد أخبار 11 ليلا باش نواصلوا برنامج من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير فابقوا معنا
5: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
6: 95.7

فلسطين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: في إذاعة المنستير ذاقت برامج يحلى معها السهر.

0: Sensor. تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي يوسف سالم أن من أبرز مخرجات وتوصيات المنتدى التونسي الجزائرية للاستثمار والتجارة البينية تنظيم أكثر من 180 لقاء ثنائيا جمع رجال أعمال ومستثمرين من تونس والجزائر، أسفرت عن التوصل إلى 35 تفاهما أوليا بين الجانبين في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية. في موضوع آخر، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياضة دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي 26 و2000 حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا وهانتا. حذرت الأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية نجاح ولها العفاسة من المخاطر الصحية الناجمة عن اقتناء واستعمال وقية شمس يتم تصنيعها داخل المنازل والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفتة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان 26 2000 في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تعليق السفر والدخول للقائمين أو للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا، وأوضحت هيئة الصحة العامة وقاية في بيان لها أن تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
2: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
1: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
2: من مسرح الحياة. إعداد وتقديم
1: شكري السكري.

0: نعود من جديد لمسارة برنامج مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير في هذه الحصة الأخيرة في هذه البرمجة، باعتباره أنه البرمجة القادمة بتكون حصة أخرى يوم الخميس في سارة الخميس في نفس التوقيت، يعني هذا عنوانها مع الأيام صحبة زميلتي ألفة جمالي. إن شاء الله بتكون حصة يعني الحقيقة إن شاء الله تنال إعجاب السادة المستمعين، حصة فنية ثقافية باش نرجعوا الذكريات باش نرجعوا توا حتى يعني على مر الأيام، باعتباره أنه مع الأيام يعني من الماضي والحاضر مقارنات ببعض المشاهد خنقول الفنية الثقافية الإعلامية، إن شاء الله مدعمة ببعض جدا العناصر المسجلة، إن شاء الله تلقى استحسان السادة المستمعين وتنجح الفكرة هذه هذا الأسبوع القادم كان حياتنا القدرة بإذن الله. باش نكملوا مع السادة المستمعين في قصتنا الليلة، قصة الشاب اللي تعرض لعملية براكاج صحبة كلبه، الكلب كان ضخم وشرس ففي الأخير ما لقى حل بعد ما أشهروا عليه السلاح الزوز منحرفين، فنحى الكمامة متاع الكلب متاعه وانقذ الكلب على المنحرفين فأرداهما قتيلين، لأنه كما قلت كلب عظيم اسمه رعد مسميه هو، وفي الأخير يلقى مآله السجن باعتبار وأنه حكم من أجل يعني هنقول يعني القتل الغير العمد، عامين سجن حكم لي القضاء. والحقيقة السادة المستمعين القاعدين تابعوا فينا فما شكون عاش بعض القصص المؤلمة كما سي حمادي من تونس الله يرحم ابنه، قال في مقتبل العمر تعرض لعملية براكاج واتصل بينا والله يرحمه ربي صبرك سي حمادي، وإن شاء الله ما عاش نشوفه الأحداث هذه المؤلمة. والحقيقة فما ذئاب بشرية يلزمها العقوبة ويلزمها القصاص تعيش معنا في هذا المجتمع، وربي يحفظ بلادنا. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية، الأخت هدى الدبابي من خنيس. مرحبا بك هدى.
1: عسلامتي، شكري، تحياتي، كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله من فرحة لفرحة.
0: يعيشك ربي، فضلك يا هدى،
1: وربي يعطيك كل ما تتمنى.
0: يعيشك أجمعين.
1: عيشك يا حيك. بصراحة أنا مع محمد، مع محمد عزيز، أن الكلب معناتها ما نخليش يقتلهم، أما هو يعني كان ينجم اللي ينحي الكمامة ويخوفهم، أما كيف أرداهم يعني قتلهم صراحة عنده الحق الكلب، هو يعني دافع على مولاه، معناه دافع على
0: لا الكلب وفي ومن غير الكلب يعني دون
1: معناتها عنده الحق يعمل كيكة
0: يتصرف
1: صراحة، خاطر بصراحة كان
0: بالغريزة متاعه الكلب
1: يعني يتصرف، راهو مات معناها

0: صحيح.
1: هو تو كيشد الحبس راه اما خير يشد الحبس ولا يموت معناتها بقدرة إله القضاء تو يخرجوا معناتها مادام هو مش بالعاني ودافع على روحه في حالة دفاع بصراحة عنده معناتها القضاء بقدرة إله يبرر
0: إن شاء الله إن شاء الله يخفف عليه العقوبة وإن شاء الله
1: ويخرجوا باري وصراحة عبيد كما هذوما معناتها كما قلت أنت ذئاب صراحة لازمنا نكون معهم صارمين نشدو معناتها وخطر الدروغي والعايش وزاد التربية راهو التربية الوالدين يسيبوا ولادهم
0: يعطيك صحة دقيقة هدى يعطيك صحة في الملاحظة هذه خاصة ما ذكرناهاش والأخوة ما ذكروهاش يعني اللي سبقوك الوالدين حملوا مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا لأنه أغلب المنحرفين في سن يعني تقريبا من 16-17 عام حتى قريب 30 عام يعني هذه السن الخطيرة تقريبا
1: أيوه انت تولدك نصف الليل تخليه ما تفقدوش ما تشوفوش في بيته ما تعرفش يجي ماضي ثلاثة قال شنو قال ما فقتش بيه
0: ومعناته
1: وقتها يفوت الفوت معناه كي يجي مؤخر ويعمل لك العملة يفوت الفوت وبعد تبدا تجري في المحاكم وتخرج في ولدها
0: ولدي باري يقول لا يقول ولدي باري
1: ودبروا
0: عليه
1: والعياط مقلوبة
0: وكل وكل واحد يقول ولدي باري والخسر الامهات ولدي خطيه ولدي عاق
1: يعم فعميل شكري وكان ترى معناتها يقتلوا ويذبحوا وحشكوا ويغتصبوا
0: يغتصبوا يعملوا كل
1: أم وبوه أم وبوه يجيوا توكل والدين معناتها نعرف يعني مسكنات أما أنت وينك أنت وينك وأختك ولا أخته ولا أخوت يا بقى تقولوا على أخواتكم أكل أخوات ترى أخوها خارج وما تقولش ولا أخطرتي وضرب
0: هو هو هو, هو تأييد لكلامك يا هدى والله غريب ياسر كما قلت أنت كيفاش البو ولا الأم يجيه النوم ولده في عقبات الليالي وفي يعني شاب كك في فترة ما بعد المراهقة وتلقاه يعني ما روحش للدار وابوه في نوم سابع يعني هكاك وبطمان عليه والله غريبة ما نعرفش شنو ما يعرفوش وين اصلا ما يعرفوش
1: وكي يمشي يتفقد ويلقاها البرا يعمل له تليفون فينك انت تو شوف معناها شوفك كل غباء معناها فينك انت تو معناها ابقى انت ما لوش عليك خرج
0: هذا
1: عملت له تليفون فينك
0: هذا كان سأل اما فما البعض يقوم كان الصباح
1: الصباح يقوم الصباح يلقاوه معناتها البرا مازال
0: ولا ولا ولا ولا وحلش في مشكل ولا في مرجعش ولا في
1: ولا ولا في الامن
0: غادي يحتجزوه اللي يعني
1: ينجوهم والله ينجوهم يقولوا لهم جاوا ولادكم
0: موقفين
1: بعد يولي يبكي ويقول بربي خرجوا لي ولدي
0: وفما سامحني يا وداش نكمل معك يخرجوا لي ولدي هذا ما عندوش امكانيات كبيره وفما شكون صاحب يعني جاه وسلطه وصاحب يولي يدخل في
1: الفرق
0: يولي يخرجوا فما الارتشاء تدخل الرشوه وتدخل الفلوس والمعاملات يخرج ولده لا حول ولا قوة إلا بالله وقعنا
1: يبدأ خير. عامل بعملة عامل عملة كبيرة ويخرج في ليلتها وفي دقيقتها وثم ناس معناتها هو لما حالة رغم من برارش أما ثم ناس تلقاهم عاملين ويقعدوا أما ثم ناس لا يعني يعملك ويخرج ولده
0: وصاير وصاير وموجود وموجود في المجتمع بتاعنا للأسف
1: صاير وربي يهدي وربي يهدي الخير وبصراحة أني نشكر يعني مع مدام ألفة جمالي بصراحة برنامجكم مش يطلع برنامج ضخم وربي
0: إن شاء الله يعيشك
1: وربي ينجحك
0: بارك الله
1: ونحب بربي أغاني الحصة الكل نهديهم الأخ وليد تليلي الله يرحمه
0: الله يرحمه ينعمه في ذكرى وفاته الأولى الله يرحمه ينعمه
1: يومه ونهديها رشيدة وراليا رويس ورشيدة وقلها راني نحبك برشا وراليا رويس ربي يشفيها
0: إن شاء الله
1: وشكرا سمحني شكري طولت ولكم مني كل الحب
0: عايشك يا هدى شكرا لك اختي هدى دبابي مخنيس شكرا لك وان شاء الله في لقاءات قادمه ربي فضلك ان شاء الله مكالمه الموالي سي سالم باشا مرحبا بك سي سالم
2: هلو مرحبا سي شكري
0: سي سالم باشا اصيل مكنينه موجود في المسير تو
2: علي في المسير تو حي البساتير والماء مقصوص
0: الماء مقصوص هذه المشكله اللي ذكرناها ولات ليليه لا هم بدون سابق انذار
2: تمطر باقي ما زلنا ما عندناش اكتفاء ذاتي
0: لا مشكلة كبيرة هذه يقولون ما نعرفش
2: والله شيء أسف
0: هو المشكلة
2: وليلة جمعة في شكري
0: صحيح
2: معناها الناس داوت
0: الصمت الصمت الصمت هذا نتاع المسؤولين هو هو يعني خلينا نقول اللي يقلق اكثر على الاقل اخويا باش تقطع الماء ولا باش يصير يعني اضطراب قول اعلم اعلم اما شيء تقولون
2: ما يعلمكش
0: وتقولون ما عادش باش يقص الماء وسنا لاباس ولا الامطار كانت
2: كلام ما فيش
0: لا حول وما عادش مسير بالذات ولا ما فهمتش شنو الحكايه هذه ولايه المسير
2: والله
0: بالذات
2: الله اعلم خاطر ما عادش تفهم
0: يعني ماذا بيا صوتي يوصل للمسؤولين المعنيين بالامر بربي على الموضوع
2: هذا هو بالنسبه
0: لل نفهموا روحنا
2: الجرايات تقع في شكري
0: اي
2: انا 3 ايام البنوك
0: شفت كيف
2: مقرفين؟
0: نحول
2: علاش مقرفين؟ انا بالنسبه للصندوق انا صب باش يبري ذبته وانا يحط في البنك لو ما مش مرقلي.
0: معناها يعني يعني يعني الانسان يعطل مصالح الناس ولانه لانه المواطن فلوسه في البنك. انا ما بحبش ندخل فيه الموضوع هذا للاسف والله والله بصراحه حاجات غريبه
2: ما عاد تفهم شيء.
0: اي خلينا نرجع للموضوع يا سي سالم تو الحكايه القصه
2: الموضوع في شكري
0: سيدي.
2: انا القانون الجزائي هذاك لقاش المراجعه نتاعه خاصه بالنسبه للبركات
0: يعني
2: انا يزب. ما عادش مواكب الـ
0: صحيح
2: الوضع الامني واحد الامنيين هو بيدهم ما عادش نجموا يعملوا حتى شيء.
0: معناها تقول انت يزم يكون التجديد يعني في العقوبات اكثر يعني.
2: بالنسبه خاصه للامن يزم دعمه خاطر كان مش هو راهو اكثر من الكاكره.
0: فقط سي سالم ما نعرفش ان سمعت القصه توا امين موقفه كيفاش تشوفه انت سليم ولا لا؟
2: بالنسبه اني مع امين خاطر كان ما سايبش الكلب مش يقتلوه
0: مش يقتلوه
2: حتى ممكن نجم يقتلوه زاد.
0: كيفاش قلت لي؟ حتى الكلب
2: كيسيب الكلب يدافع عن روحه من دفاع شرعي
0: طريقة يعني طريقة الدفاع
2: هم الزوز يغلب واحد شو نجم يعملوا
0: ومسلحين
2: ومسلحين لما انا سلاح ابيض لما انا مش نجم نجم يعمل حتى شيء.
0: لكن القانون ما حماش ياسر يعني يلقى روحه في السجن.
2: بالنسبه للقانون يجب مراجعته خاطر ما عادش مواكب للوضع.
0: اقول لكم ما عادش في حال دفاع عن النفس يعني يعني تحسب قتل الغير على على
2: ما انا حسبوه حسب القانون الموجود بالنسبه للمحكمه ولا حاجه طبقت القانون الموجود.
0: ويقول لك القوى يعني ماش متوازن يعني هما جاوك بسلاح يعني وانت كلب شرس وسيبتوا عليهم يعني هكا هكا هكا القانون يعني يعني شوف
2: انا يلزم حتى حقوق الانسان وين حقوق الانسان
0: يا زينه من حقوق الانسان هذوما حقوق الانسان حقوق الانسان والانسان يقتل في خوه الانسان
2: مين حقوق انا يشوف ويموت
0: والله ما نعرف هذوما مش بشر هذوما مش بشر ذئاب هذوما ما همش بشر باش
2: نعمل والوالدين في شكري
0: اي
2: معنا قبل هي. يبدا عند اولاده مثلا اربعه ولا خمسه ما يرقد ولا
0: أيه.
2: معناها في داره
0: كان يشوفهم
2: مستم بواحد واحد
0: صحيح. فما شكون يعني يلزمهم يتلموا الكل على شاس الساعه هذه ماشي
2: ما يرقدش قعد واحد يستنى حتى يجي
0: صحيح صحيح.
2: اما توا وين طيب في الشارع والسلام عليكم والله مع شكون ولا مع شكون
0: وبالرغم انه توا الحقيقه وسائل الاتصال الحديثه سهلت شويه نجم بالتليفون صحيح. يطلب ولده ويقول له وينك انت توا روحتش ولا قدش باش تروح ولا احنا لا حياه لمن تنادي
2: معناها ياسر
0: يعني بكون نتحمل المسؤوليه يعني
2: الكل
0: واضح.
2: الوالدين بالنسبه للتربيه الكل
0: صحيح.
2: معناها داخلين
0: والقانون زاد يلزموا يتغير شويه خاصه القانون
2: ياسر معناها الوالدين ما عادش متبع والديه راهو
0: صحيح
2: وحتى الصغار ولاو معناها ما عادش يحترموا حتى الوالدين
0: للأسف والله العظيم فما قيم ومبادئ متاعنا الكل تغيرت. الله يقدر خير سي سالم وربي يحفظنا إن شاء الله ويهدينا. مشكور جدا
2: كل عام
0: يعيشك
2: أمورك مريقلة
0: بارك الله فيك
2: وواحد.
0: يعيشك بارك الله فيك سالم هذا
2: من حسنا واني تسالني مش نخلص عليك المبروك متاع التوال
0: اي بتبيع نخلصوا المبروك على بعضنا كل واحد ومبروك
2: لا انا من اتصل بيك انا في الاذاعة ولا في خليصة.
0: مرحبا بيك سي سالم الموجود في المسيرة على كل حال زوز موجودين لنا ومرحبا بيك وشكرا لك على الاتصال وربي يعطيك الصحة
2: واحد يفرح
0: لحبيباته
2: انت بنا حصص نتاعك بالنسبة لمسرح الحياة ولا حنين من يعيش فترة امواي يرجع لقبل شنو صار واحد
0: معقول ياسر سي سالم يعيشك ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وشكرا لك على المشاركة للقاء
2: ربي يحييك عايش
0: المكالمة الموالي أختنا السيدة من القيروان مرحبا يا سيدة
3: أهلا وسهلا مرحبا بيك
0: في المسيرة ولا القيروان ساعة
3: لا في المسيرة
0: يا مرحبا مازلت لنا حذانا
3: مازلت وكانوا أقول لك توا خرجوا هكا يتمشيوا شوية هيا أخرج قلت لا أنا قاعدة مع برنامج شكري
0: يعيشك ربي فضلك يا سيدة مرحبا بيك
3: كله أنا واحد
0: اقتصر معنا ماكش وحدك لاباس
3: اقتصر معكم
0: مرحبا بيك مرحبا بيك
3: عايشك مرحبا بيك شكري مرحبا بمعاد ومرحبا
0: حسام قدرية
3: مرحبا يا حسام وشنو حوالك
0: الساعة؟ والله بخير عايشك، نسأل عليك يا السيدة. مرحبا بك.
3: أكيد الحمد لله تورا واسمة، العائلة كلها في فرحة
0: إن شاء الله. إن شاء الله بكلنا فرحانين إن شاء الله،
3: ورب
0: يفرحك ان شاء الله يا سيده.
3: يعيشك
0: شرفتنا بحضورك.
3: يعيشك ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله.
0: يعيشك يا سيده.
3: انت حكيت قبيله على البرنامج، انا متاكده انه باش يكون برنامج مزيان فانت والفه
0: ان شاء الله الجمعه الجايه الحسالولة ان شاء الله.
3: اي انا متاكده باش يكون مزيان، وخاصه المحتوى
0: مع الايام.
3: أكيد يعني، ورسمت له معناها
0: بإذن الله.
3: أكيد رسمت له هدف ومعين وأنا متأكدة باش يكون مزيان.
0: يعيشك يا سيدة، دائما حسن ذوقك ومرحبا بك وشكرا لك على الكلمات الجميلة.
3: ربي يخليك.
0: هاي سيدة قصة
3: والله هي قصة غريبة، وقصة هي غريبة دي، تشوف هي ما هي موجودة ديما. والله أني تظلم أولا، أنا نقول ساعات يقولوا ندافع على حقوق الإنسان، أكل الجماعات اللي متاع الحقوق
0: حقوقيين.
3: أنا نقول بلي صارت البنت
0: بالضبط
3: الأخت هذا باش يزعم باش يدافع على الحقوق،
0: هذه المشكلة وين
3: أكيد هو باش يدافع. الحقيقة القانون هو لو كان ما دفعش على روحه، أنا أكيد صحيح شقتلوه.
0: صحيح.
3: أنا ما لحظة يمكن لحظة من لحظات شقتلوه. صحيح. هو يدفع على روحه، كان ما سيبش الكلب شقتلوه. إن نراه شوية زي 6 شهور ولا 5 شهور ولا 4 شهور وبعدين يخرج. بصراحة أنا كان جيت أنا مسؤول، صدقني ديما أقولها، الإعدام لو كان صار الإعدام والله يسي شكرا.
0: عبرة
3: ما قتل.
0: من قتل يقتل.
3: جرائم. والعتم حتى
0: مش نقاش، خاصنا اللي يقوم بالقتل العمد يعني مع سابقية الإضمار والترصد كما يقول القانون، يعني والسيد متعمد ومعتلي يدخل السجن متاع 20 عام وحتى 30 وحتى مدى الحياة. لا لا لا لا لا لا وجود له في ال...
3: لا شيء شيء.
0: وربي قال ربي قال ولكم في القصاص حياتي أو للألباب. ربي قال والله العظيم
3: شيخه في الحب يقول لك مهمني
0: ما يحط روحه في مكان الناس الاخرين، عائلة القتيل بربي كيف كلام هذا
3: صارت في القيروان
0: صيف في كل بلاصه.
3: كيف خرجوا كيف خرج من السجن تاكسيسة مسكين خذي على ابوه مروان خذي على ابوه 6 تخرج 5 نتاع الصباح مازال كيف خرج على ابوه وهو ما يوخى يتعرض له
0: حول ولا قوة إلا بالله.
3: وحتى الفلوس ما لقاوش برشا هاو المشكلة،
0: هذيك الضربة فيها يعني موجة شاع وطمع فارغ.
3: انت على الأقل ما تحب تاخذ تليفون تاخذ فلوس
0: خذيته ومشيت وخليته.
3: والله العظيم
0: تهور
3: الفلونفاي نتاعو وقتها مازال له
0: 10 سنين
3: عمره 30 سنة مروان عليه مسيك
0: يحرق قلب والديه يعني إيه شوك الإنسان إيه إنسان بالحق بصراحة، والإنسان يتأثر ياسر مع يعني الحكاية هذه
3: ما نعرفوش تكسيس بحذينا وقريبنا
0: حول ولا قوة إلا بالله
3: صارت المشكلة عليه معناه والله العظيم شيء غريب. وذي أمين أنا برافو اللي سايب الكلب على خاطر أنا كجيت أنا مش سايب كلب برافو، أنا سايب الكلب الكل
0: كلب الكل
3: ليه والله العظيم ليه خاطر كلمة سيبش أنت قال لي عبد الحمد عزيز استحي ليك يا محمد يقول خوفه والله لو كان سيبه بيخوفه لا نجم يقتل الكلب.
0: صحيح
3: نجم يقتل الكلب. أنا سيب الكلب باش ما يقتلوه، أما خير عام ولا عامين سجن مسكين ولا يقتلوه ما حدش يرجع للحياة.
0: والله العظيم
3: ما حدش يرجع، وربما كل عامين لحسن السلوك وحسن السيرة
0: نجم
3: ما يخرج.
0: أي.
3: ربما يخرج ولا مسكين يموت يفقدوه الجيه ولا ونقول لك الحاجة زادة
0: هو في الوقت ذاك يعني هكاش فكر يعني أمين في الموقف الصعب
3: ده. عنده ألف حق برافو على تفكيره وعلى مخه بالحق يعني إن الرازد الوالدين
0: عندهم دور كبير ياسر
3: فما أمان يا سي شكري. احنا صغار بالكل صدقني أمي ساعات تجيها في الليل ساعات جيها الخدمة اللي خدمتها عن الخدمة متاحة ساعات جيها في الليل صدقني وحدنا صغار يجينا حد ويتوقع عليك حد
0: صحيح
3: ولا حد نخاف
0: تاني كانت عندي خافوه. كانت عندي دراجة هوائية بربي ندخلوا حديث في حديث يا سيدة الليلة كاملة ساعات ننسى ندخل نتعشى ونكمل غديك في الدار نسهر ونرقد والحال صيف وليلة كاملة تبات الوالد الله يرحمه ينعمه يجي خارج الصباح يلقاها قدام دار يقول يا كنسيت ولا يتجرأ حد باش يهز هذا هذا تعدى علينا احنا صغار
1: على التلفيته
0: تو التلفيته للاسف
1: هكا تتسرق يعني قبل فم امان فم دارك نحلوها قبل في المولد نحلوا
0: الدار محلوله
1: كل القراوه
0: والبيبان محلوله
1: الناس البرينيه تو شكون مازال يلقى
0: لا لا كلامك صحيح
1: يقول لك انا نعطيك حاجه في فكري بالحقيقه انا نقول انا وقت يجي نقز التلفون نخرج نقول شكون حتى كيقول لي راني باش نشوف الضوء انا ما نحلوش
0: لا لا لا الانسان يكون يتحرى يتحرى
1: بصراحه انا ما نحلش الباب قداش من مره تجي خاطر ما نحلش الباب باش نشوف الضوء
0: الانسان يحترز وحده في الدار لازم يعني يكون يعني على الاقل يحتاط
1: خاطر مش امين وانا لا امين ورا الاولياء توا الحقيقه الوالدين سيبت
0: للأسف استقالة ولا
1: ما يعرفش من عليه وين مشى ما يعرفش عليه مع شكون شكون وصاح
0: يحاول ولا قوة بالله
1: الراقب خليه يحوس شوية لا أنا مش يدوش في الدار على طول على طول على طول زاد يتقلق يقلق
0: واللي فما طريقة معينة في المراقبة دون يعني مش محاصرة هي يعني
1: فما طريقة باش نشد ونقول له نشوفه مع شكون شكون يخالط معناه نشوف له كرت والله تليفون كرتابته ما يجيش أنا يلزم الراقب والأولياء
0: سيدة الله يهدينا يا سيدة ورب يحفظ بلادنا وإن شاء الله كما قلت أنت يعني تكون عقوبات صارمة على المنحرفين ذوما والناس اللي يعني تسولوا يعني منعش نفسه باش يقتل غير ويتعدى عليه ويسرق ويسلبه بصراحة وتحرمه من حياته يلزم نطبقوا عليهم القانون والإعدام أقل حاجة سيدة يعطيك صحة ورب يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله ديما فرحانة ومرحبا بك ومشكورة جدا على الاتصال
1: تحياتي للعائلة
0: ربي فضلك يا سيدة بارك الله فيك مشكورة جدا وإلى لقاء قريب إن شاء الله شكرا أخت مينا من صفاقس مساء الخير يا مينا مينا
4: أي مبروك بليتك
0: يعيشك ربي فضلك بارك الله فيك
4: ما الجمعة اللي فاتت ما قمتوش عليا ما حصلتش
0: مش مشكلة أي مرحبا بك ما فات شيء يعيشك ربي فضلك
4: إن شاء الله تفرح بيها
0: أمين أجمعين إن شاء الله يا أمينة قصتنا الليلة
4: والله القصة مؤلمة
0: مؤلمة صعيبة أيوة
4: يا سي شكري
0: نسمع فيك يا أمينة
4: قلت لك والله قصة القصة مؤلمة والله العظيم الوادي حيرنا معني صعيبة شوية هو والله أنا من اللي أنت تحكي وأنا قلت وكان ما عملش هكيكة مسكين يمشي فيها
0: صحيح صحيح صحيح
4: وهو مسكين وكعامل الكمامة باش ما يدلش غيره معناها باش الكلب هو خارج مثلا ما يعملش حاجة خطيرة معناها فمشي
0: لكن كي تعرض
4: يمشي فيها يا سيف شكري
0: صحيح هو ولا ربما هو في الوقت ذاك ما فكرش فكر باش يحمي روحه باش يعني ينجو من المنحرفين هذوما
4: وزوج يغلبوا له كان يكونوا يلعبوا معناها
0: بطبيعة ومسلحين
4: مش حتى واحد
0: ومسلحين
4: سلاح كيفاش مسكين مش ينجي روحه
0: دون يعني تفكير ولا جاته الفكره الاولى
4: لا لا دون تفكير يعطيه الصحه كيف نحها وجيت لبيله باش مسيك النجار وله
0: معناها لو فرضنا ان لمحاله ان شاء الله بعيد جيت في الموقف نتاعو تقوم بنفس يعني العمل يعني كيما عمل هو بالضبط يعني ها مش تصرف
4: باش نجي روحي ماهوش حرام عليا باش نجي
0: لكن
4: روحي
0: لكن هاو يلقى مصيره في السجن تحكم بعامين
4: غالب هو مازال حكم توا
0: يعني
4: ما بقاش حكم ويسر عامين والله يسر كما قالت الأخت سيدة يا إما شو اسمه معناها حاجة مالية يا إما
0: هو إن شاء الله
4: عامين لخمسة لست شهور لأربع شهور عليش
0: هو إن شاء الله تراعى يعني بعد يعني ظروف التخفيف إن شاء الله خطر بصراحة موقف صعب هو باش يفقد حياته ويلقى روحه وتصرف ما نعرفش بتلقائيه هكاك يعني سبحان الله يلقى الخطر امامه ويلقى روحه منان يعني محاط بزوز منحرفين ما غير ما يشعر وقاموا له ربما
4: شنو عامل مسكينه والله بتكون حتى الفجعه فجعه شبيك راهي فجعه
0: صحيح أمنيداء بربي كما للأولياء وباش يحافظوا يعني يراقبوا أولادهم بصراحة ومعنا مراقبة مش حكاية أنا
4: ما نسلو حتى خارجين وين ماشيين وين كذا وين ما نسلو خارجين بسلاح زي ما يدر كل ما عزمش ولدينا
0: والله ما نعرف شيء غريب
4: العظيم يدروا روحهم يدروا غيره معليش أو كريتش يا حافر حفر تسو يا واقع فيها هذه هي يا سي شكري
0: كلامك صحيح يا مينا وربي يهدينا إن شاء الله وربي يحفظ بلادنا
4: والله الله يهدينا يهدي صغيراتنا.
0: امين
4: المسلمين الكل اجمعين.
0: امين ان شاء الله.
4: والوالدين يلزمهم باللي هو حتى عازب حتى صبيه بيقي في جرتها.
0: صحيح صحيح صحيح معقول كل واحد يتحمل مسؤوليته.
4: لا يتحملوا مسؤوليتي بس شكري احنا عندنا هكا واللي كبار لا ما كنتش هاكم وحد متبارك الله يريق لروحه مثل يريق لروحه وشنو كبار
0: مو خاطر لانه فما اصدقاء سوء اللي يدبروا دباير الخايبه على اصحابهم ويجروهم للانحراف. صحيح. صحيح صحيح. مينا ربي فضلك مرحبا بك مشكوره جدا.
4: عايشه
0: عايشه اختي ومرحبا بك دائما معنا في اذاعه المنسيه.
4: عايشه
0: عايشه كمان بارك الله فيك
4: على الاساتذه الفنيه عايشوا
0: شكرا ويحيوك الكل اصدقائنا.
4: عايشك يا عايشك
0: وربي يفضلك وان شاء الله في لقاءات.
4: قال لي غيبه الساعه قال لي غيبه طويله.
0: ابو عاد قال لك غيبه او رجعت لنا مجيد. لا لباس تنين عليك
4: ان شاء الله راجعه ان شاء الله رجعت.
0: مرحبا بك امينه شكرا لك اختنا امينه من صفاقس وحلوه كلك اللهجه وكلك الناس صفاقسيه تبارك الله عليك لينا.
4: باش نواصل مع حالكم
0: يعيشك ربي يفضلك. باش نواصلوا احنا بعد هذا النغم مع دفعه اخيره من المكالمات الهاتفيه في خصوص قصه الليله من برنامج من مسرح الحياه.
5: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
6: 95.7.
7: انتم زوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.
8: آدم وحواء

اجوا بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنستير مع السادة المستمعين قصتنا يعني المؤثرة في سهرة الليلة وتفاعل كبير من الأصدقاء والأحبة. الحقيقة منش مش نجموا نكملوا كل المستمعين اللي شاركوا اللي طلبونا وحبوا يشاركوا معنا إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله، لكن باش نقتصر على زوز مكالمات هاتفية لأنه ضبطنا شوية الوقت والبقية إن شاء الله نذكر أسمائهم وإن شاء الله في مرات قادمة. سي قاسم الجم، مرحبا بك سي قاسم.
1: سلام سي شكري،
0: مرحبا بك سيدي، شنو احوالك؟
1: الحمد لله شريك مالك،
0: ربي يفضلك، مرحبا تفضل.
1: والله نازك برك سي شكري،
0: ربي يستر تعزك الايام الطيبه ان شاء الله.
1: والله مبروك للبنيه،
0: يعيشك بارك الله فيك سي قاسم، يعيشك
1: والله. حتى ولدي زاد نجح زاد،
0: مبروك عليك مالا، نتبادلوا التهاني.
1: مبروك عليك انت ولياني
0: ان شاء الله، ربي ينجح الجميع وربي يفرح كل الاحبه والاصدقاء والاباء والامهات ان شاء الله، ولا يحرم حد من فرحه ان شاء الله. هاي سيدي قاسم،
1: وكفت لي
0: ان شاء الله، وان شاء الله اللي يعني رجعوا في دوره التدارك ان شاء الله، اللي قاعد باش يجتازوا امتحان دوره التدارك ان شاء الله موفقين جميعا ان شاء الله،
1: ان شاء الله ان شاء الله يفرحوا هما.
0: امين يا ربي. هاي سيدي قاسم، اعطيني رايك في قصه الليله.
1: اخوي شكري، بالنسبه للحل هذاك هو طو معناها سيب بكاكه الكلب بكاكه، وكيف يقولوا يا عملك العامين ولا قداش خير من قدر الله، راه مشي فيها.
0: يعني انت ما سي قاسم في الموقف اللي قام به امينه التصرف نتاعو تراها هكا كاين،
1: بل حسب ما سمعت الاشخاص اللي قالوا تو، يعني هذاك هو الحل، هذاك هو يعمل كيف خير، خاطر اذا كان انا مشي ما يسيبوش ممكن كان يمشي فيه هو تو، على كيف معناها عامين ولا قداش عدام كيما عداهم ولا قدر الله اللي يمشي معناها.
0: فهمتك يعني تحط في موقف صعب وحياته لا مهدة، يعني تصرف دون أن يشعره، تصرف يعني بطريقة يعني غير ما فكر ياسر ويلقى أمامه الكلب متاعه، يعني قام بالأمر هذا. صحيح سجنا من أجل يعني يقولك القتل غير العمد، لكن موقفه نعرفش حط في موقف صعب هو. وبرا أخرى المشكلة أنه في التسيب اللي نشوفه فيه يعني من قبل هالمنحرفين والشبان اللي الحقيقة كثر العدد نتاعهم.
1: أخوي شكرا، تعرف علاش؟
0: علاش؟
1: المادة تغلط والناس ولات دخلوا خارجة في بعضها، ما عادش كل الناس المنظمة ولات الناس البطالة ياسر وناء والمادة عندهم مناة تغلط برشا،
0: تغلط والطمع والجشع يعني الحقيقة غلب ياسر.
1: الناس هذوك مناة دخلوا خرجوا في بعضهم ولا يعرف روحه كي ماشي البلاصة تندروا الماشي عنده هو كان حاجة عادية.
0: حتى الأولياء زاد الحقيقة الآباء والأمهات يعني الحقيقة دورهم فما البعض منهم باش نكونوا ما نكونش متشائمين استقال، يعني الحقيقة خلى سايب الأمور كما هي وخلى أبنائهم يعني دون مراقبة، خلوا أبنائهم والحقيقة هم فماش يعني ما زرعوش فيهم الأخلاق والمبادئ وللأسف
1: ده ما سنسوش هم الأول وكبر بيه وكل شيء ما عادش نجمه.
0: صحيح ما عادش نجمه،
1: وهذاك لو كان من الأول منا بشوية مناوي كما يقولوا ويأطر فيه كيكا بشوية
0: يصلحوا من البداية.
1: أميدي كان هو كبر ومشي ما عادش نجمه، ولا بالك هو بيدو يخاف منه
0: هو فما مثل مع الشعب نسيت أنا شنعطي فيما معناه، فقط يقولوا أكل يلقى روحه في الأخر تسجن السارق يجي يلومه يقول لك كان يعني تحبني راك من العظمة نهيتني ولا كيف يعني من قبل ما يكبر بيه الشيء
1: من البداية
0: من مالي سرقت العظمة سرقت بيضة من الأول بعدين يكبر بيه الشيء راك نهيتني مش تخليني هكاك، يعني الحقيقة معروف المثل هذا ومعنا استحضروش توا أما نعرفه ونسيته. على كل حال سي قاسم ربي فضلك ومرحبا بيك
1: سي شكري، سلام لي بلا على سي أنور إن شاء الله، سلمنا لي قول لهم سلام عليك قاسم إن شاء الله.
0: سي أنور
1: المدني
0: سي منور عاد سي منور المدني هو ان شاء الله موعدنا غدوة ان شاء الله من 9-10 نتاع الصباح في برنامجنا، وان شاء الله يبلغ سي قاسم، يعيشك بارك الله فيك.
1: بارك بخير هيك ان شاء الله، وانا ديما موجود معك.
0: بارك الله فيك، عايش خويا، هاي ليلتك سعيده سيدي، بارك الله فيك. شكرا. المكالمه التي فيها الاخيره اختنا مبروكه من تونس، مرحبا بك يا مبروكه.
2: مرحبا، مساء الخير لكل المستمعين اللي قاعدين منسيب الكل،
0: يعيشك مرحبا بك،
2: فرح دائما،
0: يعيشك بارك الله فيك يا مبروك. اي تفضل لله
2: بالله الامين اللي معناها اللي براكوه
0: امين اسمه امين
2: هذاك الجزاء صحيح اللي يستاهلوه
0: معناها قام تصرف سليم. ترى امين اللي قام به هذاك هو لازم يقوم به
2: هذاك سليم, واي انسان في بلاصته باش يحط باش يدفع على روحه
0: بالطريقه هذيك
2: راهو ماشي.
0: فهمتك
2: معناها يا انا يا هما.
0: يعني المشكله مش في يمين, يعني المشكله في الزوز منحرفين هذوما
2: في وخذوا جزاهم
0: في الدنيا,
2: عداله الاله خذوا في الدنيا وفي الاخر خذوا جزاهم على خاطر توفوا على
0: معصيه
2: على
0: صحيح.
2: وما يسيرش العامين السجن ما يسيرش. انا لو كان جيت في بلاصه
0: وقوم بنفس الموقف
2: حتى 5 سنين خير من اللي يموت.
0: معناها انت كان جيت في بلاصته ان شاء الله ما تكونش, اما يعني تقوم بنفس العمل, يعني تقوم بنفس الموقف التصرف
2: تقوم بنفس الاي يقوم بنفس التصرف وما تشدش اصلا. ثم اخوه قالوا شد الحبل باش ما لا
0: ما تشدش مفهم
2: ما فوقيش مخ باش
0: اي محمد قال حق الكلب ما سيبوش تماما حقه قاعد شدد الكلب. ما فما شكون بعض الاخوه قال لك لا انا ما نعرفش بعض خاصنا
2: قالك باش يخلوه شادد
0: الفتيات والنسوه قال لازم تسيبوا الكلب, يعني ما عادش حاسين اكثر
2: ما هما شدوا عليه الكحابي وساطور ودرسنايا وهو باش يسخف عليها وهذاك الجزاء تاعه
0: صحيح.
2: وعامين حبس ما يسيرش خير من اللي يموت هو جملة معناها عامين يسمع خطر جزر واحد.
0: فهمتك
2: حتى احتفاظ باش العائلة بتبتاعهم
0: ما يردوش الفعل ما يلزمهمش يردوا الفعل لأنهم ما رباوش والدي أبنائهم وخلوهم يعني منحرفين كما كيكا طبيعي يعني ردة الفعل ولو لأنه
2: تبرقة زيت تقول نسيب عليهم حتى سيد
0: للأسف
2: تم واحدة تخدم معايا في منوبة في ماضي الساعة تاع النهار في سيدي رمضان
0: لا حول ولا قوة
2: إلا بالله في آخر 50 وأرملة وتخدم على يتيم طلعت القنطرة باش تتعدل الكيس لخ سدوها زوج فشخوها وفكلها ساكة وفكلها سهريتها وتليفونها فشخوها بطلعها مش هزوها
0: هو جات بلطف انه ما توفيتش وما قتلوهاش يعني من حسن حظها. اما بصراحة الناس هذوما هالذئاب هذوما يلزم يلقاو نقول الجزاء متاعهم العاجل قبل جزاء الآخرة هذاك مما لا شك فيه. أما تو يلزم القانون يحمي الناس هذوما والمواطنين قالوا لهمش أمنين يعني في بلادهم. على كل حال مبروك ربي فضلك مرحبا بيك شكرا لك على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة. كانت هذه المكالمة التي في الأخير حبيت نحيي كل من زهير من جمال حياة كذلك سيدة حياة من جمال سي عبد الحق بنور من لمطة أخت عواطف من بني خيار أخت ليلى من الوردانين خويا فوزي من القيروان إن شاء الله في لقاءات قادمة. للأسف ما كفناش الوقت باش نختم وإحنا حبيت نحيي بعض الأحبة والأصدقاء الأخت مونيا برحال مشكورة جدا على التفاعل معنا ربي فضلك يا مونيا دائما على الكلمات الجميلة والمتابعات لمختلف برامج إذاعة المنسير. كذلك حبيت نحيي الأخت راضي الهداجي دليلة من جمال خونا سالم القاسم الحاج وصديقنا حاتم بن حمودة الدنيا حكايات وحكايات وقصص وعبر سي حاتم بن حمودة هكي يقول. راضي تقول تحياتي كل أصدقاء الأوفياء والأخ شكري كل مرة نسمع غريبة ودنيتنا صعبة علينا فبفضل منوعات أصبح كل شيء مباح ربي قدر خير وشكرا على أغنية سلافة راح الغالي راح يعطيك الصحة يا راضية. دليلة من جمال مساء الخير تقول مساء الورد وسارة شيقة لكل فريق من مسرح الحياة كل عشاق عروس بحر إذاعة المنسير الحبيبة. أنا تعرضت سنة 2023 في ثاني يوم من عيد الفطر والطريق يكاد يكون خالي من المارة لبركاج والضرب من طرف شخصين من مدينة سوسة. ومن الصدف الغريبة أن أحد الشخصين اللي قاموا ببركاج كان يعمل موظف بسلك الجيش التونسي خير وخيرين اللي من المفروض يكون حامي المواطنين ولولا سياحي وتدخل المارة وحضور الأمن على عين المكان مش عارفة شنو كان يكون مصير. الحمد لله على السلام يا دليلة. أما أسمع المهنة ذي حاجة أخرى جيش ولا المشكلة في البشر في حد ذاته المشكلة هو شنو هوش متشبع بالأخلاق السمحة وبالمبادئ العائلة اللي تربى فيها كيفاش رباوه ربوه على القيم ربوه على احترام الغير ربوه باش ما يضرش باش ما يشرقش هذيك المشكلة الكبيرة ما انتم ممناش فيها هذيك حاجة أخرى. وهكذا نداء نقول لكل الأولياء والأباء والأمهات تحية كذلك الأخت مونيا عبد عبد الرحمن لحقت تو الارسالين بتاعها. مساء الخير وساره طيب الكامل فريق مسرح الحياه المستمعين الاوفياء والاغاني. شكرا للمواضيع الشيخه والمفيده وشكرا للاغاني الخالده والطربيه والذوقره. شكرا لك منيا. قلت باش نختم حصتنا الاسبوع القادم, هذه اخر حصه في برنامج مسرح الحياه, ان شاء الله باش تكون حصتنا كما قلت مع الايام مع ألفة إن شاء الله من 10:30 في برنامجنا, باش تكون حصة إن شاء الله ممتع بإذن الله, يعني مع الأيام يعني خنقول مع الماضي مرورا يعني خنقول بالحاضر, يعني أغلب الفترات في مختلف المواضيع سواء كان فنية اجتماعية, باش نطرقوا لشخصيات يعني معروفة, لأحداث نطرقوا لي خنقول مواضيع مختلفة كالإعلام المرئي والسمعي, إن شاء الله المهرجانات باش نحكي على ياسر مواضيع, وإن شاء الله حصتنا تنال أعجابكم. تحياتي لكل الأحبة والأصدقاء, كان معكم كل من حسام قدرية ومعاذ الحداد, تحياتي شكري الساكلي, إن شاء الله غدوة كان حياتنا القدرة مع سيدنا الشيخ منور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. إلى اللقاء وتصبحون على خير.
3: القلب الخالي ظلموا قبلوا شبكوا وارتاحوا.

0: تم منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم ما إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. يواجه المنتخب الوطني التونسي نظيره الهولندي الآن بداية من منتصف الليل في آخر مبارياته في نهائيات المونديال لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات. أكد وزير التربية نور الدين النوري ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 أوت 2026 تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجية في إطار زيارة عمل وتفقد خص بها المؤسسة شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفقا لما ورد في بلاغة للوزارة. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.